اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر.

0: وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري.
2: سؤال يلوح في الذهن، وقفنا عنده وما زلنا لم نجب عن هذا السؤال. ما هي الشخصية التي يحبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ذكرنا في لقاء سابق، قلنا بأن هذا السؤال هو فرع عن سؤال آخر، وهو هل هذا السؤال أصلا حاضر لدى أبنائنا؟ هذا السؤال أصلا موجود عند بناتنا؟ لأننا لن نستطيع أن نجيب عن هذا السؤال إلا بعد أن نتيقن من أن السؤال أصلا فعلا مهم، إلا بعد أن نتيقن من أن السؤال فعلا موجود في ذهن أبنائنا وبناتنا. عندما نجد أن هذا السؤال موجود، عندها سوف نستطيع أن نجد أو أن نبحث عن الإجابة. أما دون ذلك لا، علينا أن نضع كما يقولون خطوط حمراء كثيرة تحت هذا السؤال. إذن في هذه الحالة، الشاب والفتاة كان الله تعالى في عونهم في هذا الزمن، لأن الضغوط الفكرية التي تجبههم مختلفة تماما عن أي شيء عرفناه نحن في ماضينا. وهذه رسالة لكل أب ولكل أم، رسالة لكل شخص

الإشكال لما نقرب الزيت على النار، يعني هذا هو الأمر البسيط. الإشكال أننا في هذا الزمان الشاب والفتاة بهذه الاندفاعات محتاجون إلى ماذا؟ محتاجون أولا إلى منظومة قيمية، منظومة أخلاقية، موروث عادات، تقاليد، عقيدة. هذه الأمور تكبح الجماح وتهذب الأخلاق وترشد الإنسان أن يمشي على الصراط المستقيم. وتقول للشاب انطلق لا حرج عليك، لكن تنطلق ويبقى ضوابط. أما في هذا العصر فالأمر بالعكس تماما. الشاب الآن بكل أسف أول ما ينطلق إلى الحياة يجد مجموعة من الأمور التي هي أصلا مخالفة لثوابته، لقيمه، لعاداته، لتقاليده. يعني بالتعبير القرآني هيت لك، أن كل شيء مباح تفضل. يجد ما يسمى بالتواصل الاجتماعي الذي لا ننسجه نحن، ولا يعبر عن ثقافتنا، ولا يعبر عن أدبياتنا، ولا يعبر عن موروثنا، ولكنه مبدع في طريقة العرض ومسلي في تلك الطريقة وجاذب للعين. فينطلق الشباب وحدان مجموعات وأفراد ليقضوا ساعات طوال أمام هذه الشاشات لكي تعيد بناء شخصيتهم. وأنا لا أبالغ، هي فعلا تعيد بناء شخصيتهم، تلك الشخصية التي أرادها القرآن أن تكون وفق معطى معين، أرادها القرآن وتحدث عنها مرارا وتكرارا. القرآن دائما كان يحدثنا عن الإنسان، ومن أول آياته يحدثنا عن بناء الإنسان وعن فكر الإنسان وعن سلوك الإنسان وعن الإنسان الذي يريده القرآن، والذي القرآن يخبرنا ويوضح لنا كيف ينبغي أن يكون ذلكم الإنسان. فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا. يعني لاحظوا النقلة، أولا كان يحدثنا كيف يمشي هذا الإنسان، ثم حدثنا عن صلاته وعن عبادته، ثم بدأ ذلك ينقلنا نقلة اقتصادية صرفة، كيف ينظر الإنسان إلى المال وكيف يتعامل مع المال. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. عيش معي فقط هذه الآية: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الآن الشاب الذي يعيش على التواصل الاجتماعي، البنت التي تعيش على التواصل الاجتماعي وترى ما في التواصل الاجتماعي، وأصبحت تقيم وتنظر إلى سعادتها مسكينة من خلال ما في التواصل الاجتماعي، فصارت ترى أنها إذا صارت تمتلك ما عرض في تلك المنصات صارت سعيدة، وإذا صارت تمتلك ما تمتلكه تلك الفتاة المبتسمة في الإعلان سوف تصير سعيدة، مع أن كل الدراسات تؤكد أن الذي يظهر في تلك المنصات ليس حقيقي وأنه زائف تماما، وأن أكثر ما يسمون بالمشاهير حياتهم الحقيقية حياة قاتمة، أعبر عنها بهذه الكلمة قاتمة، ولكن الفتاة لا تعرف ذلك. هي تريد أن تحصل على ما ترى، لأنه قد بنيت من خلال أن السعادة في أن تملك ما تراه، ليس السعادة في أن تملك منظومة قيمية أو أخلاقية أو إرثية أو عادات أو تقاليد. لا لا لا لا لا، السعادة أن أملك ما أراه. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه الآية هل تعبر اليوم عن تعاملاتنا المالية مع التواصل الاجتماعي؟ هل تعبر عن الهوس الذي تعيش المجتمعات من خلال ما يسمى بهوس الشراء وهوس التبضع؟ يا شيخ أن تحرم علينا، الأمر تجاوز التحريم، يعني لن يستطيع أحد أن يخيفني الآن، لا نستطيع أن نخيف بعضنا. عندما يتكلم شخص يقولون أنتم يعني تحرموا علينا، وين يا شيخ، من الذي يحرم؟ الآن الكل معترف بأن البشرية تعيش حالة من الهوس

0: الاستهلاك الذي لم يسبق عبر التاريخ، لم يسبق. وكل الدراسات تؤكد أن الإنسان حتى الفقير، وهذا غاية في العجب، أن الإنسان الآن يعيش حالة من الهوس الاستهلاك، وأن الإنسان يقتني ما لا يحتاج إليه، يكاد أنه يعني إلا ما رحم ربي كما يقال، أن لا يوجد تقريبا اليوم عندنا، والكل يعني هذا يشمل الجميع، يعني كما يقال وواعظ الناس هو أولهم، أمر انتشر بيننا جميعا ولا نستطيع أن ننكره. الحل أولا أن نعترف بوجود المشكلة، أن نعترف أننا فعلا نعاني ما يسمى بالهوس الاستهلاكي، أننا وعلى الشباب كذلك أن يكونوا أقوياء وأن يكونوا صادقين، وعلى الفتيات كذلك أن يكون صادقات مع أنفسهن، أن تقول فعلا أنا أعيش الهوس الاستهلاكي، أنا فعلا أعتقد أنني لا أكون سعيدة إلا إذا تملكت ما أراه في الإعلانات وما أراه في المنصات وما أرى أن المشهورات يمتلكنه. أنا لما أرى مشهورة تمتلك شيء ما، إذا امتلكته أشعر أنني سعيدة. وهي صادقة في ذلك، لكن هذه طبعا سعادة مؤقتة، سعادة خداع من خلال برمجة نفسية تقوم بها منصات التواصل الاجتماعي. إذن وين الإشكال؟ الإشكال أننا ما بنينا وفق منهجية والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامة، بين منهجية الاعتدال التي هي مرتكز أساسي في بناء شخصية الإنسان في القرآن الكريم، وبين الإنسان المعاصر الذي ينطلق من منطلقات مادية صرفة. هذا هو الإشكال الحقيقي. إذن لما نسأل ذلك السؤال الذي ما زلنا نحاول أن نستكشف إجابة له منذ أكثر من لقاءين، من هو الشخص الذي يحبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأنا أصر أن أتبع هذا السؤال بسؤال آخر، هل أصلا هذا السؤال الآن حاضر بدرجة قوية لدى أبنائنا وبناتنا؟ هل حاضر صدقا وحقا ويقينا في قلوبهم؟ أنا لا أتهمهم أبدا، حاشا وكلا، ولكن أقول أن هناك تحدي نعيشه جميعا ولا بد أن نعترف به، لأنه بعد اعترافنا به سوف نستطيع أن نجيب عن إجابة السؤال، لماذا لم يعد هذا السؤال يتصدر مخيلة أبنائنا وبناتنا، لماذا لم يعد هذا السؤال يكتب في قلوبهم. عندما نجيب عن هذا السؤال سنجد أن إجابة السؤال من هي الشخصية التي يحبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أسهل ما يكون، الإجابة ستكون من أسهل ما يكون. ودمتم في أمان الله.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لحظة الإنجاز، أجمل لوحة فنية حين يرفرف علم الوطن عالياً في سماء المحافل الدولية.
2: رفرف على رؤوس السوار والأمجاد
1: ونرفع العلم. اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة. ونرفع العلم، برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. أيمن بن محمد بن جمعة الغافري الحاصل هو وزملاء من جامعة السلطان قابوس على المركز الثاني في جائزة البرميل الملكي بالولايات المتحدة الأمريكية ضيف حلقتنا اليوم.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
3: إنجاز أيمن وزملاء في الفريق وتحقيقهم المركز الثاني عالمياً والأول إقليمياً ما كان بالأمر السهل والعادي، خصوصاً أنهم كانوا طلبة البكالوريوس اللي نافسوا في نفس المسابقة طلبة دراسات عليا متقدمة مثل الماجستير والدكتوراه. ولكن رغم صعوبة التحدي جاءت لحظة التتويج اللي كانت مليئة بالفخر والاعتزاز لتمثيل سلطنة عمان، واللي ساعد على النجاح وتحقيق الإنجاز الثقة الكبيرة والرضا عن التقديم النهائي في المسابقة.
4: طبعا شعور اللحظة في الفوز بهذا المركز على المستوى العالمي كانت لحظة يعني لا توصف، يعني مهما قلت من كلمات صعب أني أوصف هذه اللحظة. بس صراحة خلني أخبرك عن قبل الإعلان بالفوز، نحن لما كنا ننافس يعني الفرق الأخرى كانت الفرق تضم طلبة ماستر ودكتوراه، ونحن كلنا ولا زلنا يعني مجرد طلاب بعدنا يعني ما متخرجين. فهذا الشيء يعني مثل ما تقول كان شوي يشكل توتر وخوف بالنسبة لنا. فلما جات لحظة الإعلان عن الفوز شعرنا بفخر واعتزاز، لأن كنا ما بس نمثل يعني جامعة سلطان قابوس، كنا نمثل اسم عمان، ولله الحمد مثلنا خير تمثيل في هذا المحفل العالمي. إن شاء الله أن ما تكون يعني هذه أول مرة و بالنسبة لنا أن نحقق مثل هذه المسابقات، وأيضا أن نكرر هذا الشعور اللي عشناه في لحظة الفوز في المسابقة. نحن لما رحنا كنا راضين بكل ما قدمنا في المسابقة، لأن حرفيا يعني أعطينا كل ما عدنا من أجل تحقيق هذه المسابقة. فكان المركز ان صحيح ان اذا حققنا المركز الاول والله الثاني راح يكون الشعور اكبر، لكن مشاركتنا في هذه المسابقه هذه، وايضا كنا في على المستوى العالم كنا الفريق العربي الوحيد المتاهل من الشرق الاوسط، فهذا الشيء كان فخر لنا. فتحقيق المركز كان مجرد مثل ما تقول نقطف ثمار الاجتهاد والجد اللي بذلناه، والحمد لله يعني استحقينا هذا الشيء، وكنا على يقين أنه راح نحقق مركز، ومثل ما تقول ما نرضى إلا دائما بالمراكز العليا.
3: وصل بريد إلكتروني للطلبة من كلية العلوم بجامعة السلطان قابوس عن وجود مسابقة معنية بالابتكار والإبداع، ومن بعد التصفية والمقابلات تم فرز 32 طالب وطالبة للتصفيات النهائية على مستوى الجامعة، واختيار الفريق اللي راح يمثل سلطنة عمان إقليميا ودوليا، إلى أن رسل عدد على 5 أعضاء للفريق. تم اختيارهم بناء على معايير معينة ودقيقة مثل الأداء الأكاديمي والمشاركة الفاعلة على مستوى الجامعة والإنجازات المحققة، ثم بدأت عملية التدريب والتطوير وفهم وتحليل البيانات استعدادا للمشاركة في مسابقة الشرق الأوسط ثم على مستوى العالم.
4: وصلنا الإيميل من كلية العلوم أنه سوف يتم اختيار طلاب لتمثيل الجامعة في هذه المسابقة، فكل طالب يرفق السيرة الذاتية وأيضا مشاركاته وإنجازاته الشخصية، عشان بعدها تي مرحلة اللي هي المقابلات. في مرحلة المقابلات عملوا مقابلات تقريبا ل 32 شخص من الكلية. تم اختيار فريقنا بناء على معايير محددة، سواء الأداء الأكاديمي مع الدرجات، وأيضا المشاركات الأخرى، أو أيضا الخبرات التي يمتلكها الشخص. فبعد ما تعرفنا على أعضاء الفريق، جاء اليوم اللي هو يتم فيه إرسال البيانات عن طريق المنظمة اللي تنظم المسابقة، فأرسلت لنا البيانات، ومن بداية اليوم كنا نحاول نفهم البيانات ونحلل البيانات. فمن بعد ما انتهينا من تحليل البيانات ووضع الشرائح العرض، كان في تحدي آخر، واللي هو أن نعرض كل اللي سويناه خلال شهرين في 25 دقيقة فقط أمام الحكام. جاء اليوم اللي هو يتم فيه عرض العرض التقديمي طبعا في أبوظبي الإمارات. كنا ننافس فرق من الشرق الأوسط، بدينا نعرض الحكام خلال هذه 25 دقيقة، وكنا راضين عن العرض اللي قدمناه. بعد ما انتهت جميع الفرق، جاءت لحظة الإعلان عن المراكز الثلاث الأولى. وقبل الإعلان عن المراكز الثلاث الأولى، كان رئيس المنظمة في الشرق الأوسط يتكلم عن تاريخ المسابقة. لما كان يتكلم عن تاريخ المسابقة، ذكر أن جامعة السلطان قابوس كانت الأكثر تحقيقا للمركز الأول على مستوى الشرق الأوسط. وبعدها ما انتهى من تقديم أو أن يتحدث عن تاريخ المسابقة، بدأوا في الإعلان عن المراكز الثلاثة الأولى، وكان تقريبا المركز الثاني جامعة الكويت، والمركز الثالث كان الجامعة الألمانية من عمان أيضا، وكنا نحن ولله الحمد المركز الأول. فمن بعد ما انتهينا من منافسة على الشرق الأوسط، بعد تقريبا شهر حددوا لنا يوم أن بتكون في منافسة على مستوى العالم، وهذه المنافسة تضم جميع الفرق المتأهلة للمنافسة على العالم. فجاء هذا اليوم وكان تقديم العرض عن بعد. عرضنا في ذاك اليوم، بعدها كان تقريبا الإعلان بعد يومين، وكان يصادف يوم الجمعة، فتجمعنا في الجامعة. فلما أعلنوا بدأوا من المركز الثالث، وبعدها أعلنوا عن مركزنا على مستوى العالم اللي هو كان المركز الثاني، وبعدها أعلنوا عن المركز الأول وكانت جامعة من كندا. رغم تحقيقنا للمركز الثاني على مستوى العالم، ولكن كنا المركز الأول في الفئة اللي اختاريناها، واللي هي مجال البترول.
3: على صعيد الإنجازات الشخصية لأيمن، شارك في تنظيم عدة فعاليات في الجماعات والأنشطة، وحريص دائما على اكتساب المعارف والخبرات وتكوين علاقات تعينه على الدراسة في التخصص.
4: طبعا على مستوى الشخصي كنت حريص جدا في جامعة أن أشارك في الجماعات، فشاركت في جماعة علوم الأرض. كانت هذه الجماعة يعني بمثابة كسر لحاجز مثلا التواصل، وأيضا خلنا نقول الرهاب الاجتماعي. فكنت حريص أني أكون في كل لحظة مع هذه الجماعة، ونظمنا أيضا عدة فعاليات في الجامعة، وهذا الشيء مثل ما تقول خلاني أكسب يعني معارف أكثر، خلاني أشوف مثلا الأشياء الغير مثلا خارج إطار مثلا الدراسة فقط. لا، كان هذا الشيء يعني بمثابة بناء العلاقات والتعرف، وأيضا كيف تتواصل مع الزملاء، وكيف يعني تنمي مهاراتك الأخرى سواء مواهبك أو مثلا الهوايات الأخرى اللي يعني تسويها.
3: المسابقة كانت بالنسبة لأيمن نقطة الانطلاق لمسابقات أخرى مع الفريق أو حتى بشكل فردي في محافل علمية دولية، مع طموحه بالانتقال إلى دراسات عليا في تخصص علوم الأرض، ومستقبلا ترك بصمة في العمل والوظيفة.
4: طبعا طموحي المستقبلي، المسابقة اللي شاركت فيها ويعني كانت مجرد انطلاقة، وأيضا بداية المسابقات الأخرى، ومثل ما تقول أن الفوز في هذه المسابقة أشعل الحماس يعني فيني لكي أشارك في مسابقات أخرى وأمثل عمان خير تمثيل إن شاء الله. فبكون إن شاء الله حريص على هذا الشيء، على سواء على المستوى الشخصي أو أيضا على المستوى الجماعي، إني أكون جزء من أي إنجاز كبير يمثل السلطنة. مثل ما تقول إنه ما بس مجرد الطموح يعني في المسابقات والمحافل العلمية، أيضا على المستوى الشخصي راح يكون إني مثلا ما أكتفي مثلا بالبكالوريوس، أني أنتقل للمرحلة التالية وهي الماجستير وبإذن الله الدكتوراه. فهذا الشيء يعني رغبة وأيضا طموح شخصي. ومن بعد ما يعني نميت مهاراتي وأيضا كسبت خبرة سواء من المسابقات أو من الدراسة، أطمح أني أكون يعني لي بصمة، لي بصمة في سواء في الشركة اللي إن شاء الله مستقبلا أتوظف فيها أو في أي مجال ثاني، أني أترك بصمة وأني ما بس أن مثلا كسبت هذه الخبرة وأخليها لنفسي فقط، أكون حريص أني أقدم كل ما لدي في أي مؤسسة أو أي مجال إن شاء الله مستقبلا.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
3: هذه كانت قصة إنجاز أيمن بن محمد بن جمعة الغافري، الحاصل هو وزملائه من جامعة السلطان قابوس على المركز الثاني في جائزة البرميل الملكي بالولايات المتحدة الأمريكية. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
1: ونرفع العلم،
2: رفرف على روس السواري والأمجاد،
1: مع تحيات خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وعلي بن عبد الله العجمي. ونرفع العلم.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
2: ميناء السفن.
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء. نواصل حديثنا عن تاريخ عمان وتاريخ الإنسان القديم في هذه الأرض الطيبة، التاريخ الحافل بالعديد من المنجزات، بالعديد من الأنشطة الثقافية، بالعديد من الاكتشافات التي قام بها الإنسان في عمان، والتي كانت من أعظم الاكتشافات منها اكتشاف الأبجدية القديمة، الأبجدية العربية القديمة التي اكتشفت أول مرة في عمان، ومنها أيضا اكتشاف طرق الصيد أو طرق الملاحة الحديثة وعبور المحيط الهندي منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد، وبالتحديد منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد. نواصل حديثنا عن يعني تطور الحياة في عمان في الفترة القديمة. طبعا أول ما اكتشفت يعني بدأت يعني استخدام القار في الجزيرة العربية بشكل عام منذ نهاية الألفية السادسة قبل الميلاد. استخدمت القوارب، طبعا كانت القوارب تصنع من القصب وكانت تطلى بالقار، وأقدم المواقع هذه اكتشف موقع اسمه موقع الصبية في دولة الكويت، وله 5200 قبل الميلاد. طبعا بعد فترة ظهرت القوارب في بحر العرب. أول ما ظهرت القوارب في بحر العرب تقريبا وبحر عمان في 3400 قبل الميلاد، يعني منذ 5400 سنة من الآن بدأت ظهور القوارب اللي هي من القصب، وأيضا بدأ اكتشاف القار. وطبعا خلال هذه الفترة أيضا يعني الألفية الخامسة قبل الميلاد بدأ اكتشاف أدوات الصيد مختلفة في سواحل عمان، وأيضا بدأ خلال هذه الفترة يتحول الإنسان من الصيد على الساحل والصيد في الأخوار وفي الخلقان إلى الصيد في أعالي البحار. بدأ ينشط الإنسان في الصيد في أعالي البحار منذ الألفية الخامسة قبل الميلاد. طبعا الأدوات اللي تم اكتشافها خلال هذه الفترة عبارة عن أدوات غطاسات الشباك، يعني اللي هي الثقالات أو الأثقال اللي يستخدموها لتغطيس الشباك في البحر وتثبيتها، وأيضا اكتشفت أنواع متنوعة ومختلفة من الصنارات بأحجام وأشكال مختلفة. طبعا هذه الصنارات حتى تم تحديدها نوعية هذه الصنارات، فهذه الصنارات اللي اكتشفت وجد أنها من النوع اللي كان يستخدم في صيد التونة. طبعا الصنارة اللي تستخدم في صيد التونة معقوفة أكثر، وطبعا لها شكل مختلف عن الصنارات العادية التي تصطاد أسماك القاع. فطبعا الصنارات ونوعها وأشكالها وجدت إنها من نوع الصنارات اللي تستخدم لصيد التونة، وهذا طبعا من فترة قديمة، من 5000 سنة قبل الميلاد، من 7000 سنة من الآن بدأ الإنسان في عمان يميز نوعية الصنارة اللي ممكن يستخدمها لصيد نوع معين من الأسماك، ويبدع في صناعة هذا النوع من الصنارات بشكل جميل جدا، ولا يختلف عن نوعية الصنارات الحديثة اللي الآن تأتينا من الدول المتقدمة لصيد أسماك التونة. طبعا الأدوات اللي كانت موجودة في بحر عمان وخاصة بحر العرب بالذات قورنت بالأدوات ومعدات الصيد اللي موجودة في داخل الخليج العربي، فطبعا وجدت أن المواقع يعني نوعية الأدوات الصيد اللي موجودة في بحر العرب مختلفة تماما عن الأدوات والمعدات اللي كانت تستخدم داخل الخليج العربي، وكانت أكثر تطورا من داخل الخليج العربي. بمعنى أن كان في بحر العرب بالذات كان الناس يستخدمون أدوات صيد ومعدات متقدمة عن داخل الخليج العربي. طبعا الخبرات هذه اكتسبوها لأن هم يتعاملوا مع بحر مفتوح ويتعاملوا مع بحر في تقلبات مناخية وفي رياح وفي عواصف وفي أمواج، فطوروا معدات أكثر تقدما وأكثر حداثة عن الأدوات اللي وجدت داخل الخليج العربي. بينما بداية الملاحة وبداية اكتشاف القار كان داخل الخليج العربي، وقبل كان داخل بلاد الرافدين. أول ما ظهر القار وظهرت القوارب والسفن، طبعا ظهرت داخل الأنهار داخل بلاد الرافدين، أنهار بلاد الرافدين وأنهار النيل، ثم انتقلت إلى داخل الخليج العربي كبحيرة مغلقة، ثم انتقلت إلى البحر المفتوح أو المحيط اللي هو المحيط الهندي وبحر العرب. طبعا الإنسان بدأ يعني يستغل الرياح الموسمية، يستغل الرياح يعني في العبور وعبور المحيط في الألفية الثالثة قبل الميلاد، يعني في الألفية الخامسة بدأ الإنسان يصطاد، وبدأ يصطاد أيضا في أعالي البحار، لكن ما ذهب بعيدا، لكن في الألفية الثالثة قبل الميلاد بدأ الإنسان ينطلق مباشرة، كان في خط بحري مباشر من رأس الحد ورأس الكنز بسفن مجان، بسفن عمانية حديثة في تلك الفترة، تنطلق مباشرة عبر المحيط من رأس الحد إلى جزرات في شبه القارة الهندية وفي الهند. فبدأ الإنسان يستغل الرياح الموسمية اللي هي طبعا الرياح الخريف وغيره، الرياح الجنوبية بدأ يستغلها منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد، وبالتحديد منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد، يعني من الآن 2500 قبل الميلاد 4500 عام من الآن. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من الحديث ومن المعلومات عن تاريخ عمان القديم، ونواصل بإذن الله تعالى معكم الحديث في الحلقات القادمة. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجال تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم.

0: الهوامش
1: على أغنية
0: على أغنية
1: في فضاء الأغاني
0: ونداءاتها الشهية
1: ونداءاتها الشهية إعداد وتقديم
0: صالح بن علي العامري
1: إخراج
0: مريم بنت عيسى البلوشية.

مع كوكب الشرق أم كلثوم، تخير لنا التطواف معها من خلال ذكريات بعيدة في ذاكرة الطفولة، الكاتب خالد الضنكي.

كان خالي رحمه الله هو ولي أمري في الكويت في الستينات من القرن الماضي. كان يعمل هناك حين سافرت إليه من مدينة صور طالبا للعلم في المرحلة الابتدائية. بعد أن أنهيت حفظ القرآن وتعلمت القراءة والكتابة على يد المعلم ثنية بنت الزغام. ولم يكن هناك مدارس نظامية للأطفال في مثل سني. السفر إلى الكويت كان حل أهل المدينة المعوزة في كل شيء بعد الحرب العالمية الثانية. كان خالي محبا للطرب، عاشقا للغناء، وكان شاعرا ألف العديد من القصائد، بعضها مغنى والأخرى التي كتبها بخط يده مودعة لدى ابنه الأكبر الأمين. كانت الساعة على ما أذكر في ذلك اليوم المبهر تقترب من 12 منتصف الليل بقليل، وكان الجميع في لحظات انتظار وترقب غامرة بالفرح في ذلك المنزل المكون من حوش وحمام واحد مشترك وبعض غريفات ملأة بالساكنين. ولضيق المساحة في الغريفة وتعدد ساكنيها كان علي أن أطوي فراشي وأدسه تحت السرير الحديدي الذي كان ينام عليه الأب، هذا إن أردت الخروج، وأفترشه هناك إذا ما دهمني النوم. وكان السرير أثناء الحركة يصدر أصواتا تشبه أزيز السفينة حين يضربها الموج. كان الجميع في ذلك اليوم بانتظار اليوم الموعود، بانتظار اللحظة الفاصلة بعد أن استعد كل طرف لتلك الليلة، كل على سجيته وبطريقته الخاصة في السهر. كان ولي أمري يحتفل بطريقته الخاصة أيضا، جلس على الحصير وصب في كأسه القليل من محتوى زجاجة مائل لونه للشاي، ثم أضاف إليه الماء في حين كشف أمامي كيسا ينم عن وجبة عشاء مميزة لم أذق طعمها من ذي قبل. أخذ يرتشف من كأسه تارة وتارة أخرى يمز من الوجبة التي بدت أمامي بمثابة وليمة، وكنت مستمتعا بالطعام وأكلت حتى تعرقت. كان مؤشر الدقائق في الساعة المعلقة على الحائط يزحف رويدا رويدا باتجاه راح الساعة 12 ليلا، حيث موعد أم كلثوم، الصوت الذي أجج الوهي وأسر الجميع. وكان الصوت الإعلامي المخضرم أحمد سعيد وهو يعلق على الحفل الكبير يتهادى إلينا من المذياع رخيما ومتضخما وكأنه ينبعث من بير. نبراته تعلو وتهبط، يتردد صدى صوته أثناء حضور سيدة الغناء العربي ممتزجا بصيحات الجماهير وهديرها الصاخب الذي يهتف ثوم ثوم ثوم مصحوبا بتصفيق عاد. ينبعث من المذياع محدثا ردات فعل مدوية في الغريفة حبست الأنفاس، وكنت أرى الوجوه تتورد أو تزداد اسمرارا والدموع تلمع في أحداق الذين كنت أنظر إليهم مندهشا. كان جوا احتفاليا بهيجا يتصاعد توهجه ليصل إلى الذروة تارة ويخفى التارة أخرى. كانت ليلة أم كلثوم تلك ليست ككل الليالي الماضية، كانت ليلة تاريخية بحق في مسيرة حياتها الفنية الحافلة بالعطاءات المبدعة التي جسدت عذوبة الصوت ورشاقة الأداء. تلك الليلة شهدت حضورا طاغيا لألحان بليغ حمدي وأداء أم كلثوم، غنيتين في سهرة واحدة. يا لكرم الضيافة المفرط ويا لعشاق الليل والسهر.

0: كنت في تلك اللحظات منكبا على الطعام مستمتعا بما طاب لي منه، بينما صوت أم كلثوم يملأ المكان. في وقت بدأت بعض الأسئلة تتقافز في الذهن، ليس في وسعي مقاومتها وأنا في التاسع من عمري. كان خالي جالسا ينصت بهدوء وصمت ويبتهج أحيانا ويصيح الله الله. كنت أخشى من طرح السؤال عليه، مخافا من أن أخرب عليه صفوة مزاجه الذي كان يتصاعد ويتفاعل مع العادة. ما العمل؟ لابد من طرح السؤال الذي انبثغ بغته، لماذا يا خالي كل هذه التحضيرات وتهيئة المكان بشكل نظيف جدا وهذا العشاء الفاخر؟ فأجاب أنه من أجل أم كلثوم يا ابني، من أجل هذه ليلتي وألف ليلة وليلة. ثم أضاف نعم، ينبغي أن تعرف أن أغنيتين في ليلة واحدة، هذا لم يحدث في حياة أم كلثوم حتى الآن، وهذا مما شجعني على طرح السؤال الصعب. أمن أجلي هذه تفعل هذا وتسهر الليل؟ في طفولتي البريئة للحقيقة لم أسمع بأم كلثوم، ولم يكن غناؤها يعني لي شيئا، لم يكن أدرك فعلا صوتها الساحر ولا أفهم لغة الكلام. كان رده حاسما حينما وجهته بالسؤال، غدا عندما تكبر يا ابني سوف تحب أم كلثوم مثلي وربما أكثر. فما كان مني إلا أن غسلت يدي وتسللت تحت السرير الحديدي، مددت فراشي وعلى أنغام أم كلثوم انطويت في الفراش حيث لا مفر من أن تهيم الروح في الأحلام. كان رده الحاسم رحمه الله بمثابة الشعلة التي أضاءت طريقي إلى أم كلثوم وأحدثت التحول فعلا. وجدت صعوبة أثناء مراهقتي في الاستماع لأم كلثوم، فعلا وجدت هذه الصعوبة، لا أستطيع أن أواصل الاستماع إليها، كان هذا يشكل لي ضغطا نفسيا، لماذا لم يحن الوقت للاستمتاع بأداء أم كلثوم؟ وبعد أن استقام بي المطاف السنين تعجبت من جهلي الفادح بقيمة وعظمة أم كلثوم، وفطنت لاحقا كم كان جواب خالي حافزا قويا للولوج عظمة أم كلثوم الذي يحتاج إلى إدراك واسع بجماليات الغنى ووعي عميق بحيثيات الكلام. والآن غدت أم كلثوم في موقع استراحة المحارب، كلما تقدم بي العمر وغاصت الأيام في التعثر والشقة.
1: عن كوكب الشرق أم كلثوم من خلال ذكريات الحميمة في الأيام الخوالي تخيرها لنا الكاتب خالد الضنكي.

والسيد بالعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يترأس اجتماع المجلس البلدي لمحافظة مسقط. المدينة الطبية الجامعية تنجح في إجراء أول عملية علاج بالخلايا التائية مجمعة بالكامل داخل المختبرات الوطنية. توقيع 200 اتفاقية لعقود انتفاع في عدد من القطاعات وتنفيذ بنى أساسية في مشروعات صروح. إسرائيل تواصل تصعيدها العسكري في لبنان والأراضي الفلسطينية وسط سقوط المزيد من الضحايا. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكتمل صورة الصباح بهاء إلا بطيب متابعتكم لنا عبر أثير الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، إذاعة الشباب وصباح الشباب، فصباح الرضا وصباح طمأنينة أرواحكم واستمتاعكم بأبسط النعم. رزقنا الله وإياكم نعيم الرضا وهدوء الصباح وسكينة شروق شمس جديدة.

ترى ليس كل تأخير حرمان، أحيانا يؤخر الله الأشياء لتأتي أجمل مما تمنينا، فاللهم اجعل هذا الصباح بداية الخير وحقق لنا ما نتمنى وارزقنا راحة البال. صباحاتكم صوت فيروز الذي يتميز بمساحة صوتية واسعة، ولو تدقق وتلاحظ نقاء فريد. هذا الأمر يجعل صوت فيروز مثاليا للاستيقاظ بدء اليوم.

من أسمى أشكال المودة والمحبة أن تصل الذين تحبهم بالدعاء، أن ترسل أسماءهم إلى الله، أن تتمنى لهم جزيل الأمنيات الكريمة والنوايا الطيبة والأقدار المباركة الجميلة، وذلك شكل أصيل من أشكال الوفاء. ولأننا نحبكم ونودكم دائما وأبدا، نسأل الله تعالى أن يحفظكم في دروبكم هذا الصباح.

0: وهذا صباح الأربعاء 25 ذي القعدة 1447 للهجرة، 13 مايو 2026 للميلاد. صباح حبنا وانتمائنا لأرضنا الطيبة عمان. اللهم اجعل هذا الصباح صباحا مباركا، واحفظ لنا وطننا الحبيب عمان، وطني، وطني المجد الرفيع، وطني الخير العميم، وطني عمان.
1: يومك إشراق وإسعاد عمان.

0: وصباح أرض مباركة تستقر في أرواحنا عشقا، تجري في عروقنا انتماء. نسأل الله العظيم أن يزيد من عمان تقدما وازدهارا، وأن يديمها أرضا وموطنا للأمان والسلام. ونسأل الله تعالى أن يقدرنا بالرقي بعمان معا إلى العلياء، في ظل نهضة تتهادى إلى سبل المجد والعزة بقيادة سلطاننا المعظم هيثم. فمكان وطننا العز والمجد والرفعة بين نجوم السماء،
1: سائلين الله جلت قدرته أن يفيض على وطننا بمزيد من التقدم والنماء، ويجعل مستقبله أكثر رقياً ورخاءً.

0: منظومة وطنية تراقب العمليات التشغيلية في قطاع النفط والغاز وتدعم استدامة الاقتصاد. جلالة السلطان يزور شركة تنمية نفط عمان ويدشن بيت الهيثم، حيث تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، فقام صباح أمس بزيارة كريمة إلى شركة تنمية نفط عمان بمحافظة مسقط للاطلاع على أبرز المشروعات والتطورات في قطاع الطاقة. وتفضل جلالته رعاه الله بإزاحة الستار التذكاري إذانا بالافتتاح الرسمي لمركز العمليات المتكاملة بيت الهيثم، الذي يعد المركز الرئيسي للتحكم والسيطرة بقطاع الطاقة في سلطنة عمان، صمم ليكون صرحا رقميا متطورا.
1: إنما تحقق من إنجازات متواصلة في مسار التنمية الشاملة كان لأبناء عمان الدور الأساسي فيه، إلى جانب جهود مختلف مؤسسات الدولة التي عملت لتنفيذ الخطط التي رسمنا مساراتها وفق رؤية تهدف في المقام الأول إلى النهوض بالقطاعات الاجتماعية والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات. لقد تمكنت بلادنا بعون من الله وتوفيقه من تحقيق نتائج طيبة وإنجازات مهمة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والأداء المالي.

0: يعتبر بيت الهيثم من المشروعات الوطنية الرئيسة والرائدة على المستوى العالمي، أنشئ ترجمة للرؤية السامية السديدة لجلالة السلطان المعظم في عهد نهضتنا المتجددة، وسيسهم إسهاما مباشرا في استدامة الاقتصاد الوطني، فالحمد لله. بمزيد من الاطمئنان طبقا لما نتلقاه من مؤشرات وما نشهده من انطلاق الحكومة في تنفيذ مشروعات متواصلة يعكس وضعا مبشرا لاقتصادنا الوطني، نظرا لما تم اتخاذه من قبل جلالته حفظه الله ورعاه من إجراءات استراتيجية وتشريعية وهيكلية شكلت أساس نهضتنا المتجددة التي تتمثل في رؤية عمان المستقبلية عمان 2040.
1: نتقدم بثقة في سبيل الوصول بهذا البلد العظيم إلى مكانته الأسمى التي يستحق.

العاهل المفدى يطلع على أبرز المشروعات والتطورات في قطاع الطاقة جلالة السلطان، يزور شركة تنمية نفط عمان ويفتتح مركز العمليات المتكاملة بيت الهيثم. جلالته يعرب عن سروره بالزيارة وافتتاح المركز الرئيس للتحكم والسيطرة بقطاع الطاقة، توج الله مجد عمان به وتهلل وجه الأرض به، فموكب النور أينما كان وحيثما أشرق أشرقت قلوبنا وعمان.

0: جلالة السلطان يطلع على المعرض الحائطي الذي يوثق أهم المحطات التاريخية لشركة تنمية نفط عمان، مشاهدة عرض مرئي تناول أبرز مراحل تطور الشركة وما حققته من نتائج في قطاعي النفط والغاز. بيت الهيثم، صرح رقمي متطور يعنى بالمراقبة اللحظية للعمليات التشغيلية في قطاع النفط والغاز تحت منظومة واحدة. وفي ختام الزيارة السامية تفضل جلالة السلطان المعظم أعزه الله بتدوين كلمة في سجل كبار الزوار أعرب فيها عن سروره بهذه المناسبة الطيبة، راجيا التوفيق لجميع العاملين في هذا القطاع وتحقيق المزيد من الإنجازات. وعمان في هذه المرحلة والمراحل القادمة بمشيئة الله تعالى في ظل قيادته وبإرادة أبنائه تمضي قدما بكل عزيمة وإصرار لمواصلة بذل أقصى الجهود حفاظا على ما تحقق وتعزيزا لمسيرة متواصلة من أجل عمان.
1: أبناء عمان الأوفياء، نتوجه إليكم جميعا وأنتم في ميادين العمل والبناء بالشكر والثناء على ما تقومون به من أجل صون المكتسبات التي تحققت في بلدنا العزيز. من أجل صون مكتسباتنا وما تحقق على هذه الأرض الطيبة من إنجازات نشهد لها جميعا، ومن أجل بناء مستقبل زاهر لأبنائنا الأوفياء في كل شبر من هذا الوطن، فإننا لن نتوانى عن بذل كل ما هو متاح لتحقيق ذلك.
0: ندعو المولى عز وجل أن يوفق جلالته ويسدد على طريق الخير خطاه دعما لهذه المسيرة الخيرة المباركة.

0: الصحافة. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، فقام صباح أمس بزيارة كريمة إلى شركة تنمية نفط عمان بمحافظة مسقط للاطلاع على أبرز المشروعات والتطورات في قطاع الطاقة. وتفضل جلالته أعزه الله بمشاهدة عرض مرئي تناول أبرز مراحل تطور الشركة وما حققته من نتائج في قطاعي النفط والغاز، مستعرضا جهودها في تطوير بيئة العمل ورفع مستويات الأداء إلى جانب رؤيتها المستقبلية ومشروعاتها المرتبطة بالتقنيات الحديثة. ثم تفضل جلالته رعاه الله بإزاحة الستار التذكاري إذانا بالافتتاح الرسمي لمركز العمليات المتكاملة بيت الهيثم، الذي يعد المركز الرئيس للتحكم والسيطرة بقطاع الطاقة في سلطنة عمان. العاهل المفدى يطلع على أبرز المشروعات والتطورات في قطاع الطاقة. جلالة السلطان يزور شركة تنمية نفط عمان ويفتتح مركز العمليات المتكاملة بيت الهيثم، صرح رقمي متطور يعنى بالمراقبة اللحظية للعمليات التشغيلية في قطاع النفط والغاز تحت منظومة واحدة. الزيارة السامية وافتتاح بيت الهيثم تجسد الدعم المتواصل لقطاع الطاقة. جلالة السلطان يطلع على المعرض الحائطي الذي يوثق أهم المحطات التاريخية للشركة. جلالته يعرب عن سروره بالزيارة وافتتاح المركز الرئيس للتحكم والسيطرة بقطاع الطاقة، فيما كتبت جريدة عمان في رأيها لهذا الصباح: بيت الهيثم قوة الرمز والمعرفة.
1: تبسم فإنا نراك المعظم، نراك المفدى وعشقك بلسم، فهذه عمان تغني سرورا فننعم فيها لأنك هيثم.

0: وفي ختام الزيارة السامية، تفضل جلالة السلطان المعظم عزه الله بتدوين كلمة في سجل كبار الزوار. لقد أبهجتنا كثيرا هذه الزيارة لشركة تنمية نفط عمان في هذا الموقع المتميز اليوم 12 مايو 2026، وزادت بهجتنا بافتتاح بيت الهيثم، هذا الصرح العلمي العملي الرائع الذي يقف شاهدا على إنجاز عقول وسواعد أبناء عمان وتطلعهم إلى مواكبة كل جديد ومبتكر في العلوم وخصوصا في الحوسبة الرقمية، وذلك في سعي حثيث منهم لتحسين الإنتاج وزيادته وتخفيض كلفه، مستعينين بالله ومنجزين دورهم الوطني في تحقيق النهضة المتجددة، ومؤدين واجبهم تجاه هذا البلد المعطاء الذي يستحق كل فكر وجهد صادقين. وفقكم الله وهو ولي التوفيق.
1: وفقنا الله جميعا لحمل الأمانة وأداء واجباتها تجاه عمان الغالية وأبنائها الأوفياء المخلصين.

بكل إطلالة سامية، صفحات مشرقة مضيئة من حاضرنا، من مستقبلنا المنير، في رعاية من جلالته حفظه الله ورعاه. بتكليف سام، سفير سلطنة عمان لدى تونس يتسلم وسام التميز الثقافي العربي. فبتكليف سام من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، تسلم سعادة الدكتور هلال بن عبد الله السناني سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية أمس وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية، الذي منحته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لمقام جلالته السامي، وذلك خلال احتفالية رسمية أقيمت بمقر المنظمة في العاصمة التونسية. سلطنة عمان والمملكة المتحدة تستعرضان مجالات التعاون العسكري وسبل تعزيزها. الإسكان توقع 182 عقد انتفاع بأكثر من 37 مليون ريال و18 اتفاقية لتنفيذ بناء أساسية في مشروعات الأحياء السكنية صروح. الشورى يحيل مشروع قانون الموارد الوراثية النباتية إلى الدولة ويقر عددا من الاتفاقيات. ضمن أكبر توسعة للبنية الأساسية 424 كيلومتر تضاف لشبكة طرق محافظة ظفار خلال 2026. نجاح أول عملية علاج بالخلايا المناعية جمعت محليا. في الصفحات الاقتصادية هذا الصباح، سلطنة عمان والهند تبحثان الجوانب الإجرائية والفنية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة في نيودلهي. وبتكلفة تتجاوز 440 ألف ريال توقيع اتفاقيات لصيانة وتأهيل الأفلاج وحفر أبار مساعدة بمحافظة البريمي. سلطنة عمان تحتفل باليوم الدولي للصحة النباتية وملتقى يناقش أهمية الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية لتعزيز الأداء المهني. شهد توقيع اتفاقيتي تعاون لرعاية 100 بعثة دولية الاحتفال بتخريج 157 طالبا وطالبة ضمن برنامج رواد عمان. خام عمان عند أكثر من 104 دولارات. وفي الصفحات الثقافية من جريدة عمان لهذا الصباح، بمشاركة الأوركسترا السيمفونية السلطانية وكورال أطفال الأوبرا، الأرجن تقود الآلات نحو عوالم موسيقية عميقة. من جريدة عمان تابعنا معكم أهم العناوين الصحفية، ليبقى العنوان الأهم والحدث الأبرز: جلالة السلطان يزور شركة تنمية نفط عمان ويدشن بيت الهيثم. صباحاتكم نور وخير، وصباحات العمل الدؤوب المتواصل من أجل عمان ورفعتها وبنائها ونمائها في مختلف مواقع العمل. حييتم جميعا في مختلف الدروب، غايتنا معا، مقصدنا جميعا رفعة عمان. نرافق هذه الدروب راشد بن خميس السعدي، سيف بن سعيد الهلالي، وفي الإخراج أيمن بن محمد الحبسي.

0: صباح الشباب.
1: صبحكم الله بالخير، صباح المنجزين المثابرين المتفائلين. هذا الصباح يلا بكل نشاط أقبل على صباحك اليوم، تنتظرك الأخبار الطيبة اليوم هذا الصباح، وبإذن الله صباحك مكلل بالنجاح. حيا وسهلا ومرحب بكل النشيطين المبتسمين المتفائلين في كل صباحاتهم. الصباح أولى خطوات السكينة تبدأ معك قصة يوم جديد يحمل الكثير من الفرص لك بإذن الله، فقط تفائل خيرا. أهلا أهلا بكم جميعا، صباح الخيرات وطيب الكلمات لكل المبتسمين والمبتسمات. ترى السعادة معدية، كيف إذا كنت سعيدا ستتسبب بالنور الصبر. إذا كنت سعيد بتسبب سعادتك في العدوى الإيجابية مع كل من يقابلك هذا الصباح.

يلا يلا يلا اصحى بكل نشاط وهمة وحيوية. هذا الصباح تنتظرك ان شاء الله صباحات ملؤها النشاط والهمة والحيوية. حافظ يوميا يوميا على جدول نوم منتظم. هذه المحافظة من شانها ان تضمن لك نشاط صباحي. ولا تنسى نشاط وحركة وتمارين ورياضة، أهم شيء حركة، تحرك تحرك. وأيضا لا تغير روتينك اليومي، استبدل دائما الشاشة بالكتاب وشوف بعدين أثر ذلك في أنك تنهض يوميا بكل نشاط وهمة. شربت ماء ولا لليوم؟ اشرب ماء، كثر من شرب الماء بانتظام. طبعا ترى شرب الماء بكميات كافية يوميا يضمن لك صحة. وبعد تحرك وتواصل مع أشخاص حقيقيين. على ذكر التواصل، صباح الخير للبنى الطرابلسي، صبح بالخير على ابنها السلام الماجري، أحد طلابها اللي كان سنة 2002 والحين مهندس ما شاء الله، بارك الله في السلام. نصبح عليكم جميعا بكل الخير. إيش رأيكم سؤال النشط في معلوماتكم؟ يلا سريعا بكل نشاط وهمة وحيوية. إيش اسم المركز؟ مركز العمليات المتكاملة الذي تفضل جلالة السلطان المعظم يوم الأمس بافتتاحه الرسمي. إيش اسم المركز؟ مركز اللي تفضل جلالته أمس بافتتاحه أثناء تفضله بزيارة شركة تنمية نفط عمان. يلا بكل نشاط، الجواب من كلمتين إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك بأربعة 702. هلال، صباح النور. خالد اليعقوبي، موسى البوسعيدي، أهلا برقية صوافي، وصباح الخير يا عزيزة، حية وسهلة ومرحب بيوسف العامري. إيش اسم المركز اللي تفضل يوم الأمس جلالته بافتتاحه الرسمي أثناء تفضله بزيارة شركة تنمية نفط عمان؟ تعرف الجواب شاركنا إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا بكل نشاط. صباح الخير يا أبو منصور، يوسف الفارسي، أهلا بالبحري، وصباح الخير يا أبو متعب، حيا وسهلا يا خالد، أهلا وسهلا ومرحبا بالمنوري، وصباحاتكم جميعا كل المحبة كل المودة. أهلا بكل النشيطين المتفائلين خيرا هذا الصباح.

شيء العيلة، أهم شيء عائلتك. صباح الخير والنور، أهلا أهلا أهلا بالجميع. يلا بكل نشاط اللي ابتدى صباحه الحين الحين، ما شاء الله ما شيء صباح من أول الصبح الشمس طول النهار وقصر الليل، لذلك استغلوا أوقاتكم صباحا بكل نشاط وهمة. الله يحفظكم ويرعاكم إلى دروبكم ومشاويركم. أهلا بفتحي بن ناصر الحسني، وصباح الخير يا محمد العجمي. أهلا بسعود الوهي، أسألكم ما اسم المركز، مركز العمليات المتكاملة اللي أمس تفضل جلالة السلطان حفظه الله ورعاه بافتتاحه رسميا؟ إيش اسم المركز؟ ما اسمه المركز الرئيسي للتحكم والسيطرة بقطاع الطاقة في سلطنة عمان؟ إيش اسمه؟ شاركنا الجواب يلا إلى 90456 أو @morningyouth بكل نشاط. يلا نسأل عن اسم المركز اللي تفضل جلالة يوم الأمس بافتتاحه رسميا، وهو المركز الرئيسي للتحكم والسيطرة بقطاع الطاقة في سلطنة عمان. في قادم الوقت إن شاء الله سيكون معنا تواصل مع أحد المعنيين من شركة تنمية نفط عمان وتفاصيل متصلة بهذا المركز. انتوا شاركونا الجواب إلى 90456 أو @morningyouth. صباح الخير والنور، أهلا وسهلا ومرحبا بباسم البلوشي. راشد تاريخ 21/5، ذكرني بقول لك شيء باسم خير لين 21، متى يصادف 21؟ أهلا أهلا بعمر الغطريفي، وصباح الخير لسعود. سعود لا لا لا يا سعود، هذا المركز هو المركز الرسمي أو المركز الرئيسي للتحكم والسيطرة بقطاع الطاقة في سلطنة عمان، فما اسم هذا المركز الذي تفضل جلالته بافتتاحه رسميا أمس أثناء تفضل جلالته بزيارة شركة تنمية نفط عمان؟ صباح الخير يا موسى، أهلا بأحمد الوهيبي، وصباح الأنوار لعبد الله، حيا وسهلا بسيف، نصبح عليكم جميعا بكل الخير وصباحاتكم محبة ومودة. بس أريد أقول لك شيء مهم جدا. تعرف أن واحدة من أسباب السعادة أن تحب. إذا كنت في هذه المرحلة في هذا المربع فتعال.

اهلا اهلا بالجميع، صباحاتكم ورد وفل وياسمين، صباحاتكم تفاؤل. اليوم شخصيا طريق صباح الشباب على قدر عال من التفاؤل والايجابيه، وانتم ان شاء الله ننقل لكم هذه العدوى الطيبه. تريدوا سريعا سريعا تكونوا متفائلين الان، ابتسموا. بالمناسبه المبتسمون والمبتسمات اكثر جمالا، وكل واحده تسمعنا الحين، انت بالفطره جميله. تعرفي ليش؟ لان الجميلات هن من يستيقظن باكرا. صباح الخير ايتها الجميله، يا من تستمع الان الينا. صباح الخير لمحمد المكيني، اهلا ومرحبا بعارف المخيني، وصباح الخير من الاستاذه موزة العبري، تقول لكم انكم افضل رفيق لها للمدرسه الى جانب احلى ركاب معها في السياره، حلا واثير، وتقولهم منهم احلى بنات في الدنيا، احلى بنات وخوات في الدنيا، والله يوفقكم في امتحاناتكم. وتقول لي اخوها سلطان، طلتك علينا كل صباح تسوى الدنيا كلها، ما شاء الله العائله كلهم متجمعين، الله يجمعكم دائما وابدا على الخير. اسالكم يلا النشيطين، اول شيء رائد الغطريفي، شكرا لك يا اخي، شكرا شكرا على الكلمات الجميله يا رائد. اهلا بكم جميعا، اسالكم ايش اسم مركز العمليات المتكامله اللي هو يعد المركز الرئيسي للتحكم والسيطرة بقطاع الطاقة في سلطنة عمان، الذي تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم بافتتاحه يوم الأمس أثناء تفضل جلالته بزيارة شركة تنمية نفط عمان؟ يلا بكل نشاط شاركونا الجواب من كلمتين، إيش اسم هذا المركز الرئيسي للتحكم والسيطرة بقطاع الطاقة في سلطنة عمان؟ صباح الخير لميساء، أهلا بالبوسعيدي وريان، صباح الأنوار. اليوم نودع الأستاذة نسيبة المندري من مدرسة سيمة ومقزح، ونتمنى لها مستقبل باهر إن شاء الله. وين رايحة أستاذة نصيبا مندري وتودري مدرسة سيمة ومقزح؟ وين؟ أهلا بأم الأحمد، وصباح الخير للحراصي، صباح الأنوار للعوفي، أهلا بمحمد، وصباحاتكم كل المحبة، كل المودة، كل السعادة.

اهلا اهلا بيوم طلال، صباح الخير يا ابو اجوان صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك 2184. بنتك ما شاء الله اسمها وجوان، الله يبارك فيها يا رب. اهلا بكم جميعا، يا صباح الورد والفل والخير والعافيه. ابتسموا وتفائلوا، انت يوميا تحتاج انك تنتصر على نفسك في ثلاثه اشياء. اولها الكسل والتسويف، وثانيها الشك والتردد، وثالثها السلبيه والتشاؤم. صدقني التشاؤم والسلبيه لن تجني عليك بخير. تفائل تفائل تفائل وشوف أثر ذلك على شعورك ومعنوياتك. صباح الخير لمحمد البلوشي ويوسف وراشد السنيدي. أسألكم يلا بكل نشاط، والجواب من كلمتين: ما اسم المركز الرئيسي للتحكم والسيطرة بقطاع الطاقة في سلطنة عمان؟ المركز الرسمي لمركز المركز العمليات المتكاملة الذي تفضل جلالته حفظه الله ورعاه بافتتاحه الرسمي يوم الأمس أثناء تفضل جلالته بزيارة شركة تنمية نفط عمان. إيش اسمه؟ ما الاسم الذي تم اختياره للمركز الرئيسي للتحكم والسيطرة بقطاع الطاقة في سلطنة عمان؟ يلا الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو at morning youth. صباح الخير، أنتم مأجورين، كل ما نسمعكم كونوا نشيطين. شكرا شكرا لك، أهلا بكم جميعا، وصباحاتكم كل السعادة كل المحبة وكل الخير والعافية يا رب. الله يكتب لكم الصحة والعافية دائما. تعرف أن الشوكولاتة تخفف التوتر، وبعد الشوكولاتة عاد شوكولاتة وورد وروز، روز لكن من وين؟ من باريس. تصور عاد أنت بس عيش المشهد. صباح الخير ام محمد، يا حيو مرحب.

أهلا بكم جميعا ولمن ابتدى صباحا الحين الساعة 7 صباحا بالضبط. نسأل عن اسم المركز الرئيسي للتحكم والسيطرة بقطاع الطاقة في سلطنة عمان. هذا المركز الذي افتتحه رسميا يوم الأمس جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه أثناء تفضل جلالته بزيارة شركة تنمية نفط عمان. إيش اسم هذا المركز؟ يلا بكل نشاط شاركنا الجواب من كلمتين إلى 90456 أو آت مورنينج يوت. أهلا ومرحبا بأم عكرمة وصباح الخير والأنوار لأبو أحمد الحتروشي. أهلا بأم عزان وصباح الخير لماجد. لا إيش اسم هذا المركز؟ المركز الرئيسي للتحكم والسيطرة بقطاع الطاقة في سلطنة عمان. إيش اسمه؟ شاركونا الجواب من كلمتين إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. شكرا لتفاعل الجميع. المركز هو بيت الهيثم وهو المركز الرئيسي للتحكم والسيطرة بقطاع الطاقة في سلطنة عمان. السلطان حفظه الله ورعاه وهو يفتتح متفضلا مركز العمليات المتكاملة بيت الهيثم الذي يعد المركز الرئيسي للتحكم والسيطرة بقطاع الطاقة في سلطنة عمان. صمم ليكون صرحا رقميا متطورا يعنى بالمراقبة اللحظية لجميع العمليات التشغيلية في قطاع النفط والغاز تحت منظومة تشغيلية واحدة، يتولى إدارة شبكة تشغيلية واسعة تشمل 227 حقل نفط، 39 حقل غاز، ويشرف عليه أكثر من 275 من الكفاءات الوطنية في شركة تنمية نفط عمان.

0: الرقمية، وذلك في سعي حثيث منهم لتحسين الإنتاج وزيادته وتخفيض كلفه، مستعينين بالله ومنجزين دورهم الوطني في تحقيق النهضة المتجددة، ومؤدين واجبهم تجاه هذا البلد المعطاء الذي يستحق كل فكر وجهد صادقين. وفقكم الله تعالى، وهو ولي التوفيق.
1: وفقنا الله جميعا لحمل الأمانة وأداء واجباتها تجاه عمان الغالية وأبنائها الأوفياء المخلصين.

نحييكم جميعا في هذا الصباح، وتحية صباحية لكل العاملين الموظفين في مختلف القطاعات. اللهم وفق أبناء وشباب عمان لرفعتها وتطورها. صباح الخير لكم جميعا. سؤال، يلا سؤال، ونريد كل اللي يسمعنا يجاوب صح، كل واحد، ما حد معذور ما يجاوب إجابة صحيحة. ونذكركم بعد بمتابعة قناة إذاعة الشباب عبر الواتساب. قناتنا الإذاعية وقناتنا الواتسابية عبر الواتساب فيها كل ما نقوم بتقديمه معكم في إذاعة الشباب. يلا إيش تنتظر؟ ادخل الحين وكن أحد المنضمين في عضوية قناة إذاعة الشباب عبر الواتساب. أريد أسألكم عن نيابة بركة الموز. نيابة بركة الموز تتبع أي ولاية من الولايات؟ يلا الجواب الصحيح بكل نشاط. أبو غيث صباح الخير، شكرا شكرا لك يا أبو غيث. وصباح الخير لمحمد. نيابة بركة الموز وين؟ في أي ولاية من الولايات؟ تتبع أي ولاية من الولايات؟ يلا الجواب الصحيح بكل نشاط وحيوية وهمة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح بن سعيد البلوشي صباح الخير، أهلا وسهلا بعبد العزيز، وصباحاتكم جميعا خير. يلا إلى أن يأتي الجواب الصحيح حول نيابة بركة الموز تتبع أي ولاية من الولايات إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. معكم الآن إشراقة أمل ومستقبل، ومعكم الآن في الدقائق القادمة لا تفوتوا هذا اللقاء، ستكون معنا طالبتين من فرقة ترانيم الأمل. يوم الأثنين الماضية وبرعاية كريمة من السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان حفظها الله ورعاها، دشنت وزارة التنمية الاجتماعية على مسرح قيادة الحرس السلطاني العماني فرقة ترانيم الأمل في مبادرة إنسانية وفنية تجسد الاهتمام الكريم بتمكين أصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة وفتح آفاق أرحب أمامهم للتعبير عن مواهبهم وإمكاناتهم.

0: معنا الآن إحدى الطالبات من عضوات فرقة ترانيم الأمل، وهي واحدة أيضا من أصحاب الأصوات الجميلة واللي شاركت في أداء هذه اللوحات الغنائية والموسيقية اللي سمعتوها. الطالبة ولاء بنت فيصل الأغبري، ولاء من معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين، وهي في الصف السابع. السلام عليكم ولاء.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك أستاذ
0: راشد. صباح الخير، كيف حالك ولاء؟
1: الحمد لله طيبين.
0: يا مرحبا وسهلا بي ولاء. أول شيء خبرينا، كيف كانت الزيارة؟ كيف كانت الحفلة؟
1: نعم، أنا حظيت بشرف الحضور في هذا الاحتفال، وكنت من ضمن المشاركين مع زملائي. تشرفنا جميعا بحضور السيدة الجليلة، وهذه لفتة كريمة من السيدة حرم صاحب الجلالة السلطان هيثم حفظه الله ورعاه. حقيقة شعوري لا يوصف. حقيقة شعوري لا يوصف. فرحت كثيرا والحلم تحقق، رغم أنني كفيفة البصر إلا أنني بصيرة القلب والمشاعر. الله. وكأن عيون قلبي رأتها.
0: نزل عيون قلبك الحلوة، كيف رأتها ولا خبرينا، كيف شفتيها بقلبك؟
1: يعني
0: إيش قالت لك السيدة؟
1: لمست يدي وشميت ريحة عطرها وعبيتها لمستني، هذا شعور جميل كان.
0: إيش قالت لك؟ كأنك أنت اللي كنت تكلميها؟
1: كأني أنا اللي كنت أكلم. أيوة أنا كنت أكلمها.
0: إيش قلتي لها؟ إيش قالت لك؟
1: كانت تسألني عن اسمي وتسألني أين كنت أدرس، وين كنت أدرس، يعني وين أدرس أنا حاليا.
0: إيش كانت وقتها لحظتها شعورك ولا؟
1: كنت أنا ما مستوعب أساسا أنها هي السيدة.
0: بارك الله فيكم يا ولا، وحفظكم الله ورعاكم. انزين صوتك الحلو لازم نسمعه.
1: صوتنا الحلو.
0: أيوة طبعا، انت شاركتي في الحفلة وما شاء الله كانت حفلة مميزة جدا. ايش بتسمعينا؟
1: والله مميزة بحضور السيدة الجليلة.
0: وكيف كان زميلاتك بعد وزملائك، كيف كان شعورهم وتفاعلهم؟
1: كانوا فرحانين والله وشعورهم لا يوصف.
0: انتوا قالوا لكم من قبل ان السيدة الجليلة هي اللي بتحضر الاحتفال صح؟
1: نعم.
0: يوم خبروكم ايش كان وقتها شعورك، ايش كان، كيف كانت لحظات الترقب والانتظار؟
1: على الاحر من القمر.
0: ما شاء الله عليك يا ولا. الحين ايش بتسمعين من صوتك الجميل؟

0: ما شاء الله ما شاء الله يا ولا، صوتك جميل جدا. ولا
1: نعم أستاذ،
0: يوم 11/5 يوم مميز بالنسبة لكم.
1: صحيح، تلحين فرقة تراني من الأمل
0: وتشريف السيدة الجليلة بهذا التدشين. خبرينا عن أعضاء الفرقة، إيش الأشياء، كيف البرامج التدريبية اللي تدربتوها؟ ولا
1: نعم،
0: أنتوا كيف تدربتوا؟ من اللي تدربكم؟ كيف أتقنتوا ما شاء الله هذا العزف وهذا الغناء الحلو؟
1: أولا بفضل المدربة الدكتورة هدى الخنبحية، والأستاذة كاذية الخروصية، والأستاذة شفاء، وجميع المدربين حفظهم الله.
0: ما شاء الله قدرتوا توصلوا شعوركم بطريقة جميلة وحلوة. ولا
1: نعم
0: جميل يا ولا، بتسمعيني شيء ثاني بعد؟ نشيد ثاني؟
1: شوفني واقف أقدم مثل غيري ما

0: فوق المجد مجدنا عتلي باه لين شافوا رعودي وبروقي تلوحي.
1: ممتاز ولا، ما شاء الله صوتك جميل ولا، صوتك صراحة تحفة، حفظ الله ورعاك يا ولا. ولا
0: نعم.
1: وبعد خبرينا أكثر، خبرينا عن الشعور، عن التفاعل، عن التواصل مع السيدة الجليلة، خبرينا أكثر، نريد نسمع منك. كيف حسيتي وقتها؟ كيف يعني، إيش خبرتي أهلك لما رجعتي البيت؟ زميلاتك، صديقاتك، إيش قلتي لهم؟
0: والله قلت لهم اني يعني انا اول مره اشوف سيده، لاني اني ما مستوعبه، اني ما مصدقه ان هذه السيده، يعني ما مصدقه، يعني ما شعور، يعني سبحان الله، يعني ما كنت مصدقه، ما كنت فاهمه شيء اساسا.
1: أصلا شعورك وصل لنا نحن ولا. كيف الدراسة في المعهد؟
0: الحمد لله طيبه.
1: بالتوفيق إن شاء الله ولا. أنت إيش ناوية في المستقبل تصير إن شاء الله؟
0: والله صراحه مبرمجه.
1: مبرمجة، بس عاد لا تهملي الإنشاد والغناء والعزف.
0: إن شاء الله ولا يهمك.
1: شكرا لك يا مهندسة ولا.
0: العفو.
1: تريد تقولي لنا شيء بعد مهندسة، ولا بتقولي لنا نشيد ختامي حلو؟
0: أقول شيء،
1: يلا
0: أقول شيء.
1: يلا.
0: في الختام، شكرا لأم الوطن على حرصها واهتمامها بذوي الاحتياجات الخاصة واهتمامها البالغ لنا، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة لمولانا حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم، حفظه الله ورعاه، وأن يحفظه وأن يجعله دائمة أبية شامخة في عز وازدهار. وشكرا لكم.
1: شكرا جزيلا لك يا ولا. عندك حفلة اليوم، عندك تكريم؟
0: نعم،
1: وين تكريم؟
0: في قاعة الحسن في الشفيب إن شاء الله.
1: إيش المناسبة؟
0: هذا تكريم المجيدين.
1: المجيدين المعهد.
0: نعم.
1: ما شاء الله. إنزين، لازم نختم بنشيد حلو عاد.

0: الله، ولا ولا ولا، صوتك جميل وأدائك رائع، وينتظرك مستقبل مشرق إن شاء الله مهندسة. ولا
1: إن شاء الله
0: يوم من الأيام تشرفينا في الإذاعة
1: إن شاء الله، ولا يهمك.
0: مهندسة. ولا خبرين، أنت ما خبرتين أخوانك، من اسمه أخوانك؟
1: والله عندي أخ وأخت، وواحد الأخ اسمه وسام والأخت اسمها وئام.
0: وسام ووئام، سلمي عليهم واجد واجد واجد.
1: إن شاء الله
0: شكرا
1: يوصل سلامتك.
0: شكرا شكرا، ما شاء الله على الأخلاق الرفيعة العالية. وعلى فكرة أنت وصلتي لنا الشعور، شعور حرف حرف، كلمة كلمة. شكرا جزيلا لك مهندسة.
1: شكرا شكرا،
0: شكرا، مع السلامة. كانت معنا المهندسة ولاء بنت فيصل بن سيف الأغبري من معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين، وهي في الصف السابع. ولاء من الأصوات الجميلة، وما شاء الله على أدائها وشعورها، وهي عضوة في فرقة ترانيم الأمل، وأدت مجموعة مع من الأغاني واللوحات الموسيقية الغنائية والإنشادية أمام السيدة الجليلة حفظها الله ورعاها أثناء تفضلها بافتتاح وتدشين فرقة ترانيم الأمل في هذه المبادرة الفنية والإنسانية الملهمة.

0: طالبة أخرى أيضاً وهي عضوة في فرقة ترانيم الأمل التي دشنت مؤخراً برعاية كريمة من السيدة الجليلة، وهي أيضاً هذه الطالبة من المشاركات بصوتها الجميل وأدائها الرائع، الطالبة نسم بنت صالح بن سالم الرحبي في الصف الخامس من معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين. صباح الخير يا نسم.
1: صباح النور.
0: أول شيء تعرفي أن اسمك واجد واجد واجد حلو.
1: أيوة.
0: من اللي اختار لك هذا الاسم؟ من اللي اختار لك هذا الاسم الحلو؟ من اختار لك نسم اسمك هذا الحلو؟
1: أمي وأبوي.
0: إنسان إيش يعني اسمك نسم؟
1: يعني الهواء العليل ونسيم البحر.
0: ما شاء الله ما شاء الله على نسم. نسم أنت ما شاء الله محظوظة، حصلتي السيدة الجليلة وتواصلتي معها كلمتيها. خبرينا عن شعورك نسم.
1: كنت سعيدة باللقاء معها وكنا سعداء.
0: إيش قلتوا وإيش قالت لكم؟
1: إن نحن مبدعين في الإنشاد.
0: إنزين صح، أنت مبدعة في الإنشاد. يلا سمعينا نشيد.
1: شوفني واقف أقدم.

0: وجدنا، وإما يبغى الوطن دايم وجدنا.
1: ما شاء الله صوتك واجد حلو نسم.
0: شكرا.
1: عفوا، كيف صف خامس في المعهد؟
0: وقت حلوة زينة.
1: الحمد لله، وانت اكيد شاطرة في المدرسة بعد صح؟ شاطرة
0: أيوة
1: ومتميزة.
0: نعم.
1: وايش كان بعد شعور صديقاتك وزميلاتك بعد الحفلة؟ ايش قلتوا حال بعضكم البعض؟ يلا خبرينا، كنتوا فرحانين؟
0: أيوة كنا سعيدين.
1: وايش تكلمتوا وايش قلتوا؟ ما مصدقين هذه اللحظة صح؟ شعوركم واجد حلو كان،
0: أيوة
1: وكل الناس كانوا، كل الحضور كانوا متفاعلين مع إنشاتكم
0: أيوة
1: وغنائكم الحلو. كنتوا تسمعوا
0: أيوة
1: التصفيق؟ كنتوا تسمعوه؟
0: أيوة
1: واجد كانوا مستمتعين، وكان إنشاتكم وأداءكم واجد حلو نسم.
0: شكرا.
1: انزين يا نسم، بتسمعينا بعد نشيد غيره؟
0: أيوة
1: أي نشيد؟
0: أنا أبصرت دربا ليس يرقى سوى عليا وبالغيمات يسقى. أنا أبصرت أياما طوالا ألوحه للورى غربا وشرقا. أنا أبصرت دربا ليس يرقى سوى عليا وبالغيمات يسقى. أنا أبصرت أياما طوالا ألوحه للورى غربا وشرقا.
1: صوتك، صوتك يا نسم ما شاء الله ما شاء الله، صوت رائع. انت حددتي في المستقبل ايش تريد تكوني نسم ان شاء الله؟
0: أيوة
1: ايش تريد تكوني، ايش تريد تصيري؟
0: معلمة،
1: معلمة اي مادة؟
0: معلمة إسلامية.
1: يعني انت خلاص مسميك استاذة، استاذة نسم؟
0: نعم.
1: حتى في البيت خبريهم ما ينادوكي الا استاذة، لان انت خلاص معلمة. استاذة نسم،
0: نعم.
1: بعد بتقولي لنا شيء نشيد بعد؟ سمعينا نشيد بعد، ما شاء الله كل المستمعين يقولوا صوتها حلو، نريد تسمعنا نشيد.

ما مقر وجيت ثريا لك مع الفاطم ورايات مجد شامخات تسر رايات دار من شرايين وكبر وفلاك وموال نعيم ومسرة حرفين عمو القاسم مجدك سمعت في ظل هيثم لك مع العز كرت

0: داعي المجد منح مسيرة من ربنا مستمرة رصيف على يمنا كالجمر وقال مثل البياض اللي في العماد سر.
1: ما شاء الله، انت كنتي معهم صح؟ هذه الاغنيه تأدوا مع بعض صح نسم؟
0: صح.
1: يلا يلا قولي وراهم، قولي وراهم، قولي وراهم نسم. يلا نسم، ما شاء الله ما شاء الله. استاذه نسم شكرا جزيلا لك. بتقولي شيء بعد استاذه قبل ما نختم معك هذا
0: أيوة
1: اللقاء؟
0: أريد أقول الشكر والتقدير
1: يلا قولي الشكر والتقدير أستاذة.
0: إلى أم الوطن سيدة الجليلة، أتقدم أنا الطالبة نسم بنت صالح الرحبية بأجمل كلمات الشكر والتقدير على رعايتها الكريمة لنا واهتماماتها الجميل للحفل تدشين فرقة ترانيم الأمل، وقد أسعدت قلوبنا وأدخلت الفرح إلى نفوسنا. شكرا شكرا أمي على محبتك وعطائك وحرصك الدائم لأطفال. أدعو الله أن يحفظك ويديم عليك الصحة والعافية، كما تقدم في الشكر الجزيل لمعهدي وأستاذتي وأساتذتي، والشكر الخاص لأستاذتي أستاذي وأستاذ أستاذتي الموسيقى أستاذة كاذية الخروصية على ما قدمته لنا، وشكرا لك أستاذ راشد.
1: شكرا شكرا لك أستاذة نسم، مع السلامة
0: عفوا.
1: أستاذة.
0: مع
1: ما شاء الله ما
0: السلامة.
1: شاء الله، شكرا لمشاركة الطالبة نسم بنت صالح بن سالم الرحبي. هي عندما تتأخر في القراءة لأنها تستخدم لغة برايل. نسم في الصف الخامس من معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين من ذوي الإعاقة البصرية، ولكن ما شاء الله ألهمها الله صوتا وإحساسا وشعورا. شاركت في تدشين فرقة ترانيم الأمل التي دشنت برعاية كريمة من لدن السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاها على مسرح قيادة الحرس السلطاني العماني. كانت معنا الطالبتين نسم بنت صالح الرحبي في الصف الخامس من معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين، والطالبة ولاء بنت فيصل بن سيف الأغبري من معهد عمر بن الخطاب للمكفوفين، وهي في الصف السابع، وهما عضوتا فرقة ترانيم الأمل.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
2: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
3: مجد تبني أمجاد عمان في أكبر 3 مدن عمانية، من عمان لعمان، لتخدم الوطن وتحقق الرؤية. وجهات استثمارية واعدة بقيمة تصل لأكثر من 100 مليون ريال عماني، تجمع بين الندرة، القيمة العالية والموقع الاستثنائي. رؤية تبنى بخبرة 20 عاما واستمشاريع تصنع فرقا شاسعا، لا تسمع عنها فقط، اكتشفها بنفسك في جناح مجد في معرض عمان العقاري، القاعة رقم 1، جناح رقم 3600، من 10 إلى 13 مايو.
4: تعبت تدور خياط يرتبك في التفصيل؟ خاطرك بشي راقي يعكس شخصيتك؟ عندك مناسبة أو العيد قرب وتريد شي مرتب وبألوان جميلة؟ مالك إلا الدفة. الدفة الدولية شركة عمانية متخصصة في خياطة الملابس العمانية منذ 2018، نهتم بأناقتك ورقي الزي العماني. للمزيد من المعلومات تواصل معنا عبر الخط الساخن على الرقم 965-897-13، ومثل ما يقول المثل، العماني للعماني.
5: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
6: حبيبي،
5: الأماكن ما تحتاج إكساب، تحتاج حضور.
6: أنا معك.
5: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
6: أنا موجودة.
5: لأن الحضور يتطلب شعور.
7: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
8: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

اهلا بالجميع، صباح الخيرات والانوار، حيا وسهلا ومرحب بكم جميعا مستمعينا اعزاء كرام. اسالكم عن نيابة بركة الموز في اي ولاية من ولاياتنا، يلا اللي ابتدى الحين الصباح معه نحن نسال هذا السؤال اليوم. شاركونا الجواب الى 90456 او @morningyouth. اهلا اهلا بكل النشيطين. الساعة 7:40 هذا الصباح ونسال عن نيابة بركة الموز. نيابة بركة الموز في اي ولاية من الولايات، يلا شاركونا الجواب الصحيح إلى 90456 أو @morningyouth. حذرت دراسة طبية جديدة من أن النوم على وسادتين قد يكون ضارا، على عكس ما يعتقد البعض، فانتبه جيدا. أما لصحة قلبك فعليك بالخضروات الورقية. الخضروات الورقية غنية بفيتامينات K و C و A، وهي ضرورية لصحة البصر والمناعة وصحة العظام. أهلا بكم جميعا، صباح الخير يا أم فيصل، أهلا ببدرية العجمي، وصباح الخير لمنى العلوي، حيا ومرحب بيوسف، صباح الخير لناصر، أهلا بيوسف، شكرا لكم لاختياركم المشاركتين السابقتين في صباح المدارس، شكرا لك يا يوسف. وصباح الخير يا سليمان، ما شاء الله صوت رائع. حمد الحبسي صوت جميل للغاية. أسألكم اللي ابتدى صباحها الحين يلا بكل نشاط، بركة الموز في أي ولاية من الولايات؟ تتبع أي ولاية من الولايات وهي النيابة الوحيدة في هذه الولاية؟ نيابة بركة الموز في أي ولاية من ولاياتنا؟ الجواب بكل نشاط وهمة إلى 90456 أو @morningyouth. يلا وين النشيطين؟ حيا وسهلا ومرحب بالجميع، طابت بكم الأوقات وكل الصباحات. أهلا ومرحبا بالعجمي، وصباح الخير للجابري، أهلا وسهلا بسيف، سيف لا طبعا إجابة خاطئة، مرام الهناي صباح الخير، بشار البطاشي. نيابة بركة الموز في أي ولاية من الولايات؟ شاركنا الجواب الصحيح. ترى ما تتناوله من طعام يؤثر مباشرة على دماغك، من المائدة إلى العقل، كيف يؤثر غذاؤك على دماغك؟ بنخبرك لا تروح بعيد، لأننا اخترنا لكم الآن هذه الكلمات لهذا الصباح البهي.

صباحك أشهى من الياسمين، لأن عينيك تختصران الحنين. أراك أمامي في كل صبح، فيغدو صباحي كعقد ثمين. ولاحت تباشير الصباح تشع إناسا وفألا، منذ استهلت في فؤادي أصبح غيثا وحقلا. أهلا أهلا صباح الخير، ما أحلى على الأفواه أهلا. لا يذهبن بك التردد إن عزمت على عمل، ما أخطأ العلياء من ركب الشجاعة والأمل. وإذا بلغت الصعب فاحذره أن يؤخرك الوجل، خطر النزول أشد من خطر الصعود إلى الجبل. أقبلت بالجمال ذات البهاء، فاستنارت منها بدور السماء، وأعارت شمس الضحى من سناها، فتبدت منيرة الأرجاء. ضحكاتها نظراتها نبراتها، ونتوه من خجل تقيه يداها. أما العيون فلا نحيط بوصفها، جمعت محاسن كوننا عيناها. لعينيك الجميلة قلت شعري، فإن قصرت لا تصغي لعذري. ملأت العين بالحسن الفريد، وبالحب الغزير ملأت قلبي. يغيب البدر في جل الليالي، وأنت يا ضماد الروح بدري. أقيلي عثرتي إن قلت قولا به، قد زدت على حدي وقدري. عيناك كالفردوس بان جمالها، والرمش نخل تظل وتطمع، والشعر ليل تحالك ليله كالمسك، مسود بوجه يلمع. لها مقلة كحلاء نجلاء، خلقة كأن أباها الظبي أو أمها مها. وأرقب النور ممزوجا ببسمته، كأنه الشمس والإشراق يزهاه. يا من تجهم للصباح ونوره، هل للتبسم في الشفاه مقابل؟ اضحك ولا تحزن وكن متفائلا، لا صبح إلا للذي يتفاءل. الوجه بدر والعيون كحيلة، والفم مثل شقائق النعمان. خلف الشفاه إذا تبسم ثغرها، أسنانها البيضاء مثل جماني. أنت الأماني كلها لي قد بدت، من بعد يأس قد غزاني قاهره. يا وردة في الروح طاب أريجها، بستان زهر قد غزانا عاطره.

أهلا أهلا بالجميع، صباحاتكم الخير والنور والمحبة والبركة، صباح النشاط والهمة. الله يحفظكم ويرعاكم أينما كانت دروبكم ومشاويركم هذا الصباح. وتحية صباحية من محمد البلوشي إلى قادري، تحية صباحية من محمد البلوشي إلى قادري، وصباح الخير لمهنا السعدي يستمع الآن إلينا من محافظة الظفار، صباح الخير لهاشم البلوشي أحمد العبيداني، صباح الخير لأم طارق واللي ابتدى صباحها الحين نيابة بركة الموز في أي ولاية من الولايات، شاركونا الجواب الصحيح بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا يلا وين النشيطين، حية وسهلة بالجميع. هل يعوض النشاط البدني ضرر أنك تجلس لفترات طويلة؟ اكتشف علماء من المركز الطبي بجامعة أمريكية أن النشاط البدني اليومي المكثف لا يعوض دائما الضرر الناجم عن الجلوس لفترات طويلة، والعلماء أثبتوا أن نمط الحياة الخامل بحد ذاته عامل خطر مستقل لا يمكن تعويضه بالكامل بالتمارين الرياضية أو المشي. أهلا بالجميع وصباحاتكم خير ونور ومحبة، حفظكم الله ورعاكم. تتعامل دوريات شرطة عمان السلطانية مع حادث بسيط بين مركبتين مقابل سيتي سنتر الموالح في شارع السلطان قابوس باتجاهك للداخل، المركبات على جنب الطريق، الحركة المرورية متأثرة على مستوى تدفق المركبات والدوريات في الموقع لتأمين وتنظيم الحركة المرورية، لذلك يرجى من مستخدم الطريق التعاون، عدم الفضول واتخاذ إجراءات السلامة. حفظكم الله ورعاكم وسلمكم في دروبكم ومشاويركم. أهلا بالجميع، صباح الخير للجميع. نيابة بركة الموز في أي ولاية من الولايات؟ شاركونا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. إيش الأسباب اللي تخلي الشوكولاتة يتسبب في السعادة؟ تعرفوا ليش؟ نظرا لأن الدوبامين يتم إفرازه في المخ عندما نتناول قطعة الشوكولاتة، يخفض مستويات التوتر لدينا، وهذا هو السبب أن البعض يتوق إلى تناول الشوكولاتة في مختلف المواقف. صباحاتكم محبة ومودة وخير وسعادة وبهجة. يلا يلا اللي ابتدى صباح الحين تستمع إلينا عبر أثير إذاعة الشباب، نذكرك بالانضمام إلى قناة إذاعة الشباب عبر الواتساب. وصباحاتكم الخير والسعادة، نيابة بركة الموز في أي ولاية من الولايات؟ شاركونا الجواب الصحيح ونحن نشارككم اختياراتنا الغنائية الصباحية.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: مجد تبني أمجاد عمان في أكبر ثلاث مدن عمانية، من عمان لعمان، لتخدم الوطن وتحقق الرؤية. وجهات استثمارية واعدة بقيمة تصل لأكثر من 100 مليون ريال عماني، تجمع بين الندرة، القيمة العالية والموقع الاستثنائي. رؤية تبنى بخبرة 20 عاماً، واستمشاريع تصنع فرقاً شاسعاً. لا تسمع عنها فقط، اكتشفها بنفسك في جناح مجد، بمعرض عمان العقاري، القاعة رقم 1، جناح رقم 3600، من 10 إلى 13 مايو.
2: تعبت تدور خياط يرتبك في التفصيل؟ خاطرك بشيء راقي يعكس شخصيتك؟ عندك مناسبة أو العيد قرب وتريد شيء مرتب وبألوان جميلة؟ مالك إلا الدفة. الدفة الدولية شركة عمانية متخصصة في خياطة الملابس العمانية منذ 2018، نهتم بأناقتك ورقي الزي العماني. للمزيد من المعلومات تواصل معنا عبر الخط الساخن على الرقم 965-897-13، ومثل ما يقول المثل، العماني للعماني.
3: المكان ما يفضل لما نغيب، المكان يفضل لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
4: حبيبي،
3: الأماكن ما تحتاج إكساب، تحتاج حضور.
4: أنا معك.
3: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
4: أنا موجودة.
3: لأن الحضور يتطلب شعور.
5: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
6: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع الحدث.
1: من أجل صون مكتسباتنا وما تحقق على هذه الأرض الطيبة من إنجازات نشهد لها جميعا، ومن أجل بناء مستقبل زاهر

0: الآن مشكورا المهندس محمد بن علي الأغبري مدير الشؤون الخارجية والعلاقات الحكومية والاتصالات بشركة تنمية نفط عمان. صباح الخير مهندس محمد، أهلا ومرحبا بكم معنا.
1: صباح النور وسرور أستاذ راشد، مرحبا بكم جميعا وبالمستمعين الكرام.
0: حياكم الله. وفي البدء، كيف شكلت الزيارة السامية انطلاقة لمرحلة جديدة ومحورية في مسيرة شركة تنمية نفط عمان؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بلا شك أستاذ راشد أن هذه الزيارة من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه تمثل مصدر فخر واعتزاز لأبناء الشركة بشكل خاص وللعاملين في هذا القطاع بشكل عام. هي لفتة من لدن جلالته على أهمية هذا القطاع واهتمامه بالعاملين فيه، وهي في نفس الوقت تؤكد أهمية بذل المزيد من الجهد والعطاء. حقيقة هذه الزيارة السامية ستكون محطة مضيئة في تاريخ الشركة الممتد لأكثر من 89 عام، بداية منذ العام 1937 حيث بدأ الاستكشاف عن النفط في السلطنة، مرورا بعام 1962 بأول اكتشاف والحمد لله، ثم تصدير أول شحنة من النفط العماني في عام 1967، إلى مثل ما تفضلت الزيارة السامية للمغفور له السلطان قابوس طيب الله ثراه، مرورا ب 2004 كانت أيضا مرحلة مضيئة في تاريخ الشركة، حيث تم تعيين أول مدير عماني دكتور أفلح الحضرمي في تاريخ هذه الشركة، وهي إشارة من لدن جلالته الله يحفظه على اهتمامه بالكادر العماني وعلى أن الكادر العماني قادر على إدارة هذه الشركة، وقد أثبت ذلك. أيضا في عام 2005 أطلقنا في الشركة رحلة سميناها رحلة التحول المؤسسي تحت عنوان لعمان. ما يميز هذه الرحلة أنها صيغت من أبناء هذه الشركة، ما دفعنا عليها ولا ريال، وحتى الشعار يعني تم تصميمه من أحد مهندسات الشركة، وتوافق الاسم لعمان لأننا نحن نعمل لهذا الوطن، نعمل لعمان. طبعا تأتي هذه الزيارة في 2026 يعني تعيين أول مدير عماني عذرا في 2024، وفي 2025 أطلقنا رحلة التحول المؤسسي ليصحح المعلومة. ثم في 2026 تأتي هذه الزيارة تتوج هذا التاريخ الحافل حقيقة، وهذا شيء نعتز به وسيكون دائما حاضر في عقولنا وقلوبنا.
0: نعم. طيب مهندس محمد، أيضا هذه الزيارة تضمنت الافتتاح الرسمي لبيت الهيثم، فكيف يعد هذا المركز من المراكز المتقدمة عالميا، وأيضا علامة فارقة في رحلة التحول المؤسسي لشركة تنمية نفط عمان؟
1: نعم، بيت الهيثم حقيقة يتميز من عدة نواحي. طبعا نبدأ بالتصميم، ولو أنه ما له علاقة بالإنتاج ولا شيء، ولكن أيضا بيئة العمل التي نسعى لخلقها للموظفين في الشركة مهمة جدا. فبيئة التصميم هي بيئة العمل المفتوح، كل المكاتب قريبة من بعضها البعض. الإضاءة في هذا المبنى تحاكي الإضاءة الخارجية، فمثلا لو كانت الإضاءة الخارجية يعني مشمسة يكون داخل في نور يعني، ولو كانت في سحاب ترى أن الأضواء تخفت بعض الشيء أيضا لمحاكاة الواقع. لكن ما يهمنا الآن هو أيضا كيف بالطبع كيف وماذا يشكل هذا المركز، وماذا يختلف عن غيره من المراكز. هذا المركز أستاذ راشد يعد يعني إن لم أكن مخطئا الأول من نوعه في العالم، أو من أكثر المراكز المتقدمة، لأن يجمع جميع محطات الإنتاج للنفط والغاز في مكان واحد، بداية من المكمن إلى الشحن في السفن. كل شيء يعني أنت لو تشوف كل هذه الأنابيب وكل قطرة من النفط وكل جزيء من الغاز يتحكم به من هذه الغرفة. في الماضي كانت هذه المحطات متوزعة على عدة مناطق في يعني مناطق الامتياز.
0: مهندس محمد،
1: اليوم نحن جمعناها كلها في مكان واحد.
0: هي الفكرة يعني مراقبة وتحكم ولا فقط مراقبة؟
1: هي مراقبة والتحكم في نفس الوقت. يعني أغلب المراكز في العالم هي مراقبة، لكن نحن أضفنا إليها جانب التحكم، فبالتالي اليوم أصبحنا قادرين على يعني فتح وغلق الآبار من هنا من مسقط من هذا المركز بدون الحاجة إلى الذهاب إلى البيئة نفسها في الصحراء. طبعا المركز إذا تسمح لي أستاذي يجمع أكثر يعني يشغل أكثر من 260 حقل، يتحكم في أكثر من 13 ألف بئر نشطة، أيضا

0: يتحكم في أكثر من 29 محطة إنتاج رئيسية، وينتج أيضا 1400 ميجا واط من الكهرباء التي نستخدمها في عملياتنا، والفائض منها يرجع إلى يعني الكهرباء في السلطنة، مما يشعرنا بالفخر أيضا ونفتخر به ونعتز به أن هذا المركز يدار بنسبة 95% من الكادر العماني الشاب التي تبلغ أعمارهم متوسط أعمارهم 39 عام.
1: ما شاء الله. أيضا يعني مهندس محمد، من يمن الطالع أن تتزامن هذه الزيارة مع تحقيق شركة تنمية نفط عمان في 2025 أعلى معدل إنتاج لها للنفط منذ العام 2002، وأيضا نسبة التعمين في الشركة حاليا قرابة 92.7%. والحديث عن برنامج رواد، فما هو هذا البرنامج؟ أهدافه، غاياته، والإنجازات التي حققها إلى الآن أيضا؟
0: نعم طبعا، مثل ما تفضلت، الحمد لله رب العالمين، حققنا في يعني السنة الماضية وهذه السنة أكثر أو أكبر قدر من الإنتاج، متجاوزين السنوات الـ24 الماضية، سواء في النفط الخام أو حتى في الغاز في آخر 3 سنوات. طبعا نحن نؤمن في شركة تنمية نفط عمان أن المحرك الأساسي لأي مؤسسة هو الكادر البشري. متى ما استثمرنا في الإنسان وطورنا الإنسان والكادر البشري، باقي الأمور تترتب بنفسها بإذن الله تعالى. أطلقت الشركة بقيادة الدكتور أفلح الحضرمي برنامج أسميناه برنامج رواد، وبرنامج لصنع القادة. تم انتقاء أفضل الكفاءات في الشركة، والشركة مثل ما معروف عنها دائما تستقطب الكفاءات العالية. تم انتقاء أفضل كفاءات، انتقاء 54 شخص تم تدريبهم في برنامج تم إعداده خصيصا من لندن بزنس سكول لهؤلاء القادة، لبناء هؤلاء القادة ليصبحوا قادرين على تحمل مسؤوليات المستقبل. فوق ذلك تم انتقاء عدد منهم لتدريب عسكري مهمته تعليم الانضباط، لأن القيادة اليوم أيضا فعلا أنت تقود في العمل وتعرف شغلك وتؤدي ما عليك، لكن لا بد من وجود الانضباط. فيعني هذا ما يميز هذا البرنامج. بحمد الله تعالى الكثير من هؤلاء القادة تم وضعهم في أماكن قيادية في الشركة وقد أثبتوا جدارتهم، مما يعني جعلنا نبدأ ونطلق برنامج ثانية ودفعة ثانية من البرنامج. وإن شاء الله بعد أسبوع من الآن هذه الدفعة ستذهب إلى لندن، إلى لندن بزنس سكول لبداية مرحلة التدريب.
1: نحن نرجو لكم مزيدا من التوفيق، وبالتأكيد هذه الزيارة السامية والرسالة الخطية السامية التي تفضل بها جلالته حفظه الله ورعاه، والتي تجلى فيها كريم التقدير للدور الوطني الذي تطلع به شركة تنمية نفط عمان، يمثل لفتة تجسد ما يليه جلالته من عناية بكل ما يسهم في خدمة عمان ورفعة شأنها. شكرا جزيلا لكم مهندس محمد، وبالتوفيق إن شاء الله.
0: كل الشكر والتقدير لكم، ورسالة هذه والرسالة الماضية من لدن مولانا طيب الله أثراه ستكونان جنبا إلى جنب، تذكراننا دائما بأننا نحن جند من جنود هذا الوطن ملتزمون بخدمة عمان بإذن الله تعالى.
1: شكرا جزيلا، شكرا، بارك الله فيك، والتوفيق للجميع إن شاء الله. شكرا للمهندس محمد بن علي الأغبري، مدير الشؤون الخارجية والعلاقات الحكومية والاتصالات بشركة تنمية نفط عمان، حيث تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، فقام صباح أمس بزيارة كريمة إلى شركة تنمية نفط عمان بمحافظة مسقط للاطلاع على أبرز المشروعات والتطورات في قطاع الطاقة، وتفضل جلالته بإزاحة الستار التذكاري إذانا بالافتتاح الرسمي لمركز العمليات المتكاملة بيت الهيثم، الذي يعد المركز الرئيسي للتحكم والسيطرة بقطاع الطاقة في سلطنة عمان. مركز العمليات المتكاملة يدير عن بعد 227 حقل نفطي و39 حقل غازي، 29 محطة إنتاج رئيسة و15 محطة لتوليد الكهرباء، ويكفي العاملين في شركة تنمية نفط عمان. الرسالة الخطية السامية من لدن جلالته حفظه الله ورعاه، التي عبر فيها عن البهجة الكثيرة بهذه الزيارة لشركة تنمية نفط عمان، وهذه الإنجازات والصروح التي يقف عليها شباب عمان وتطلعهم إلى مواكبة كل جديد ومبتكر في العلوم وخاصة في الحوسبة الرقمية في سعي حثيث منهم لتحسين الإنتاج وزيادته وتخفيض كلفه، مستعينين بالله منجزين دورهم الوطني في تحقيق النهضة المتجددة ومؤدين واجبهم تجاه هذا البلد المعطاء الذي يستحق كل فكر وجهد صادقين. وفقكم الله وهو ولي التوفيق.
2: وفقنا الله جميعا لحمل الأمانة وأداء واجباتها تجاه عمان الغالية وأبنائها الأوفياء المخلصين.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
2: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
3: مجد تبني أمجاد عمان في أكبر 3 مدن عمانية، من عمان لعمان، لتخدم الوطن وتحقق الرؤية. وجهات استثمارية واعدة بقيمة تصل لأكثر من 100 مليون ريال عماني، تجمع بين الندرة، القيمة العالية والموقع الاستثنائي. رؤية تبنى بخبرة 20 عاما واستمشاريع تصنع فرقا شاسعا، لا تسمع عنها فقط، اكتشفها بنفسك في جناح مجد بمعرض عمان العقاري، القاعة رقم 1 جناح رقم 3600، من 10 إلى 13 مايو.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان
1: مع الحدث.
2: ضمن أكبر توسعة للبنية الأساسية 424 كيلومتر تضاف لشبكة طرق محافظة ظفار خلال العام الجاري 2026، حيث تقف محافظة ظفار على أعتاب مرحلة نوعية في منظومة بنيتها الأساسية. تستعد وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لاستلام مشروعات طرق جديدة في مختلف ولايات المحافظة خلال العام 2026 بإجمالي أطوال تبلغ 424 كيلومتر تضاف إلى الشبكة القائمة، في إضافة نوعية تعزز منظومة التنقل والترابط بين الولايات. معنا المهندس محمد بن أحمد بن علي تبوك، وهو مدير دائرة التصميم وإنشاء الطرق بالمديرية العامة للطرق والنقل البري بمحافظة ظفار. صباح الخير مهندس محمد، أهلا ومرحبا بكم معنا.
3: صباح النور، أهلا بكم أخ راشد، وإن شاء الله يكون لقاء طيب اليوم معنا
2: إن شاء الله. في البداية المهندس محمد، يعني ما طبيعة هذه المشروعات التي ستستلمها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من مختلف المقاولين خلال هذا العام الجاري 2026؟
3: جميل، وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لديها عدد لا بأس به، يعني هذا العام والعام الماضي، العام الماضي أقصد واللي قبل، يعني عدد كبير من المشاريع، واللي ولله الحمد يعني بعضها انتهت كاستلام ابتدائي، والبعض الآخر يعني بإذن الله ينتهي خلال هذا العام. من ضمن هذه المشاريع، المشاريع اللي في ولاية صلالة، مشروع ازدواجية شارع الفاروق، ومشروع ازدواجية شارع السلطان تيمور في ولاية صلالة، وأيضا مشروع ازدواجية نفقتين، ربما علمنا عنه سابقا، فتح الحركة المرورية، ولكن استلمناه في الشهر اللي قبل الماضي، نهاية شهر مارس، استلمنا ثلاث مشاريع هذه. انتهت كاستلام ابتدائي، طبعا بعد الاستلام الابتدائي يكون في استلام نهائي لبعد سنة، هي فترة صيانة المشروع. كذلك يعني متأملين إن شاء الله أنه عدد آخر من المشاريع مثل جسر المغسيل، أن نفتح الحركة المرورية إن شاء الله قبل الموسم، مش منتهي كامل، ولكن فتح حركة مرورية بإذن الله تعالى.
2: نسبة إنجاز متقدمة في الجسر مهندس؟
3: نعم، إنجاز، نسبة إنجاز متقدمة جدا ولله الحمد، يعني تقريبا يعني بين 75% إلى 80%، الرقم تقريبا ممتاز. في حدود 81% إذا ما خانت من الذاكرة.
2: نعم.
3: وعندنا أيضا مشاريع أخرى استراتيجية مثل طرق ولاية مقشن 170 كيلومتر راح تنجز إن شاء الله خلال، يعني راح نستلمها بإذن الله خلال الشهر القادم شهر يونيو، وأيضا مشروع هرويب ميتن، يعني تقريبا فوق 90% نسبة الإنجاز فيه، وإن شاء الله خلال شهر 7 شهر يوليو راح نستلم هذا المشروع. هو طبعا المفروض يخلص شهر أكتوبر، بس المقاول ما شاء الله بذل مجهود، وتقريبا 90% الطريق جاهز أساسا من أكثر من 5 أشهر. الأجزاء من المزيونة إلى ميتن الحركة المرورية مفتوحة فيه وخالص، يعني 100%، والجزء أيضا من المزيونة إلى توسنات إلى أنداف، هذا الطريق الأسفلتي جاهز، يتبقى فقط الجزء الأول اللي هو من هرويد إلى أندات والوصلة إلى حبروت، بنسب يعني تقريبا نقدر نقول أنه ممكن حوالي 20 كيلومتر اللي هو مش جاهز، ولكن خلال الشهرين القادمين بإذن الله يجهز المشروع ونفتتح الحركة المرورية. عندنا أيضا بعض المشاريع الأخرى الاستراتيجية اللي هي مشروع ازدواجية ريسوت المغسيل، هذا من ضمن المشاريع أيضا اللي
2: افتتحت أجزاء منه ولا بعد؟
3: لا بعدنا، لأنه مشروع تو باد، يعني من حوالي 7 أو 8 أشهر بدأ، لكن بنحاول نفتتح حوالي أول 6 كيلو خلال الشهر القادم بإذن الله، والعمل جاري فيه بوتيرة متسارعة. المشاريع الأخرى أو المشروع الأهم بالنسبة لنا اللي هو ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور اللي هو هيمة تمريض، العمل ماشي بوتيرة متسارعة، ونسبة الإنجاز يعني خلينا نقول في المتوسط أنها يعني ما يقارب 19 إلى 20% للأجزاء الثلاثة، الجزء الثالث والرابع والخامس. والمقاولين ما شاء الله باذلين جهد، ونؤمل إن شاء الله أن يعني نستلم المشروع قبل موعده بفترة لا بأس.
2: إن شاء الله. طيب هذا بالنسبة للمشروعات الجاري تنفيذها حاليا. بالنسبة للمشروعات المستقبلية كما تعرف المهندس محمد هناك أيضا مشروعات منتظرة وأكيد أن الوزارة تخطط لها، مثلا الطريق البحري اللي يربط بين رخيوت وضلكوت وأيضا بقية الطرق الأخرى التي ينتظر أن تسند مناقصاتها إن شاء الله.
3: نعم مثل ما قلت أخ راشد، الطريق البحري رخيوت ضلكوت الساحلي هذا من ضمن المشاريع اللي يعني سياحية وربط وأيضا لوجستي، خاصة إذا ما نظرنا إلى ميناء ضلكوت أو ميناء الصيد البحري. الطريق حاليا في شق طريق ترابي، في مقاول شغال بشق الطريق الترابي هذا، وإحنا كوزارة نحط إنه من ضمن الأولويات أيضا إنه أيضا يتم سفلتته إذا ما تم اعتماد يعني توفير الاعتمادات المالية، فهو من ضمن المشاريع. والمشروع أيضا الآخر المرتبط فيه اللي هو مشروع أشغال رخيوت، هو مرتبط بهذا المشروع يعني من شهبة صعيد إلى رخيوت، هذا طريق آخر إحنا الوزارة أيضا تأمل إنه تحصل عليه الاعتمادات المالية ليتم تنفيذه في أقرب وقت. عندنا مشروع ثالث في المنطقة في المناطق الصحراوية اللي هو رابط بين الولايات الغربية رخيوت وضلكوت، وأيضا منطقة تمريض صناعية في طريق من نيابة مضي إلى عيدم، وأيضا في وصلة إلى منطقة يسموها حبروت حافوا حوروت. هذا من ضمن أيضا المشاريع اللي تحاول المديرية أيضا مع الوزارة أن تدفع بهذه المشاريع ليتم اعتمادها ويتم تنفيذها، لأنها تعتبر المشاريع ذات الأولوية القصوى بالنسبة لنا إحنا هنا في محافظة ظفار، ونتمنى إن شاء الله أن يعني ترى النور بإذن الله في القريب العاجل.
2: نعم. وبالنسبة لقصر الرباط، تقاطع شارع الرباط مع النهضة.
3: نعم أنا بالنسبة في ولاية صلالة أيضا تقاطع جسر الرباط من ضمن المشاريع أيضا ذات الأولوية اللي عندنا، لأنه راح يفك اختناق مروري كبير في هذا المكان، لأنه التقاطع هذا يعتبر من أكثر التقاطعات ذو محورية عالية، يعني هو يربط شرق صلالة بغربها، والتقاطع يكون عنده هو عند مكتب صاحب اسمه مكتب المحافظ، وطريق أو عفوا الجسر هذا يعني مهم جدا أن يتم عمل الجسر فيه، ولكن هناك اعتمادات مالية ننتظرها
2: إن شاء الله،
3: وإن شاء الله وزارة المالية أيضا يكون لديها أيضا أولويات أخرى، وأن تكون أيضا يكون هذا المشروع من ضمن الأولويات اللي يتم اعتمادها بإذن الله.
2: نرجو لكم التوفيق وبعون الله مشروعات متواصلة. شكرا جزيلا لكم مهندس محمد.
3: شكرا راشد، جزاكم الله خير، إذاعة الشباب دائما تكون معنا في واجب. الحدث
2: واجب. شكرا جزيلا لك مهندس محمد، بارك الله فيك. شكرا. كان معنا المهندس محمد بن أحمد بن علي تبوك، وهو مدير دائرة التصميم وإنشاء الطرق بالمديرية العامة للطرق والنقل البري بمحافظة ظفار بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. 424 كيلومتر تضاف لشبكة طرق محافظة ظفار خلال العام الجاري 2026 ضمن أكبر توسع للبنية الأساسية.

0: مع الحدث. شهد معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء الحادي والعشرون أمس توقيع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على 182 عقد انتفاع بقيمة استثمارية تجاوزت 37 مليون ريال عماني بالتعاون مع وزارة الصحة، وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وزارة التعليم، وزارة التنمية الاجتماعية، هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عدد من القطاعات التنموية. عبر الاتصال ينضم معنا مهر بن علي الهنائي مدير التواصل والإعلام والتسويق بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني. صباح الخير أخي ماهر، أهلا ومرحبا بكم معنا.
1: صباح النور والسرور أخي راشد،
0: حياكم الله، سعيدين بهذا التواصل معكم. وقبل الحديث حول الاتفاقيات التي تم توقيعها في البدء، هذا المعرض معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء، ما الإضافة القيمة التي يمثلها بالنسبة للقطاع العقاري والاستثماري في سلطنة عمان إجمالا؟
1: نعم، مثل ما أسلفت أستاذ راشد، الحمد لله رب العالمين، المؤتمر شهد عدد من الاتفاقيات التي تم توقيعها على جميع المستويات، أبرزها تم توقيع مع المطور العقاري شركة رتال للتطوير العقاري من المملكة العربية السعودية، وذلك لتطوير عدد من الأحياء في مدينة سلطان هيثم. كما تم توقيع مناقصات الإسناد لعدد من المناقصات الإنشائية والبنى التحتية في مدينة سلطان هيثم، بالإضافة عدد من الاتفاقيات في مدينة ثريا، وكذلك إسناد عدد 6 مشاريع في المبادرة الوطنية للأحياء السكنية المتكاملة صروح، وذلك لمطورين محليين في 6 محافظات مختلفة في سلطنة عمان. الجدير بالذكر أن بالأمس تم توقيع عدد اتفاقيات مثل ما أسلفت أنت بنظام حق الانتفاع، وذلك عبر منصة تطوير، وهي المنصة التي تعنى بموضوع الانتفاع أو الاستثمار الأراضي وتعظيم العائد الاقتصادي منها، وذلك تم توقيع ما يزيد عن 180 عقد انتفاع بالتشارك والتكامل مع عدد من مؤسسات القطاع الحكومي كوزارة الصحة، وزارة الأوقاف، وكذلك وزارة الزراعة، وزارة الثروة السمكية، الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه. هذا الحراك وهذه التوقيعات التي شهدها المؤتمر دليل على أن هذا النمو واهتمام الجهات برفع القيمة الاقتصادية والعائد الاستثماري من هذه المشاريع.
0: جميل. طيب أستاذ مهر، بالنسبة للجلسات الحوارية وأوراق العمل اللي ناقشها المؤتمر وأدوارها في استشراف مستقبل القطاع العقاري والعمراني في سلطنة عمان،
1: بالنسبة لأوراق العمل، هو يعني إذا جينا نشوف الموضوع من مختلف الجوانب، نشوف أن المعرض هو مكان يجمع الخبراء وكذلك الناس المحبة لهذا القطاع واللي تحب تتعرف على تفاصيل القطاع. احنا كوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بفهمنا لدورنا في قطاع التطوير العقاري، صار لزاما انك انت توعي عن هذا القطاع من تشريعاته، من الوصول العالمي، كذلك اخر التقنيات المستخدمة، كذلك المعرفة، اخر مثل ما يقوله اللي هي المستويات اللي وصلها العالم، خبرات عالمية، أكثر من 95 متحدث، وعنده متحدثين دوليين جايين ويقدموا هذه الورش وهذه الجلسات، أكثر عن 50 جلسة وورشة عندنا صارت. هذه كلها إذا نشوفها إنها ترفع من الوعي في هذا القطاع، وكذلك تزيد من خبرة الجمهور في مثل هذا القطاعات، بما يتواءم مع النمو اللي جالس تشهده سلطنة عمان.
0: نرجو لكم مزيد من التوفيق، شكرا لك على هذه الإضاءات العقارية العمرانية أستاذ ماهر، شكرا جزيلا لك.
1: جزيت خيرا
0: بارك الله فيك.
1: شكرا راشد، شكرا لجميع المستمعين.
0: شكرا لماهر بن علي الهنائي مدير التواصل والإعلام والتسويق بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني. الإسكان توقع 182 عقد انتفاع بأكثر من 37 مليون ريال، 18 اتفاقية لتنفيذ بناء أساسية في مشروعات الأحياء السكنية صروح. صباحاتكم الخير والنور، ونحن معكم مع مختلف المحطات والمتابعات الصباحية في صباح الشباب. الجولة الرياضية التي أصحابكم فيها بعد قليل حسين بن راشد العميري في آخر أخبار الرياضة وصباح الشباب والرياضة.
2: صباح الشباب والرياضة. صباح الشباب والرياضة.

0: شكرا للزميل راشد السعدي، وأهلا بكم مستمعينا الكرام إلى جولتنا الرياضية عبر صباح الشباب والرياضة. نادي صور يواصل صحوته في الفترة الأخيرة ويضمن البقاء في دوري جندال بعد فوزه على ضيفه الخابورة بهدفين لواحد ليصل برصيده للنقطة 25، فيما بقي الخابورة يعاني على حافة السقوط للدرجة الأولى بعد أن واصل نزيف النقاط. بدوره حقق رستاق الهابط سلفا للدرجة الأولى أول فوز على أرضه هذا الموسم، وكان بثنائية نظيفة على حساب ضيفه عبري الذي بقي في أول مراكز الهبوط.
1: انطلاقة مع فهد الهاجي داخل منطقة، كرة عرضية خطيرة لمصلحة نادي الصور، والهدف الثاني يأتي. الهدف الثاني يأتي بطريقة جميلة جدا جدا جدا لمصلحة نادي الصور عن طريق هدافة أكسل ماي. أكسل ماي ماي ماي ونحن في شهر يونيو، أكسل ماي ونحن في شهر يونيو يسجل الهدف، أو في شهر مايو في شهر مايو في شهر مايو نكسل ماي في شهر ماي يسجل الهدف الثاني وهدفه الثامن في مسابقة الدوري بطريقة رائعة تماما وبكرة عرضية جميلة جدا يودعها في الشباك المهاجم الجابوني، يستغل اللعبة الجميلة. شوف اللمسة الجميلة من يوسف ناصر.
0: بعد مباراة دراماتيكية مثيرة، الهلال يسجل هدفا قاتلا في الثانية الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من ضائع على مستضيفه النصر ليدرك التعادل ويؤجل تتويج غريمه بلقب الدوري السعودي للمحترفين. وعندما بدأت جماهير النصر بالاحتفال بحسم اللقب رسميا، أخطأ الحارس بنتو في إبعاد رمية تماس وحولها في مرماه وهو يحاول الإمساك بها في خطأ فادح أحيا آمال الهلال وضرب أفراح النصر في مقتل، ليتحول الصخب في ملعب الأول بارك إلى صمت مطبق وخيبة أمل كبيرة، رغم أن التتويج باللقب بقي في يد النصر بحكم تقدمه بفارق 5 نقاط على الهلال الذي خاض مباراة أقل مع تبقي جولتين على النهاية.
2: الكرة العرضية، المحاولة الرأسية، الضربة المتابعة، تصويب، الله الله، السيما كان في حديث الزمان. فريق الهلال يخلق بعض الفرص، سيرجي سافيتش، ولكن الكرة والمحاولة والتسديدة. الآن لحظات أخيرة، المتابعة الأخيرة، الحسم يؤجل، الحسم يؤجل، الحسم يؤجل، الحسم يؤجل بهفوة العمر، بهفوة العمر، في لقطة أخيرة وثانية أخيرة الحسم يتم تأجيله، وكأن كل من كانوا على أعصابهم يشعرون بقدوم الخطر. يا للهفة التي تحدث، يا لكرة القدم يا بنتو، يا للهدية التي تأتي هنا. حكم المباراة في اللحظات الأخيرة، الصافرة تأتي مشاهدينا متابعينا بنهاية هذا الديربي، بنهاية كريستيانو هنا لا يصدق هذه اللحظة.
0: الكرة المصرية تخسر أحد أكبر الفرق الجماهيرية التاريخية بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم عقب هبوط النادي الإسماعيلي رسميا، وهو النادي الذي لم يغيب عن الدوري الممتاز منذ أكثر من 63 عاما على إثر الخسارة من وادي دجلة بهدف 2 بالجولة 10 من مرحلة الهبوط، كما خسر الجونة من ضيفه كهرباء الإسماعيلية بهدف وفاركو من ضيفه مودرن سبورت بالنتيجة ذاتها.
3: منتر خطورة، مهارة، لما كرته حلوة عدى، تصويبه حلوة، الهدف الأول، الهدف الأول الجميل بقدم محمود ياسين، يحطها جميلة من اللمسة الواحدة، حلوة حلوة في البعيدة على يمين عبد الرحمن محروس عشان فريق دجلة يتقدم. أعزائي المشاهدين، بهدف اول في الدقيقه 22 من عمر المباراه، والهدف الرابع لمحمود دياسي في الدوري المصري في هذا الموسم. مهاره في الاولى بقدم محمد عبد العاطي، لم كورته حلو وعدى حلو ثم على طول يخطفها خطفه غير عاديه محمود دياسي رقم 10 ويحطها روعه في المكان.
0: في كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاما، الصين تتفوق على قطر بثنائية نظيفة، واليابان على إندونيسيا بثلاثة أهداف لواحد، فيما تعادلت تايلاند مع ميانمار بهدفين، والسعودية مع طاجيكستان بخمسة أهداف لمثلها.
4: تعود للمنتخب السعودي لصقور المملكة من الجهة اليسرى، فيها مرور رائع وعرضية، أوه هدف نعم يأتي، هدف أول للأخضر السعودي لصقور المملكة. هنا منتخب السعودي لتأكيد الصدارة، لتأكيد التواجد في القمة لفريق لا يرضى إلا بالقمة. هؤلاء من سيمثلون الأخضر في مونديال 34 بكل تأكيد. تحية سعودية هنا في هذه المواجهة. من جديد كرة في الجهة اليمنى، عرضية وهدف ثاني يأتي. نعم الأخضر يبدع، الأخضر يمتع، الأخضر يسجل، الأخضر يتفنن، الأخضر يتقدم بهدفين دون مقابل هنا من أمام منتخب طاجيكستان. من لا شيء للأخضر السعودي. يا سلام من خلال اللقطة الماضية.
0: ضمن المرحلة 36 من الدوري الإسباني لكرة القدم، أتلتيكو مدريد يتخطى مستضيفه أوساسونا بهدفين لواحد ليبقى رابعا ب66 نقطة ويحسم مشاركته بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
5: لوكمان سجل 1-0 لأتلتيكو، لوكمان يغالب فرنانديز ويمنح فريق التقدم. أتلتيكو تكبوبيل يورينتي، يورينتي في عرضية والثاني، والهدف الثاني عن طريق سرنت، كرة تباحة وقع من خلالها النرويجي ثاني أهداف الرخي بلانكوس. الهدف الثاني لما رفع الرتم والإيقاع أتلتيكو مدريد وصل لشبكة أوساسونا. كرة لأوساسونا خطيرة جدا، فرصة تكليس الفارق والهدف لأوساسونا. أوساسونا عن طريق كيكي باراخا، كيكي باراخا يقلص الفارق.
0: وأحرز ليفانتي فوزا مهما في سعيه للبقاء في صفوة الدوري الإسباني بتغلبه على مستضيف سيلتا فيغو بثلاثة أهداف لاثنين، مبتعدا مؤقتا عن منطقة الخطر في ترتيب الليغا.
6: حاول والكرة والفرصة والخطورة والضربة، الله جول لسيلتا فيغو، والضربة الأولى عن طريق فيران يوتسلتن ليوتيغلا، هدف المباراة الأول. ليفانتي، ليفانتي الآن تصويبة هنا قوية، الله جول بقذيفة، أرياغا بقذيفة هنا من أجل الخروج من هذا المأزق، من أجل الخروج من هذه الوضعية. إنهم يريدون مرة أخرى هذه الكرة من الجهة اليسرى، الله عاد إليكم من جديد فران يوتيغلا، عاد إليكم من جديد بحضوره المميز بضربة رائعة. تبعت هذه الكرة انطلاق الآن قوية، المحاولة هنا، الله جول بمنتهى الروعة، بمنتهى.
0: وحسم ريال بيتيس مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم بفوزه الصعب على ضيفه إلتشي بهدفين لهدف.
4: من أجل الهدف الأول، فرصة الهدف والهدف الأول، ولا أروع، أرضية زاحفة كانت مركزة استقرت في الشباك من أجل أوروبا. فورناس هنا يسجل هدف السبب لمصلحة الفريق الأخضر والأبيض، هي فرحة الاستدعاء في تشكيلة لاروخا. هنا فورناس الآن تأتي محاولة ما زالت مستمرة، فورت والتسديد، التعادل، التعادل نعم عن طريق هكتور. فورت يسجل هدف العودة لفريق إلتشي، يعود نادي إلتشي عن طريق هكتور فورت. الظهير الأيمن هو من أعاد فريق إلشي في نتيجة هذا اللقاء. تسديدة لجزاء كرة ما زالت فرصة لأن تأتي والتصويب. الله الله الله
0: الألماني هانز فليك مدرب برشلونة يعلن أنه وقع عقدا جديدا مع بطل إسبانيا لمدة عامين يتضمن خيار التمديد لموسم ثالث بعد تتويجه مع النادي الكتالوني بلقب الدوري للمرة الثانية تواليا إثر فوزه على الغريم التقليدي ريال مدريد بثنائية نظيفة. وكان فليك قد انضم إلى برشلونة في صيف 24 وخلال موسمين مع النادي أحرز لقبين في الدوري وكأس ملك إسبانيا واحدة وكأسين للسوبر الإسباني. غير أن دوري أبطال أوروبا الذي أحرزه فليك في عام 2020 مع ناديه السابق بايرن ميونخ استعصى عليه منذ وصوله إلى كاتالونيا.
7: لنا ريال مدريد وأعتقد أنه سيعود. انتهت الأمور أيها السيدات والسادة، يحتفلون الآن بالتاسعة والعشرين، لقب استحقه برشلونة وبجدارة، بجدارة لا شك في ذلك، الأرقام لا تكذب إطلاقا. وتحياتي من حرب لواء لهانز فليك، هذا الرجل جاء لأن يعيد برشلونة إلى الفرح.
0: ليونيل ميسي يتصدر القائمة الأولية الموسعة للمنتخب الأرجنتيني المشاركة في كأس العالم والتي تضم 55 لاعبا، كما ضمت القائمة عددا من المواهب الشابة بينهم فرانكو ماستانتونو وجانلوكا بريستياني الذي يبرز اسمه بشكل لافت، رغم أن بريستياني سيغيب عن بعض مباريات البطولة بسبب الإيقاف. ويملك المدرب ليونيل سكالوني مهلة حتى 30 مايو لإعلان قائمته النهائية المكونة من 26 لاعبا.
7: رمزي ماسي يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا، الأرجنتيني الأرجنتيني هو بابا يا بابا الأرجنتيني ولا بابا. 2-0 2-0 قتلوهم في 120 ثانية. تيكي تاكا دالأرجنتينو، ماسي ماسي ماسي، أنا ليونيل أنا ليونيل، فلتحيا الأرجنتين لأن جلب مارادونا وليونيل. الأرجنتين ميسي المجنون، ميسي المهووس، ميسي يمهبلهم ومهبلني، يمدوخهم ومدوخني، يمعذبهم يمعذبني. يا ليفا الحمد لله على السلامة. باب باب بواتيك، شحوال ظهرك شحوال ظهرك يا بواتيك. هيا هيا في المباشر يشاهوني.
0: اتحاد كوراساو لكرة القدم يعلن استقالة فريد روتن من منصبه كمدرب للمنتخب الوطني الأول قبل شهر على انطلاق كأس العالم. وكان روتن تولى المنصب في فبراير بعد أن تنحى ديك أدفوكات بسبب مشاكل صحية تعرضت لها ابنته. وتحت قيادة روتن خسر منتخب كوراساو في مباراتين وديتين في شهر مارس أمام كل من الصين وأستراليا. وتأتي خطوة تنحي روتن وسط تقارير تفيد بأن المخضرم الهولندي أدفوكات قد يعود لتدريب المنتخب الذي قاده خلال التصفيات وأسهم في تأهله التاريخي إلى نهائيات كأس العالم.
8: اللقطة القادمة والتسديد، ستار العيوب، هدف رائع وملعوب، هدف جميل لمنتخب كوراساو. كوراساو كوراساو تسجل التعديل، كوراساو تحرز هدف التعديل على طريق يورغن الأخطر من لاعبي كوراساو. يأتي بالخبر السار لجماهير كوراساو الحاضرة في ملعب شيل للطاقة في هيوستن بولاية تكساس.
0: فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني يؤكد دعوته إلى انتخابات جديدة مع تأكيده الترشح مجددا، مستبعدا في الوقت ذاته فكرة الاستقالة في أعقاب موسم ثان على التوالي يخرج فيه النادي الملكي خالي الوفاض. وأكد الرئيس المثير للجدل في الآونة الأخيرة أن هناك حملة عبثية تستهدفه شخصيا والنادي على حد تعبيره. وشهدت الفترة الأخيرة حالة من التوتر في الفريق الملكي، حيث عبر بعض من المشجعين عن استيائهم من النجم الفرنسي كيليان مبابي بسبب ما اعتبروه ضعفا في الالتزام، إلى جانب تقارير عن مشادات متكررة في مركز التدريبات، بينها حادثة تسببت في نقل لاعب الوسط الأورغوياني فيدريكو فالفيردي إلى المستشفى. قد رد نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني على رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، الذي عقد مؤتمرا صحفيا تطرق فيه بالحديث مجددا عن قضية نيغريرا. وأشار البيان إلى أن إدارة برشلونة تدرس بعناية ما صدر من تصريحات واتهامات، حيث تقوم بتحليلها وتقييم الخطوات المقبلة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
9: والآن الله جنون في الكاب نو، جنون في الكاب نو، يا للهدف، يا للروعة، يا للجدة، يا للقطة، يا للفرحة، والكاب نو بالفعل في لحظة جنون.
0: على وقع تصريحات بيريز التي تطرق فيها للكثير من الأمور، الأبرز هو ما كان منتظرا من بعض جماهير ريال مدريد بأنه سيستقيل، أكد أن هذا الأمر مستبعد حاليا، وأيضا أشار إلى قضية نيغريرا التي أثارت حفيظة برشلونة بطبيعة الحال. اليوم في الدوري الإنجليزي السيتي يبحث عن علامة كاملة ولا خيار آخر أمام كريستال بالاس في 11 إذا ما أراد طبعا السيتي الإبقاء على مطاردته وأمله في القبض على لقب الدوري الإنجليزي ومطاردة أرسنال المتصدر. في إسبانيا برشلونة المتوج باللقب سيخوض مباراة احتفالية مع مستضيفه ديبورتو أليفيس في 11:30، وفي التوقيت ذاته ختافي يستضيف ريال مايوركا. أما في 9 فإسبانيول يلعب مع ضيفي أتلتيك بلباو، وفياريال المتأهل إلى دور الأبطال سيخوض مباراة أمام إشبيليا الباحث عن التشبث بأمل البقاء عند 9. وفي الدوري الفرنسي لانس يبحث عن آخر أمل في منافسة البي أس جي على اللقب، إن حدث ذلك بالتأكيد سيبقي على آماله، لكن الصدارة ستبقى باريسية المباراة عند 11. وقبل ذلك ستاد بريست يلعب مع ستراسبورغ عند 9. متابعة ممتعة نتمناها لكم مستمعينا الكرام، وصلنا بكم إلى ختام جولتنا الرياضية، معها نختم هذه الحلقة من برنامج صباح الشباب. تقبلوا تحيات فريق العمل راشد السعدي سيف الهلالي، وتحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري، وهذه أجمل تحية من المخرج أيمن الحبسي. يومكم سعيد بإذن الله، إلى اللقاء.

بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم يقوم بزيارة كريمة إلى شركة تنمية نفط عمان بمحافظة مسقط، ويفتتح أيده الله مركز العمليات المتكاملة بيت الهيثم. جلالته حفظه الله ورعاية تلقى رسالة خطية من فخامة الرئيس الأذربيجاني تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. تكليف سام سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية يتسلم وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية الذي منحته منظمة أليسكو لجلالة السلطان المعظم. معالي السيد وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الإستوني والهولندي تعزيز التعاون والتطورات الإقليمية. وإسرائيل تواصل تصعيدها العسكري في لبنان والأراضي الفلسطينية وسط سقوط المزيد من الضحايا. من إذاعة سلطنة عمان وفينا حضراتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا مرحبا بك، والأكيد هذه ترى أخبار القصيد وأخبار فن وما تريد، كلها تجي في ليلة خميس.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غداً مختلفاً ونفتح آفاقاً لا حدود لها من الإبداع، معاً نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: في ولاية عبري وما جاورها. بإمكانكم التقاط إذاعة الشباب على التردد 89.5 ميجا هيرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: التاجر الصغير، التاجر الصغير، لأن النجاح يبدأ مبكرا. برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم.
2: كتبت قصة القرار الصائب، وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
1: إبداع.
3: فكرت وفكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
1: ابتكار.
4: فأنا سويت الفكرة أن حط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا ميات من الطاقة الشمسية.
1: تدام.
5: بالنسبة للعملات الورقية، يعني كنت صراحة أود أني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
1: واستمرار.
6: قررت أصنع كرات الشوكولاتة أصنعها لأهلي، بعدين جيت بعد فكرة قررت أعرضها للبيع.
1: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة، وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير. إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج محمد بن راشد الشمالي.
7: رجعنا لكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم التاجر الصغير. بعض التجارب ما تبدأ بفكرة بشكل مفاجئ، لكن تبدأ من الطفولة، تبدأ من السوق، تبدأ من الملاحظة اليومية. طفل ينزل مع الكبار، يشوف البيع، يسمع الحوار، يتعلم بدون ما يعرف معنى المسؤولية. لكن مع الوقت الهواية تصير خبرة، والتجربة تصير مشروع حقيقي. ضيفنا اليوم شاب في الصف 11، تعلم التجارة من أرض الواقع، خاض تجارب عديدة من لما كان صغير لين ما وصل اليوم لإدارة مشروع قائم يخدم السياحة والهوية. معنا زيد بن إسحاق الشرياني اللي يدير مشروع دكان تاتون التابع لنزل الدار، أحد البيوت التي أعيد تشغيلها بروح سياحية وتحافظ على المكان وتمنحها حياة جديدة. السلام عليكم زيد.
8: عليكم السلام ورحمة.
7: كيف حالك زيد؟
8: الحمد
7: شخبارك؟
8: لله نشكر الله. طيب
7: زيد، اللي أعرفه أن زيد من لما كان صغير عنده قصص مختلفة مع السوق، وعنده قصص وتجارب مختلفة في عملية البيع والشراء. ودنا أنك تأخذ المستمع زيد لما كان صغير، كيف كان يتعامل أبوك معك في مسألة أنك تنزل للسوق، يعطيك مبلغ معين، تشتري أي شيء، تبيع أي شيء، أو تفهم فكرة البيع والشراء في السوق؟
8: طبعاً هو كان يعطيني مثلاً مبلغ معين، أنا أنزل السوق في يوم الجمعة، فأنزل هناك مثلاً أروح سوق الأغنام، مرة سوق الطيور، مرة سوق الخضروات والفواكه. فأنا أكثر شيء كنت مايل حال سوق الطيور، أنا أشتري من هناك وبيع. فيعني هي البداية كان معطني مبلغ اشتريت منه، جبت الطيور البيت.
7: كم تقريباً المبلغ؟
8: تقريباً 5 ريالات كده.
7: حلو.
8: رحت البيت شليت الطيور.
7: كم طير اشتريت؟
8: اشتريت طيرين.
7: حلو.
8: إنزين نتقلي أكثر من طير زيادة. بعدين استويت كذا تجارة.
7: وصرت تبيعهم.
8: هي نعم.
7: حلو. هذه كانت البداية.
8: هذه البداية.
7: وأكيد شكلت كذا رؤية مختلفة لزيد. بعدها مارست بيع بعض الأشياء المختلفة ولا استمريت في الطيور؟
8: هو أغلبه في الطيور.
7: في الطيور.
8: هي نعم.
7: طيب خبرنا كيف أثرت هذه التجارب المبكرة على شخصية زيد اللي تشوفه اليوم؟
8: طبعاً يعني أنت أول يوم تكون صغير يجيك مبلغ تفرح، تحاول بأكثر من طريقة تضاعفه. فأنا يعني لما شفت الموضوع مربح قلت هذه تجارة حلوة. بعدين مع الأيام كبرت، أبوي قرر أنه يسوي الدكان. هذا المكان كان مثل المخزن. طبعاً أبوي فكر يسوي الدكان، فكر يسوي النزل، فكر يسوي الدختر. هي الفكرة كانت من دكان تتم من الأساس. أول مشروع فتح كان دكان تاتون، بعدها فتح نزل الدار، بعدها الدختر. دكان تاتون الحمد لله تلقى إقبال واسع وانتشر. يعني
7: إيش اللي يميز دكان تاتون؟
8: دكان تاتون يتميز يعني بالأغراض القديمة، الأغراض اللي ما تحصلها في أي مكان، تحصلها بس في دكان تاتون. يعني في واجد أشياء،
7: يعني في ريحة زمن الطيبين.
8: ريحة زمن الطيبين بالضبط.
7: لما احنا نروح دائما ندور على الاشياء القديمه نلقاها بدكان تاتون.
8: هي نعم.
7: ودكان تاتون طبعا متواجد وموجود في قلب سوق العقار في

0: قالوا الدكان
1: الحمد لله
0: الحمد لله. وفي هو اكثر شيء مشهور بالدكان هو الطوي.
1: ايوه طبعا الطوي اللي في وسط الدكان نفسه.
0: هذا الطوي يعني كان في نفس المكان، فاحنا قررنا ما نندمه ولا شيء، قررنا نستفيد منه كمعلم. فحطيناه هنا، وطبعا تلقى اقبال واسع، في الناس اللي يحبوه في الناس اللي يخافوه، مع ان اللي يخافوه اكثر من اللي يحبوه.
1: طيب
0: زين،
1: والناس تتعنى علشان تجي تصور.
0: هي كثير. هذا الطوي تقريبا عمقه من 20 ل 25 متر، وهذه الزقاقه اللي فوقه تتحمل فوق ال 500 كيلو. يعني اللي يجي يقول انا امشي واطيح،
1: ايوه
0: اقول له لا تتحمل فوق 500 كيلو، ما تطيحك انت وحدك، حتى لو كلكم تجلسوا فوقها ما بتطيح.
2: التاجر الصغير. التاجر الصغير.
1: هل واجهت تحديات في إدارة دكان تاتون؟
0: هو كان في البداية في مرحلة التسويق، لكن الحمد لله الناس ساعدونا، جايوا يصوروا يعني يجي يشوفوا شيء جديد يصوروه الحمد لله،
1: ويعملوا لكم منشن. فكانت التسويق والترويج من الناس نفسها.
0: اي نعم.
1: فهالشيء سهل عليك انت مساله التسويق.
0: ايوه.
1: وركزت على مساله اداره دكان تاتون
0: كذا. ايوه.
1: جميل. موقف صار لك، موقف سمعته، شعار او شخص قدوه تحب انك تصير مثله؟
0: طبعا هو القدوه ابوي الله يحفظه.
1: بارك.
0: وهو كان دائما يقول مقوله: علينا ان نسعى وليس علينا ادراك النجاح. طبعا هذه المقولة ألهمتني كثير، خاصة الحين يعني لما كبرت وفهمتها وإيش تعني. فالحمد لله يعني هو كان يدعمني كثير.
1: جميل. كيف تشوف مستقبل دكان تاتون؟
0: إن شاء الله في توسع.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: بإذن الله. إحنا قاعدين نشوف ما شاء الله أيضا داخل في أكثر من.
0: هيك هو كان تاتون.
1: أيوة.
0: الحين كبر.
1: كان تاتون الحين كبر. معنى تاتون خلينا نخبر الناس ايضا بها، واحنا الكل اتوقع يعرف
0: معنى. هي المقصوده بالشخص
1: الصغير.
0: الصغير اللي يجي يشتري من الدكان.
1: ايوه. دكان تاتون. ايش النصيحه اللي تقدمها للشباب اللي يحبوا يدخلوا مجال التجاره؟
0: طبعا لا تيأس، وحاول انك تستمر. لو فشلت مره مرتين ثلاث بعد حاول انك تستمر، لانه يعني ما في شخص ناجح ما فشل.
1: الله يوفقك إن شاء الله يا رب.
0: إن شاء الله.
1: زيد مستمعينا يمثل نموذج جميل لشاب تعلم من الواقع، اختصر الطريق بالتجربة، وحمل هذه المسؤولية بكل ثقة. في التاجر الصغير نفخر بقصص تربط الجيل الجديد بالجذور، وتحول البيوت القديمة إلى مشاريع حية، وتثبت أن التجارة ليست عمرا ولكنها وعيا. نتمنى لك كل التوفيق زيد، والمزيد من النجاح في مسيرتك القادمة. شكرا لك، وشكرا لكل من آمن بأن التعليم الحقيقي يبدأ من الحياة نفسها. بارك الله فيك.
0: شكرا. بارك الله فيك.
1: نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج التاجر الصغير.
2: التاجر الصغير. التاجر الصغير. لأن النجاح يبدأ مبكرا، برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم.
3: كتبت قصة القرار الصائب، وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
2: إبداع.
4: فكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح، وصنعت هذا لجدتي.
2: ابتكار.
5: فأنا سويت الفكرة أن حط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا مياه من الطاقة الشمسية.
2: تداول.
6: بالنسبة للعملات الورقية يعني كنت صراحة أود أني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
2: واستمرار.
7: قررت أصنع كرات الشوكولاتة أصنعها لأهلي، بعدين جيت بعد فكرة قررت أعرضها للبيع.
2: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة، وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير، وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير. إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج محمد بن راشد الشمالي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.

0: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
1: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم أعطال حتى ما أعرف إيش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والأعطال.
0: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
1: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
0: أحسنت، وعشان سلامتنا سلامتكم.
1: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
0: مع عابدين البلوشي
1: وهيثم الزجالي
0: والمخرج
1: جلال خويطري.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: في ولايتي مصيرة ومحوط وما جاورها، بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على التردد 100.7 ميجا هرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غداً مختلفاً ونفتح آفاقاً لا حدود لها من الإبداع، معاً نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
3: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بو علي، جعلان بني بو حسن، والكامل والوافي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: باسم عمر.
1: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
0: باسم عمان، نداء العلم والعمل.

0: نكتب في دفتر أحلامنا وقبل أن تعلن الشمس ميلاد يوم جديد، العزم بروح الفريق الواحد، لنمضي بخطوات الواثقين، لنهضة متجددة وعهد سعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية، نواصل مسيرة النهضة المباركة.
2: صباح الشباب،
0: نرافق دروبكم. صباح المدارس، درب السلامة، الصفحات، بناء ونماء، اقتصاد ومشاريع، مع الحدث من العالم، أخبار العلوم، ويحدثنا الصباح.
2: صباح الشباب
0: بالصوت المتجدد يوميا من 6:30 وحتى 10:00 مع راشد السعدي في صباح الشباب.

تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعي هذه المساحة التي تأتيكم عبر أثير إذاعة الشباب من مسك النهار. مسك النهار ساعة نلتقي فيها من 11 حتى تمام 12 ظهرا، وهكذا هذه المساحة نقترب فيها من تساؤلاتنا، أفكارنا، أشياء جديدة وربما ظواهر ممكن نناقشها ونسمع لآراءكم. ساعة نتشاركها معاكم إن شاء الله تكون يعني رفقة طيبة حتى تمام الساعة 12 ظهرا، وأكيد ما يثري هذه المساحة هي مشاركاتكم وكذلك تواصلكم الدائم، وأتمنى إن شاء الله أني أكون رفيقة خفيفة عليكم خلال مشاويركم. أحاول دائما أختار لكم المواضيع اللي شوية تكون هكذا يعني تشغل تفكيرنا وتخلينا نتساءل كيف أساسا في مثل هذه الأشياء من حولنا، وكل الأشياء اللي تصير أو المواضيع اللي نطرحها أشياء تصير أكيد حولنا. إذن أسعد أن أرافقكم هذا المشوار الممتد حتى تمام الساعة 12 ظهرا. مريم البداعي في الإعداد والتقديم، وتحيات الأستاذة عفراء اليحيائي في الإشراف والمتابعة. هذه تحيات مخرجنا مروان السعيدي.

0: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة.
1: تحية صباحية لكم مستمعينا، ويتجدد برفقتكم هذا اللقاء طوال أيام الأسبوع، ونسعد دائما بهذه الرفقة الصباحية. أكيد نتمنى لكم دروب سالكة وآمنة إن شاء الله حتى تصلوا لمختلف وجهاتكم. طبعا تابعنا يوم أمس زيارة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لشركة تنمية نفط عمان، وافتتاح مركز العمليات المتكاملة التابعة لشركة بيت الهيثم التابعة للشركة. وهذا المركز سمي تحت بيت الهيثم انطلاقة لمرحلة جديدة ومحورية في مسيرة الشركة. كيف سيشكل بيت الهيثم ملامح التحول الرقمي؟ ويعكس هذا الافتتاح

محطة لتوليد الكهرباء بقدرة إنتاجية تصل إلى 1400 ميجاوات وأكثر من 13 ألف بئر نشط متصل عبر شبكة متكاملة من خطوط الأنابيب وشبكات النقل. وأكيد مستمعينا سيسهم هذا المركز في تحقيق طموح شركة تنمية نفط عمان على المدى الطويل المتمثل في تعزيز المرونة التشغيلية، تحسين إدارة الموارد وترسيخ مكانة سلطنة عمان كمنتج رائد للطاقة. كما يركز أيضا المشروع على تطوير الكفاءات، تحسين العمليات التشغيلية، تمكين القوى العاملة الوطنية، ويضم حاليا 279 موظف محقق نسبة تعمين بلغت 95%. وإن الافتتاح الرسمي لمشروع بيت الهيثم يجسد الدعم السامي المتواصل لقطاع الطاقة ويؤكد على ما يمثله الابتكار والتميز التشغيلي والتحول الرقمي من ركائز أساسية في مسيرة سلطنة عمان نحو تنمية مستدامة واقتصاد أكثر قدرة وتنافسية. وعندما نتحدث عن شركة تنمية نفط عمان فهي حققت في عام 2025 أعلى معدل إنتاج لها للنفط منذ عام 2002، وتبلغ نسبة التعمين في الشركة حاليا 92.7%. وأطلقت الشركة برنامج رواد المعني بتطوير المهارات القيادية للأجيال الصاعدة أو للجيل الصاعد في قيادات الشركات بالتعاون مع كلية لندن للأعمال، وكذلك الكثير من ما حققته الشركة. وكان هناك إنجازا استثنائيا لشركة تنمية نفط عمان بحصولها على شهادة الإيزو في عام 2021 لإدارة الفعاليات المستدامة، لتكون بذلك أول جهة في سلطنة عمان وأول شركة نفط وغاز في منطقة الشرق الأوسط تنال هذا الاعتماد العالمي، ما يعكس التزامها الراسخ بالاستدامة والريادة البيئية، ويعزز جهودها في تنظيم فعاليات منخفضة الكربون وفق أفضل الممارسات بالنسبة للعالم. إذن مستمعينا هذه كانت وقفتنا الأولى في مسك الوطن والحديث عن بيت الهيثم وملامح التحول الرقمي في قطاع الطاقة.

0: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة.
1: حياكم الله مستمعينا، نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لهذه المساحة من مسك النهار. مسك النهار مساحة مدتها ساعة نتشارك فيها أفكارنا وتساؤلاتنا، مواضيع مختلفة تشبهنا تشبه محيطنا على الأقل، ونتشارك هذه المواضيع أكيد برفقتكم. ودائما أقول ما يثري هذه المساحة هي مشاركاتكم، وأيضا هكذا المعلومات اللي تضيفوها للبرنامج. اليوم اخترت لكم موضوع حقيقة لفتني وحسيت أنه من الأشياء اللي مرت علي جديدة، فقلت أشاركها المستمعين. ما أعرف إذا سمعتوا عن شيء اسمه اقتصاد الانتباه. سمعت مروان؟ سالم؟ ما سمعتوا عن اقتصاد الانتباه؟ اقتصاد الانتباه، وضعت تساؤل هنا يقول كيف أصبحت عقولنا ساحة للتنافس. اقتصاد الانتباه أنه صار انتباهنا أساساً مورد ثمين تتنافس عليه المنصات والتطبيقات والشركات، مثل ما تتنافس الأسواق على المال. بمعنى أن اليوم من خلال منصات التواصل الاجتماعي واستخدامنا لمنصات التواصل الاجتماعي المستمرة، أصبحت اليوم الشركات تحاول تجذب انتباهنا بأي شكل من الأشكال، تنفق على جذب انتباه الإنسان. فهذا يسمى اقتصاد الانتباه، فإن الشركة أو صانع المحتوى الشغل الشاغل وما يلفت ما يعني يشغله في كيف ألفت انتباه الفئة المستهدفة اللي تستخدم مثلا وسائل التواصل الاجتماعي أو المستهلك على مواقع التواصل الاجتماعي. فأنا بنتظر مشاركاتكم ومداخلاتكم على 7244-2009، أو ممكن تشاركونا عن طريق الاتصال على 24-6981-51. في عالم اليوم لم يعد التنافس الحقيقي على بيع المنتج فقط، إنما على جذب انتباه الإنسان نفسه. ومن هنا ظهر مصطلح يعرف باقتصاد الانتباه، وهو مفهوم يقوم على فكرة بسيطة وعميقة في الوقت نفسه، أن انتباه الإنسان أصبح موردا ثمينا تتنافس عليه المنصات والتطبيقات والشركات، مثل ما تتنافس الأسواق على المال. نحن لا نحيا كما نظن، نفتح أعيننا كل صباح لكننا لا نستيقظ فعلا، نتحرك نعمل نتفاعل، لكن وعينا يظل غائب في مكان آخر، معلق بين ماض ينهشنا بالذكريات ومستقبل يغرينا بالأوهام. الحياة تمضي نعم، لكنها تمضي من دوننا، لكن داخلنا زمانا لم يعد يقاس فيه الوجود بالحضور بل بكمية الانتباه المسروقة. زمن يسرق أو تسرق فيه الشركات الكبرى أكثر ما نملك ندرة وعينا، وتجعل من لحظاتنا القصيرة سلعة في مزاد رقمي تباع لمن يدفع أكثر. كل تمريرة على الشاشة هي عملية مقايضة غير معلنة بين لحظة من حياتنا وقطعة خوارزمية لا نعرف وجهها. طبعا وأنا أبحث عن الموضوع قلت يعني هذا المصطلح جديد، يمكن ما بحصل فيه كثير من كتب عن اقتصاد الانتباه. بالعكس، لما بدأت أبحث وجدت كثير من الدراسات لجامعات عربية كبيرة، وأيضا يعني من كتبوا في هذا المجال، وحقيقة فيه كثير من التفاصيل ما توقعت أنه خاصة أنه مرتبط بإعلام رقمي حديث وجديد، ما توقعت أنه بتكون فيه هذا الكم من الدراسات التي تركز على كيف اليوم فعليا يتم سرقة انتباهنا ويتم العمل على كيف نجذب المستهلك. هذا الجانب يدخل فيه عملية التسويق أكثر، مسألة أيضا الإعلام الرقمي، الخوارزميات في مواقع التواصل الاجتماعي. يقول الفيلسوف الألماني بيونغ تشول هان داخل أننا نعيش داخل مجتمع الإرهاق، مجتمع يغري الإنسان بأن يكون متصلا دوما، متفاعلا دوما، منتجا دوما، حتى يصبح منهكا لا من العمل فقط بل من الوجود ذاته. أيضا في واحدة من الأشياء اللي تقول نحن لا ندرك أن المنصة نحن ندرك أو لا ندرك عذرا أن المنصة المجانية ليست مجانية حقا. يعني إحنا ندخل كثير من مواقع، وحتى على وجودنا على مواقع التواصل الاجتماعي حتى على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدامنا، احنا نعتقد ان دخولنا، تسجيلنا للدخول، كل هذا مجانا، لكن هل هي فعلا مجانية؟ طبعا لا، انها تستهلكنا اساسا في كل تمريره، كل اشعار، كل لحظه انتظار صغيره نحاول فيها الهروب من الصمت. اذا هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم، هكذا اعطيتكم يعني معلومات مرتبطه بهذا الموضوع، وانتظر اكيد مشاركاتكم. احنا نتكلم عن اقتصاد الانتباه وكيف اصبحت عقولنا ساحه للتنافس. شاركونا مستمعينا على 7244-2009 او ممكن عن طريق الاتصال على الرقم 24698-5151.

الله مستمعينا، نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لمسك النهار. نجدد الترحيب أيضا بكل من انضم للاستماع للبرنامج. هناك رسالة من فايز العلوي تقول: عقولنا مولودة دوما للأفكار، فعندما لا يجد العقل ما يشغله يتجه للأفكار المزعجة. انخرط في أهدافك فهذا سيحافظ على قوتك وسيطرد الأفكار السلبية عنك. تحدث أقل واستمع أكثر، فكل فكرة يمكن التعبير عنها بكلمات قليلة. عندما تستمع جيدا يفهم المتحدث أنك مهتم به ومنسجم معه، وستكون مقاومته لك أقل. طابت أوقاتكم بطيب صفاء قلوبكم الرائعون المبدعون طاقم مسك النهار. شكرا لك فايز العلوي. أنتظر مشاركتك، يعني توقعت أنها المشاركة مرتبطة بموضوع الحلقة، فأنتظر مشاركتك حول موضوع حلقتنا لهذا اليوم. هناك من يوجه أيضا التحية، الأخ سعيد الهشامي أتوقع. شكرا لك على التحية، وبانتظار أيضا مشاركتك حول موضوع حلقتنا لهذا اليوم. أيضا من المقالات اللي أشارككم إياها اللي نشرت على الجزيرة تقول: لم يعد النفط ولا الذهب ولا المعلومات وحدها ما يحرك اقتصاد العصر، بل تلك الطاقة الخفية في توجه وعينا. إلى أين ننظر؟ فيما نفكر؟ ماذا نتابع ومن نصغي إليه؟ يصف الاقتصاد أو الاقتصادي الأمريكي هربرت سايمون منذ سبعينيات القرن الماضي هذا التحول بقوله: وفرة المعلومات تنتج فقرا في الانتباه. واليوم نعيش ذروة نبوته في هذا الشيء، أو الفكرة اللي طرحها في السبعينيات: وفرة المعلومات تنتج فقرا للانتباه. شركات التكنولوجيا العملاقة من ميتا إلى تيك توك لم تعد تبيع منتجات، لكنها بدت تشتري وعينا نفسه. تبيع المعلنين كل ثانية من حضورنا تبيع للمعلنين كل ثانية من حضورنا الذهني، تحول انتباهنا إلى بيانات قابلة للقياس والمضاربة. هكذا ظهر ما يسميه بيونغ تشول هان في كتابه مجتمع الإرهاق باقتصاد أو بالاقتصاد العصبي، حيث يصبح الذهن ميدانا للإنتاج، والتعب النفسي أحد الأشكال أو أحد أشكال الاستغلال. فالمنصات لا تطلب منك مالا بل وقتا، وحين تمنحها هذا الوقت تمنحها شيء أثمن. ففعلا أصلا حتى لما نتكلم عن صناع المحتوى، لما يروح أو تطلب منه شركة معينة أن يعلن لمنتجات هذه الشركة، أول شيء تطلبه الشركة من المعلن أو صانع المحتوى عدد المشاهدات، عدد التفاعل، كم من الناس اللي يعني ينجذبوا للمحتوى المقدم من قبل صانع المحتوى. أهم شيء العدد، وأهم شيء الإنسان الذي يجب أن نلفت انتباهه في جذبه لشراء المنتجات التي سيتم الإعلان عنها من خلال صانع المحتوى. بس هل نحن واعين لأن هذا الشيء يصير حولنا، ولا لأن اعتدنا الشيء وأصبح استخدامنا لمواقع التواصل الاجتماعي وكذلك أيضا التمرير السريع والمحتوى السريع؟ يمكن تكلمنا في حلقات سابقة عن التعفن الدماغي وكيف أصبحت المعلومات السريعة، الوجود السريع، التلقي السريع من مواقع التواصل الاجتماعي له تأثيرات. هل لأن هذا شيء صار حاجة بالنسبة لنا أن احنا محتاجين نتواجد، أو طبيعة العصر نفسه خلتنا يعني لابد من التواجد على مواقع التواصل الاجتماعي، فنحن ما نحس أن أساسا هذا الموضوع فيه فقر للانتباه، أو حتى خلينا نقول ندخل في اقتصاد الانتباه، وأن الشركات جالسة تشتري انتباهنا وتدفع ثمن وقدره عشان بس تجذب انتباه المستهلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

حياكم الله مستمعينا، نجد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لمسك النهار. طبعا احنا من المفترض ان يعني خلال هذه الدقائق ينضم الينا ضيفنا الاستاذ عبد اللطيف المعمري، وهو مهتم بالتسويق والتواصل المؤسسي، وكان المفروض نتحدث عن تفاصيل مرتبطه بهذا الجانب، لكن لظرف بسيط يعني بالنسبه لضيفنا يمكن خلال العشر دقائق القادمة أو يعني حسب الظروف يعني نشوف الوضع إلى الوقت القادم. نروح إيش لك وإيش عليك؟ ممكن اليوم في إيش لك وإيش عليك ذكرت أن كيف من الممكن أو نحاول نفهم كيف نحافظ على انتباهنا وسط هذا الزحام الرقمي، خاصة وأن اليوم أساساً العالم كله يتنافس من خلال وجود التطبيقات المنصات، ويتنافسوا على إيش؟ على وقت الإنسان وتركيزه. يقول لك إيش عليك؟ عليك أنك تنتبه لكمية الوقت اللي تستهلكه من دون وعي، وكذلك عليك أنك أنت تدرك أن الخوارزميات لا تعرض لك كل شيء عشوائي. هذه نقطة جدا مهمة، أي شيء تشوفه على مواقع التواصل الاجتماعي ما ظهر لك عشوائي. ليش أحيانا نقول يعني مثلا أنت بتفكر أن أنا أريد أسافر أي مكان، فجأة بتدخل أي منصة بتحصل يظهر لك المكان، تقول والله أنا يعني أنا مثلا أقول خاطري في شنطة لونها كذا ما أعرف، فجأة أدخل أحصل كل شيء يخليني أنتبه للون اللي أنا اخترته أو الشنطة اللي أنا أريدها، فيبدأ فتتقول كيف يصير ذا الموضوع أصلا. لمجرد بحثك سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو محركات البحث الأخرى، لمجرد البحث، ومثل ما قلنا هي مرتبطة كلها بخوارزميات، فتبدأ فعليا تقرأ هذه الخوارزميات حاجتك أساسا وعملية البحث اللي قمت بها. عليك أن تمنح عقلك مساحات من الهدوء بعيدا عن التدفق المستمر للمحتوى. عليك أن تلاحظ كيف أثر المحتوى السريع على تركيزك صبرك الذهني، وعليك أنك تتعلم التوقف وما تستهلك باستمرار. لكن إيش لك؟ لك أنك تختار ما يستحق انتباهك فعلا، ولكنك تحمي وقتك من التشتت الدائم، ولكنك تعود للقراءة الطويلة والتفكير العميق، ولكنك تعيش لحظاتك دون حاجة مستمرة للشاشة، ولكنك تستعيد علاقتك بالتركيز والهدوء. هذه كانت وقفتنا في إيش لك وإيش عليك. خلينا نقرأ بعض الرسائل اللي وصلتنا في ربما نفس الموضوع بعد الفاصل. بعد الفاصل نقرأ رسائلكم.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا، أنتم تستمعون لمسك النهار الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشباب. أم ناصر الهادي تقول صباح الخير مريم وطاقم البرنامج وجميع المستمعين، أسعد الله صباحكم بكل خير. وتقول لنا الاقتصاد الانتباه هو نموذج اقتصادي يتم تداولها وتحليلها لتحقيق أرباح رقمية. تسعى المنصات مثل فيسبوك تيك توك يوتيوب لجذب وقت وتركيز المستخدمين. وصباحكم مسك، شكرا لك أم ناصر. يعني مثلا اللي تابعوا أي شيء على اليوتيوب تلقى وأنت مركز في الشيء اللي أنت تتابعه فجأة يطلع لك إعلان لأنك أنت مركز ولأنك أنت منتبه، فمحتاجين شوية نسرق من انتباهك عشان تركز على منتجنا، على إعلاننا، على الشيء اللي بنقدمه لك. وهذا ما تتبعه طبعا منصة يوتيوب، وعشان ما تطلع لك الإعلانات لازم تدفع أو تشترك في القناة وتدفع مبلغ عشان ما تطلع لك الإعلانات. فكلها المسألة مدروسة، وهذا ما نسميه باقتصاد الانتباه، أنهم يستخدمونا ويستخدموا انتباهنا ويحولوا الاقتصاد. فاطمة عيد المحروقي أم غيث تقول صباح الخير، وبعد الحياة واسعة جدا بفرصها بالبدائل بالأحبة، واسعة بالرزق الوفير، لكن يضيقها الإنسان على نفسه عندما يظن أن سعادته مرتبطة بأشياء معينة. غير مكانك قليلا لترى النور من مكان آخر، تفائل بكل خير. إن شاء الله دائما الخير حولكم ومعكم. أيضا رسالة من ناصر بن محمد الزيادي من وادي عندام بولاية المضيبي يقول تحية صباحية لكم طاقم البرنامج وجميع المستمعين والمتابعين والأصدقاء الإذاعة، ومع الأجواء الجميلة الطبيعية، أجواء جميلة الساعة 11:30 هي جميلة. مروان يقول لك وين هذه الأجواء وين هذه الأجواء الجميلة، يلا إن شاء الله تكون يعني ما حتى ما قد يعني إن شاء الله تكون أجواء طيبة إذا أنت في المكان، يعني يمكن هو في مزرعة أشجار ما نفسنا في الحر. نتمنى لك إن شاء الله قضاء وقت ممتع. خالد العاصمي اسعى للحياة ذات معنى من خلال اهتمامك بذاتك واعتني بعلاقاتك العميقة، وهدف يومي يوقظك من سريرك ومشاعر بناءة تلون دنياك وأنت تتجدد كل فترة لتصبح صورتك أبهى وأجمل. الله يوفقك دوما. نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق، ونتمنى لكم أيضا مستمعين من يستمع لنا عبر المذياع إن شاء الله دروب سالكة وآمنة، وأيضا من يستمع لنا عن طريق منصة عين نتمنى لكم أيضا دروب. نتمنى إذا كنتوا في البيت طبعا نتمنى لكم إن شاء الله هكذا استماع طيب. أيضا أود الإشارة إلى المستمعين وكذلك من يتواصل معنا عن طريق الواتساب، ممكن تشتركوا في قنوات الإذاعة. عندنا قناة على الواتساب، قناة إذاعة الشباب بتظهر عندكم، سجلوا في القناة أو اشتركوا في القناة بحيث توصلكم كل ما ينشر على إذاعة الشباب، سواء من مقتطفات، مواضيع، يعني المواضيع اللي نناقشها في الحلقات إذا تحبونكم تعرفوها احنا نرسلها ونشارككم إياها من خلال هذه القناة على منصة الواتساب. إذن نتوقف لفاصل قصير ونعود بعدها لضيفنا والحديث عن موضوع اقتصاد الانتباه.

0: النهار وطن، الوطن مسك الحياة.
1: مسك النهار معكم مستمعينا حتى تمام 12 ظهرا. وحديثنا اليوم في مسك النهار عن اقتصاد الانتباه، وهذا المصطلح، وشرحنا بعض الشيء عن هذا المصطلح، ولكن لنقترب أكثر ونضع هكذا نضعكم في قلب هذا الموضوع، ينضم إلينا عبر الاتصال الأستاذ عبد اللطيف بن راشد المعمري، وهو مهتم بالتسويق والتواصل المؤسسي. أهلا وسهلا بك معنا في مسك النهار أستاذ عبد اللطيف.
2: اهلا وسهلا مريم، وايضا رحب بكافه المستمعين، ان شاء الله ويكون مسك النهار مسك جميل باذن الله تعالى في هذه المداخله يا رب.
1: باذن الله تعالى. يعني ندخل من هذا المدخل. اليوم يطرح مصطلح اقتصاد الانتباه بوصفه احد المفاهيم المرتبطه بالعصر الرقمي من منظور تسويق واستراتيجي. كيف تحول انتباه الانسان نفسه الى قيمه اقتصاديه تتنافس اليوم عليه المنصات والشركات؟
2: بداية خلينا احنا ندخل ونعرف ايش هو اصلا مفهوم اقتصاد الانتباه بشكل عام. طبعا مفهوم اقتصاد الانتباه موجود تقريبا من السبعينات، وتكلم فيه عالم الاقتصاد اللي هو هربرت سايمون، وحالينا حتى يعني قال جملة شهيرة، واحنا كأشخاص مشتغلين اليوم في التسويق وكذا، هذه الجملة دائما نرددها حين قال بأن اليوم وفرة المعلومات تنتج شح الانتباه. وهذا الأمر يعني أوجد لنا نحن كأشخاص يعني عاملين في هذا القطاع، أنه يؤكد لك أن اليوم هذه الممارسة وهذا التعريف موجود من السبعينات، واليوم تأثير اللي احنا الانتباه أصبح كبير جدا. والفكرة في جوهر البسيط أن اليوم الانتباه البشري أصبح مورد نادر، وكل شخص يعني اليوم لا يملك إلا 24 ساعة في حياته اليومية، وهذه ال 24 ساعة اليومية أصبح يستقبل كثير من الأشياء. صحيح. عبر الهاتف، عبر الاتصالات، عبر المنصات، عبر الأصدقاء، عبر الزملاء، وكل هذه الأشياء تدخل إلى ذهن هذا الشخص. وهذا الأمر يعني يؤدي أنه الشخص يفقد التركيز ويفقد الانتباه، وأصبح من الصعب أنك أنت تشد انتباهه. حتى وصلت يعني آخر الإحصائيات تقول بأن معدل شد الانتباه يمكن يكون 3 ثواني، معدل صناعة الانطباع ممكن يكون إلى 8 ثواني. فأنت لو تجي تقيس يمكن عندك 10 ثواني، هذه 10 ثواني ممكن الشخص يقرر يكمل أو ما يكمل.
1: صح.
2: من بداية من 3 ثواني شد الانتباه إلى مرورا بموضوع صناعة الانتباه، فهو اليوم أصبح يعني مثل ما نقول أصبح لعبة. وهذه اللعبة أصبحت لعبة تسويقية كبيرة. والشاطر هو من يتقن هذه اللعبة، وكيف ممكن هو يعني يوظفها بالشكل الصحيح من أجل اللي احنا نقول تحقيق مغانم الإعلام والتسويق السامية المتعلقة برفع الوعي، التنوير، التثقيف وغيرها، بعدين تروح على الأهداف التجارية المرتبطة بالتسويق والترويج والإعلانات بشكل عام.
1: نعم، يعني انت تشوف ان اليوم فعلا الشركات والمنصات جالسة تشتغل على هذا الموضوع وتركز على انه فعلا جذب الانتباه. وذكرت نقطة مهمة، ان اليوم فعلا تنجح بالنسبة لنا المقاطع القصيرة، المحتوى السريع. حتى يعني اذكر كنت أقرأ واحدة من المقالات المرتبطة حتى بالنسبة للأغاني، يعني الأغاني نفسها اختلفت، أن أول 5 ثواني أنت لازم تجذب من خلال الموسيقى وغيرها، على عكس زمان يعني كنا نسمع بالساعات الأغنية وفيها شرح طويل. لكن هل هذا التدفق اليوم السريع، المحتوى السريع لمواقع التواصل الاجتماعي وتصفحنا السريع، هل نحن كأشخاص واعين فعليا بأن اليوم احنا انتباهنا جالس يشترى اساسا من قبل هذه الشركات؟
2: نجي على السؤال من من من جوهر اخر. وهو جوهر نمط الحياه اليومي. نمط الحياه اليومي الذي نعيشه منذ نهوضنا في الصباح الباكر، ذهابنا الى العمل، تفاعلاتنا في الحياه وغيره، اصبحت سريعه نتيجه التقدم التقني، التقدم في الخدمات، التقدم في هذه الاشياء. هذا الأمر أدى أنه الاستجابة الدماغية عندنا نحن كبشر تصير سريعة في كل الأشياء. وهذا الشيء انعكس عندنا على إيش؟ على المغذي الرئيسي لهذه الأدمغة ولهذه نقول المخزون المعرفي، اللي هي منصات التواصل اللي أصبحت تغذي بشكل كبير جدا.
1: صحيح.
2: فاليوم هذا الأمر أصبح حقيقة، أصبح واقع، وأصبح هناك أيضا وظائف تخصصية في هذا الجانب. أنت اليوم فقط عندك موظف مخصص كيف يصنع لك اللي هو تسمى باللغة الإنجليزية اللي هي الهوك، اللي هي النقطة أو المقطع أو الجملة أو الفكرة الرئيسية اللي بتجذب الناس، بعدين أنت راح تمرر الرسالة. فهذا الأمر أصبح موجود، أصبح واقع، أصبحنا نتعامل معه بشكل يومي جدا. والاستجابة اللي هي للمقاطع القصيرة أصبحت أكثر، لأنه نظام الحياة اللي احنا جالسين نعيشه، نظام أقصد يعني نظام اللايف ستايل، نمط الحياة اللي احنا نعيشه من نصبح إلى أن ننام، أصبح سريع نتيجة كافة المتغيرات اللي حولنا. ومن يقود هذه المتغيرات هي منصات الإعلام، إن كانت الرقمية والتقليدية اللي أصبحت تغذي. فهذا أصبح واقع، ما أصبح اليوم هو هل هم اليوم هل هو المقطع الصغير أفضل أم المقطع الطويل أكبر، لا، اليوم هو صار واقع، خصوصا في لعبة الإعلانات وفي لعبة التسويق أصبحت المقاطع الصغيرة هي اللاعب الأكبر في صناعة جذب الانتباه وفي صناعة الانطباعات بشكل عام وبشكل غالبي، حتى لا نعمم يعني على الأشخاص. أيضا في هناك محتوى طويل، محتوى الوثائقي، عندنا محتوى المسلسلات وعندنا وغيره، حتى لا نعمم، لكن على مستوى اللعبة الإعلامية واللعبة التسويقية واللعبة الترويجية أصبحت المقاطع القصيرة تلعب دور كبير جدا في صناعة نقول احنا جذب الانتباه وصناعة الانطباع بشكل كامل. يعني
1: نعم فعلا، يعني هل يعني اليوم غير فعليا اقتصاد الانتباه طريقة صناعة المحتوى نفسه؟ يعني هل أصبح فعليا صانع المحتوى بدل ما يفكر كيف أبني المحتوى أو إيش المحتوى اللي الهادف إلى أنه كيف أجذب الخوارزميات، كيف أجذب انتباه الناس؟ يعني بدأوا يفكروا بهذا الجانب قبل حتى فكرة المحتوى نفسه.
2: بالضبط، لأن اليوم أنت ممكن تنتج محتوى جميل ومحتوى متعوب عليه إنتاجيا وإخراجيا، ومحتوى متعوب عليه ككتابة وكفكرة، لكن ربما هذه الفكرة لا تلاقي الانتباه، حطها بين قوسين، ربما لا تلاقي الانتباه بسبب أن المقاطع المجزأة الصغيرة التي تقوم بعمل الانتباه أو المقدمة، يمكن أنا كشخص ما جذبتني، يمكن أنا كشخص متلقي ما شدت انتباهي. فهذا ممكن يؤدي أنه هذا المحتوى ذو الجودة العالية ما ينجح. لذلك إيش اللي قاعد يصير الآن؟ اللي قاعد يصير أنه الآن صار فيه تكاملية، خصوصا لما ناخذ الموضوع من زاوية، حتى نفصلها من زاوية صناعة المحتوى.
1: نعم.
2: اليوم صناعة المحتوى هي عبارة عن منظومة تتكون من 4 إلى 5 عناصر، تبدأ من الحدث، مرورا بنوع الأداة، مرورا بشكل المحتوى، مرورا بالجمهور المستهدف. لما أقول نوع شكل المحتوى، ممكن يكون محتوى صورة، فيديو، بودكاست، خبر صحفي، إعلان، أيا كان هذا الشكل. الطريقة التي يعرض فيها ممكن يكون هذا ترويجي، إخباري، تثقيفي، إعلامي، توعوي، تنبيهي، إخباري، أيا كان، وعند الجمهور. لكن هذا اليوم المنظومة عشان أنت تجيب هذا المشاهد أو المتلقي عبر منصات التواصل وتدخله، تحتاج ما يجذبه لكي يكمل معك ما بعد 3 ثواني وما بعد 10 ثواني. فهني تأتي المقاطع الترويجية حتى تجذب الناس من منصات أسميها الجذب، اللي هي منصة الإنستغرام، منصة التيك توك، إلى أن الشخص يروح على منصة اليوتيوب ويشوف المحتوى كامل. أيضا ظهر عندنا نوع آخر من المحتوى اللي هو المحتوى القصير، اللي تكون مثلا 30 أو 40 ثانية، اللي تحاول أنت تختصر فيه رسالة تواصلية واحدة حول حدث معين، حول معلومة معينة، حول فكرة معينة، حول إطلاق خدمة معينة. فهنا هذه الدقيقة أو هذه 50 ثانية أنت لازم يكون عندك 3 ثواني فيها تشد انتباه، والله مثلا تخيل معي أنك تربح في كذا، أو اغتنم الفرص في كذا كذا، بالضبط، أيوة، أو أن معك فكرة أنه في كذا كذا. هذه 3 ثواني هي شد الانتباه، عاد 8 ثواني الأخرى اللي هي تسمع للانطباع بشكل كامل. فهذا اليوم مثل ما ذكرت في البداية أصبح فيها تخصصية أكبر، أصبحت واقع، ما أصبحت يلا فكرة نجرب، لا، أصبحت واقع مطبق. صحيح. وهذا الأمر أدى إلى أنه أيضا يصير في عندنا نوع من التخصصية مثل ما ذكرت في البداية، في أنه نوجد أفراد ممكن يشتغلوا على هذا الجانب في صناعة وشد الانتباه.
1: نعم.
2: مش فقط في الإعلام وفي المقاطع، ممكن شد الانتباه ممكن ترى يروح على مستوى الفعاليات، ممكن نروح على الأشياء العروض المباشرة التي تقدم حتى نعطي أيضا الصورة الشاملة للمستمع أيضا.
1: نعم، جميل جميل جدا حقيقة، يعني معلومات مهمة جدا، وأثريت هذه المساحة. سعدنا جدا بتواجدك معنا اليوم في مسك النهار الأستاذ عبد اللطيف بن راشد المعمري، وهو مهتم بالتسويق والتواصل المؤسسي، وتحدثنا عن اقتصاد الانتباه من المفهوم، وكذلك كيف اليوم يعمل صناع المحتوى والشركات في استخدام انتباهنا كاقتصاد. كل الشكر لك أستاذ عبد اللطيف.
2: كل الشكر لك الأخت مريم، وكل التوفيق إن شاء
1: إن
2: الله.
1: شاء الله. ونروح لمسك الختام. اليوم نتكلم عن عبد الوهاب الدكالي، ذاكرة الأغنية العربية.

نقف اليوم عند اسم ظل حاضرا في ذاكرة الأغنية العربية لعقود طويلة، الفنان والموسيقار المغربي عبد الوهاب الدكالي، واحد من أهم الأصوات اللي ارتبطت بتاريخ الأغنية المغربية الحديثة، والذي توفي الأسبوع الماضي عن عمر ناهز 85 عام بعد تدهور حالته الصحية إثر مضاعفات عقبة عملية جراحية خضع لها داخل إحدى المصحات الخاصة. ويعد الفنان عبد الوهاب الدكالي أحد أبرز أعمدة الطرب المغربي والعربي، صوتاً ارتبط لعقود طويلة بفكرة الأغنية التي تجمع بين الموسيقى الهادئة والكلمة العميقة واللغة العربية الرصينة. كرس أكثر من 50 عاماً للفن، ونجح خلال هذه المسيرة في تقديم أعمال أصبحت جزءاً من الذاكرة الفنية العربية، من بينها مرسول الحب أو مرسال الحب، وكان يا مكان، وسوق البشرية.

عرف الفنان بأسلوبه المختلف في المزج بين الزجل المغربي والموسيقى العربية واللغة العربية الفصحى ليصنع لنفسه مدرسة فنية خاصة حافظت على الهوية المغربية وقدمتها عربيا بصورة واسعة. ولد الراحل عام 1941 بمدينة فاس المغربية، وبدأ مشواره الفني مبكر حيث قدم أولى أغانيه في سن 18 بعنوان موال الخال، وخلال مسيرته حصل على تكريمات وجوائز عربية ودولية عديدة، واختير عام 1991 كأفضل شخصية عربية، كما منحته فرنسا السعف الذهبية عام 2004 وكرمه الفاتيكان مرتين تقديرا لإسهاماته الفنية والثقافية. رحيل عبد الوهاب الدكالي لا يقرأ فقط كرحيل فنان، إنما كرحيل مرحلة موسيقية كاملة، مرحلة كانت الأغنية فيها تبنى على الكلمة، اللحن، الصوت معا، تحمل ذات النفس الطويل الذي بقي حاضرا في وجدان أجيال عربية كثيرة. وقبل ما نروح للأغنية الأخيرة واللي رح نختتم فيها حلقتنا لهذا اليوم، هذه تحية لكم مستمعين من فريق حلقة هذا اليوم، كنت معكم إعدادا وتقديما مريم البداعي، تحيات الأستاذة عفرة في الإشراف والمتابعة، وهذه تحيات مخرجنا مروان السعيدي، ونختم مع أغنية للراحل عبد الوهاب الدكالي كان يا مكان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: في ولاية عبري وما جاورها. بإمكانكم التقاط إذاعة الشباب على التردد 89.5 ميجا هيرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور. فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من 8 وحتى 10 ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: له شغف.
1: عيوني فيك هايمة وقلبي كله شغف.
2: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على تردد 101.5 في ولايات شناص، لواء وما جاورهما.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: في ليل يهمس بالموسيقى، نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع، حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس،
0: نصغي معكم إلى نبض الفن
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول،
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معاً في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها
1: ونتذوق سحرها
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور،
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود تبكيني وتضحكني، كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء،
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: بدي حدا يدفي. يلا بابي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
1: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
0: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
1: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
0: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
1: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
1: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
1: والمخرج
0: جلال خويطري.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: في ليل يهمس بالموسيقى، نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع، حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن،
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس،
0: نصغي معكم إلى نبض الفن،
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول،
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معاً في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها
1: ونتذوق سحرها،
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور،
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود تبكيني وتضحكني، كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء،
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

0: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غداً مختلفاً، ونفتح آفاقاً لا حدود لها من الإبداع، معاً نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على تردد 101.5 في ولايات شناص، لواء وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
4: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
3: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من 6 وحتى 9. درب السلامة،
5: صباح المدارس،
3: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وإليكم أهم وأخير الأنباء. شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنه لا يحتاج إلى مساعدة من الصين لإنهاء الحرب مع إيران، لكنه قال إنه سيتحدث مطولاً مع نظيره الصيني في القمة التي ستجمعهما هذا الأسبوع. وقبيل توجهه إلى الصين، قال ترامب أنه سيجري محادثات مطولة حول النزاع في مضيق هرمز، مؤكداً أن الصين شريك اقتصادي كبير لإيران وهي من أبرز داعميها دبلوماسياً. يأتي هذا في وقت قالت فيه وزارة الخارجية الأمريكية إن مسؤولين كبار من الولايات المتحدة والصين اتفقوا على عدم السماح لأي دولة بفرض رسوم على الملاحة البحرية في مضيق هرمز، في مؤشر على أن البلدين يسعيان إلى إيجاد أرضية مشتركة بشأن الجهود الرامية إلى الضغط على إيران للتخلي عن قبضتها على هذا الممر المائي الحيوي. ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية أن غارتين إسرائيليتين منفصلتين استهدفتا سيارتين في منطقة الجية جنوب بيروت اليوم الأربعاء، ولم ترد على الفور أي معلومات عن وقوع إصابات، ولم يصدر تعليق حتى الآن من الجيش الإسرائيلي. أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم وقع في شرق سوريا وأسفر عن مقتل جنديين من الجيش السوري في أول عملية ينفذها التنظيم ضد الحكومة السورية، وتسفر عن قتلى منذ فبراير الماضي. أكد الكرملين مجدداً ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن حرب أوكرانيا انتهت تقريباً، كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نهاية الحرب قريبة للغاية، وهو ما جاء متناقضاً مع تصريحات للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي قال إن موسكو لا تعتزم إنهاء الحرب. وقال الكرملين إن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا يمكن أن تتوقف في أي لحظة إذا اتخذت كييف القرار المناسب، وأن أي لقاء محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يجب أن يأتي في ختام عملية التفاوض. مستمعينا، كان هذا موجز الواحدة ظهرا، نلقاكم في تمام الثانية لمزيد من التفاصيل.

حب عمان، شي كبير يجمعنا. وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

لو سمحت أبيك بكلمة. إيه ما هي كلمة بصراحة، هو قرار. كل شيء بيني وبينك انتهى باختصار.

واحدة واحدة حتى أستوعب كلامك والجروح. أنت فاهم شنو يعني انتهينا؟ شنو يعني انتهينا بكلمتين؟

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله مساءاتكم بالخير وحياكم الله في إطلالة متجددة في برنامجكم صوت الشباب على أثير إذاعة الشباب، الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
1: حياكم الله مستمعينا، مساء الخير سيف.
0: سنور يا سلوى، كيف حالك؟ كيف صحتك؟
1: تمام شعلومة،
0: أعطيك العافية الحمد لله.
1: الله يسلمك. كيفك مع الأجواء الصاخنة ما شاء الله الحار؟
0: شفت حركة يدك بس كافية يعني
1: ما شاء الله تطلع برا تحس في عالم ثاني.
0: صحيح يعني، لكن كانت الأجواء بين فترة وأخرى ثقيلة لطيفة، ولكن سبحان الله الحين اشتدت الحرارة،
1: خلاص دخلنا في الصيف.
0: دخلنا في الصيف ونسأل الله العون والسلام إن شاء الله.
1: ما تبي رطاب، ما تبي مانجو، لازم حرارة عيل.
0: لابد.
1: حياك يا سيف، شو أخبارك؟ شعلومك؟ كيف الأسبوع؟
0: تمام يا سلوى الحمد لله، أسبوع حافل بالجد والعطاء، اجتهاد، محافل، مؤتمرات،
1: أي ما شاء الله،
0: مبادرات، حاولنا قدر الإمكان هنا وهناك، واليوم وصلنا صوت الشباب.
1: يا مرحبا بالمستمعين، أيضا رحب فيكم مستمعينا، دروب السلامة لكل من يسمعنا اللي طالعين من الدوام الحين، درب السلام إن شاء الله لكم، إن شاء الله كان يوم جميل بإذن الله، واللي ما زالوا أيضا معانا سيف موجودين في أعمالهم المختلفة، نرجو لكم يوم جميل موفق، اللي رايحين إلى أي مشوار دروب السلامة يا رب العالمين.
0: اللي نتمناه يا سلوى، شاف ابتسامة جلال والمهلب ما شاء الله، الله يعطيكم الله يديم الابتسامة إن شاء الله دائما يا رب.
1: دوم إن شاء الله.
0: عموما محطات كالعادة وفقرات مختلفة ومتابعات راح تكون إن شاء الله تعالى حاضرة من ضمن فقرات برنامج صوت الشباب لهاليوم، وإن شاء الله أيضا المستمعين يستفيدوا من جملة ما يقدم إن شاء الله خلال هذه الحلقة يا سلوى.
1: إن شاء الله، حياكم الله مستمعين، نرجو لكم دروب السلامة، وإحنا معاكم إن شاء الله في صوت الشباب للساعة 4 بإذن الله تعالى، موضوعات مختلفة، وهذه أجمل تحية من فريق العمل.
0: معكم في الإعداد والتقديم سيف الفوري، وأيضا في التقديم زميلتي سلوى الخنبشي، وفي الإخراج جلال الخويطري، وتحيات أكيد الأستاذة عفراء بنت أحمد اليحيى في الإشراف العام.

0: الأرض التي تمضي بثبات نحو المجد يقودها حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حافظه الله ورعاه بحكمة القائد وهدوء الواثق ونظرة تعانق المستقبل دون أن تتخلى عن أصالة التاريخ.
1: وفي ملامح السيدة الجليلة حفظها الله يتجلى وجه عمان الإنساني النبيل، أم للوطن وقلب يحتضن الإنسان واهتمام يلامس تفاصيل المجتمع بمحبة ورقي.
0: ومع سمو السيد ديزن بن هيثم آل سعيد يتجدد طموح الشباب وتكبر الأحلام بثقة، وكأن المستقبل يفتح أبوابه لجيل يؤمن أن عمان تستحق دائما الأفضل.
1: أما مع سمو السيد بالعرب بن هيثم آل سعيد يزداد المشهد إشراقا بحضور يعكس الاعتزاز بالهوية والاهتمام بالثقافة والجمال العماني الأصيل.
0: هكذا هي عمان مستمعين الكرام، قيادة حكيمة وشعب وفي ووطن كلما مرت الأعوام ازداد شموخا كجباله وعزة كأهله ومكانة لا تشبه إلا عمان.

0: نرحب فيكم مستمعينا، يا هلا ومرحبا فيكم في صوت الشباب، متواصلين معاكم إن شاء الله إلى الساعة 4 بإذن الله تعالى. وعندنا أكيد سيف مجموعة أيضا من موضوعة حلقتنا لليوم مع ضيوفنا اللي راح إن شاء الله يكونوا معانا بالحضور وبالاتصال إن شاء الله.
1: إن شاء الله اليوم حلقتنا حافلة أيضا بالكثير من الموضوعات والمتابعات، أتمنى أكيد طيب الاستفادة لكل من يستمع علينا الآن عبر الأثير. في فقرة وطن ينجز على سبيل المثال ستكون معنا إن شاء الله تعالى عبر الاتصال الهاتفي الدكتورة فاطمة بنت يوسف البلوشي، وهي الرئيس التنفيذي لأكاديمية المرأة العمانية. راح نتكلم يا سلوى مع المستمع الكريم ومع ضيفتنا أكيد العزيزة عن حاضنة رائدات هذا المشروع الذي يعد إنجاز عماني يعكس تمكين المرأة وصناعة المستقبل.
0: وأيضا في فقرة مع الشباب راح يكون معانا إن شاء الله المهندس خليل بن أحمد العبدلي، مهندس منظومات ذكاء اصطناعي، وراح يكون إن شاء الله موضوعنا من الفكرة إلى مشروع إلى إنجاز، كيف يصنع الذكاء الاصطناعي الفارق لدى الشباب.
1: أما في فقرة أسرتي سعادتي مثل ما اعتدنا معكم أيضا مستمعينا كل يوم أربعاء معانا هذه الفقرة اليوم خصصنا الموضوع فيها عن الاحتواء الأسري في زمن الانشغال الرقمي، وضيفتنا العزيزة في الاستوديو ستكون الأستاذة عزة بنت حمود العوفي، وهي مدربة معتمدة في التطوير الشخصي والتمكين القيادي.
0: وما ننسى مواهبنا الشبابية اللي تكون حاضرة دايما معانا في صوت الشباب. اليوم إن شاء الله راح تكون معانا ميثاء بنت خلفان المندري، حكواتية شابة ومديرة مكتبة هيا نقرأ. وبالفعل يلا هيا نقرأ، هيا نقرأ. بعد يمكن ما أشغلتنا الحياة صحيح بشكل كبير صحيح في أشياء مختلفة، ويمكن نسينا أحيانا القراءة أو نوعا ما يعني قللنا من القراءة، فاليوم راح ناخذ تجربتها الحكواتي حين يتحول السرد إلى شغف، وإن شاء الله تتحول دائما القراءة إلى شغف يا سيف
1: بإذن الله تعالى. يعني اليوم حتى في فقرة مواهب شبابية، بما أن اليوم عندنا حكواتية وهي تعودت أنها فعلا تحكي القصص سواء للأطفال الناشئة في مختلف المحاضرات والورش والمبادرات الجميلة التي تقام بين الفينة والأخرى، وخاصة أيضا في مكتبة هيا نقرأ، راح نقترب من تفاصيلها. لكن كده قبل لا نروح إلى هذه التفاصيل الجميلة يا سلوى، أتوقع نعود بالزمن للوراء، ذكرياتك الجميلة لما مع الجد ولا مع الجدة مع الأسرة وأنت تستمعين إلى القصص والحكاوي أيضا، كيف كان الشعور يومها؟ كيف كانت التجارب في ذاك الزمن؟
0: والله أتوقع سيف يمكن حتى يعني ما حد ما مر بهذه التجربة الحلوة. يعني زمان كانوا بشكل عام يمكن الأم يعني تسرد القصة للطفل قبل النوم، أو حتى الأب يجتمع بالأولاد، أو حتى الجد يمكن يجتمع بالأحفاد ويسرد عليهم قصص حلوة وجميلة. صحيح. وأتوقع حتى هذا الشيء ما زال يعني مستمر عند الأمهات بالتحديد، قبل النوم لازم يعني تقص قصة أو حكاية لطفلها، ماما احكي لي حكاية، لازم هذا الشيء موجود.
1: انت تعرفي يا سلوى، يعني على الرغم انه كنا صغار وكان يومنا حافل اساسا باللعب والتسلية والترفيه، لكن صدقيني الى يومك هذا وانا اتذكر كل التفاصيل المرتبطة بهذه الحكاوي، سواء تلك اللي كانت قصة علينا الجدة او الجد او الام او حتى ايضا بعض الاقارب، كنا نروح الى بيتهم علشان فعلا نتجمع كاطفال نستمع لهذه القصص. وكانت اذكر احد الامهات كانت تتعمد انها تروح تشتري بعض المجلات اللي فيها قصص الاطفال وتجلسنا وتحكي لنا القصص، وبعدها تسألنا واللي يجاوب صح كانت تعطيه مكافأة وكهدية.
0: ذكريات جميلة أكيد، ورح اليوم نستعد هذه الذكريات أكيد مع ضيفتنا ميثاء المنذري اللي راح تكون إن شاء الله معانا في قادم الوقت من البرنامج بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى. إذن خلوكم متابعين معنا في برنامج صوت الشباب، فقرات مختلفة متنوعة مثل ما ذكرنا لكم، والابتداء ستكون مع فقرة وطن ينجز.
0: أكيد مستمعينا في تأكيد جديد على حضور المرأة العمانية وريادتها في مختلف المجالات، توجت أكاديمية المرأة العمانية بإنجاز دولي بعد فوزها بجائزة التعليم المستدام فئة المشروع المتميز الذي يمنحه المكتب الإقليمي للتخطيط التربوي بالشارقة التابع لمنظمة اليونسكو، وذلك عن مشروعها الرائد حاضنات رائدات أو حاضنة رائدات في إنجاز يعكس نجاح الجهود المبذولة في تمكين المرأة العمانية وتعزيز ريادة الأعمال المستدامة وبناء قيادات وطنية قادرة على صناعة الأثر محليا وعالميا.
1: ولمزيد من التفاصيل مستمعي الكرام حول هذا التتويج وهذا الإنجاز وهذا النجاح الذي حققته أكاديمية المرأة العمانية، وهي أكاديمية الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي، يسرنا في هذه السانحة التواصل عبر الاتصال الهاتفي مع الدكتورة فاطمة بنت يوسف البلوشي، وهي الرئيس التنفيذي لأكاديمية المرأة العمانية. أهلا ومرحبا بك دكتورة في برنامج صوت الشباب عبر أثير إذاعة الشباب، ونبارك لنا ولكم هذا التتويج في الابتداء.
2: أهلا أخي سيف، مساء النور والسرور عليكم وجميعا، فخورين بهذا الإنجاز الوطنية.
0: يا مرحبا فيك دكتورة فاطمة، خلينا من خلالك نتعرف أكثر على أكاديمية المرأة العمانية وأيضا رسالتها في تمكين المرأة العمانية وأيضا صناعة القيادات النسائية.
2: أكاديمية المرأة العمانية لديها هدف ورسالة، وهي تحسين جودة حياة المرأة العمانية عبر منظومة متكاملة من البرامج التدريبية والمهنية والمبادرات الاجتماعية. فكان هدفنا تعزيز آفاق الاقتصاد المعرفي للمرأة العمانية بالتحديد في ريادة الأعمال النسائية. ومن هنا كانت بداية الانطلاقة لحاضنة رائدات.
1: نعم. ممتاز. طيب دكتورة خلينا كده نقترب أكثر وأكثر من تفاصيل الإنجاز، نتكلم تحديدا عن هذه الجائزة، جائزة التعليم المستدام من المكتب الإقليمي للتخطيط التربوي بالشارقة التابع أكيد لمنظمة اليونسكو. كلمين عن هذه الجائزة أيضا، وماذا يعني للأكاديمية أن تفوز بهذه الجائزة؟
2: بالنسبة لهذا المشروع أو هذه المبادرة اللي هي مبادرة حاضنة رائدات التي أطلقتها أكاديمية المرأة العمانية، جاءت فكرتها أو فكرة إطلاقها كأول حاضنة نسائية للمرأة العمانية. وأمانة عملنا دراسة جدوى اقتصادية للتعرف هل يوجد حاضنات نسائية مشابهة حتى نستفيد من التجربة، وحتى لا نبدأ من الصفر وإنما نبدأ من حيث انتهى الآخرون، ولكن أمانة لم نحصل. وممكن هذا كانت لفريق العمل الرغبة الشديدة بأن نكمل في هذا المسار وفي إطلاق حاضنة باسم حاضنة رائدات. فجاءت الفكرة من احتياج واقعي لامسناه لدى الكثير من المتدربات في الأكاديمية والراغبات في تأسيس ريادة الأعمال أو في تأسيس مشاريعهن.
0: نعم. طيب خلينا من خلالك أيضا دكتورة فاطمة، وأنت الرئيس التنفيذي لأكاديمية المرأة العمانية، نتعرف على هذا المشروع حاضنة رائدات. إيش فكرة هذا المشروع وكيف جاءت هذه المبادرة؟
2: جميل جدا سؤالك. جاءت الفكرة، نحن دائما هو الإيمان بالفكرة سوف يؤدي إلى سهولة التنفيذ. إيمان فريق العمل بأن تكون حاضنة نسائية تحت مظلة نسائية واحدة تجتمع فيها القيادات العمانية النسائية لتدريب أخواتهن من النساء العمانيات الراغبات في الدخول إلى مجال ريادة الأعمال وتأسيس شركات نسائية. فكانت الفكرة بناء على احتياج واقعي لمسناه، فبعدها تم بداية دراسة هذه الفكرة والتواصل مع الجهات المعنية المختصة في هذا الموضوع، بداية من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالتحديد مع دائرة الحاضنات، غرفة تجارة صناعة عمان، وزارة التنمية الاجتماعية. فكانت الموضوع عبارة عن رحلة متكاملة تبدأ من اكتشاف الفكرة مرورا بالتأهيل، الاستشارات، التسويق، بناء علامة تجارية لكل امرأة عمانية انضمت إلى حاضنة رائدات.
1: جميل.
2: انتهاء بتسجيل سجل تجاري باسم الشركة بعد 6 أشهر من تخرجها من الحاضنة، علما أن الحاضنة تمتد إلى 6 أشهر لا يمكن أن تتخرج أي امرأة عمانية من حاضنة رائدات قبل 6 أشهر.
1: نعم.
2: قبل اكتمال البرنامج.
1: نعم جميل. وأكيد المراحل أيضا التي مرت بها الأكاديمية وكذلك أيضا وصولها إلى هذا التتويج من خلال مجموعة لربما من المحطات في الترشح للحصول على هذا اللقب. الفوز كان في فئة المشروع المتميز، وهنا سؤالي تحديدا دكتورة، ما الذي حدا بلجنة التحكيم والتقييم أن تختار أكاديمية المرأة العمانية هي من تفوز بهذه الجائزة في فئة المشروع المتميز؟
2: أمانة أخي سيف، كانت رحلة الترشح رحلة طويلة مليئة بالتفاصيل الدقيقة. خضع مشروع حاضنة رائدات لمراحل متعددة من التقييم الفني والمهني وفق معايير دولية مرتبطة بالاستدامة والأثر والابتكار وجودة التنفيذ. كانت لجنة التحكيم تسأل أسئلة دقيقة جدا عن قياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي للنساء المحتضنات في حاضنة رائدات.
0: نعم.
2: وكذلك كانت تركز على آلية إدارة المخاطر أو مصفوفة المخاطر أثناء الاحتضان، وكان سؤالها جدا محدد.
1: ممتاز.
2: ماذا بعد 6 أشهر من الاحتضان؟ هل هو احتضان وبناء مشروع؟ وإنما توجد لأكاديمية المرأة العمانية آلية للربط. يمكن نحن تميزنا الأمانة في قياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي، كانت لجنة التحكيم معجبة بهذا المؤشر. وكذلك التمويل، نحن لدينا بعد 6 أشهر ربط هؤلاء النساء العمانيات المحتضنات بجهات التمويل وعلاقات التشبيك المهنية مع مختلف المؤسسات. وهنا أوجه شكر إلى بنك نزوة لدعمه لهذه النساء المحتضنات، وكذلك قدم عدد من الورش في التمويل الإسلامي لتمويل المشاريع النسائية المحتضنة في حاضنة رائدات.
0: نعم، يعني التفاصيل كثيرة، ويمكن حتى دكتورة فاطمة يمكن هذه الرحلة، رحلة أيضا الترشح لهذه الجائزة، أكيد ما كانت يعني سهلة بالنسبة لكم، مرت بمراحل دقيقة، معايير تقييم، تفاصيل كثيرة أيضا مرت عليكم. فخلينا أيضا نتكلم عن أبرز ربما يعني التحديات بشكل عام اللي واجهتكم خلال هذه الفترة أو خلال هذه الرحلة، رحلة الترشح لهذه الجائزة.
2: قد تكون لأنها جائزة دولية، فأمر طبيعي أن تكون بعض التحديات المتعلقة بالمستندات الثبوتية، أي تثبت للمعايير أو التي تتواءم مع المعايير الدولية لهذه الجائزة. ولكن ولله الحمد تعاون من قبل وزارة التعليم، بالتحديد من قبل اللجنة الوطنية للثقافة، اللجنة الوطنية العمانية للثقافة والعلوم، كانت تقوم بدور كبير في دعمنا، حتى في رسائل الدعم، في أن نحن نجلس على طاولة واحدة ونذلل مثل هذه التحديات حتى نصل إلى الخطوة النهائية أو المرحلة النهائية، وإلى أن يصل الملف إلى المرحلة النهائية بشكل مكتمل.
0: نعم.
1: أيضا دكتور، يعني بودي معرفة حقيقة تفاصيل أكثر وأكثر فيما يتعلق بهذه الحاضنة، كيف تسهم أيضا في تمكين المرأة العمانية وتحويل أفكارها، طموحاتها، تطلعاتها، آمالها إلى مشاريع فعلا واقعية ومستدامة على أرض على الأرض الواقع، بالإضافة أيضا إلى دخولها في مجال ريادة الأعمال في مختلف القطاعات.
2: تعمل الحاضنة وفق منهجية علمية. نبدأ بداية باكتشاف مهارات المرأة العمانية المحتضنة لدى حاضنة رائدات، مساعدتها على تطوير فكرتها، تحويل هذه الفكرة من مجرد فكرة عابرة إلى مشروع ريادي قابل للتنفيذ، يستمر لمدة كاحتضان لمدة 6 أشهر مع توفير المكان المناسب لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية، إعداد الخطة المالية لمشروعها، كذلك دراسة إنتاج هذا المشروع وأمتى مع الاقتصاد العماني واستفادة السوق العماني من هذا المشروع انتهاء إلى تمويل هذا المشروع. كل هذه المراحل تمر كذلك بناء الهوية التجارية لكل مشروع، التسويق الرقمي، الإدارة المالية، وكذلك انتهاء حتى التصميم. نحن نعرف أن حاليا كل رائدة أعمال لابد أنها إما أن تبحث عن شركة تصميم أو أنها تبحث عن فريلانسر له لتصميم، وتصميم صار موضوع باهظ جدا وتدفع له مبالغ طائلة. فنحن مع البرامج البسيطة الحالية تساعد المحتضنات، بحكم أن لدينا ثلاث فئات، لدينا الباحثات عن عمل والأسر المنتجة وذوات الإعاقة. فكن نبحث حتى عن برامج التصميم السهلة مثل كانفا التي يمكن أن تصمم لمشروعها عن طريق الهاتف.
0: نعم، جميل، جميلة هذه البرامج اللي تفضلتي وذكرتيها أيضا دكتورة فاطمة فيما تقدمه أكيد الأكاديمية، أكاديمية المرأة العمانية. أيضا نتكلم بشكل عام طبعا هذا التتويج، تتويج أكاديمية المرأة العمانية بهذا الإنجاز الدولي بعد فوزها بهذه الجائزة، جائزة التعليم المستدام فئة المشروع المتميز. دكتورة فاطمة، إلى أي مدى يعكس هذا الإنجاز الاهتمام أيضا السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه، وأيضا السيدة الجليلة حفظها الله ورعاها، بتمكين أيضا المرأة العمانية والاستثمار في قدراتها؟
2: أمانة هذا الإنجاز هو ثمرة للدعم الكبير الذي تحظى به المرأة العمانية في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، والاهتمام المتواصل كذلك من قبل السيدة الجليلة يمثل بالنسبة لنا نموذجا ملهما في دعم المرأة والأسرة والمبادرات المجتمعية.
0: نعم.
1: أيضا يعني دكتورة بودي أيضا معرفة الخطوات المقبلة إن شاء الله تعالى والطموحات المستقبلية اللي تسعى قدر الإمكان هذه الأكاديمية، أكاديمية المرأة العمانية، وإحنا مثل ما ذكرنا للمستمعين سلوى قبل قليل هي أول أكاديمية متخصصة للمرأة في الوطن العربي. بعد هذا الإنجاز إيش التطلعات القادمة دكتورة؟
2: أمانة أخي سيف، هذا الفوز يجعلنا أمام مسؤولية كبيرة لبداية مرحلة جديدة من العمل والتوسع. هذا الفوز ليس كنقطة وصول إلى أن نحن نتوسع في إطلاق حاضنات نوعية تشمل مختلف محافظات السلطنة. كذلك تزامنا مع يوم المرأة العمانية في أكتوبر القادم ستطلق أكاديمية المرأة العمانية حاضنة باسم حاضنة وهج، متخصصة لدعم النساء العمانيات من ذوات الإعاقة لتأسيس مشاريعهن وللدخول في ريادة الأعمال النسائية، وحتى تتخرج كل واحدة منهن بشركة نسائية، شركة ناشئة نسائية. هذا الطموح الذي نسعى له الآن، وكذلك لدينا شراكات دولية نسعى لتدشين الرخصة الوطنية لتعزيز مهارات المرأة العمانية.
0: نعم، نرجو لكم إن شاء الله كل خير والتوفيق، ونبارك لكم من جديد أكيد دكتورة فاطمة هذا الإنجاز. إيش حابة أضيفي في ختام هذا الحوار معك دكتورة؟
2: أشكر جميع الجهات الداعمة على مستوى السلطنة، لن أذكر بالتفصيل حتى لا أنسى، ولكن الحكومة دعمت أكاديمية المرأة العمانية دعم كبير، وبالتحديد لحاضنة رائدات، وهي الآن بعد هذا الفوز تعتبر هذه الحاضنة نموذج عربي رائد في التعليم المستدام وريادة الأعمال النسائية.
0: نعم،
2: فكل الشكر والتقدير لهم جميعا،
0: والشكر أكيد على وجودك معنا دكتورة فاطمة. أكيد
1: شكرا لك دكتورة فاطمة، شكرا على هذا التواصل في برنامج صوت الشباب عبر أثير إذاعة الشباب. الدكتورة فاطمة بنت يوسف البلوشي الرئيس التنفيذي لأكاديمية المرأة العمانية من الأعماق، شكرا لكم وكل التهنئة لك ولكل أيضا القائمين على هذه الأكاديمية. شكرا جزيلا
2: أخي سيف، شكرا،
1: يعطيكم العافية.
0: شكرا دكتورة فاطمة، وأكيد نبارك من جديد لأكاديمية المرأة العمانية هذا الإنجاز، فوزها بجائزة التعليم المستدام فئة المشروع المتميز، طبعا ليمنحها المكتب الإقليمي للتخطيط التربوي بالشارقة التابع لمنظمة اليونسكو، وإن شاء الله تتواصل هذه الإنجازات على هذا البلد الغالي بإذن الله تعالى.
1: الإنجازات تتتالى وتتوالى إن شاء الله تعالى في مختلف الصعد وفي مختلف أيضا المحافل الدولية، بحيث يكون اسم السلطنة حاضر وواضع بصمته أيضا، وكذلك علم السلطنة يرفرف خفاق في كل سارية وفي كل ناحية. إذا نحن ما زلنا معكم في صوت الشباب، كانت هذه الفكرة الأولى، فكرة وطن ينجز، حيث نتحدث بلغة الشغف ونقترب من قصص الإبداع ونفتح النوافذ لكل فكرة تستحق أن ترى وأن تسمع.
0: حياكم الله عبر دعاة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
3: تعبت تدور خياط يرتبك في التفصيل؟ خاطرك بشيء راقي يعكس شخصيتك؟ عندك مناسبة أو العيد قرب وتريد شيء مرتب وبألوان جميلة؟ مالك إلا الدفة. الدفة الدولية شركة عمانية متخصصة في خياطة الملابس العمانية منذ 2018، نهتم بأناقتك ورقي الزي العماني. للمزيد من المعلومات تواصل معنا عبر الخط الساخن على الرقم 965-897-13، ومثل ما يقول المثل، العماني للعماني.
4: مجد تبني أمجاد عمان في أكبر 3 مدن عمانية، من عمان لعمان، لتخدم الوطن وتحقق الرؤية. وجهات استثمارية واعدة بقيمة تصل لأكثر من 100 مليون ريال عماني، تجمع بين الندرة، القيمة العالية والموقع الاستثنائي. رؤية تبنى بخبرة 20 عاما واستمشاريع تصنع فرقا شاسعا، لا تسمع عنها فقط، اكتشفها بنفسك في جناح مجد بمعرض عمان العقاري، القاعة رقم 1، جناح رقم 3600، من 10 إلى 13 مايو.
5: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
6: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
7: حبيبي،
6: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
7: أنا معك.
6: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
7: أنا موجودة.
6: لأن الحضور يتطلب شعور.
8: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
9: قصص خلف كل مغول، تحكي بديع الإنسان، فيجتمع شغف المحبين بتنوع المقتنى ودقة التفاصيل. متحف السيارات السلطانية، حيث للسيارة قصة ذائقة فريدة.

0: حياكم الله مستمعينا. اليوم جلال سويها فيني سكر الله يقول بند
1: حركات عليك اليوم يا جلال صراحة.
0: حياك
1: رايق على فكرة لأنه أتوقع شرب قهوة قبل شوية عشان كذا مصحصح بالزيادة عن
0: بس تحس وقام. الحين القهوة ممكن تشربها الظهر؟
1: ما أتوقع مفترض آيس اليوم يا جلال
0: أشياء يعني. مشروبات باردة خلاص يعني لا شاي لا قهوة خلاص مشروبات باردة على الظهر.
1: زين بما أنه نتكلم عن القهوة حلو كذا نعطيهم قصة جلال من القصص الجميلة حقيقة اللي مرت علي سلوى يعني تعتبر من القصص الملهمة للأمانة. هذا العام 2026 في شابة إيرلندية تعرفي كم عمرها 18 سنة فقط يعني اسمها إذا ما خاب ظني والله أعلم إيراس ساتيش ابتكرت نوع جديد من البلاستيك القابل للتحلل ويحمل اسم إيكو بيرج ما يتحلل بشكل آمن بس لا يساعد أيضا على إزالة جزيئات الميكروبلاستيك الضارة من البيئة. هذا الابتكار حصد على جائزة الأرض العالمية العام 2026 وهي من أكبر الجوائز البيئية المتخصصة للشباب لتحويل الأفكار العلمية إلى حلول حقيقية تخدم العالم. متخيلة وهي كم عمرها؟ 18 سنة
0: ما شاء الله. يعني احنا نشوف هذا الشغف بهذا العمر يعني شوف الناس عمرهم كذا صغيرة 18 19 20 بس ما شاء الله عندهم هذا الشغف الكبير انهم يبتكروا مثلا شيء او يشوفوا شيء او يراقبوا شيء. وهي حاولت مثلا ان تشوف هذا الميكرو بلاستيك الجزيئات الصغيرة هذه اللي يمكن الواحد ما ينتبه لها سيف بشكل عام بالضبط. بس حلو ان نشوف هذه الاشياء موجودة وانك توصل لمثل هذه الجوائز ايضا العالمية جائزة الارض العالمية بصراحة هذا شيء جدا كبير.
1: لا وبعد أزيلك من الشعر بيت يعني اليوم مشروعها أصبح مرشح للاستخدام في التغليف والأكياس القابلة للتحلل في خطوة قد تحدث فرق حقيقي في مستقبل البيئة على وجه الأرض. تخيلي وهي عمرها بس 18 سنة.
0: جميل.
1: دائما يقال يعني أن العقول الشابة حين يقودها الشغف تستطيع أن تغير العالم بفكرة.
0: أكيد طبعا. وما شاء الله أيضا كثير من الابتكارات سيف اللي إحنا أيضا أخذناها لشبابنا العماني أيضا في برنامج صوت الشباب. كثير من هذه الابتكارات اللي ما شاء الله أيضا لو نافسنا فيها العالمية راح نوصل أكيد أيضا للعالمية. وشبابنا ما شاء الله نافسوا أيضا في كثير من هذه الابتكارات أو حتى فازوا بجوائز كثيرة أيضا في مجال الابتكار أو حتى في مجالات أخرى. وهذا أيضا يدعون للفخر أنه أيضا شبابنا العماني قادر على المنافسة والوصول للعالمية.
1: بالضبط. وأيضا نحن نتكلم أيضا عن مجموعة العطاءات لهذا الوطن الغالي في مختلف المجالات وشتى القطاعات وفي مختلف أيضا الصعود. اليوم نتكلم عن جهود متكاملة مشتركة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة كل يؤدي دوره المنوط به. اليوم دخلت أيضا على موقع وكالة الأنباء العمانية ووجدت هذا الخبر. وزارة الإعلام تستعد لإطلاق الفيلم الوثائقي الدختر توماس. من ما يعرف الدختر توماس؟ يوثق الفيلم سيرة الدكتور الأمريكي ويلمز توماس أحد أبرز الشخصيات المرتبطة بتاريخ الخدمات الصحية في سلطنة عمان.
0: مستشفى توماس أو دختر توماس يمكن إحنا ما لحقنا عليه لكن أهالينا حكولنا أنه
1: بالضبط.
0: كان هو المستشفى الوحيد في هنا في سلطنة عمان. وهذا الدكتور أو الطبيب طبعا توماس كان موجود ويقدم الخدمات الصحية والطبية لكل الناس اللي تكون موجودة في هذا المستشفى. هذا طبعا حسب ما قرأنا عنه وحسب ما خبرونا عنه الأهالي. فصارت الناس لما ياخذوا عيالهم زمان جايين إلى مسقط وين رايحين ودينا دختر توماس. دختر اللي هو باللهجة العمانية اللي هو المستشفى طبعا بالنسبة للناس اللي يسمعونا من خارج عمان.
1: صحيح.
0: فهذه من الأشياء الجميلة اللي احنا نشوف أيضا فيلم راح يكون إن شاء الله باسم هذا طبعا الدكتور الدختر
1: توماس. العمل أساسا يرصد رحلة الدكتور يعني توماس وتأثره أيضا بمعاناة مرضى الجذام والأمراض المعدية في سلطنة عمان وصولا إلى تكريس حياته للعمل الطبي والإنساني ورحلاته العلاجية إلى مختلف ولايات ومحافظات السلطنة. الجميل أنه هذا الفيلم الوثائقي اللي تستعد وزارة الإعلام لإطلاقه يعني يتضمن سرد تاريخي تصوير حي مواد أرشيفية نادرة
0: جميل.
1: ومشاهد درامية معاد تمثيلها.
0: تحمست صراحة أن أشوف
1: وأنا كذلك وأنا كذلك
0: لأن ما شهدنا هذه كل الحقبة فحابين نشوف نطلع على تفاصيل كثيرة متعلقة أكيد بهذا الفيلم وهذه القصة الجميلة أكيد لهذا أيضا الدكتور الأمريكي اللي خدم بشكل كبير في الجوانب الصحية هنا في سلطنة عمان.
1: نعم، إذن تحية لوزارة الإعلام وتحية لكل القائمين على هذا الفيلم. بعد قليل سنكون على موعد مع فقرة أسرتي سعادتي، كونوا معنا.
2: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمانها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، مستمعي أثير إذاعة الشباب، الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان. وصلنا بكم الآن إلى فكرة أسرتي سعادتي، وفي زمن أصبح فيه الجميع قريبا عبر الشاشات لكنه للأسف بعيد داخل البيت الواحد، تبرز الحاجة اليوم للحديث عن الاحتواء الأسري بوصفه لغة من الحب والاهتمام والشعور بالأمان لا تقاس بعدد الرسائل والمكالمات، بل بحضور المشاعر وصدق التواصل.
1: مستمعينا، كيف يمكن للأسرة أنها تحافظ على دفئها، على ترابطها في ظل هذا الانشغال الرقمي المتزايد؟ وهل ما زالت أيضا العائلة قادرة على صناعة الحوار والاحتواء وسط هذا الزحام الكبير التقني اللي أشغلنا يمكن ليل ونهار، ويمكن خسرنا الكثير من فن الاحتواء الأسري؟
0: كل هذه الأسئلة وغيرها يا سلوى راح تجيب عنها إن شاء الله تعالى الأستاذة عزة بنت حمود العوفي، وهي مدربة معتمدة في التطوير الشخصي والتمكين القيادي، ضيفة عزيزة وكريمة في استوديو برنامج صوت الشباب. من خلال هذه الحلقة نقول حياك الله معنا أستاذ عزة، نورت البرنامج، ونقول مساء الخير.
2: مساء النور، جزاكم الله خير على هذه الدعوة الكريمة، وإن شاء الله سنقول ما يعني
1: اقتربي أكثر دكتور.
0: اقتربي
1: يعطيك العافية، خذ راحتك.
0: كل ما يجول في النفس والخاطر من معلومات، من رسائل، من إيضاحات، من تنبيهات، من إرشادات، راح يكون إن شاء الله تعالى من خلال هذه اللقاء.
1: إن شاء الله. مرحبا بك أستاذ عزة، شخبارك؟
2: الحمد لله.
1: شو علومك؟
2: الحمد لله بخير.
1: إيش الأجواء معك؟ كيف الأجواء معك؟
2: الحمد لله زينة.
1: يا مرحبا بك، أول مرة عبر إذاعة الشباب؟
2: أيوة
1: أول مرة. عشان كذا
0: حابين ناخذ إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: عشان كذا خذت اللي في البداية،
1: حابين ناخذ ونعطي يعني معاك، ونرحب بك أكيد في إذاعة الشباب.
2: بالعكس، يعني فرصة سعيدة إني يعني هذه التجربة جميلة إني أوصل رسالتي للمجتمع، لأني أنا عندي رسالة وهدف أوصله للمجتمع، وهو أن تعيش الأسرة حياة أكثر اتزانا وسعادة
0: بإذن الله تعالى. بارك الله جهودكم أكيد أستاذ عزة. ونحن مباشرة يعني عنونا هذه الفقرة بالاحتواء الأسري في زمن الانشغال الرقمي. خلينا كذا في الابتداء وبلغة جدا بسيطة للمستمع الكريم، عندما نقول مصطلح ومفهوم الاحتواء الأسري، إيش نقصد فيه أستاذ عزة؟
2: الاحتواء الأسري بشيء بسيط جدا، إني نحتوي أولادنا في البيت ونسمعهم ونسمع مشاعرهم وأحاسيسهم وماذا يريدون هم. أولادنا ما يريدوا توجيه بقدر ما يحتاجون احتواء
0: صحيح
2: وحنان ودفء في البيت. تحضرنا قصة طبعا من خلال عملي في الميادين، نذهب لبعض المدارس، نقيم في بعض الورش، فكانت هذه الفترة الماضية كان عندي ورشة عن الصحة النفسية.
0: ممتاز.
2: كيف أعرف الطالبات عن مشاعرهم أحاسيسهم، أيضا كيف يتصرفوا بعد يعني هذه المشاعر والأحاسيس، التصرف الصحيح
0: صحيح
2: على حسب القيم والمبادئ، وطبعا قيمنا مبادئنا من القرآن الكريم والسنة النبوية.
1: نعم.
2: فكان السؤال جدا سهل معطي الطالبات، ما هي اكتب الأشياء التي تسعدك واكتب الأشياء التي تحزنك فقط، ثلاثة ثلاثة.
0: نعم.
2: فكانت الصدمة، إحدى الطالبات كتبت إني أخاف من أبوي، هذا الشيء اللي يحزنني.
0: تخاف من أبوها؟
2: تخاف من أبوها،
0: هذا أكثر شيء تخاف منه.
2: أيوة.
0: سبحان الله.
2: أول شيء قالت، والبنت ما شاء الله عليها حبوبة وعسولة.
1: نعم.
2: فسبحان الله، أنا أسبوعين وأفكر في هذه البنت إيش الأسباب.
0: مه.
2: فكررت الورشة في عدة مدارس.
1: مه.
2: وكانت الصدمة كبيرة إن طالبة مثلا يحزنها أمها تصرخ عليها، طالبة ثانية لما أبوي وأمي يتشاجروا، طالبة أخرى كتبت لي أني ما تحترمني أختي الكبيرة، دائما تنازعني، ترفع صوتها علي وتقول لي روحي الغرفة بوجود أمي وأبوي وما يدافع عني. فمن خلال هذا طبعا، لكن في المقابل في ما شاء الله طالبات يعني حتى اليوم نزلة في الحالة مالي كاتبة أحب اللمة مع أبوي وأمي، أحب الطلعة مع الجو العائلي. فهو يعني موجود هذا في الأسر، والسبب إن الأب والأم منشغلين عن الأبناء، والأبناء خاصة في هذا الوقت يعني التسارع الرقمي
0: صحيح
2: يحتاجون احتواء أسري، وهذه ضرورة ملحة خاصة إحنا الأسر العمانية بطبيعتنا يعني بين الألفة والسؤال
1: والترابط
2: والمساعدة، فلا بد هذه القيم نحافظ عليها.
1: صحيح بالضبط.
2: أيوة.
1: يعني أستاذ عزة، من خلال وجودك يعني مع الطالبات في المدرسة، هذا شيء جدا جميل، لأن إحنا نشوف هذه الأعمار تقريبا في أي صف البنات اللي كنتي معاهم؟
2: من الصف السادس، السابع، الثامن.
1: هذه هي الأعمار المهمة، يعني تعتبر تأسيس أيضا.
2: بالضبط، تأسيس.
1: فهذا شيء جدا مهم أن تكون هذه الأعمار قريبة أكيد من الوالدين، من الأم، من الأب، من الأخوال، أخوات الكبار.
2: بالضبط.
1: بشكل كبير. هل فعلا أصبح التواصل ضعيف في الأسرة في ظل وجود شبكات التواصل، في ظل وجود أنه يمكن حتى الواحد صف أول ثاني أحيانا عنده هاتف نقال حتى بروحه؟
2: الاحتواء أولا الأساس، الأب والأم في الأسرة هم الأساس.
0: بالضبط.
2: لو هم ما موجودين، ويعني الأولاد يشاهدون آبائهم، يشوفوا آبائهم مشغولين بالأجهزة طول الوقت، وهم حتى جالسين معهم في الصالة، والأبناء با ما، لكن الأب والأم مشغولين بالأجهزة، هذا يؤثر على الأبناء أنهم يعني ينفرون من آبائهم ويبحثون عن الاحتواء، ويبحثون
0: صحيح.
2: عن
1: في الخارج.
2: يعني أيوة، في الأماكن خارجة عن المنزل بطرق شتى.
0: نعم، وعشان كذا أنا بسألك يا أستاذ عزة، يعني هل القرب الجسدي اليوم أن أنا والله موجود في البيت وأطفالي أولادي أبنائي كلهم موجودين حواليني، أم لا للإحتواء الحقيقي معايير ومظاهر وسلوكيات وتصرفات أخرى مختلفة تماما عن فقط الاكتفاء والاقتصار على هذا الحضور الجسدي؟
2: هو المسألة جدا سهلة بسيطة، يعني الآباء يظنوها مسألة كبيرة ولازم ندخل دورات ولازم كذا وكذا، كيف نحتوي أولاد؟ أقل شيء لو يحطوا أولادهم مسألة إن هؤلاء أصدقائي. هذه الفكرة، إن أنا بنتي صديقتي ولا ولدي صديقي، بيصير الاحتواء تلقائيا.
1: نعم.
2: لأن الأبناء كيف ينفروا من الآباء؟ من كثر التوجيهات، وإذا يعني فعلوا أي فعل يعني مفترض أن يشكروا عليه ويمتنوا عليه، لا يسكتوا الآباء، بعض الآباء. لكن في بعض الأسر لا، هم محتوين أولادهم من ناحية أول شيء أنه خلال الجلسة العائلية يجلسوا يسمعوا لأبنائهم. يعني إحنا عندنا في الأسر العمانية عندنا القهوة المسائية العصرية.
0: صحيح.
2: أو بعد المغرب.
0: صحيح.
2: هي ليست فقط إن إحنا نشرب قهوة ولا ناكل التمر، لا، هي فضفضة.
1: نعم.
2: وما يعني أتذكر أنا لما كان يعني في أيامي، كان أتذكر أبوي الله يرحمه ينادينا لازم من الغرف حتى نلتم في القهوة، حتى يسمعنا إيش إحنا نقول. ومع أمنا هذا الشيء يعطي الحوار تلقائيا. لكن الحين إيش اللي صار؟ صار إنهم لما يلتموا كل واحد على هاتفه. ما في قانون ضبط في البيت، فبالتالي لابد أيضا نضع قانون إنه وقت اللمة، وقت الوجبات، ما حد يمسك تلفونه، فهذا الوقت للاحتواء، نسمع مشاكل أولادنا، إيش تفاصيل حياتهم. فمتى الاحتواء نجده؟ إنه ما موجود في البيت، إذا صار صمت هدوء في البيت بشكل غريب.
1: نعم.
2: وعلاماته إنه ما في حوار بين أفراد الأسرة. الشيء الثاني إنه إجابات مختصرة جدا. الشيء الثالث إنهم ما يعطونا تفاصيل حياتهم أبنائنا. فهنا لابد ينتبه الأب والأم لهذه النقطة.
1: نعم. أيوة. إحنا تكلمنا إنه أساسا الأم والأب هم الأساس.
2: بالضبط.
1: طبعا، ومثل ما تفضلت وذكرت أيضا أستاذة عزة، إنه لازم يكون في مثلا قانون لموضوع استخدام الهواتف النقالة في البيت. حلو يعني إنه يخصص الأب والأم يتفقوا على وقت، يخصصوا إنه وقت للحوار، هذا مثل ما تفضلت وذكرتي. بس هل تعتقدي أنه هذا الشيء يعني ممكن يصير؟ أنا أتكلم عن ممكن البعض يسموه التربية الحديثة، هل هذا الشيء ممكن يصير؟ ممكن للأب والأم اللي حاليا يعني يتزوجوا حديثا، عندهم هذه الثقافة، عندهم هذا الوعي، ممكن أنهم يلجأوا لهذا الموضوع في القادم في تربية الأبناء؟
2: يعني قصدك أنه يحطوا قوانين؟
1: أي
2: طبعا، أي بيت ما فيه قوانين يصير فوضى، مثل أي شركة أو مؤسسة ما فيها قوانين ضبط للموظفين، إيش يصير العمل؟ تنتكس الشركة وتخسر،
0: وتنتشر العبثية والعشوائية.
1: بالضبط.
2: فهكذا أيضا البيت يعني نعتبره كأنه شركة، والأب والأم هم المدراء، فلا بد يسنوا القوانين، لأنه الطفل أصلا علميا البيت اللي فيه قوانين يرتاح الطفل، أما المكان اللي ما فيه قوانين الطفل يكون يعني مرتبك مضطرب، ما عارف الأم تقول شيء والأب يقول شيء، فليس هناك يعني شيء مضبوط، فلا بد كل بيت يكون فيه قوانين. طبعا القوانين ما تكون عدد صارمة،
1: أي طبعا
2: أيوة، تكون قوانين تخدم البيت. نعم. وتخدم الأولاد والأسرة كاملة.
0: نعم. أنا خاطر أرجع إلى موضوع الانشغال الرقمي، كل طفل الآن على هاتفه ويقضي بالساعات الطوال للأسف الشديد، وبدون انتباه من الأب ولا من الأم ولا حتى من المربي
1: أو حتى الشاشات سيف.
0: صحيح بالضبط. صحيح سلوى. إذن كيف يؤثر اليوم الانشغال الرقمي المستمر على الأطفال، سواء نفسيا أو حتى عاطفيا، حتى لو ما الأطفال أنفسهم عبروا عن ذلك أستاذ عزة؟
2: أولاً الأطفال ما يعرفوا يعبروا عن بالكلام، يعبروا عن طريق الأفعال. تجدهم يغضبوا بسرعة أو عنيدين أو إنهم يصير عندهم صمت مفاجئ
0: وملولين يصيروا بعد.
2: بالضبط.
0: يعني يملوا من أبسط الأشياء، يعني ما يشوفوا فيها الشغف ولا اللهفة ولا المتعة.
2: أيوة. والشيء بعد إنه يتعلق بعض الأحيان تعلق عجيب بالأم، هذا يعني رسالة من الطفل لأمه، يعني لابد أنش تحتوينه. الطفل ما يحتاج يعني توجيه، ما يحتاج أنا أحطه وأنا أنشغل بالتلفون، لا، لابد أنا أشاركه في هذا اللعب، في هذا الشعور. التلفون يكون لأنه الأبناء والأطفال يعني تكون التربية عن طريق القدوة، عن طريق ما فقط كلام، فهو يشاهد أمه أو يشاهد أبوه إنه مشغول، هو يبتعد الطفل، فتنشأ هنا العناد وأيضا الغضب الشديد. يعني تجد بعض الأحيان الطفل نتيجة الغضب الشديد يكسر لعبته. هذه رسالة لابد يفهمها الأب والأم.
1: أكيد أكيد طبعا. ممكن تفضلت وذكرت أستاذ عزة أنه أحيانا الطفل يمسك في أمه لأنه محتاج لأمه، كأنه محتاج حوار معاها. أيوه. في العكس والمقابل أيضا، لما يرجع الأب من البيت تشوف أن الأطفال على طول يركضوا ويحضنوا أبوهم. صحيح. هم محتاجين أيضا للأب. صحيح. هذه رسالة يقول لأبوه أنه خلاص اجلس معاي فترة أطول، لأنه حتى يقول أحيانا بابا لا تروح الدوام. أيوة. هذه رسالة أنه يعني يحن لأبوه أو حتى مشتاق لأبوه، يعني وخاطرة أنه يقضي معاه وقت أطول. فهذا الشيء لازم ينتبه له أيضا للأب، تنتبه للأم أيضا. نستعلم.
2: أيوة، لابد الأب والأم ينتبهوا لهذه الأشياء، يعني لأنه كله مسؤول عن رعيته. وحتى يعني أشياء جدا بسيطة الإنسان يعني الأب والأم يستطيع احتواء أبنائهم، أقل شيء المعاملة، لابد يعاملوا أبنائهم معاملة حسنة، بدون جرح، بدون توجيهات صارمة، بدون نصح أمام إخوانه. يعني الأب يريد ينصح مثل بنته ولا ولده، ما ينصحه أمام
0: يعني ما تعنفه لا بالجسد ولا بالفعل ولا بالقول أمام أخوانه.
2: بالضبط. لأن النصيحة أمام الجميع فضيحة.
0: صحيح.
2: يعني لو الواحد يحط مكانه ومكان ابنه، هل بيرضى حد ينصحه أمام الجميع؟ ما بيرضى. فبالتالي يعني عليه الأب والأم إنهم يعاملوا أبنائهم كما يحبوا أن يعاملوهم.
0: صحيح. وينتقل الوقت المناسب في إعطاء وتقديم هذه النصيحة.
2: بالضبط.
0: كيف من الممكن اليوم الموازنة الصحية ما بين استخدام التقنية وما بين أيضا الحفاظ على دفء العلاقات الأسرية أستاذ عزة؟
2: التوازن مطلوب طبعا، ما ممكن إحنا يعني نلغي التقنية لأنها هي الأساس الحين في الحياة ومحتاجي لها التقنية، لكن لابد هناك يعني تقنين وقت للاستخدام الأجهزة، ووقت لوجود مع العائلة. فمن ضمن هذه الأشياء كما يعني ذكرت سابقا أنه القوانين في البيت، أنه وقت اللمة ما حد يمسك تلفونات. وأذكر في هذه قصة ذكرها لي أحد، يعني يقول أن إحنا نهاية الأسبوع طبعا معظمنا إحنا العوائل العمانية نتجمع بيت الجد والجدة. هل الأبناء يروحوا مع أمهم وكلهم في المجلس هي تسولف وكلهم ماسكين أجهزتهم؟ إيش سوت في الأسبوع اللي بعده؟ جابت سلة. قالت لهم ما حد يدخل البيت إلا حاطين في السلة هواتفكم، وما في إلا إذا الاتصال ضروري. صدقها للأم يعني لو أنا

0: كل أولادهم لازم، هذا ما في عذر، التجمع العائلي ما في أبدا عذر،
1: نعم
0: لأنه تترسخ هناك العادات والقيم، وأيضا كيف التعامل مع الأهل، ولا بد يكون هناك الترابط. لو إحنا ما أسسنا أولادنا على هذا ما بيتأسسوا، بتأسسهم
1: بالضبط.
0: من التقنية، يعني أصدقائهم اللي من الخارج هم بيأسسهم. فلا بد إحنا عندنا هوية، لا بد إيش نؤسس أبنائنا على هذه الهوية كما إحنا تأسسنا.
1: نعم
0: قد هم في البداية يعني ما يرضوا، وليش أنتم زمنكم غير وإحنا زمننا غير، لكن في النهاية بيعرفوا إن كلام أمي وأبوي هو الصح.
2: صحيح
1: نعم
2: صحيح.
1: أكيد. يمكن حتى يمكن الطفل لما يشوف أمه وأبوه يعني جالسين مثلا في الصالة أو في أي مكان، كل واحد ماسك هاتف النقال، يعني تحسي الطفل تايه، يعني أروح عند أمي ولا أروح عند أبوي، هو ماسك هاتفه وهي ماسكة هاتفها، إيش أسوي يعني في هذه اللحظة؟ طبيعي أن الطفل مثل ما تفضلتي وذكرت أستاذ عزة راح يلجأ أنه هو يدور بدائل أخرى،
0: ايوه
1: والأصعب أن نشوف الطفل دور الاحتواء والاهتمام من خارج البيت، خاصة
0: بالضبط
1: الأطفال اللي خلاص يعني وصلوا لمرحلة أنهم يروحوا للروضة أو الصف الأول، هذه الصفوف الابتدائية بالتحديد، وهذه هي الفئة اللي تحتاج تأسيس وتنشئة واحتواء واحتضان أيضا من الأب والأم.
0: بالضبط، كما قلنا يعني الأساس الأب والأم،
2: نعم
0: وهم أول أصلا ما يبدوا مشروع الزواج يتحول هذا الزواج إلى مدرسة أخلاقية، لابد يراعيوا تصرفاتهم، يراعيوا كلامهم، لأن أولادهم بينشئوا ماذا أرى في أبي وأمي. يعني الأبناء أول ما يشوفوا مثلا الأب والأم كيف يعامل يعني أمهم، كيف يحتويها، كيف حتى يعني في بعض القصص اللي تأتينا تقول واحدة تقول إني أبوي ما أشوفه أبدا يعني يقبل أمي، ما فيها شيء إن الأب يقبل أمه أمامهم، بالعكس هو يعلمهم كيف الاحترام، كيف الحب، كيف المودة، كيف
2: كيف
0: الرحمة،
2: التقدير.
1: نعم.
0: فيتأسس الأبناء على هذا.
1: صحيح.
2: شكرا لك وشكرا أيضا على كل هذه الإيضاحات اللي تفضلت بها لعموم المستمعين والمستمعات لبرنامج صوت الشباب. نتمنى الإرشادات والتوجيهات والنصائح والرسائل وصلت إليهم ويمتثلوا بها إن شاء الله تعالى. الأستاذ عزة بنت حمود العوفي مدربة معتمدة في التطوير الشخصي والتمكين القيادي، شكرا جزيلا لك.
0: جزاكم الله خير، أحسنتم. ورسالة الأخيرة إنه على الأب والأم، وهذه رسالة لي ولكل الأسر، إنه إذا لم يتم احتواء الأبناء في البيت سيلجؤون إلى خارج البيت بأي
1: صحيح.
0: طرق، وإذا لم يتم الحوار مع الأبناء ستملأ الشاشات فراغهم. فيعني الواحد لا يقتل اللحظات الجميلة والتفاصيل والذكريات الطيبة مع الأبناء، لأنه في النهاية سيبقى الدفء العائلي هو الأساس والأمان لكل إنسان.
1: أكيد طبعا. يعطيك العافية أستاذة عزة،
0: الله يعطيكم العافية،
1: سعدنا بوجودك معانا اليوم، وإن شاء الله يكون الاحتواء الأسري موجود بإذن الله بالرغم من وجود الانشغال الرقمي بإذن الله تعالى.
2: شكرا للأستاذ عزة
1: شكرا.
2: على كل ما تفضلت به. قبل شوي كانت تتكلم عن موضوع جدا جميل وهي النصيحة. لما تبى تنصح ولدك ولا بنتك ما تنصحهم أمام الآخرين،
1: صحيح،
2: عشان ما تسبب لهم نوع من
1: الإحراج
2: أو شيء من القبيل. فأذكر بعض الأبيات تقول: تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. بعد الفاصل نعود، كونوا معنا مستمعينا.

0: يا حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، وصلنا بكم الآن إلى فقرة مع الشباب.
1: مع الشباب مع الشباب
0: وصلنا إلى فقرة مع الشباب، وعزيزي المستمع نحن نعيش اليوم مرحلة مختلفة تماما عن أي وقت مضى، مرحلة أصبحت فيها التقنية شريكا حاضرا في الدراسة والعمل والإبداع وحتى في تفاصيل الحياة اليومية. وفي قلب هذا التحول المتسارع يبرز الذكاء الاصطناعي كأحد أهم الأدوات التي فتحت أمام الشباب آفاقا واسعة للتعلم والابتكار وصناعة الفرص. فالشباب اليوم لم يعد بحاجة إلى إمكانيات ضخمة ليبدأ، بل إلى فكرة وشغف ومعرفة بكيفية توظيف هذه الأدوات بذكاء.
2: أكيد مستمعينا، هنا يبرز سؤال: كيف يمكن للشباب اليوم أنه يستثمروا في الذكاء الاصطناعي لصناعة فرص حقيقية وتحويل أيضا أفكارهم طموحاتهم إلى مشاريع وإنجازات تواكب المستقبل؟ خلونا نقترب أكثر من هذا الموضوع، وكيف يصنع الذكاء الاصطناعي الفارق أكيد لدى الشباب. معنا المهندس الخليل بن أحمد العبدلي، وهو مهندس منظومات ذكاء اصطناعي. مهندس الخليل مساء الخير ويا هلا ومرحبا فيك معنا.
3: اهلا وسهلا استاذ سلو، اهلا وسهلا بالمستمعين واستاذ سيف، اهلا وسهلا.
0: يا مرحبا وسهلا مهندس خليل.
3: انا حقيقه سعيد جدا اني موجود معاكم اليوم، ونتمنى ان شاء الله نثري المشاهدين
0: باذن الله تعالى. بارك الله فيك يا المهندس الخليل. الذكاء الاصطناعي اليوم مثل ما ذكرنا اصبح حديث العالم. برايك ليش كل هذا الاهتمام الكبير فيه، وهل فعلا نحن امام ثوره ستغير شكل الحياة والعمل كما نعرفه؟
3: والله في الحقيقة والواقع، يعني بناء على التجارب اللي قاعد أشوفها في الآونة الأخيرة، إنه هذه التقنية صارت حديث الشباب لأنها بالفعل جالسة تلامس احتياجهم وبمختلف طبقاتهم. يعني تقول لي شاب صانع محتوى، الذكاء الصناعي يساعده، شاب مبرمج، الذكاء الصناعي يساعده. أنا بنفسي اليوم وقفت على مجموعة مهارات شفتها بنفسي، شباب فريق واحد، حد مصمم، حد مطور، وحد مخطط. كل واحد يستعين بالذكاء الصناعي عشان مشروع واحد. هذا يخطط بالذكاء الصناعي، وهذا يصمم بالذكاء الصناعي، والثاني يطور بالذكاء الصناعي. فحنا نقول السبب الحقيقي لهذه الحاجة أو الحديث الزايد عن الذكاء الصناعي هو أن الذكاء الصناعي صار الكهرباء الرقمية.
2: صحيح.
3: واللي هو راح يدخل تقريبا في كل شيء، في الطب، في التعليم، في التجارة، في كل شيء تقريبا، حتى حياتنا اليومية ممكن يدخل فيها الذكاء الصناعي.
2: نعم. إذا تكلمنا عن المجالات أيضا بشكل عام مهندس الخليل، إيش المجالات اللي فعلا تحس أنها أبرز مجالات راح تكون موجودة خاصة شبابنا العماني، توجههم في أي مجالات اللي تخدم الذكاء الاصطناعي؟
3: في الحقيقة يعني في الآونة الأخيرة أنا كنت أقول أنه ممكن أكثر مجال هو مجال خدمة العملاء، لكن بدينا نشوف أنه التطبيق الفعلي لأدوات الذكاء الاصطناعي هو في ريادة الأعمال، بحيث أنه رائد العمل قدر بالفعل أنه يخرج فكرته من ورقة إلى عمل في الإنترنت، إلى موقع إلكتروني، إلى منصة، إلى حساب في الإنستغرام. أهم شيء هو عمل من فكرة، عملها إلى تدفق عمل. فرائد العمل اللي شفناهم إحنا الحين كثار من رواد الأعمال، وأنتوا راح تلاحظوا كثار من رواد الأعمال راح ينهضوا في الأسابيع القادمة أو في الأشهر القادمة بسبب الذكاء الاصطناعي. لأن في السنة الماضية كانت كأنها سنة البحث والتطوير. هذه السنة أنا شفتها هي عبارة عن سنة البناء، لأن اللي كنت أعرفهم الطلاب أنا أشوفهم في السنة الماضية كانوا يحللوا ويبحثوا عن حلول ينشئوها.
0: ممتاز.
3: هذه السنة أشوفهم يرسلوا لي روابط للمواقع وهي منشورة، والدومين تبعهم .ai، يعني ما سموها .com اللي هو أرخص، هم لا يسميوها .ai، معناته أنه خلاص عندهم دخل للعلم.
0: ما شاء الله.
3: يعني هذول أنشأوا حل وصار عندهم دخل. فاشتروا دومين غالي، معناته أنه بالفعل هنا ريادة الأعمال، يعني الذكاء الاصطناعي عذرا في مجالهم، في مجال ريادة العمل بالفعل ساعدهم على أساس أنه يقوموا على رجولهم إذا كان صح التعبير.
2: نعم.
3: أو يقوموا الشركة بحيث أنها تبدأ تدخل مبالغ ويبيدي هم يدخولها، وهذا اللي احنا شفناه. وأنا أقول يمكن بكل ثقة أنكم راح تشوفوا في الأشهر القادمة في عمان أدوات ذكاء اصطناعي، وليس مجرد مستخدمين أو شركات، بنشوف أدوات ذكاء اصطناعي عمانية.
0: ممتاز. المهندس الخليل، خلينا كذا ناخذ منحة مختلف. يعني أنا وسلوى وجلال وأتوقع حتى المستمعين ملاحظين هذا الشغف الكبير والاهتمام العميق عندك فيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي. إيش السر بالضبط؟ سر هذا الشغف، سر هذا الاهتمام الكبير والعميق بالذكاء الاصطناعي؟
3: الحقيقة في الأول الأخيرة بالفعل في كثير أشخاص يطرحوني تقريبا قريب من هذا السؤال. فكان يسألوني مو بداية حبك للتقنية، هل الذكاء الصناعي ولا شيء ثاني؟ الحقيقة بعد ما بحثت اكتشفت اني انا اصلا انا مولع بالقدرات الحاسوبية وليس فقط بالذكاء الاصطناعي. واحنا لما نيجي نحلل الذكاء الاصطناعي احنا راح نكتشف انه اصلا هو عبارة عن قدرات حاسوبية. هي قدرات في الحاسوب. فاحنا لما نزيد من خلنا نقول قوة المصادر الحاسوبية نفس الرام والسي بي يو والستوريج نقدر من خلالها نسوي لنا ذكاء اصطناعي خارق. يعني لو قلت ذكاء اصطناعي خارق بس ما عندك مصادر حاسوبيه ذكاء اصطناعي ما ينفع. فانا من البدايه حبيت الحاسوب من تقريبا الصف الثالث الابتدائي ودخلت هذا المجال بالفعل الين تخصصت فيه بالماجستير، تخرجت بالحوسبه السحابيه وانترنت الاشياء والبيانات الضخمه، ودرست الذكاء الاصطناعي في الماجستير كتخصص تعلم الاله. فأثناء تعلم الآلة لما قريت اسم تعلم الآلة يعني اندهشت اول شيء، قلت كيف تعلم الآلة؟ بس على طول ربطها بالمصادر الحاسوبية، لأن قلت إنه بما أنه في مصادر حاسوبية فيها هناك فيها سي بي يو اللي هو المعالج وفيها الستوريج وفيها الرام، معناته إنه بالفعل هناك في قدرة ممكن إنها تستخدم هذه المصادر لأجل إنها تنشئ لنا شيء. فقربناها أول ما بدأ كان في 2023 قبل لا يبدأ دورة تشات جي بي تي، قربنا برنامج اسمه رابيد ماينر في دراسة الماجستير. من خلال هذا البرنامج قدرنا ننشئ عقل صغير يتعلم على ملف صغير عشان ينشئ لنا معلومة واحدة. وكان الملف فيه 16,000 سطر لمعلومات المواليد. فكان الهدف ان ندرب الآلة على كل خانة في هذا الملف وايش تعني، وبعدين عطينا سؤال يعني بناء على الخانات ايش هو اكثر تاريخ يتكرر في المواليد. فقال اكثر المواليد يجيوا في الويكند. فاحنا عرفنا الحين بناء على على السؤال هذا انه اغلب المواليد يجي في الويكند في هذيك الدوله، لا ما اذكر الدوله الحين لكن في هذيك الدوله اكثر المواليد يجي في الويكند من عام كذا الى عام كذا. وهذا الشيء عرفناه بسبب ان علمنا اله ملف واحد واعطيناها تقاسيم. بس تعرف هذاك الوقت هذه الاجابه اللي هي كم عدد المواليد في شهر معين او يتكرر كانت عشان تجينا ممكن 6 دقائق إلى 10 دقائق. بالرغم انه هذا من زمان. ليش؟ لانه احنا في هذاك الوقت كنا نستخدم تقنيات يعني خلنا نقول هي متقدمة لكنها صنعت لأجل أنها تنصع تحط على مصادر حاسوبية ضخمة.
2: بالضبط.
3: يعني إحنا حاطينها على لابتوبنا يعني إذا شغلت عليه ملف واحد يدوب يشغله.
2: أكيد أكيد.
3: فسبحان الله لما عرفت مبدأ تعلم الآلة وبدأ الذكاء الصناعي أول ما قلت شات جي بي تي أنا انبهرت من شات جي بي تي. هنا زاد الحب أصلا للتقنية، لأن لما شفت شات جي بي تي هنا أنا أيقنت إنه بالفعل هناك في عمليات إذا تدار من قبل الحاسوب راح تكون أكثر كفاءة. فأنا ركزت من بداية ثورة الذكاء الاصطناعي على دراسة تدفق العمليات. درست كيف العمليات تتدفق داخل الحاسوب وكيف من خلالها إحنا ممكن إن نصنع ذكاء اصطناعي لكل تدفق عمل. وهذا اللي صار الحين باسم الوكيل. الوكلاء الحين هم اللي عملوا على تدفق العمل. يعني الوكيل ايش قبل لا اتكلم عن الوكيل، اول ما بدأ شات جي بي تي واللي هو اداة محادثة
4: صحيح.
3: لكن الوكيل هي اداة اداء المهام. يعني تقدر تتحدث مع الوكيل وتقول له بناء على الحديث اللي تحدثنا فيه اعمل لي ملف اكسل، او بناء على الحديث اللي تحدثنا فيه اعمل لي موقع الكتروني. قرب كلم جلال الحين اعطيناه كم معلومه لوكيل ذكاء اصطناعي وخلنا بناء على هذه المعلومات يعمل لنا موقع حال جلال وعملنا.
4: جميل جميل
2: اكيد. يعني الحين تفضلت وذكرت يعني احنا بنتكلم عن الذكاء الاصطناعي مهندس الخليل.
3: نعم.
2: يعني كثير من الناس الطلبة حتى الموظفين الناس بشكل عام لما تريد تبحث عن معلومة على طول تك تك تك الذكاء الاصطناعي يساعدهم في المعلومة.
3: بالضبط.
2: تعتقد انه هذا الشيء راح يساعد في البحث عن معلومة او انه راح يساعد على خمول على كسل، ان الواحد ما راح يبحث ما راح يدور ما راح يتعب نفسه على طول بس يريد حاجة يكتب تطلع له على طول؟
3: هو الشيء اللي ما تستخدمه راح تفقده. فهذا الموضوع وفي ايش ينفع؟ ينفع في حالة ان الانسان كان عنده حس التفكير التحليلي. يعني مثلا انا اقدر اقول للآلة ابحثي عن فلان الفلاني وشوفي المصادر اللي هو استخدمها او المقاطع اللي هو نشرها في اليوتيوب وحطي لي اياها في منصة. اذا هذه عملية تحليلية، انا طلبت منه يبحث ويجمعهم. يعني ما طلبت منه يبحث عشان يحط لي بس في لستة في مثلا وورد دوكومنت او ملف وورد وبعدين انشره. لا هنا يجي سبب البحث.
2: نعم.
3: انت هل تبحث عن معلومة عشان تنشئ لك بحث للمدرسة او للجامعة؟ هنا الاستخدام غلط. لان تبحث عن المعلومة لاجل انك تجمعها في منتج، او تبحث عن المعلومة لاجل انك تسوي لك خلينا نقول ملف مخصص لهذه المعلومات او منتج مخصص. يعني على سبيل المثال انت الحين تريد تنشئ تعرف محل ورد مشهور في عمان مثلا، وتريد تنشئ له موقع الكتروني، بتروح للوكيل بتطلب منه يبحث عن معلومات لهذا المحل، بعدين يبحث عن المنتجات والخدمات اللي عنده وارقام التواصل. هذه عمليات البحث هي عمليات تفكير تحليلي، انا فكرت وحللت في عقلي ايش بالضبط انا اريد من معلومات عشان الوكيل يبحث ويسهل لي الوقت، بدل لا انا اروح ابحث واخذ وقت طويل والمنتج ممكن يتاخر لين اني انا مستعد اني انشئه. لكن اذا انا طلبت من الوكيل انه يبحث عن عده معلومات وبعدين يحطها في صفحه متكامله او موقع او ملف، هنا انا اجدت موضوع البحث.
4: ممتاز.
3: لكن لو قلت لي اعمل لي بحث عشان مشروع تخرج، لا هنا انت ما فهمت شيء اصلا المشروع.
4: صحيح.
3: ما سويت حاجة.
4: عشان كذا سؤال ايضا يعني المهندس الخليل فيما يتعلق بالشباب انفسهم واستخدامهم لهذه الادوات المختلفه للذكاء الاصطناعي، كيف من الممكن انهم فعلا يستخدموها لصناعه على سبيل المثال محتوى احترافي او تطوير مختلف المشاريع الخاصه فيهم؟
3: الحقيقة أنا أشوف أنه أول مبدأ لازم يمشي عليه الشباب هو مبدأ توفير المعلومات للآلة، خلنا نسميها آلة. مبدأ توفير المعلومة بحيث نمشي على نمشي على نهج نحن لا نثق بمعلومات الآلة. إذن أول شيء أسويه قبل لا أبدأ أي خطوة مع الذكاء الاصطناعي أجهز المعلومات اللي أنا أريد أدركها بالذكاء الاصطناعي. فإذا أريد أعمل بحث حتى بحث للكلية أجمع أنا بنفسي معلومات عن هذا البحث، أجمع المصادر اللي أنا تهمني، أجمع مثلا حتى المقالات اللي قريتها بهذا البحث. فالطريقة يكون عندي حاجة احنا نسميها مصدر معلومات. هذه أول خطوة، يكون عندي مصدر معلومات داتا سورس، مصدر المعلومات هذا اللي أنا أعتمد عليه في التخاطب مع أدوات الذكاء الاصطناعي، بحيث أني أقدر أعطي أداة أقولها بناء على مصدر المعلومات اعملي لي كذا وكذا. هذه الخطوة أو هذا الأمر بالتحديد هو أهم أمر، بدل لا تروح تقول الذكاء الاصطناعي اعمل لي كذا وكذا، تقول بناء على الملف اللي أرفقته لك اعمل لي كذا وكذا. هنا تكمن الدقة. بعدين بعد ما يكون عندي مصدر بيانات لازم يكون عندي تعليمات متخصصة يكون أنا أتبعها دائما. يعني مثلا تعليمات خاصة لصناعة المحتوى، تعليمات خاصة لصناعة ملف باوربوينت، تعليمات خاصة لصناعة أكسل، تعليمات خاصة. تعليمات هذه هي تخبر الآلة كيف إنها تتعامل مع المعلومات. عشان مثلا والله ابغى اصنع موقع، اذا اخبر الاله ان الموقع الملف اللي رفقت لك اياه فيه معلومات الصفحات كلهن، في معلومات الهويه الشخصيه، وفي معلومات تحطوهم في الراس وفي التذييل مثلا كذا. هذا وصف مهم لكن كذلك المعلومات مهمه. فمن يكون من تعليمات اقصد، فمن يكون عندي تعليمات وعندي معلومات يفضل ان تكون عندي مهاره التحليل وليست مهارة الأمر المباشر.
2: نعم.
3: هندسة الأوامر نسوها، ما نسويها في البداية.
2: نعم.
3: هذه نسويها آخر شيء. هندسة الأوامر تسوى لما خلاص أنت عندك آلة مدربة عن موضوعك وتبدي تقولها بناء على خبرتك أو كونك خبيرة أو كونك خبير عذرا.
2: نعم.
3: اعملي لك. فالخطوة الأولى قلنا مصدر بيانات، بعدين تعليمات، بعدين آخر شيء التحليل. هذا التحليل بحيث أني أنا لما أعطيه الملف وأعطيه التعليمات أطلب منه يحلل محتوى الملف والتعليمات كذلك.
2: نعم أكيد. يعني بشكل عام لو حبينا نقدم أيضا في ختام هذا الحوار كنصيحة للشباب اللي حابين يدخلوا هذا العالم، عالم الذكاء الاصطناعي بشكل عام.
3: الحقيقة أول شيء مثل ما قلنا يتقصوا بالمعلومات اللي يعطوها للذكاء الاصطناعي، يختاروها بعناية. ثاني شيء يختاروا الأداة اللي يعطوها المعلومات. مثل ما قلت قبل شوي بيكون في ادوات عمانيه، فانا افضل العمانيين يستخدموا ادوات عمانيه. ليش؟ ان الادوات الاجنبيه ممكن تستخدم ضدنا.
4: صحيح.
3: لانه الحين نظره الادوات العالميه انهم يعملوا لهم يعني انظمه تحكم خاصه بالهواتف تعتبر ذكيه، AI operating system.
2: نعم.
3: اللي هن يعني انظمه تشغيل خاصه بالذكاء الاصطناعي. هذه الانظمه ممكن على حسب الرؤيه تتطور بعدين لانها تكون نظاره وتكون سواره، وممكن بعدين تكون شريحة في العقل مربوطة بهذه الأدوات. فإذا أنت معلوماتك موجودة في أدوات أجنبية وعقلك كذلك بعدين يربطوه بأداة أجنبية، إذا أنا نصيحتي للشباب العماني حقيقة إذا عندك فكرة لأدوات ذكاء اصطناعي اصنعها الحين ونزلها في حاسوبك، لأنه يا صديقي ممكن أنك تنشر أداتك بعدين على أي أداة سحابية أو على أي سيرفر في عمان وممكن أنك تنشرها الأداة.
2: نعم.
4: وتوقع هناك أيضا مجموعة من الأخطاء والمخاطر اللي قد يقع فيها البعض عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، فيجب قدر الإمكان الواحد أيضا يكون نبيه في هذا الموضوع
2: بالضبط.
4: ويأخذ أيضا الرسائل والإرشادات والتنبيهات من الناس المعنية بهذا الجانب. المهندس الخليل بن أحمد العبدلي، مهندس منظومات الذكاء الاصطناعي، الأمانة سعدنا بوجودك اليوم معنا في برنامج صوت الشباب.
3: بارك الله فيكم.
2: جزاك الله خير. شكرا، شكرا لك مهندس الخليل، يعطيك العافية. وإحنا متواصلين معاكم مستمعينا في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب. راح نروح للفترة الدينية لصلاة العصر وراح نرجع لكم إن شاء الله.
5: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
6: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، مستمعي أثير إذاعة الشباب، برنامج صوت الشباب. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وين ما كانت دروبكم. نتمنى لكم دائما دروب السلامة والسهالة، تصلون إلى وجهاتكم بخير وعافية وطيب الاستفادة أكيد من كل ما يكون حاضر في برنامجنا من محطات ومن فقرات ومن متابعات
1: بإذن الله تعالى. حياكم الله مستمعينا من جديد، الله يحفظكم إن شاء الله، وإحنا معاكم نحكي الحكايات ونسرد أكيد
0: تذكري بداية البرنامج كنا نتكلم عن الحكاية
1: طبعا.
0: والذكريات الجميلة الأمانة أيام الصغر، الواحد لما كان يستمع إلى قصة من الجد ولا من الجدة ولا من العمة ولا من العمات والعم والعمات، وبالإضافة أيضا أنه نروح بعض البيوت القريبة من بيتنا أنه المعروفين هم يتجمعوا فيها الأطفال علشان إحدى الأمهات هناك تحكي القصة بطريقة جدا مشوقة ورائعة، فنكون منصتين بمعنى كلمة إنصات لكل تفاصيل هذه القصة. نخلص نروح البيت ما يجينا نوم نفكر بتفاصيل وأحداث ومشاهد تلك القصة.
1: والحين يعني أتوقع مثل ما ذكرنا أيضا سيف، بعض الأمهات يعني ما زالن يعني قبل النوم يحكوا هذه الحكاية لأبنائهم الصغار، خاصة ما محكي لي حكاية فيحكوا لهم الحكاية وهذا أحس شيء حلو بعد أنه الطفل يتعود على هذا الموضوع. إحنا اليوم حبينا أيضا نقترب من هذا الموضوع الحكاية والسرد أيضا بشكل جميل، من السرد إلى الشغف. الحكواتية الشابة ومديرة مكتبة هيا نقرأ ميثا بنت خلفان المنذري موجودة معنا في الأستوديو، راح تكلمنا أكثر عن هذا الموضوع وراح ندخل في تفاصيل من الشغف الجميل. ميثا مساء الخير، شخبارك؟
2: مساء النور ومساء الحكايات.
1: يا مرحبا بك، كيف أمورك؟
2: الحمد لله.
0: يا مرحبا وسهلا استاذة ميثا، احنا نقول الأمانة سعداء بوجودك اليوم معنا في برنامج صوت الشباب. حكاوي جميلة راح نقترب منها من خلال مجموعة من المحاور، وانت موهوبة في هذا المجال. لما نتكلم عن التفاصيل الجلسات العائلية دائما تبقى الحكاية واحدة من أجمل الروابط اللي تجمع القلوب داخل الأسرة الواحدة. حكاية تروى بحب، تزرع قيمة، تبني خيال، وتترك أثر لا ينسى في ذاكرة الأبناء. علاقتك القوية مع الحكاية متى ابتدأت على وجه التحديد؟
2: ممكن بداية أنا نشأت في بيت كان يحث على القراءة، الكتب موجودة في كل مكان، وتعرف الطفل أول ما يبدأ يقرأ بالعادة يقرأ حكايات. وكبرت مع هذه الحكايات، تخرجت، صرت بعدين اشتغلت في مجال التطوع. مجال التطوع نفس الشيء مع الأطفال حكايات، بعدين صرت معلمة رياض أطفال. هنا ممكن هذه محطة مهمة جدا، لأنك لما تتعامل مع طفل أول مرة يجي للمدرسة رياض أطفال يعني يبدأ عمره من 3 سنوات وأربعة أشهر، فتخيل كيف هو صغير يترك أهله ويجي مع مجموعة أطفال في عالم غريب، فكيف تتوقع تكون الدراسة أو كيف يقضي وقته؟ مع الحكايات، مع الأغاني أو الأناشيد، مع الألعاب وهكذا. وبعدين في هذه المرحلة المهمة الطفل نبدأ نغير من سلوكه ونصلحه، أو الأشياء اللي تبدأ تظهر له، تبدأ تتكون شخصيته.
0: ممتاز.
2: نعم. أكيد. فمثلا إذا في سلوك نبغى نعدله عن طريق حكاية أو أنشودة، فيها نفس الشيء حكاية شعرية، في حرف جديد مدتها تقريبا أسبوع، 28 طفل، الطفل بيواجه يعني في خلال سنة واحدة يتعرف على 28 طفل، تخيل هذه الكمية الكبيرة من المعلومات. فبالحكاية مثلا أسبوع واحد في حكايات الحروف نجسدها نخليها تنتقل من مكان إلى آخر، فكل وقته حكايات. في أيضا الحصة الأخيرة اسمها اللقاء الأخير، أيوة، دائما حكاية أو مثلا أغاني أو ألعاب نفس الشيء، فطول عمره حكايات. فأنا من هنا بدأت حكايات، تعرفت على استراتيجيات الحكاية أو القصة سواء عن طريق الكتاب، عن طريق الإلقاء الشفهي، عن طريق الدمى، عن طريق الظل وهكذا. ثم بعد ذلك حبيت أخرج من هذا الجو، أنا لا أقدر أعطي أكثر من مجال رياض أطفال، أكثر من 5 سنوات أقدر أعطيهم.
0: ممتاز.
2: فمن خلال هذه المبادرات التطوعية أو العروض اللي تجيني كنت أدرس أقرأ أكثر حتى أعرف أحكي أكثر. وبعدين انتقلت إلى وصرت معلمة بعد مجال تعليم رياض أطفال، انتقلت إلى مكتبة هيا نقرأ اللي تابعة لجمعية دار العطاء، كنت مديرة المكتبة ومقدمة فعاليات للأطفال. فممكن هنا أيضا الانطلاقة الكبرى،
0: بالضبط،
2: ما في حد معين أقدم للأطفال إلى الكبار
0: بالضبط يعني. وأتوقع كانت فرصة حقيقية فعلا في هذا المجال كونك أنك تقدمين وتلتقين بالكثير الكثير من الأطفال في هذا المجال.
1: نعم صح. بالضبط. إحنا نتكلم عن يعني هي نقرأ والقراءة وكثير من الأشياء وتفضلت وذكرتي أيضا أستاذة ميثا أنه أول ما يبدأ الطفل يحب القصص طبعا، وهذا الشيء أكيد دائما يعني إحنا نشوفه موجود وحاضر. ليش القصة دائما تبقى في ذاكرة الشخص، ذاكرة الطفل حتى إحنا الكبار؟ يعني من شوي كان يحكي لنا قصة سيف،
0: صحيح،
1: فتبقى في ذاكرتنا على طول أكثر من النصيحة المباشرة.
2: صحيح، لأن الحكاية هي قريبة من يعني بالنسبة لنا قريبة من أي شيء ثاني، تلامسنا، ممكن نحس نشعر أن هذا الحكاية تكلمنا إحنا، ممكن نجد نفسنا في الحكاية. ممكن أيضا الطفل مثلا إذا سمع الحكاية بيعرف أنه ما هو بس موجود في هذه المشكلة، لا، ممكن أيضا آخرين هم يعيشوا نفس هذه المشكلة أو نفس هذه العقدة، فممكن الحكاية تعطي قوة. ومثل ما يقولوا اسأل مجرب ولا تسأل طبيب.
0: صحيح.
2: فالمجرب يعطيك أحاسيس ومشاعر، يحسسك بالشيء اللي أنت فيه، يحسسك بالحكاية، يقربك من عوالم مختلفة مثلا.
1: نعم.
0: طيب أستاذة ميثا، أيضا خطرة أعرف من خلالك يعني وأنت حكواتية شابة أيضا في هذا الجانب وفي هذا المجال، هل تعتقد وتحس أن الحكايات الشعبية وكذلك التراثية ما تزال قادرة على جذب أطفال اليوم رغم هيمنة التكنولوجيا، رغم الطفرة الواسعة اللي قاسين نعيشها في مواقع شبكات التواصل الاجتماعي من خلال أيضا الشاشات والهواتف الذكية اللي صارت ما تفارق يد الطفل وهو يناظر وينتقل من فيديو إلى آخر؟
2: بالفعل، بالعكس، الحكاية دائما وأبدا هي مصدر إلهام الطفل. فهذه الأشياء مثلا إذا قلنا إلكترونيات وهذه الأشياء، إذا أنت عرفت كيف تتحكم في هذا الشيء ممكن تقدر تحوله من سلاح إلى حدين، إلى شيء ممكن أنت تستفيد منه والطفل يستفيد منه. مثلا إذا تكلمنا عن هذه الأجهزة، صارت هذه الأجهزة أصلا هناك منصات كثيرة فيها حكايات. لكن خلينا نبتعد عن هذا الجانب. والإنسان بفطرته يحب الأشياء اللي ترجعه للسابق، يحب الحوار
0: بالضبط.
2: والإنسان أصلا فطرته يتكلم أكثر من أنه هو يسمع ويشوف. فأنت من خلال الحكاية تحكي للطفل لكن تشاركه، فبيكون في صلة تواصل بينك وبين الطفل، أخذ ويعطي، استمع ثم بعد ذلك هو يتكلم. أنت تقدر تقول للطفل أشياء ما ممكن الأجهزة تقولها له.
0: صحيح
1: بالضبط.
2: أيوة
1: أكيد طبعا. وإحنا نتكلم يعني عن الحكاية، إيش هي العناصر اللي تخلي الحكاية كذا مشوقة، تجذب المستمع لأول مرة من أول دقيقة؟ هل الشخص، هل طريقة السرد، إيش هي التفاصيل اللي تخلي الشخص ينجذب أكثر الحكاية؟
2: أول شيء السبب، ليش أنا أحكي هذه الحكاية ولمن أحكي هذه الحكاية، والأهم إنها هذه الحكاية لازم تطلع من القلب وأنت تكون مقتنع بهذه الحكاية حتى توصل للقلب.
0: صحيح.
2: إذا الحكاية ما طلعت من القلب ما بتوصل للقلب.
0: أتفق معك.
2: أيوة. ثم بعد ذلك تكون ملم بالفئة العمرية اللي أنت بتقدمها، سواء في البيت أو في مكان عام أو مثلا في الصف، وإيش المناسبة، أنا ليش أحكي هذه الحكاية، وأيضا الوقت المناسب. يعني مثلا ما طفل يكون مشغول بشيء هو يحبه بتيجي بتاخذه بتقول يلا بحكي لك حكاية، فكل شيء في وقت يكون جميل. أيضا الأسلوب السردي لازم نركز كيف أنا أوصل، أو كيف أوصل الحكاية للطفل عن طريق التعرف على حاجيات الطفل أو خصائص الطفل. إذا كان طفل حركي، إذا كان سمعي، إذا بصري، كله لازم أحاول أشبع الحكاية بهذه الخصائص حتى تستطيع الحكاية أن تصل بطريقة مناسبة.
0: نعم جميل. يعني ذكرت معلومة جدا مهمة الحين في عملية الإلقاء والسرد، يعني من اللي يطلع من القلب مباشرة راح يوصل إلى القلب. مثل ما يقال، ولقد عرتك أذنا غير واعية فرب مستمع والقلب في صممي. لذا أنتوا لازم تحاولوا قدر الإمكان تكون عندكم مجموعة من المهارات تتبعوها علشان فعلا تصلون إلى المستمع ويكون بكامل تركيزه معكم. طريقة الإلقاء، نبرة الصوت، التعبير أيضا، دورها كل هذه مجتمعة في نجاح الحكواتي السادة.
2: صحيح. الحكاية ما بس كلمات ممكن أنت تحكيها للطفل، أو جمل مثلا أو أحداث، بالعكس فيها مشاعر، فيها أحاسيس، أنت تنقل هذه الأشياء كلها عن طريق الصوت، نبرة الصوت، مستوى الصوت أيضا، الرتم أو النغمة الصوتية،
1: نعم،
2: قوة الصوت ومتى تخفض صوتك، حركتك كيف تكون حركة، توزيع النظرات، حتى أيضا الصوت متى أتكلم، الوقفات اللي ممكن أتوقفها في وقت الحديث، هذه كلها تأثر في الحكاية وفي سردها. تعطي الصوت، تعطي الحكاية أو الحدث قوة، ممكن تعطي حزن، تعطي فرح وشغف من خلال الصوت.
1: أكيد لك يعني كثير من التجارب في تكونك حكواتية أستاذة ميثة، فمرت يعني يمكن بتجارب كثيرة في مسألة السرد أو حكاية الحكاية، سرد الحكاية، في موقف معين أثر عليك، قصة معينة أثرت عليك، أو شخص تأثر أيضا من سردك للقصة معينة.
2: أكيد لازم إحنا نتأثر بالحكايات اللي نحكيها ونخلي نحاول نترك أثر أيضا للي حوالينا. ممكن أكثر الحكايات اللي أحكيها والناس تتأثر فيها، الأطفال يتأثروا فيها، إذا في حكايات فيها مطر. يعني كثير لاحظت كل ما أحكي حكاية فيها مطر يوقفوني، فأضطر أتوقف وأجلس أسمعهم بعدين نرجع للحكاية.
1: ليش المطر بالضبط؟
0: ليش بالضبط؟
2: ما أعرف، ممكن أحد
0: فرحة البهجة المطر طبيعي يعني.
2: المطر يعني أثره جدا عميق.
1: سبحان الله.
2: وأحنا الفترة الماضية
0: وفي الجانب الآخر من العالم لو كلمتيهم عن الشمس راح يتوقفوا أكثر وأكثر يعني.
2: صحيح.
0: هكذا حال الإنسان سبحان الله دايماً. يعني.
2: وأنا ممكن من أكثر الحكايات اللي كنت أتأثر فيها السنة الماضية، لأني السنة الماضية حجيت الحمد لله، فكنت أحكي حكاية اسمها حكاية حمامة نودي، تعرفوا حمامة نودي نودي، ففيها رحلة إلى مكة، فيعني ما أعرف بالصدفة إني كنت واجد أحكي هذه الحكاية قبل ما أروح الحج، فأحس كثير أثرها كبير لأنه هو كله عن المطر والجفاف وكيف الناس كانت تدعي الله ينزل مطر، والحمامة نودي لما راحت وحكت وراحت عند سعودي تطلب منه يدعو وهو موجود هناك، فلما رجع نزل المطر، فهذا كثير يزرع الأمل في الأطفال والثقة بالله، وكيف أنت لما تحتاج شيء تدعي الله عز وجل. والماء الزمزم.
0: ممتاز. نحن نسمع بهذه النبرة وهي تتكلم معنا الحين وتجاوب على أسئلتنا، لكن أكيد لما تكون أمام الأطفال بصيغة مختلفة، بسرد مختلف، بلغة جدا بسيطة تتوائم وتتوافق مع عمر الأطفال، صحيح، اللي تقدمي لهم هذه الحكاية وهذه القصة.
2: صحيح.
0: في عندك تقليد لمجموعة من الأصوات، أو خلينا نسمع إذا كان يحضرك الحين حكاية بصوت
1: حلو.
0: جميل كذا تقدمين الأطفال كمقطع.
2: طيب ممكن يختلف من عمر لعمر.
1: إيه طبعا.
2: وأيضا مثلا من الأشياء اللي تجذب الأطفال ممكن الصوت، وممكن أيضا أنا أحب مثلا هذه الحكاية أحكيها بالعربي الفصيح.
0: ممتاز.
2: مقلد، هم الأطفال يشوفوا تلفزيون، يشوفوا شيء فصيح مثلا تلفزيون، فممكن إحنا نقربهم، وممكن هو بعد اللي يكون مثل أول شيء يجذب الطفل.
0: صحيح.
2: فهذه الحكاية أحكيها لأطفال الروضة والتمهيدي خاصة.
0: ممتاز.
2: زين ببدأ بس بداية.
0: يلا نسمع.
2: كان يا مكان في قديم الزمان، كانت هناك دجاجة صغيرة تمشي في المزرعة، وبينما هي تمشي رأت حبة قمح صغيرة، قالت يا إلهي إنها حبة قمح صغيرة، سأذهب إلى أصدقاء الحيوانات وأخبرهم يساعدونني لنزرعها. ذهبت إلى صديقها، ذهبت إلى البقرة وقالت لها أيتها البقرة ساعديني، إني رأيت حبة قمح صغيرة. قالت البقرة أنا مشغولة مشغولة، اذهبي لن أساعدك، أنا أشاهد الآن مسلسل المفضل. ذهبت الدجاجة وهي حزينة إلى الوزة فقالت ساعديني يا وزة، أريد أن أزرع هذه
1: الحبة.
2: قالت الوزة أنا مشغولة، إني أصلح أظافر الجميلة. ثم ذهبت عند الحمار، الحمار قال أنا مشغول، اذهبي اذهبي، إني ألعب الآن كرة القدم، وهكذا.
1: ما شاء الله جميل. ما شاء الله عليك يا استاذة ميثة، جميل جدا.
0: يعني مثل هذه الحكايات ايضا لها دور اساسا في غرس القيم والمبادئ في نفوس الناشئة، وتعزيز ايضا الهوية والمواطنة، واتوقع من خلال القصص يكون عندك نوع من الانتقاء والاختيار لهذه القصص اللي تسردينها وتحكيها لهم، صحيح؟ في عندك نظام معين، آلية معينة متبعة من قبلك في هذا الجانب ولا لا؟ او اي قصة أو تطيح بين يديك على طول تأخذينها وتحكيها للأطفال؟
2: لا لا لا، مثلا أنا عندي أصلا هدف أو رسالة من خلال هذا من خلال هذه المسيرة فن الحكواتي، وممكن هي تصادف أكيد أشياء، مثلا إحنا نروح المدارس نستهدف أكثر شيء أطفال المدارس، حتى الكبار والصغار، وعدة مجالات، يعني مثلا الأحداث، رحنا مستشفيات. فالهدف الأساسي اللي أنا أمشي عليه أول شيء زرع القيم والأخلاق والسلوكيات، هذا الطفل اللي يحتاجه، الكبار والصغار. ثاني شيء تعزيز الهوية الوطنية والدينية والإسلامية، وهذا التعزيز يساعدنا على صد الغزو الفكر اللي احنا نواجهه الحين، يعني بشكل كبير بشكل جنوني ممكن، خاصة الحين التلفونات في الأيادي، والسهل الغزو الفكري موجود في كل مكان، في الرسوم المتحركة، في البرامج، في كل شيء، يعني في كل مكان.
1: بالضبط.
2: أيوة أيوة
1: أكيد.
2: وأيضا تعزيز الهوية، وأيضا زرع القيم والأخلاق.
1: نعم، احنا يعني حتى قبل الختام حاب شوي نتعرف على الأقل عن مكتبة هيا نقرأ، إذا ممكن تقربينا من المكتبة أستاذة ميثا.
2: أيوة، هذه مكتبة خيرية تابعة لجمعية دار العطاء، تأسست تقريبا من 2007، موجودة مقرها الأساسي في عمان أفنيوز مول الطابق الثالث، كذا مكتبة مفتوحة. الجميل إنها مكتبة مفتوحة، هذا ما يعني ما في حاجز بينه وبين القراءة وبين أي حد يبغى يجي يجلس يقرأ بدون استئذان بدون أي شيء. الكتب كلها موجودة من خلال تبرعات، يعني منكم وفيكم، أي حد عنده تبرعات يجيبها للمكتبة أو يتواصل معنا. فيها أعداد كبيرة من الكتب، العناوين للكبار وللأطفال بالعربية والإنجليزية وبلغات أخرى مثل الفرنسية الألمانية الروسية وعدة لغات.
0: ممتاز ممتاز. يعني أنا من خلال طلع أيضا على حسابك الشخصي في الإنستغرام لاحظت أيضا لك مشاركات ما شاء الله محلية وكذلك أيضا دولية، أتوقع آخر مشاركة كانت أيضا حتى في تونس لك حضور أتوقع أو مدري وين بالضبط، كلمين أيضا عن هذه المشاركات في غضون دقيقة لربما.
2: أيوة، هذه المشاركات هي تسقل موهبتي أكثر، تعرفني على الناس أكثر.
0: في أسوان في مصر الحين ذكرت. نعم
2: صحيح، رحلة أسوان من أمتع الرحلات.
0: أنا زرت أسوان على فكرة، من المدن الجميلة في مصر.
2: صحيح صحيح،
0: عشان كذا ذكرت مباشرة.
2: أيوة، غير كذا أنك أنت كل ما تسافر تتعرف على ناس أكثر، ثقافات أكثر. وفي كل مكان في حكواتيين، وكل رحلة أنت تطلع منها تخرج منها تكون ممتلئ جدا جدا. فأنا يعني من خلال الرحلات أخذ، ولما أجي هنا مثلا عمان أعطي. آخر رحلة كانت إلى الأردن تحديدا، كانت من أجمل الرحلات، تعرفت على حكواتيين من خلال من أهم الحكواتيين في الوطن العربي.
1: ممتاز جدا. بس أرجع بشكل سريع فقط يعني قبل الختام للمكتبة، مكتبة هيا نقرأ، يمكن كثيرين ما يعرف عن المكتبة سيف ميثا، أنه بإمكان الشخص يدخل المكتبة ويجلس ويقرأ. صحيح. وبعدها يحط الكتاب ويطلع.
2: أيوة، في
1: توقع جو حلو.
2: أيوة، في حال أنه هو حب يقتني هذا الكتب، نفس الشيء إحنا نسهل هذا الشيء
1: كإعارة.
2: مش إعارة، اقتناءه بمبلغ رمزي، يعني أغلى كتاب عندنا ريالين. من متبيسة إلى ريالين.
1: جميل.
2: فإحنا نشجع الأطفال الناس على القراءة واقتناء كتب حتى يستفيدوا أكثر. وبالإضافة إلى هذا المكان للقراءة عندنا قسم ثاني للأطفال نقدم فعاليات.
0: أنا أتمنى ممن يستمع الآن إلينا من الآباء من الأمهات من الربيين يسمعوا هذا اللقاء، أقرب مكتبة أمامكم الحين تروح تشتروا كتاب قصة من القصص وتروحوا للبيت وتحكوها لأطفالكم، من باب التغيير ومن باب التقدير ومن باب التجربة. شوفوا يمكن الوضع بيكون جدا جميل وبيعجبكم الوضع، وفي كل مرة راح تنتقوا وتختاروا القصص الجميلة. سعدنا الأمانة بوجودك اليوم معانا في برنامج صوت الشباب، ما كان بودنا أنا وسلوان نختم هذا اللقاء معك، ولكن وصلنا أتوقع إلى الدقائق الأخيرة من عمر البرنامج. الأستاذة ميثا بنت خلفان المنذري، حكواتية شابة ومديرة مكتبة هيا نقرأ، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لكم.
1: شكرا أستاذة ميثا، يعطيك العافية. حتى لو ما رحت تشتروا قصص أو حكايات عادي استعيروها من الجيران.
0: بالضبط.
1: من الأصدقاء. صحيح. يعني ما شرط أنك تشتري، هذا ما عندك المقدرة، ممكن تستعير يا سيف من زملائك من أصدقائك لعيالك، يعني بالعكس تبادل، يعني حتى كتب هذا الشيء موجود يعني وحلو بعد،
0: ويتبادلوا كل عائلة تعطي قصص
1: ثانية. بالضبط. بس أعطيهم مدة أسبوعين.
0: صحيح.
1: إذا ما يقرأوا يرجعوا خلاص،
0: أول ما يقرأوا يرجعوا إن شاء الله الكتاب أمورهم طيبة. عموما إحنا بما أنه كان ختامنا مع حكواتية، فجميل أن نختم البرنامج اليوم أيضا بقصة حين يصنع الشغف الطريق. يقول لك يا سلوى، يحكى أنه كان هناك شاب يحمل في قلبه حلما أكبر من عمره، كلما ضاقت به الطرق اتسعت في داخله مساحة الأمل. لم يكن يملك المال الوفير ولا العلاقات الواسعة، لكنه كان يملك شيئا لا يشترى، إنه الشغف. كان يؤمن أن الإنسان قد يبدأ من مكان بسيط لكنه لا يجب أن يبقى فيه إن كان يحمل إرادة التغيير. في الوقت الذي كان البعض يكتفي بالمشاهدة كان هو يتعلم بصمت ويجتهد بصبر ويرهق نفسه بحثا عن فرصة يصنع بها مستقبله. تعثر كثيرا وسمع كلمات الإحباط أكثر مما سمع كلمات التشجيع، لكنه أدرك مبكرا أن الأحلام العظيمة لا يصل إليها إلا الذين يصبرون عليها.
1: ومع الأيام تحول ذلك الشاب من شخص يلاحق الفرص إلى شخص يصنعها بنفسه. وهنا تكمن الحكاية الجميلة، أن الطموح لا يحتاج بداية مثالية، بل يحتاج قلبا يؤمن وعقلا يسعى وروحا لا تعرف الاستسلام.
0: أتمنى عيب تكون القصة. وصلنا لكم إلى الختام. كيف سادة ميتمونة طيبة؟
2: الحمد لله.
0: شكرا إذن لكم على لطيف المتابعة مستمعينا، هذه تحياتي. كنت معكم سيف الفوري وسلوى الخنبشي، وفي الإخراج المبدع دائما جلال الخويطري، وتحيات الأستاذ عفراء بنت أحمد اليحيائي التي تتمنى لكم أطيب الأوقات.
1: نشوفكم على خير بكرة، أكون معاكم في مسك النهار إن شاء الله. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: مسرح.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

نحب عمان، شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمانها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب. تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين، خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: قرب العيد وتريد تكون مميز بين الموجودين؟ ما يحتاج لك إلا قماش مميز وخياط محترف، وكل هذا موجود في الدفة على امتداد سنوات طويلة، ونحن نتعامل باحترافية مع كل خيط الخيطة. فصل من الدفة وخلك مميز. للتواصل والاستفسار 96589713. الدفة، عنوان التميز والأناقة.
2: مجد تبني أمجاد عمان في أكبر 3 مدن عمانية، من عمان لعمان، لتخدم الوطن وتحقق الرؤية. وجهات استثمارية واعدة بقيمة تصل لأكثر من 100 مليون ريال عماني، تجمع بين الندرة، القيمة العالية والموقع الاستثنائي. رؤية تبنى بخبرة 20 عاما، واستمشاريع تصنع فرقا شاسعا. لا تسمع عنها فقط، اكتشفها بنفسك في جناح مجد، بمعرض عمان العقاري، القاعة رقم 1، جناح رقم 3600، من 10 إلى 13 مايو.
3: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي، وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية، ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.

بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وأهلا وسهلا ومرحبا فيكم ويانا في الحلقة قبل الأخيرة لهذا الأسبوع من برنامج استديو 5، اليوم الأربعاء 26 ذي القعدة 1447 للهجرة، 13 مايو أيار 2026. إن شاء الله مساءات جميلة وسعيدة وراقية لكم جميعا، رايقة لكم جميعا، وإن شاء الله تستمتعوا معنا في حلقة اليوم. في بعض أصدقاء البرنامج زعلانين علينا، يعني أنا أتمنى ما حد يزعل، بس يعني أبغيكم تعيشوا معي أجواء الحلقة. يعني على البعض يرسل أكيد مشكورين، خواطر وشوية معلومات وكذا، يعني بعيد جدا عن موضوع حلقاتنا، فاحنا ننزل لكم في الحالة. ما أدري إذا شاركتوا في قناتنا على الواتساب ولا لا، أتمنى أنكم تدخلوا الرابط وتكونوا ويانا أول بأول وتشوفوا أخبار البرامج، أخبار الإذاعة بشكل عام. فيعني كل ما كان كنا نركز على الموضوع أكبر، كل ما يعني نطلع بفائدة من البرنامج أيضا تعمل جميع إن شاء الله. تفضلوا ويانا في استوديو 5، والله لا يجيب زعل بيننا أبدا. معكم في الإشراف العام الأستاذ عفرة بنت أحمد اليحيائية، الإعداد والتقديم خدكم ندى بنت عبد الله البلوشي، أما الإخراج برؤية لي المنتصر بالله بن محمد العمري.

تحياتنا لكم مستمعينا، وأهلا وسهلا بالجميع. في داخل كل إنسان في مساحة ما يشوفها حد، لكنها يعني تشهد كل اللي مرينا فيه من ألم، من تجارب، من صراعات. نحاول أحيانا أن احنا نتجاوز، ننسى، نحاول أن احنا نبين أن احنا بخير، لكن بعض الآثار لا تشفى بالصمت بل بالفهم والوعي والاحتواء. من هنا تبدأ ما يعرف برحلة التشافي. هي مو بطريق سريع ولا وصفة جاهزة، لكنه هو مسار داخلي عميق يعود فيه الإنسان إلى نفسه من جديد، يتأمل جراحة، يتصالح مع ماضيه، يعيد بناء علاقته بذاته من جديد. هذه الرحلة يعني ما تعني أن الألم يختفي تماما، بل الإنسان يتعلم كيف يعيش بوعي أعمق ومعنى أوسع وقوة نابعة من الداخل. اليوم حلقتنا ما بنتكلم عن الكمال، كمال الله سبحانه وتعالى، لكن البداية بداية عن الفهم، عن تلك اللحظة اللي قرر فيها الإنسان أنه هو يقول أريد أن أتعافى وأعود لنفسي من جديد. لقاءنا اليوم بيكون من خلال رحلة منظمة للنساء تقودها الدكتورة منى الشكيلي، استشارة طب نفسي بمستشفى المسرة. تقود هذه الرحلة مع مجموعة من النساء إلى مكان خارج عمان، مكان سياحي جميل. بنتعرف على هذه الرحلة وإيش الاستفادة منها، وكيف نعرف إن إحنا بالفعل مرينا بهذه المرحلة وتعافينا، ومن يحتاج أو من ما يحتاج لمثل هذه الرحلات الاستشافية. إن شاء الله تستمتعوا معنا باللقاء. وبالنسبة لكم أنتم، متى كانت آخر مرة منحتوا نفسكم وقت حقيقي للراحة النفسية؟ إيش أكثر شيء يستنزف طاقتكم النفسية في زحمة الأيام؟ هل تؤمنوا أن السفر قد يكون وسيلة للتشافي واستعادة التوازن؟ هذا موضوع حلقتنا، ونرحب أكيد بالجميع على 24-69-8-151، الواتساب على 724-4-2009.

أهلا وسهلا بالجميع. أهم الأحداث العالمية في مثل هذا اليوم 13 مايو 1110، القوات الصليبية تحتل مدينة بيروت التي أطلقوا عليها اسم جوتيه وعاثوا فيها فسادا وارتكبوا مذابح مروعة فيها، حيث كان سكانها خليطا من المسلمين والمسيحيين، وقد حوصرت بيروت لمدة 11 أسبوعا حتى سقطت عندما تمكن اليأس من المدافعين عنها. وعلى الرغم من حصول سكانها على وعد بالأمان من الملك بلدوين مقابل فتح أسوارها أمام قواته، إلا أنه أخلف وعده وانطلق جنوده يقتلون السكان حتى امتلأت الشوارع بالدماء. 1805، عمر مكرم يقود ثورة شعبية ضد تعسف الوالي العثماني خورشيد باشا، وقد نجحت هذه الثورة في إقصائه عن الحكم واختيار محمد علي باشا واليا على مصر. 1809، الفرنسيون بقيادة نابليون بونابرت يستولون على العاصمة النمساوية فيينا. 1888، البرازيل تحرم العبودية والمتاجرة بالعبيد. 1965، جمال عبد الناصر يقطع العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا الغربية، وذلك لإقامتها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. 2004، انتخاب سونيا غاندي رئيسة لوزراء الهند، وذلك بعد فوز حزب المؤتمر الوطني الهندي الذي ترأسه في الانتخابات، إلا أنها تراجعت عن توليها المنصب بتاريخ 18 مايو وذلك بسبب الاحتجاجات التي أدت بعد الترشح، وذلك كونها من أصول إيطالية. 2015، افتتاح مهرجان كان السينمائي 2015 في فرنسا. 2025، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في الرياض رفع جميع العقوبات عن سوريا بعد سقوط نظام الأسد.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، نرحب بالجميع وننتظر تواصلكم ويانا في البرنامج على 24-698-1515. طبعا اللي حاب يتواصل ويانا بالاتصال أو عبر الواتساب على 72-44-2009. نتكلم اليوم عن هل خطوا بالفعل استجمام، خلينا نقول، أو سفرة حسيتونها بالفعل لما تكونوا مع مجموعة ومع جروب نسائي أو جروب شباب، تحسوا إذا كان معاكم جايد أنكم يعني الاستفادة تكون محققة من هذه الرحلة؟ هل تحسوا أنكم فرغتوا كذا شحنات أو طاقات أو أشياء يمكن إحنا ما كنا نعرفها، أن نعرف أن هي سبب زعلنا أو حزننا أو كآبتنا، صح التعبير؟ فأحيانا لما الجايد اللي معاكم يخليكم يعني تغوصوا كذا في أعماق نفسكم وتدوروا في كل مكان في كل زاوية عن إيش اللي مضايقكم وإيش اللي مزعلكم، تحسوا بالفعل أنها كانت رحلة استشفاء. أنا رجعت أنا بخير وصحة وعافية، لأن الصحة النفسية هي يعني توازي الصحة الجسدية، وأحيانا إذا الصحة النفسية كانت سيئة الصحة الجسدية أيضا تسوء بسبب الصحة النفسية. احنا ننتظر تواصلكم، منتصر إذا في مكالمات حول لي على 24-698-1515. حلو أيضا أنه الرجل مثلا الزوج الأب الأخ الابن حتى لما يسمع في رحلات مثل هذه يحجز لأمه لأخته لخالته لحد يحس أنه بالفعل محتاج لهذه الرحلة ويقدمها لها بمثابة هدية، من خاصة الناس تعرفوا اللي مروا بمحن صعبة في الحياة، بتجارب شوية تكون قاسية، بفقدانهم أحباء وأعزاء عليهم، فهم أحوج أنهم يسافروا إلى هذه الرحلات الاستشفائية حتى يرجعوا يعني نقول بخير وسلام وبرضا بإذن الله تعالى. معنا الأخت حفيظة. ألو،
1: السلام عليكم سعيد.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
1: كيف الحال أختي، أخبارك؟
0: تمام الله يسلمك، كيف كنتي؟
1: الحمد لله حبيبتي بخير.
0: من وين حفيظة، عرفينا على نفسك؟
1: من السيب.
0: من السيب، سكر حليب.
1: نعم.
0: كيف أجواءكم عاد في الحر مرة سيب إذا كنتوا على البحر؟
1: درجة حرارة 37 ما شاء الله تبارك الرحمن.
0: 37، حلو والله، أنا في سيارتي كان 43 اليوم
1: ما شاء الله. أنت توقيت الظهر عندك كذا كان ولا العصر الحين؟
0: اللي يعني كم كنت طالع من البيت؟ 3:30.
1: حقيقة بعد الظهرية الحين شوية العصر شوية جو
0: شوية يتلطف بالليل. بالفعل بالفعل يتلطف
1: الحمد
0: شوية.
1: لله.
0: هلا بحفيظة،
1: أهلين وسهلين حبيبتي.
0: اليوم نتكلم عن رحلات الاستشفاء، جربتي تسافري في واحدة من هذه الرحلات؟
1: لا والله، حتى أنا أروح بريمي بس أغير نفسيتي في العين، أروح أغير نفسيتي
0: أي مكان يعني خارج حدود الولاية.
1: أيوة، حتى لو أجلس في الفندق البريمي نفسيتي تتغير ما شاء الله. يعني
0: إيش معنى البريمي؟
1: بس يعني أجواء حلوة، دخلي في العين أجواء حلوة، تتمشي بس تغير، حتى يوم الخميس والجمعة وترجع السبت ما شاء الله تغيرت الجو.
0: أنا تعرفي حفيظة وايد يعني أغبط الناس اللي بالفعل تقول لا أنا اشتغلت لمدة أسبوع الويكند هذا لرفاهيتي لاستجمامي. في ناس كثير على فكرة حتى ما يرتبطون مع أهلهم خاصة إذا انضغطوا في العمل، لأن هذا الويكند تقول لك لي بنفسي، تحجز منتجع، تسافر أي مكان، تحجز مزرعة بس هي وأولادها على سبيل المثال، أو هي وصديقاتها.
1: حتى تغيري جو، حتى أولادك مع أخواتك أو مع صديقاتك، لكن تحسي يومين تغير الجو 80%.
0: وتصرفي الراتب وتردي.
1: أكيد. شيء أكيد إذا قبل العيد أكيد أكيد الراتب يروح.
0: أيوة
1: لكن ما عليش شوية أخذ من عند أبو العيال.
0: أي لازم أبو العيال. أي
1: كمساعدة. لا
0: عموما أنا سعيدة أنك شاركتينا. طيب يعني هل تسمعي عن الجروبات اللي تسافر للخارج مثلا، اللي بالفعل يكون في جدول حلو منظمين لكم وين تروحوا وين تمشوا مع ناس جدد انتي ما تعرفيهم لأول مرة تتعرفي عليهم، تحبي تخوضي مثل هذه التجارب؟
1: لا والله ما أحبها. يمكن في واحدة معانا نفسيتها ما أوكي، تخرب على كلهم، واحدة تزعل على شيء تافه، يعني تخرب نفسيتنا. ليش كذا؟ نحن رايحين نغير جو وجي
0: يعني
1: واحدة
0: لازم
1: تغير جو.
0: تختاري الجروب اللي انتي تعرفيه واللي
1: اللي
0: متصالحين
1: متعودة،
0: مع بعض.
1: أيوة اللي متعودين عليهم،
0: اوكي.
1: يعني لا عندهم الزعل ولا عندهم مثلا شيء تافه يزعلوا ويغيروا نفسيتش، أو مثلا ما ياكلوا.
0: انتي شكلها نفسيتش دايما عال العال، فرفوشة وتحب
1: نعم
0: الضحكي.
1: الحمد لله الحمد لله والله الحمد لله والشكر لله.
0: لازم اصاحبك حفيظه شوي تغيري لي
1: خلاص
0: جوي.
1: ما عليك، خذي رقمي حبيبتي ومن عيني وراسي وسعيد،
0: شكرا
1: بنطلع
0: يا
1: انا
0: عمري.
1: وانتي بنروح صلاله في الخريف.
0: اوه ذكرتيني بالخريف.
1: ايوه ان شاء
0: ان
1: الله
0: شاء
1: خلينا
0: الله
1: نروح
0: ان شاء
1: جروب
0: الله
1: انا
0: باذن
1: وانتي
0: الله
1: هناك.
0: ان شاء الله. شكرا يا حفيظه، شكرا على
1: العفو
0: تواصلك معي.
1: حبيبتي، الله
0: حياك الله،
1: يحفظك،
0: مع
1: جزاك الله
0: السلامه.
1: خير، مشكورين على
0: حياك
1: الضيافة
0: الله،
1: الحلوة.
0: الله يسلمك، مع السلامة. في ناس كثر على فكرة من النوع اللي مثل حفيظة تخاف تروح في مجموعة، ويمكن ما يكونوا في بينهم وبين بعض مواءمة في التصرفات، في المواعيد، في الأمزجة، حتى في الاختيارات. لكن إذا كانت رحلة منظمة من البداية، أنت تعرفي وين مثلا بتمشي وين بتروحي، هنا بنقعد كم يوم وهنا بنتحرك بنعمل ذي الفعاليات، وفي قائد. يعني ليش هذا القائد يكون موجود؟ القائد يحاول انه هو يعني يصنع مواءمة بين الفريق بالكامل. بالعكس، انا احس انه نطلع بتجربة كثير حلوة، نتعرف على ناس جدد. اكيد يعني حتى الناس اللي احنا نخالطهم بعد نفسيات مختلفة، ما في حد يعني خالي وانه مرتاح وذهنه فاضي من اي شيء. لكن احيانا في مثل ما نقول تكاتف يصير في الفريق الواحد، نحس ان احنا اهل في هذه الرحلة، حتى لو كانت لمدة 3 ايام او اسبوع بالكثير، نحس ان احنا جروب واحد، ان احنا اهل، ان احنا صديقات، نتعرف على بعض اكثر، كل واحدة تساعد الاخرى ايضا حتى تخرج من ازمتها ان كانت هناك ازمة بالفعل. بو سلطان،
2: مساك الله بالخير ومتعيش حالك.
0: الله يمسيك بالنور والسرور يا
2: يا
0: اخوي.
2: مرحبا بك، شلون
0: اهلا
2: والله حالك،
0: وسهلا فيك يا
2: اخبارك،
0: اخوي.
2: انا بخير،
0: الحمد
2: كيف
0: لله،
2: نسيت وعساكم طيبين.
0: امسينا ومسى الملك لله، اهلا وسهلا فيك يا
2: يا
0: اخوي.
2: مرحبا وسهلا ونعم بالله، تحيه لك وتحيه للمنتصر ولجميع المستمعين والمتابعين، ويا مرحبا بك.
0: اكيد هم يبادلوك التحيه يا ابو
2: الله
0: سلطان، حياك
2: طول
0: الله.
2: عمرك. سمعت لما
0: سمعتها
2: قالت
0: ايش قالت؟ تروح العين نفسيتها تتغير.
2: ايش قايل؟ اقول لك ثلاث وضع لي
0: سبحان الله.
2: العين ما يحتاج يعني، عشان يعني لانها مدينه هاديه وحالمه مثل ما يقولون يعني، هاي
0: ما
2: الفكره.
0: شاء الله ما شاء الله، ان شاء الله
2: الله
0: نزورها،
2: يحييك
0: ان شاء الله نزورها
2: ان
0: قريب
2: شاء الله ان
0: باذن
2: شاء الله.
0: الله. حياك
2: الله
0: الله ابو
2: يسلمك.
0: سلطان، تفضل.
2: طال عمرك، شوفي انا بتجه اتجاه اخر في الموضوع. الحين المشكله لما تصير اوكي ومجهز نفسك على اساس، وخصوصا لما يكون مجموعه جديده. يعني يمكن فتره من الفترات تعرفت على ناس كذي، قلت يلا شو رايكم نطلع الطلعه، نسافر هالسفره، نروح نغير جو كذي.
0: انزين.
2: وتتفاجئ بان الجروب هذا اللي انت ما كنت سافرت وياه وما كنت رحت وياه مكان، تتفاجئ فيه، ترجع من هناك النفسيه انت رايح تعدل المزاج، رايح تغير الوضع، رايح هذا، ولكن ترجع النفسية مضروبة على الآخر.
0: أوه.
2: النفسية صفر من معاملة المجموعة هاي اللي انت ساير وياهم. يعني هاي الفكرة، يعني هني المشكلة، ان مثل ما يقولون الصديق قبل الطريق او الرفيق قبل الطريق، هاي مهمة جدا يعني بصراحة. وانا اعتقد الله اعلم اللي يقول لك اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفه، يمكن يظهر هذا الشيء في موضوع السفر تحديدا يعني. صراحة ليش؟ لان انا جربت المجموعتين، لان جربت سافرت ويا مجموعه اعرفهم وزين ما زين، ولان اعرفهم وساير وياي وياهم هني، فعرفتهم هناك برا يعني، تاكدت منهم يعني. لكن المشكله لما تسافر مثل ما قلت لك في مجموعه، جديدة عليك، أنت يمكن ما تخالط وياهم وايد يعني في هني في البلاد يعني. يوم تسافر وياهم تنصدم بالشخصيات اللي أنت أصلاً ما درستهم زين بين قوسين يعني بصراحة يعني. ما تعلمت طبايعهم، ما عرفت
0: هذا زين. إذا جروب يعني أنت منظمة على سبيل المثال، اليوم إحنا فكرتنا أخوي نعم. أبو سلطان أنه في مثلا محل سفريات تمام، هذا ينظم رحلة بقيادة مثلا أم سعيد، أم سعيد بتاخذكم وتوديكم المكان الفلاني، بتعلمكم أصول الإعداد، أصول التقديم، كيف تصنع برنامج، إلى يعني أنت عارف ليش جاي وياي، والجروب كله نفس الشيء عارف ليش جاي وياي. احنا لا. ما بنسوي هذه الفعالية في عمان أو في الاستوديو أو في بيتي أو أي مكان، لا، في مكان في طبيعة بنتمشى وبنستانس، وبالمرة يعني بنتعلم شوية أن نحن ناخذ بعض المهارات. في رحلات خاصة للنساء هذه مثل بمثابة أن هي كيف تخلينا نتأمل، كيف تخلينا الجروب عايش كذا بهدوء بسلام بسكينة، ما في يعني نفسيات أو ما في. احنا هذا موضوع حلقتنا اليوم، وبنتعرف ان شاء الله من خلال الدكتورة عن هذه الرحلة وفوائد هذه الرحلة. يعني شوف، في بعض الناس أحيانا وايد يعني يتحسسوني أنا بروح مع ناس ما أعرفهم، أنا بالعكس أحس أن أنا محتاجة أروح مع ناس ما أعرفهم ولا يعرفوني. في فترة من الفترات لما يكون عليك أوفرلود كثير مضغوط، ما تبي حد يذكرك بشنو صار وشنو استوى وإيش مسؤوليات عليك إلى آخر، عرفت أنك أنت تبغي تتحرر من كل شيء حتى من الناس اللي محيطة فيك. فلما أنت تروح في محيط آمن يحتويك هادي، في تقارب في وجهات النظر وفي الحاجة، ليش احنا جايين يعني، احنا محتاجين لهذا المكان، احنا ليش جايين، ففي ترابط مثل ما نقول انه بالسبب هذا احنا واصلين لين هذه الرحلة. فانا احسها بالعكس تجربة جديدة، واظن
2: الرحلة هاي اختلفت ام سعيد.
0: ايوه انا هذا اللي اقصده، هذا موضوع حلقتنا اليوم.
2: لان انت ساير في دورة، انت ذكريني ب
0: كأنها دورة بالفعل لكن في الهواء الطلق
2: او في مكان يعني مثلا انا اعرف ريال بدون ذكر اسمه يعمل دورات وين؟ في أوروبا في النمسا مثلا يعني. هذا الريال يودي الدورة هاي للمجموعة، يكونوا موجودين المجموعة هاي، يوديهم للدورة هاي في النمسا مثلا، ويقعدون طول فترة 10 أيام أسبوع 10 أيام يخلصون الدورة. هي دورة مقررة يعني، مش إنها يعني مثل ما تقولين لبرنامج محدد يعني.
0: حلو.
2: بس في مكان خارج إطار المنطقة يعني.
0: أيوة.
2: في أوروبا هاي الفكرة يعني، ومن خلالها أعتقد يكون في برنامج اللي يأخذون الدورة هاي يكون فيها برنامج ترفيهي أو شغلة من هالنوع يعني. فهني هذه الوضع، هني الوضع مختلف.
0: أيوة.
2: أولاً لتحديد الهدف، هذا أول شيء. يعني إنه لما يسافر الواحد في مجموعات مثل هذه، خلنا نسميها مجموعات سياحية عملية سياحية، فبالتالي هني الوضع مختلف، لأنه يكون الهدف موجود ومحدد. أنا رايح أتعلم شغلة، رايح يعني خلنا نقول أخذ معلومات أو شغلات في إطار سياحي، في يعني جو سياحي مع مجموعة يمكن أنا ما تربطني فيهم علاقة، أو حتى لو تربطني فيهم علاقة بتكون علاقة محددة يعني. محددة بعمل، محددة بطبيعة. فهني الوضع مختلف، أنا بكون مهيئ نفسي لهذا الموضوع.
0: صحيح.
2: أنا فهمت الموضوع غلط، أنا أتحرر السفرات العادية.
0: أنا أعتذر يمكن ما وضحت لكم الفكرة.
2: لا، بالتالي هني الوضع مختلف صدقيني. هني
0: وين ناوي أبو سلطان هالصيف؟
2: والله لحد الحين ما يعني ما في شيء محدد، لكن أعتقد أنه بيكون إن شاء الله جنوب شرق آسيا. هي صحيح، ما أنا ما أحب هذا شوية، هناك الأجواء تكون يعني صح في الصيف حارة شوي، ولكن يعني نوعا ما تحسينها.
0: أنتوا يا أبو سلطان قدروا تلبسوا أي شيء تتخففوا، لكن النسوان اللي متحجبة كم طويل وكل شيء مغطي والشعر اختناق.
2: لا هال الحرير ما يصلح لهم
0: لا
2: إلا
0: لا لا
2: النمامسي.
0: ما يصلح لنا احنا الا
2: النمامسي
0: الاماكن الباردة في الصيف.
2: بعد اوروبا بعد صراحة
0: بعد اوروبا
2: حاليا
0: حارة. اي والله شمسها
2: حارة
0: شمسها
2: صراحة.
0: تلفح.
2: انا حتى المغرب يقولون الشباب يخبروني البارحة ان المغرب حارة يعني بدت حر بدت
0: شوف
2: تدخل في اجواء الحر.
0: المغرب انا رحتها شهر 8 كازا حلوة، لكن
2: ايه
0: مراكش كأنك في
2: نعم
0: الخليج،
2: بالضبط حارة.
0: نار جهنم
2: انا
0: حارة. بس
2: رجال
0: مراكش
2: يعني كويس
0: ليلية، أصلا مراكش ليلية يعني بالليل هواء بارد وتروح ساحة الفناء مكان وايد حلو وتستانس، لكن الظهر نوم ما حد يطلع.
2: انا اخوي جاي البارحه من سويسرا 26 يقول درجه الحراره.
0: ما شاء الله.
2: والله اي والله يعني يعني الاجواء يعني شويه ما تطمن يعني
0: اي
2: بصراحه،
0: تحر تحر في
2: خصوصا
0: اوروبا.
2: هالفتره اللي طافت يعني من قبل 5 3 4 سنوات بدات الاجواء تحر
0: صح،
2: سواء في اوروبا او غير اوروبا، فلذلك اختصرها وروح جنوب شرق
0: توصل
2: اسيا
0: درجة
2: خلاص.
0: الحرارة 30 الناس تموت هناك بسلطان.
2: ايه بالضبط لانه ما في تكييف
0: ما عندهم تكييف
2: ما
0: صح،
2: عندهم تكييف ما عندهم شيء يخليك
0: ما
2: يعني هم الحمد
0: متعودين،
2: لله
0: هم ما
2: هم
0: متعودين.
2: متعودين.
0: احنا عادي.
2: موفقين ان شاء الله
0: حياك الله يا ابو سلطان. شكرا.
2: الله يحفظك
0: الله
2: طول عمرك.
0: يسلمك يا اخوي. حياك الله. 2 4 6 9 8 1 5 1. خلونا نقرا شوي رسائل. اخوي ابو منصور البلوشي من مصيره، شكرا على التواصل اخي الكريم، ويسلم على المستمعين وطاقم البرنامج، يتمنى لكم مساء خير ومليء بالسعاده. شكرا على تواصلكم. مسهيل مساء الخير ام سعيد. نروح نغير جو مع خواتي وحريم إخواني، منها تسوق ومنها تغيير جو حسب اختيار المكان. آخر طلعة كانت للبريمي ومنها دخلنا العين نتسوق ونغير جو بالباص. والله نروح كل مرة، أهم شيء إن الواحد يكون مستانس والجروب اللي رايح معاه حلو. شكرا على تواصلك أختي الكريمة، وايد شجعتوني على البريمي، شكلي بمشي. أهلا وسهلا فيك أخوي محمد بن ناصر زهيمي الهاشمي، شكرا على التواصل وعلى الكلام الوطني الجميل اللي كتبته. أيضا عندنا رسالة من سامي العبدلي يمسي بالخير على يعقوب السيابي والمستمعين. يعقوب ما ندري عنه، وين دارك يا يعقوب؟ إن شاء الله تكون بخير. شوف رسالة ثانية أيضا معنا أبو محمد خلفان الخروصي، مساء الخير. نعم السفر فيه راحة النفس وفوائد كثيرة، توسيع المعرفة، اكتشاف أماكن وثقافات جديدة، الراحة النفسية، تجديد النشاط، اكتساب الخبرات والاعتماد على النفس، تقوية العلاقات الاجتماعية والعائلية. شكرا على التواصل. كذلك خلفان العامري، السلام عليكم. وعليكم السلام أخي الكريم، يجدد لنا اللقاء بمواضيع متجددة ومختلفة تلامس مشاعر الفرد والمجتمع بشكل عام. ما ننسى المخرج المنتصر اللي استهل البرنامج بمعزوفاته وسيمفونياته الجميلة الشيقة. أما عن موضوع الحلقة، هو السفر هو ترفيه عن النفس واستجمام والابتعاد عن ضغوط الحياة، والإنسان يجب عليه أن يرفع عن نفسه بين فترة وأخرى ولا يكون حبيس البيت وحبيس نفسه. فيقول الشاعر: نفس عن نفسك ساعة بعد ساعة، ولا تكون أنت والزمان عليه، فالقول تمتع واستمتع وسعد نفسك بنفسك. شكرا على تواصلك أخي الجميل، أخي العزيز. رسالة جميلة، كلكم جميلين أكيد عندنا. شكرا على التواصل. 2 4 6 9 8 1 5 1. خاصة تروح بروحك للسفر له معنى آخر. فيصل البلوشي: في ناس تحب الفعل تسافر بنفسها، ما تحب أي حد معاها، تحس أن هي مقيدة وما تأخذ راحتها في السفر أبدا، ما يحبوا حد معاهم. وفي ناس لا، يخافوا يسافروا بروحهم. في ناس يبوا شلة وايد وياهم، وفي شلة السفر غير عن شلة اللي موجودين هنا غير. فتحسوا يعني سبحان الله، الواحد يروح مع الواحد اللي يتوالف وياه. نطلع لفاصل ونرجع لكم في بعض الأخبار الصحية.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.
1: من زمان ما قرينا شوية أخبار صحية وفي التغذية. الحين فصل الصيف، الناس تحب تاكل مثلجات وتاكل يعني أشياء باردة، لكن يقولوا هل الزبادي المثلج صحي أكثر من الآيس كريم أم لا؟ يمكن من زمان يعني الأغلب كان في البيت، مش الأغلب يعني دايما في كل حارة يكون في بيت يبيعوا آيس كريم كذا مال البيت، يا بالحليب ويلونوه، أحيانا يسوون لنا يابو لونين، أو آيس كريم اللبن المثلج المالح والحامض اللي كذا يعطينا انتعاش في الصيف. بعد ذلك يمكن من قبل كم سنة، 10 سنوات في عمان دخل الآيس كريم المثلج وصار براند والناس أقبلت عليه على أساس أنه تاكل شيء صحي، لكن هل هو بالفعل صحي أكثر من الآيس كريم أم لا؟ يقول الخبر ينظر إلى الزبادي المثلج غالبا كخيار أخف من الآيس كريم، لكن ليس دائما أكثر صحة كما يعتقد البعض. فالفرق الحقيقي يعتمد على كمية السكر والدهون المكونة والمكونات المستخدمة في كل منتج. الزبادي المثلج يحتوي عادة على دهون أقل وسعرات حرارية أخف مقارنة بالآيس كريم، لأنه يصنع غالبا من الحليب بدل الكريمة، كما قد يحتوي على بكتيريا نافعة للبروبيوتيك، لكن عملية التجميد قد تقلل من فعاليتها. وفي المقابل يحتوي أحيانا على سكر أعلى من الآيس كريم لتعزيز الطعم والقوام. وبحسب مقارنات غذائية شائعة لنصف كوب من الفانيلا يحتوي الآيس كريم على دهون أعلى، بينما يتفوق الزبادي المثلج بفارق بسيط في البروتين، لكن كمية السكر قد تكون متقاربة أو أعلى في بعض الأنواع. يؤكد خبراء التغذية أن اختيار النوع الصحي يعتمد على قراءة المكونات، ويفضل اختيار الأنواع قليلة السكر مع إضافة الفواكه أو المكسرات بدل الصوص الغني بالسكر والشوكولاتة. في النهاية لا يمكن اعتبار الزبادي المثلج صحي بشكل مطلق، لكنه قد يكون خيار أخف إذا تم تناوله باعتدال واختيار مكوناته بعناية. و يعني أنا أشوف يفضل أنه ما نوازي الطعم، ما نحط له سكر أبدا، لأنه هو يعني حالات الزبادي بملوحته أيضا وببعض الحامض أحيانا يكون. يعني زمان لما كانوا يجيبوا حليب البقر ويخثروا عشان يسوي لبن، ويعني تكون هذه البكتيريا النافعة اللي فيه هي اللي تعطينا هذا الطعم، يسموه الكثير أحيانا لأنه هو بكتيريا طبيعية هي اللي عطتنا هذا التخمر وهذا الطعم الحامض. فكانوا يدوب يعني يضيفوا له ملح ويشربوه، يكون لبن طبيعي، ومن هذا اللبن البعض يعمل آيس كريم، حطه كذا في أكواب صغيرة للأطفال يستمتعوا فيه ويأكلوا، لكن من غير أي إضافة سكر. لكن إذا بنجي بنتكلم إحنا عن السكر، هل السكر يسرع الشيخوخة فعلا؟ دراسة تشرح السبب العلمي بعد الفاصل.

0: قبل نستضيف الدكتورة منى، خلونا نتعرف على هذا الموضوع. هل السكر يسرع الشيخوخة فعلا؟ كشف خبراء في مجال الشيخوخة أن الإفراط في تناول السكر قد يساهم في تسريع علامات التقدم في العمر عبر تكوين مركبات ضارة داخل الجسم تعرف باسم نواتج الجلايكيشن المتقدمة. ووفقا للدراسات فإن هذه المركبات تتشكل عندما يرتبط السكر بالبروتينات داخل الجسم، مما يؤدي إلى تلفها وفقدان مرونتها، وهو ما يرتبط بظهور التجاعيد وضعف الأنسجة وتسارع الشيخوخة البيولوجية. توضح الأبحاث أن عملية ارتباط السكر بالبروتين تحدث بشكل طبيعي مع التقدم في العمر، لكنها تتسارع بشكل كبير عند الإفراط في تناول السكريات والأطعمة المعالجة أو المطهية بحرارة عالية مثل القلي أو الشوي. كما تشير دراسات أخرى إلى أن هذه المركبات لا تتكون فقط داخل الجسم، بل أيضا توجد في بعض الأطعمة الجاهزة والمعالجة، مما يزيد من تراكمها عند سوء العادات الغذائية. ويرى الباحثون أن ارتفاع مستويات AGE لجلايكيشن يرتبط بالالتهابات المزمنة وتلف الكولاجين، وهو البروتين المسؤول عن مرونة الجلد، ما يفسر ظهور التجاعيد المبكرة وضعف الأنسجة. اليوم مستمعين احنا بناخذكم في رحلة جميلة، رحلة إلى التشافي والراحة، خلينا نقول من ضغوطات الحياة، من ما كان يقلقنا، من ما كان ينغص علينا حياتنا، مما كان أحيانا بعض الأشياء اللي تحدث لنا وإحنا ما عندنا لها تفسير منطقي. في زحمة الحياة وتسارع الأيام أصبحت المرأة بالفعل تبحث عن مساحة آمنة تعود فيها إلى نفسها، مساحة تتنفس فيها بعمق، تتصالح مع مشاعرها، تستعيد توازنها الداخلي. مع انتشار مفاهيم الوعي والتشافي ظهرت تجارب مختلفة تحاول أن تجمع بين السفر والتأمل والطاقة الإنسانية في رحلة واحدة نحو السلام الداخلي. كثير من الشباب حاليا في عمان ومن المشاريع الناجحة عملوا كذا، مثل ما نقول بعض المشاريع كمشاريع السفر والسياحة والرحلات أيضا سواء داخلية أو خارجية، تجمع بين مجموعة من الأشياء: ترفيه، تغيير جو، استمتاع، استرخاء، تأمل، وأيضا الاستشفاء. رحلة زنجبار وأروشا من سرينا للسفريات، وأيضا للسفريات والرحلات، وعيادة هي عبارة عن احتواء. نلاحظ الكثير من النساء يسافروا بحثا عن التغيير والراحة. فاليوم احنا بنتطرق لهذا الموضوع، بنقترب منه اكثر مع الدكتورة منى الشكيلي حتى نقترب من هذا الموضوع ونشوف الى اي مدى هو قد يكون موائم لنا وقد نكون احنا بحاجة لا، لكن احنا ما نعرف نقرأ نفسنا للأسف وسط كل هذه الضغوطات وزحمة الحياة. دكتورة منى مساء الخير.
1: اهلا وسهلا، مساء النور والسرور.
0: كيف الاستعدادات للرحلة دكتورة؟
1: جميلة، هم متشوقين إن شاء الله.
0: بإذن الله تعالى. كيف حالك؟ طمنينا عليك، إن شاء الله بخير.
1: الحمد لله. كيف حالك أنتي؟
0: الله يسلمك، أنا تمام، نشكر الله. أهلا وسهلا دكتورة. لما نتكلم عن إحنا هذه الرحلات، نشوف أن الكثير بالفعل من النساء يعني يسافروا بحثا عن التغيير، عن الراحة، لكن بمجرد العودة للمطار يرجع التوتر وكأن شيء لم يكن. إيش المفهوم اللي أنت تطبقيه في البرنامج هذا، وكيف يختلف جذريا عن السياحة المعتادة اللي أنا رحت وغير جو لكن بمجرد ما وصلت المطار رجعت حالتي مثل ما كانت، ما كأني سويت شيء؟
1: أول شيء شكرا جزيلا على الاستضافة. فكرة هذا البرنامج هي من يعني ما بين عيادة احتواء وشركة سرينا. فكرته الأساسية أن نكون مختلفين عن مجرد أن يكون الرحلة أو السفر هو هروب سياحي. الشيء اللي نحن نريده أن يكون في تشافي حقيقي. السفر العادي اللي أنت تروحي بس تتمشي فيه وتشوف الأماكن الجديدة يكون عبارة عن أنه نحن بس نغير مكان اللي فيه ضيق، يعني بدل ما يكون فيه زحمة شغل بنروح لزحمة الأسواق، بدل ما يكون في ضغوطات مثلا اجتماعية وغيره بيكون عندنا جداول سياحية يمكن أحيانا تكون حتى مضغوطة، وهذا اللي يخلي دماغنا يعني لنتكلم بشكل نفسي بالضبط، فهو يكون يعني يخليه في حالة تأهب ما يكون مرتاح. عشان كده في برنامجنا نحن نسوي شيء اسمه عزل المشتتات. علميا الدماغ يحتاج على الأقل 72 ساعة يعني 3 أيام أن يكون في مكان هادئ بعيد عن التليفونات بعيد عن المسؤوليات عشان يبدأ أنه هو ينزل مستوى هرمون القلق اللي هو الكورتيزون من الدم. فعشان كذا يعني في بروتوكول نحن نعتمده وجزء أساسي من جدولنا إن شاء الله راح يكون يعني في صمت، ممكن نقول بنعمل الأنشطة بطريقة كذا مختلفة، لكن ما عشان ان احنا ما نعرف ايش بنقوله او ما عشان نعطي فرصه لدماغنا انه يتنفس يرجع يسيطر هو مره ثانيه، يمنح او يعطي القشره الدماغيه الجبهيه فرصه انها هي تستعيد السيطره من جديد بعد ما كان طول الوقت متوتر في يعني، لان احنا اذا رحنا بالطريقه بدون ما يكون في هذا الارتياح راح نستهلك طاقة، خلينا نقول طاقة في الخارج. لكن في هذا البرنامج نحن قاعدين نستعيد السيطرة على الداخل، يعني نحن نبني بيئة احتواء، فبدل ما نكون عايشين في دوامة ضغوطات ما تنتهي يبتدي دماغنا يدخل في حالة من الاستقرار من السكون عشان تبدأ المشاركة تكون معنا كذا عندها رؤية حقيقية لنفسها لواقعها الأشياء اللي حوالينها، شعورها في ذيك اللحظة رح يكون أقل بكثير من توتر وإجهاد، ونحن رح نركز كثير في هذه الرحلة على الشعور، إيش الفرق الحقيقي في الشعور ما بين قبل وبعد.
0: طيب دكتورة منى، من النساء تستطيع أن تذهب إلى هذه الرحلة؟ يعني خاصة البعض مثلا يعمل على مشروع والمشروع هذا اللي عامل له توتر والمشروع ما انتهى، يعني بترجع مرة ثانية لموضوع التوتر لأن المشروع اللي في إيدها ما انتهى. هل يفضل أنه الإنسان يخلي مسؤولياته ويسكر كل الدفاتر وبعدين يبتدي رحلة التشافي أم لا؟
1: لا، نحن ما نتحدث عن أني أنا بفكر حياتي أو لازم أن يعني هي هذه تأجيل السعادة أو تأجيل المتعة، واحد من الأخطاء اللي في ناس كثير يعملوها. يعني في ناس يقولوا لك أنا لما أبني البيت وأخلص بعدين أنا برتاح أنا بكون سعيد. جميل. فهو ربط سعادته أو مشاعره الإيجابية لما يخلص الشيء الفلاني. فإجابة على سؤالك، أي واحدة عندها ضغط، أي واحدة عندها استعداد أنها تدخل هذه التجربة، لأن هي عبارة عن رحلة علاجية، هي ما بس يعني عبارة عن رحلة أن نحن رايحين نتمشى وغيره. أحيانا يعني واحد من الأشياء أو من الأنشطة اللي احنا راح نركز عليه الأشياء اللي خلينا نقول الفعل المادي، بشرحها شوية بشكل
0: مختلف. بمعنى إيش دكتورة؟ يا ريت تشرحي.
1: أوكي
0: تفضلي.
1: أيوة، يعني تخيلي أنه عقلنا مثل الكمبيوتر، لما تفتحي فيه برامج كثيرة وتتركين كلها مفتوح، هذا مفتوح مفتوح مفتوح مفتوح، وش اللي يصير؟ بيصير الجهاز يا أما بطيء أو ممكن يسخن أو أحيانا بعد فترة بيعطل، صح؟ بيتعطل بيتوقف. الإجهاد والضغط اللي نحن نمر فيه ويكون كذا لما يكون شديد في ملفات كثيرة مفتوحة، كأنه هذه البرامج المفتوحة في الدماغ، فعشان كذا الدماغ ما يرتاح ما دام في مشكلة أو شعور بالظلم أو أنا وراي مشروع لازم أخلصه أو أني أنا ما انتهيت منه بشكل كامل. فالحديث عن خلينا مثلا أحيانا في صدمات كثيرة الواحد حتى ما يعرف يتكلم عنها،
0: صح. صح.
1: في مشاكل في حياته ما يعرف أنه هو يفكرها. نحن نعلم مهارات يعني اللي هي احنا نسميها الإغلاق المعرفي، فهذه المهارة فكرتها أنه أنا لما أخلص هذا التمرين ممكن المشكلة ترى ما تكون منتهية بس شعوري يكون هادئ، قدرتي على التعامل معها يكون أحسن، أتعلم مهارات كثير، لأن إحنا ما بنعتمد فقط على الكلام، بنعتمد على أنشطة كثيرة موجودة في خلال هذا الرحلة بإذن الله. لأنه يعني نحن نعرف الفرق ما بين أن الواحد بس يفضفض، أني أنا أروح وأتكلم مع شخص وأني أقول له أني أنا الشيء الفلاني مضايقني وحارقني ويعني تعبانة منه، وما بين أني أنا فعلا أقدر أني أنا أغلق هذا الملف، أو إذا هو ما وقت إغلاقه أني أنا أعرف أتعامل معه وأنا بخير.
0: الحين دكتورة أنت قاعدة تتكلمي، تعرفي أنا إيش يصير في دماغي؟ أحس في نبضات في كل مكان، دك دك دك دك. يعني من كثر ما أنا مضغوطة، يعني فوق ما تتخيلين من الضغط، أمور كثيرة كذا في مخي، لأن كلها دفاتر مفتوحة ما شاء الله، ملفات ما في شيء متسكر.
1: نحن نعلمك اللي محتاج إغلاق تغلقيه،
0: لأن ما في حد أنت تمري من جنبه ما يكون طالب منك شيء أنك أنت تسوي لي، يا في الشغل يا في العلاقات الاجتماعية يا في البيت، يا يعني أوفرلود. يعني أنا أحس أنه يعني شوية والمخ يا بيقفل بيسكر، أو أنه ما أعرف إيش بيصير فيه، بينفجر كذا بوف خلاص.
1: عشان كذا إحنا ما خليناها مجرد رحلة عادية، نحن خليناها رحلة، يعني هي صح 8 أيام، لكن هذه 8 أيام كل يوم راح يكون في شيء مختلف، راح تكون في مهارة فعلا بإذن الله لما ترجع بيكون عندها قدرة أن هي تستخدمها في حياتها. يعني ما بيكون فقط أوكي شعورها بترجع هي مرتاحة بإذن الله، وواثقين بإذن الله بإذن واحد أحد أنها بترجع وهي مرتاحة، لكن الأهم بالنسبة لي أنه إيش الأشياء اللي هي تقدر تأخذها من ذي الرحلة وفعلا تطبقها في حياتها، وتخليها أنها هي تكون قادرة بشكل حقيقي أنها تكون مستمتعة في حياتها، قادرة أن هي هذه الملفات الكثيرة اللمبات اللي ولعت بقراءة يعني براسك أنها تكون نطفي مجموعة كبيرة منها، أو اللي مشتعلة تكون مشتعلة بإيجابية.
0: يعني لولا يعني دكتورة لولا ذكر الله أنا ما أعرف في أي مكان أنا أكون موجودة، لأن بالفعل أنه تطمئن القلوب بذكر الله. طيب ليش اخترتوا زنجبار تحديدا دكتورة؟ يعني يمكن البعض لما يفكر زنجبار يقول أنا بروح أتعلم يعني مهنة معينة أو مهارة معينة، أو

0: عن محميات وفيها يعني وفي من ضمن الخطة أنها في تفاعل مع قبائل ماساي. فيمكن يعني بشكل عام إحنا لما نفكر إنه لما نعرف التوتر لما يظل في العقل فترات طويلة هو ما بس يبقى تراه في العقل، هو حتى يتخزن في عضلاتنا في أنسجتنا
1: تشنج
0: يعني بالضبط. يعني
1: أيوة
0: الواحد
1: أيوة.
0: لما يكون متوتر يكون عضلاته متشنجة، جلسته ما تكون جلسته في مشيته، يعني كلها يعني في نظريات كثيرة تتكلم أنه جسمنا يحفظ ذاكرته أكبر وأعمق بكثير من عقلنا.
1: صحيح.
0: يعني الجسد ذاكرته واجد عميقة مقارنة مع عقلنا وذاكرتنا العادية.
1: صحيح. صحيح.
0: فنحن بالنسبة للزنجبار راح يعني كثير نشتغل على فكرة كيف بإمكاننا أن نحن نخفف من هذا التوتر الجسدي، تمام؟ فنحن بنحاول أن نعمل تحرير لهذه الشد اللي خلينا نقول أن نكسر حالة السكون اللي الواحد جالس يعيشه لفترة طويلة. بيكون في تفاعل مباشر مع مثلا الوايلد لايف اللي هي الحيوانات البرية في محمية طبعا، ويكون هذا آمن زين، وهذا الشيء راح يغير كيميائيات في الدماغ وتعطي ردود أفعال يعني تخرجنا من حالة الجمود الذهني.
1: دكتورة يعني نشوف أسد ونشوف فهد ونشوف نمر ونشوف كذا؟
0: لا لا لا لا، ما بنروح نحن هالأشياء اللي تخوف الناس، نروح زرافة، نروح الأشياء اللطيفة يعني الأشياء الحلوة كذا، فهي هذا واحد من الأشياء.
1: دكتورة على فكرة والله حلو ترى.
0: أكيد
1: بيرفع
0: أكيد اللي يحب
1: هرمون
0: الأسد موجود يروح عند الأسد.
1: هرمون الدوبامين بيرتفع ترى، يعني
0: طبعا
1: حلو.
0: طبعا طبعا. نفس الشيء في أروشة رح يكون في اللي هو في نوع من أنواع العلاجات اسمه علاج الحركة أو العلاج بالحركة، وهذا راح نركز عليه بشكل حقيقي في هذه الرحلة. فكل هذه الأشياء يعني نحن لما نيجي ما بين هدوء زنجبار وطبيعتها الخلابة وبحرها الصافي ونروح إلى أروشة اللي فيها يعني الرفات وغيره، فنحن جالسين نعطي جسدنا إذن أو تصريح أنه يتنفس، أنه يتحرك، أنه يفرغ الثقل، يفرغ هذيك الطاقة السلبية اللي هو شالنها لسنوات طويلة في جسده. إحنا هنا كأننا نعيد تدريب للجهاز العصبي عشان يكون مرن، عشان يكون قادر أنه هو يهدأ، قادر أنه هو ينطلق من جديد. فعشان كذا خلينا نقول أن نحن نعلم أساسيات المرونة النفسية اللي الإنسان محتاجها في حياته، يعني لأن كلنا نمر في ضغوطات، جميعنا نمر في ضغوطات وضغوطات شديدة أحيانا.
1: صحيح.
0: فنحن محتاجين لهذه المرونة. وللأسف يعني في ناس كثير ما عندهم المهارات الحقيقية أو أدوات التكيف الحقيقية اللي يعرفوا يتعاملوا فيها مع الضغوطات.
1: طيب دكتورة،
0: يعني
1: وجودك مع هذا الجروب النسائي، يعني كيف تتم عملية المعالجة؟ يعني هل كل واحدة تاخذيها على جنب على رمال الشاطئ الحلوة وتخليها، يعني إيش الموضوع؟ يعني مثلا لما إحنا نروح عيادات نفسية نقعد ونفضفض، هل بتكون نفس الشيء يعني الموضوع one on one يعني الجلسات، أم بتكون جماعية؟ خبرينا يعني، وضحي لنا الفكرة أكثر.
0: حلو. طبعا يعني هذا السؤال واجد مهم بالنسبة لي، لأنه هو يلامس جوهر الاختلاف في هذا البرنامج. يعني علميا أنه هذا الشيء هو مفتاح رئيسي لفتح كل المسارات العصبية في الدماغ بسبب البيئة المحيطة. في العيادة يعني رغم خصوصيتها يظل الدماغ في حالة كأنه دفاعية، في رسمية، في جمود نوعا ما بسبب الارتباط بالمحيط العملي، بأني أنا هناك ما بيكون أنت من،
1: وما في بعد بصري أيضا. يعني لما أنت جالسة في غرفة فيها أربعة أضلاع
0: بالضبط،
1: فما يكون في بعد بصري، حتى المخ ما يقدر يسرح عشان يطلع من وين هو زعلان على سبيل المثال.
0: هذا واحد من الأشياء. نفس الشيء أنه الفكرة أنه يعني نحن في الرحلات كأنك تتجردي أنت من إيش مسؤولياتك، إيش منصبك، إيش الشيء اللي أنت يعني اللي أنت جالسة تتعاملي فيه. فلما يكون يعني لما تكون الوحدة كده محاط بطبيعة بصوت الأمواج

0: طبيعة الحال قبل ما نتكلم مستوى هرمون الكورتيزول أو هرمون الإجهاد أو التوتر راح ينزل بشكل طبيعي، وهذا الشيء بيقلل من حدة المقاومة. كيف أني أنا ما باغي أتكلم أو أنا عشان ما أقول شيء مثلا أكون منتبه زيادة عن اللزوم، وهذا يدخل الدماغ في حالة إحنا نسميها استقبال عالية، يعني أني أنا مرتاح بشكل أعلى. بالتالي لما نتكلم علميا تصير كأنها المسارات العصبية أكثر مرونة، يسمح الأفكار الجديدة، يسمح الحلول العميقة أن هي تتدفق، فتترسخ بشكل أعمق، تترسخ بشكل بسرعة أكثر.
1: السيروتونين دكتورة يشتغل صح بعد
0: بالضبط، لأنه هذا كله نحن جالسين نتكلم الحين عن أنه يعني يغير لنا. تعرفي مثل لما يكون في يعني تربة خصبة ولا في الصحراء، لما تزرع في تربة خصبة أنت خلاص هيأتي كل شيء حل شيء عشان ينبت، بعكس لما تزرعين مثلا في الصحراء ممكن يطلع للشيء، لكن بيكون الوضع أصعب بكثير. نحن هنا في يعني في هذه الجلسات بتكون هي فكرتها انه يعني بنحاول ان نفهم بعض بشكل اعمق، بنحاول ان نحن نفهم الطبيعه حوالينا، بنحاول نفهم طبيعه البنت هذه اللي امامي وايش خارطه التوتر مالها، نحاول ان نحن نفككها.
1: انت وهي دكتوره صح، بس بتكون
0: يعني في جلسات، لا هي البرنامج في جلسات جماعيه، في انشطه جماعيه، لكن في المقابل في جلسات
1: خاصه
0: فرديه. بالضبط
1: تمام دكتوره. أيوة. حقيبه الملل انت ذكرتيها اللي لازم انه تحملها كل واحده منا وتعتبرها ضرورة لا غنى عنها للمرأة العصرية، إيش هي؟
0: أوكي خلينا يعني هذا الشيء ما المفروض يكون بس في رحلتنا، هذا المفروض يكون عندي وعندك وعند أختك وعند صديقتك وعند جارتك. الحين نحن اليوم للأسف يعني أصبحنا ما عندنا قدرة على محاربة إغراء التليفون، واجد صعب لانه الالجوريزمز مثلا انستغرام وتيك توك وكل، خلينا ما نحدد اي نوع من وسائل التواصل الاجتماعي، اللعب الالكتروني، كل هذه الاشياء اصلا هي مصممه عشان تخلينا نحن مدمنين عليها. صح. عشان تغرينا باكثر قدر ممكن ان نحن نقضي وقتنا فيها اكثر من المعتاد، اكثر من اللي احنا ننويه. ما احيانا تيجي تقول في خاطرك انا بدخل مثلا انستغرام ولا بدخل تيك توك لمده 10 دقائق، نص ساعه بالكثير وبقوم، تتفاجئ ان مرت ساعتين انت ولا عندك خبر.
1: صح.
0: يصير ولا ما يصير؟
1: يصير. والايد تتشنج والراس يتشنج والرقبه الى اخره. ما معلوم دكتوره تفضلي.
0: فلما يصير هذا نحن اللي جالسين نحاول نعلمه انه يعني نجيب هذه حقيبة الملل، فكرتها الأساسية كأنه نخلق، يعني هو ما بس يكون قرار أنا خلاص بس أني أنا مثلا أشوف على الجهاز، أني أنا أسهل يعني أشتغل على شيئين، أني أنا يكون عندي تسهيل وصول حسي. ترى نحن ما جالسين، إحنا ما عايشين اللحظة، للأسف نحن يا أما متوترين قلقين من المستقبل أو حزينين وزعلانين على أشياء حدثت في الماضي. كثير نادر أن الواحد يكون مركز بشكل حقيقي في اللحظة. ففكرتها الأساسية أنه بدل ما أنا أقول بس ما أمسك تليفوني أن يكون عندي حقيبة، هذه الحقيبة فيها أدوات ملموسة، أي شيء تحبي، في كتب، في خياطة، في مثلا أشياء تلوين، في أشياء
1: مهارات يعني
0: كتابة. بالضبط. فهي ليش أصلا مهم؟ لأنه أنت كذا لما يكون عندك هذا، إحنا واجد من الأشياء اللي جالسين نفقدها أستاذة بدون ما ننتبه، قدرتنا على التركيز والتفكير العميق. صح. وهذا تحدي حقيقي للأسف. بالضبط. يعني في ناس يمكن في أعمارنا أريد، لأن إحنا عندنا حصيلة، عندنا قدرة من السابق، بس لما نجي حتى على أولادنا لأنهم من هم وصغار على الهواتف والأجهزة الذكية، فهذه القدرة صارت أقل بكثير من الناس اللي قبلهم، لدرجة أنه في دراسات جالسة تتحدث أنه يعني القدرات العقلية أو معدلات الذكاء عند الأجيال الحالية أقل من 30 سنة مضت أو 40 سنة مضت. ما أنهم يعني هم أوكي عندهم قدرة يفهموا أنهم يعرفوا يتعلموا التكنولوجيا أشطر منا فيها، لكن أنا أتحدث عن جزئية التفكير العميق ولما يمسكوا يعني هم يعرفوا معلومات، بس إذا أي مدى يعرفوا هذه المعلومة بعمق إلى أي مدى يقدر الواحد أنه هو يكون قادر أنه يركز. فإذا نرجع على الحقيبة هذه، فكرتها أن نحن نرفع مستوى التركيز. الدماغ محتاج جهد أصلاً إذا بتبدي تقري على سبيل المثال، لكن هذا الجهد هو تعرفي نفس فكرة كأني أنا أسوي تمرين.
1: دكتورة ترى أنت ما تقدري تقري لما يكون ذهنك مشغول بمليون حاجة.
0: بالضبط.
1: مثل ما الواحد لما يفرش السجادة يبى يصلي ما يحس إلا هو مسلم، أنا إيش قريت، كم آية، كم ركعة، كم سجدة، فالمخ خلاص طاير، فيضطر إنه هو يعيد الصلاة عشان يعرف إيش قايل، هو مصلي صلاته صح لكن هو ما عنده انتباه إيش قاعد يسوي. هذه عندنا جدا مشكلة الحين في حياتنا دكتورة، من كثر ما الدماغ أحيانا يكون مشغول ومضغوط وإحنا ما نروف بحالنا، حتى يعني ندخل من موضوع لموضوع موضوع إلى آخره، وأحيانا ضغوط الحياة هي اللي تفرض. مثل ما الواحد اللي يسوق سيارته من البيت يوصل للدوام هو ما يتذكر حتى إيش صار، إيش الطرق اللي مر عليها، لأن دماغه يكون مشغول. إحنا جدا محتاجين لعملية تفريغ يا جماعة، ترى مش بس النساء، حتى الرجال، حتى الأطفال، حتى الشباب، الكل محتاج لراحة دماغية قبل لا يصير لكم لا سمح الله جلطة في الدماغ. ترى وارد جدا لما يكون أوفرلود على الدماغ ممكن يصيب جلطات لا سمح الله، يتوقف يقول لك خلاص أنا ما قادر أتحملك زيادة. موضوع الملفات وهذه ترتيبها، كل مرة تجيب لي ملف وكل مرة تبغيني أحلل، وكل ما يتحمل الدماغ، خاصة إذا ما في فترات راحة مثل هذه الرحلات اللي ذكرتيها واللي مشكورة أنك تنظمينها دكتورة. لكن خلينا نرجع لاستمارة التقييم، وضعتي شروط أيضا دقيقة في الاستمارة دكتورة منى، يعني هل أنت يعني تبحثي عن موائمة أو عامل مشترك بين المشاركات، وفي ممكن بعض الأسماء تستبعد إن صح التعبير، كيف تتعاملي مع هذا التحليل الدقيق؟
0: شوفي طبعا احنا يهمنا كثير أن يكون في تجانس ذهني، أن يكون في يعني رقم واحد تجانس ما بين المجموعة، أنه تشابه خلينا نقول في الأهداف. واجد يهمنا أنه يكون يعني هذه المجموعة تكون متقاربة في تحدياتها، متقاربة في وعيها، متقاربة في فكرها، لأنه ذا الشيء بيساعدنا نحن في الجلسات الجماعية، في الأنشطة الجماعية. طبعا نحن نختار المشاركات اللي عندهم أساسا جاهزية حقيقية أن يلتزموا، لأنه في بعض الأشياء إحنا عشان تعطينا نتيجة، يعني إحنا ما نريد أن الواحدة تروح اليوم الأول وترجع تقول واو أنا استانست لكن ما تكون استفادت. نحن محتاجين أو نحن هدفنا الحقيقي أنها تروح لما ترجع تقول واو استانست لكن أنا استفدت واحد واثنين وثلاثة، واللي أقدر أطبقه واحد واثنين وثلاثة. وهذا الشيء الحقيقي اللي نحن نريده، يعني هذا الهدف بشكل حق يعني كبير من أي شيء آخر. فهذا يعني خلينا نقول أنه تركيزنا في الكم يعني النوعية
1: وليس الكم،
0: بالضبط الأشخاص منهم وتحدياتهم أكثر من الكمية.
1: طيب من الأسئلة اللي وصلتنا يقولوا يعني البعض أنا ما أقدر أسافر في جروب في ناس وأنا ما أعرفهم، يمكن ما يكون في توافق بيني وبينهم، يمكن أمزجة مختلفة، نفسيات مختلفة تضيع علي رحلتي، إيش تقولي، إيش ردك في هذا الموضوع؟
0: جميل. في بنات يعني في واحدة من الرحلات، في واحدة من البنات كانت تقول أنا ما كنت أتخيل أنه أنا عندي قدرة، يعني في مجموعة كثيرة كان يقول إحنا أول مرة نسافر مع مجموعة نساء إحنا ما نعرفهم، وكانوا يقول إحنا ما كنا نتخيل أن نحن عندنا قدرة أن نحن بنسافر يعني وبنستمتع مع ناس جديدين إحنا ما نعرفهم. الشيء الثاني لما نرجع للتقييم، هذا واحد من الأدوات اللي تساعدنا أن يكون في توافق. غير كذا انه يكون الجداول واضحة انه ايش الاشياء اللي هم بيسووها، فهي اشياء بتبر على الجميع. فكرة انه ما يعني انا اذكر في واحدة من البنات كانت تقول انا جاي اريد استمتع، يعني همني استمتع اكثر من انه استفيد من البرنامج. تمام؟ يعني البرنامج النفسي، وتقول انا ما اؤمن بهذه الاشياء واموري طيبة وتمام اموري تمام. اذكر في ثاني يوم، احنا عادة اليوم الاول تكون عبارة عن جلسة، يعني جلسة استرخاء، جلسة تعارف، يعني تكون فيها اشياء بسيطة. اليوم الثاني في النشاط كان جزء منه انا هي تلون. ونحن نتكلم يمكن رابع او خامس يوم كذا، كانت تقول تعرفي ايش، انا قبل عن اجي ما مؤمنة بشيء اسمه الصحة النفسية، وانا يعني انا بس اريد اغير نفسيتي فقط من خلال اني انا اسافر وارجع. لكن لهذيك الجزئية اللي من ذاك النشاط كان عبارة انها هي بس تمسك الالوان وتلون، وبعدين عندنا احنا بنحللها وبنشتغل عليها وطبعا نبني عليها اشياء كثيرة.
1: حلو.
0: فهي ايش وصفت؟ قالت انا شعرت اول ما بدأت اني اسوي هذاك النشاط، قالت شعرت وكأنه طفل كان يصرخ يصرخ يصرخ وما عارف ايش يسوي، وعطيتي يوتيوب وسكت مكانه.
1: يعني في شيء انطفى، كان شيء مشعول وانطفى من خلال هذه المهارة،
0: يعني وكأنها هدأت، يعني كأنها نزلت بكل هذه المشاعر اللي كانت سلبية ومتحفزة زيادة عن اللزوم إلى منطقة الأمان، إلى منطقة أرجع وأقول الشعور، نحن نريد أنهم هم يرجعوا بشعور جيد، بس نريد أنهم يرجعوا بمهارات ممتازة.
1: دكتورة، إلى أي مدى الخصوصية موجودة أيضا، مثلا كل واحدة بغرفتها الخاصة على سبيل المثال، أو يعني تعرفي في أحيانا البعض ما يحبوا يشاركوا غرف للآخرين، هل هذا متاح أيضا؟
0: أيوة، هي يعني في النهاية كل واحدة، يعني مثلا في الرحلات السابقة في بعض البنات كانوا يقول إحنا معنا مشكلة أن يكون حد معانا، بس البعض كان اشتراط وأنا ما أريد حد معاي، فهذا متاح طبعا.
1: هذا مش من ضمن يعني العلاج أنه يكون حد معك في الغرفات تتأقلمي معه؟ أنا أحس
0: طبعا ما أعتقد أنه لا، ما كثير، لأنه خاصة أنه إحنا جالسين نشتغل على أنشطة كثيرة.
1: صحيح.
0: ففكرة أني أنا خاصة إذا هي نهائيا ما عندها قابلية لهذه الفكرة، ما نعرضها لشيء مشابه مباشرة.
1: وتقوموهم من الفجر دكتورة، يعني من الشروق؟
0: في طبعا في جلسات في وقت، لأن كيف يفوتوا أصلا، كيف الواحد يفوت لحظة الشروق؟ رائعة
1: دكتورة. أنا أعرف ناس يناموا في الشروق، وقت الشروق يبتدي نومهم، يعني بالليل سهيرة.
0: لا، أنا أعتقد في الرحلة بيكون الأمر مختلف تماما، لأن إحنا بيكون في جلسات
1: لازم تستعيني إذا بمهدئات تساعد على النوم عشان الضبط الساعة البيولوجية.
0: لا، الرحلة بحد ذاتها هي عبارة عن مهدئات إن شاء الله يقدر.
1: والله دكتورة صراحة شجعتيني إني أنا يعني أنضم لكم، لأن أنا بالفعل محتاجة إني أنا أشيل أطنان من التوتر اللي عندي. طيب، خلينا نوصل لمرحلة الختام. نتخيل لحظة خلاص انتهت الرحلة ورجعنا إلى مطار مسقط بالسلامة، إيش الشعور اللي ممكن نرجع فيه من هذه الرحلة؟ إيش تحس المرأة؟ إلى أي مدى تحس أن هي بالفعل تحررت من قيود؟ يعني إيش يبين عليها؟ كيف أنا أفهم نفسي أني أنا رجعت متشافية
0: مستعدة؟ رقم واحد انه يعني طبعا مثل ما قلت احنا ما بنركز كثير على المتعة بالخضرة والمحيط والاشياء اللي هم شافوها، لكن بإذن الله بيرجعوا وهم عندهم شعور بالخفة. هذه يعني كيف ممكن اعرف، او كيف الوحدة تعرف اني انا فعلا قدرت اني استفيد؟ ترجع بعقل صافي، شعورها بالهدوء اللي يعني وكأنها اغلقت الملفات اللي تنغلق، اللي مثلا كانت شغلتها لسنوات، قدرت ان هي تتعامل مع الملفات اللي ما مغلقه او ما بامكانها انها الان تغلقها، لكن الاهم عندها شعور حقيقي ان عقلها ملكها، قالت يتحكم فيه، ولا تشتته تنبيهات تليفون او مشتتات. اثنين رجعت وقسمها مرتاحين، رقم واحد احنا بنركز على العقل والمخ وكيف الواحد يكون، شيء ثاني الجسد، شعور انه اكتافها هدأت، توتر رقبتها اختفى، فرغت هذيك التعب اللي كان يمر عليها، يعني تحس انها هي كانها خفيفه، كانها تخلصت من اثقال كانت شالتنها فوق ظهرها وهي ما حاسه فيها. يعني رجعت وتعرف تقول ما، يعني تعرف تقول لا ومتى تقول نعم دون ما يكون في تأنيب ضمير. ممكن هذه واحدة من الأشياء الأساسية اللي بنركز عليها، لأنه يهمنا أن هي تكون عرفت قيمتها الحقيقية، فهمت أن صحتها النفسية هي المحرك الأساسي لنجاحها، نجاحها في بيتها في شغلها في حياتها بشكل عام، فمهم أن هي تهتم فيها. بمعنى احنا نريد هذه المجموعة بإذن الله ترجع وهي مليانة شعور بالاستحقاق،
1: تستحق الله الله الله
0: هذه الوقفة،
1: جميل
0: تستحق
1: جميل
0: المساحة اللي هي قاعدة تعطيها،
1: يعني
0: شعورها بأنها الحين هي مستعدة أنها تبدأ من جديد، النفسية قوية، عقلها ومخها يكون مرتب، قلبها يكون متفتح مع الأشياء اللي حصلت في الماضي ومتحمس كثير في المستقبل. عشان كذا هو هذا الشعور اللي احنا يعني اللي نحن فعلا جالسين نشتغل عليه عشان نوصله في رحلة سرينة واحتواء، عشان نرجع الوحدة لنفسها، عشان ترجع لبيتها وعملها وهي في قمة العطاء والالتزام بإذن الله.
1: والله هذه الرحلات اللي الواحد ما يستخسر إنه يدفع فيها مبالغ، لأن في النهاية هي علاج نفسي وجسدي وروحي واستمتاع وفكري ومعرفي وثقافي وسياحي، كله باكج واحد. دكتورة منى، طيب متى بتبتدي الرحلة؟ من كم لكم؟
0: التاريخ من تاريخ 16 إلى تاريخ 24 بإذن الله.
1: 16 إيش؟
0: 16 يوليو
1: 16
0: شهر 7 إلى 24، وبتكون في زنجبار وأروشة، يعني ما بين المكانين بإذن الله.
1: دكتورة،
0: برنامج جميل، في سياحي لكن الأهم واجد النفسي.
1: في شوبينج ولا ما في؟
0: طبعا لازم، حريم تودي هذا تعبيد له، يعني كل اشتغلنا بيصرف لو ما سوينا لهم.
1: شفتي ما يصير أصلا، لازم نمر على السوق شوية. دكتورة منى، الحديث معك كالعادة جميل، وهدف سامي أنت تسعيلة، لأنه في النهاية الطب النفسي والعمل هذه رسالة أيضا، أن احنا نوصل لمرحلة من التشافي للجميع في كافة شرائح المجتمع، حتى نعيش احنا براحة وسعادة، وسعادتنا هذه تكون معدية تأثر حتى على المحيطين فينا، ونرجع بذهن صافي وأكثر قدرة على التحمل بإذن الله تعالى، ونعرف ننظم أفكارنا، ونعرف نحدد وين الأولويات في حياتنا ونعطيها حقها. أنا شاكرة لك جدا هذه الرحلة اللي أخذتينا فيها، رحلة بالفعل جميلة، رحلة زنجبار وأروشا من سرينا للسفريات وأول رحلات. إن شاء الله يعني ينضموا لك شريحة كبيرة، وإن شاء الله أنا أكون واحدة منهم حتى تعم الاستفادة
0: بإذن الله.
1: شكرا جزيلا لك دكتورة، تسلمي، مع السلامة.

0: من أخبار العالم مستمعينا، تستعد دار كريستيز لعرض ماسة نادرة تعرف باسم حلم المحيط خلال مزاد المجوهرات الراقية في جنيف اليوم، وتعد من أندر الماسات الملونة في العالم بفضل لونها الفريد اللي يمزج بين الأزرق والأخضر. الماسة وزنها 5.50 قيراط، وقد استخرجت من حجر خام في وسط أفريقيا خلال التسعينيات قبل أن تخضع لعملية تشكيل دقيقة أبرزت تدرجاتها اللونية الاستثنائية، كما تنتمي إلى الفئة النادرة المصنفة LA ضمن أنقى أنواع الماس الطبيعي، وتعد واحدة من أندر 8 ماسات عالميا وفق معهد سميث سوثنيان، وتتراوح قيمتها التقديرية بين 7 و10 ملايين فرنك سويسري بعدما بيعت سابقا في مزاد بجنيف عام 2014 مقابل 7.7 مليون فرنك سويسري، ما يعكس ارتفاع قيمتها الاستثمارية. واكتسبت حلم المحيط شهرة عالمية منذ عرضها عام 2003 في معرض روعة الماس بواشنطن إلى جانب ماسات شهيرة مثل Heart of Eternity و Millennium Star. ما بنطلع من الأحجار الكريمة. أعلنت السلطات في ميانمار عن اكتشاف حجر ياقوت نادر وضخم يزن نحو 11,000 قيراط في منطقة وادي موغوك الشهير بالأحجار الكريمة، في واحدة من أكبر اكتشافات الياقوت في البلاد خلال السنوات الأخيرة. يزن الحجر نحو 2 كيلو و200 جرام ويتميز بلون أحمر مائل إلى الأرجواني مع درجات صفراء خفيفة، إضافة إلى نقاء وجودة مرتفعة جعلت خبراء الأحجار الكريمة يعتبرونه أكثر قيمة من أحجار أكبر حجما اكتشفت سابقا. وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الحجر استخرج من وادي موغوك في منطقة ماندالاي، وهي منطقة تعرف عالميا بإنتاج ياقوت دم الحمام، أحد أغلى أنواع الياقوت في العالم. كما ظهر رئيس ميانمار مين أونغ هيلانغ وهو يتفقد الحجر داخل مكتبه في صورة تداولتها وسائل الإعلام المحلية. ورغم أن الحجر الجديد أصغر من ياقوت اكتشف عام 1996 وبلغ وزنه أكثر من 21,000 قيراط، فإن السلطات أكدت أن الاكتشاف الجديد يتفوق من حيث اللون والنقاء والجودة العامة، وسط توقعات بأن تصل قيمته إلى ملايين الدولارات في سوق الأحجار الكريمة العالمية. أيضا من الأخبار، أمس قرينا العنوان لكن ما كملنا قراية الخبر عن المسحة اللي جمعت 132 مليون دولار. صانع محتوى يحشد الإنترنت لشراء شركة طيران، حيث تحولت مسحة أطلقها الأمريكي هانتر بيترسون بعد انهيار شركة الطيران منخفضة التكلفة سبيريت إيرلاين إلى حملة جماهيرية ضخمة على الإنترنت بعدما ما عاد إلى شراء الشركة وتحويلها إلى ملكية شعبية على غرار جرين باي باكر بيكرز الأمريكي. وبحسب التقارير جذبت الحملة خلال أيام عشرات الآلاف من المشاركين مع تعهدات مالية تجاوزت 88 مليون دولار في البداية قبل أن ترتفع لاحقا بشكل كبير، ما تسبب في تعطل الموقع الإلكتروني للحملة أكثر من مرة بسبب الإقبال الهائل. وبين بيترسون أن الفكرة بدأت كمسحة خرجت عن السيطرة، لكن طرح نموذج يقوم على منح كل مساهم صوت واحد في إدارة الشركة بحيث تصبح مملوكة للمسافرين والموظفين بدلا من صناديق الاستثمار الخاصة. في المقابل تواجه المبادرة عقبات قانونية ومالية كبيرة، خاصة بعد دخول سبيريت إيرلاين مرحلة التصفية الرسمية بعد توقف عملياتها بسبب الخسائر وارتفاع أسعار الوقود، ما أدى إلى فقدان نحو 17,000 موظف وظائفهم. ورغم تشكيك خبراء في إمكانية نجاح الاستحواذ الشعبي فعليا، فإن الحملة تحولت إلى ظاهرة رقمية لافتة تعكس غضبا شعبيا من هيمنة وول ستريت على الشركات المتعثرة ورغبة بعض المستخدمين في تجربة نموذج ملكية جماعية غير مسبوقة بقطاع الطيران الأمريكي. نرجع بعد رفع أذان المغرب.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا، تقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال. احنا وياكم في الدقائق الأخيرة من عمر البرنامج، خلونا نقرأ أيضا بعض الأخبار من العالم. أثار طالب جامعات كاليفورنيا بلوس أنجلوس جدلا واسعا بعد ظهوره في حفل تخرجه وهو يتباهى باستخدام تشات جي بي تي والذكاء الاصطناعي للمساعدة في اجتياز امتحانات النهائية. خلال الحفل عرض طالب على شاشة كبيرة نصوص ومحتوى أنشأه الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أنه اعتمد عليه في بعض الاختبارات المعقدة، وهو ما انتشر بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي وحصد ملايين المشاهدات. الواقع انقسم حولها الرأي العام، فريق اعتبرها نوع من الغش وتراجع في المعايير الأكاديمية، وفريق آخر رأى أنها تعكس تطور التعليم وأن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي أصبحت مهارة حديثة إذا كان بإشراف الأساتذة. الطالب نفسه أوضح لاحقا أنه استخدم تشات جي بي تي بموافقة بعض أساتذته، وأنه اعتمد عليه في مهام مثل تلخيص المعادلات، تحليل مواد دراسية معقدة، مؤكدا أن الهدف كان تسريع العمل وليس التحايل. القضية أعادت فتح نقاش أوسع في الجامعات حول حدود استخدام الذكاء الاصطناعي، هل هو أداة تعليمية مساعدة أم تهديد للنزاهة الأكاديمية والمهارات الذهنية للطلاب؟ حقق الجزء الثاني، مستمعينا ننتقل وياكم للأخبار الفنية والرياضية. الجزء الثاني من فيلم The Devil Wears Prada، الجزء الثاني ضجة كبيرة بعد أن تجاوزت ميزانية 100 مليون دولار، خصص ما يقارب نصفها لأجور النجوم الرئيسيين على رأسهم ميريل ستريب وآن هاثوي وإيميلي بلونت. وتشير تقارير حديثة إلى أن الثلاثي حصل على نحو 12.5 مليون دولار لكل منهم، مع مكافآت إضافية مرتبطة بإيرادات شباك التذاكر. الفيلم لم يقتصر على نجومه فقط، بل تحول إلى منصة تجارية ضخمة عبر شراكات عالمية مثل كوكاكولا، ديور، وسامسونج، وستاربكس وغيرها، إلى جانب طرح منتجات مستوحاة من الفيلم داخل متاجر كبرى. كما شهد العمل ظهور خاطف لعدد من مشاهير الموضة والفن، من بينهم ليدي غاغا التي شاركت بمشهد قصير وأغنية حصرية مقابل 2.5 مليون دولار، إضافة إلى أسماء بارزة في عالم الموضة مثل دوناتيلا، فيرساتشي، ونعومي كامبل. وحقق الفيلم نجاح جماهيري كبير بعدما تجاوزت إيراداته العالمية 430 مليون دولار خلال أسابيع قليلة من عرضه، متفوقا على الجزء الأصلي صادر عام 2006. أشعلت أسعار تذاكر نهائي كأس العالم 2026 موجة غضب واسعة بعد أن رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا سعر تذكرة الفئة الأولى للمباراة النهائية على ملعب ميتاليف إلى نحو 33,000 دولار، مقارنة ب 10,990 دولار سابقا، وأكثر من 20 ضعف سعر أغلى تذكرة في مونديال قطر 2022. الزيادات لم تتوقف عند النهائي، إذ تجاوزت أسعار بعض مباريات نصف النهائي 11,000 دولار، فيما تراوحت أسعار مباريات المنتخب الأمريكي بين 1,000 و3,000 دولار، ما أثار انتقادات جماهيرية وسياسية واسعة. معقولة هالأسعار حد يدفعها عشان يحضر مباراة؟ هما منقولة لايف، منقولة صح؟ بعد ما في تعليق، يعني شلون تحضر مباراة ما تسمع تعليق؟ أنا أحس زي الأطرش في الزفة، ما بفهم شيء. رئيس فيفا جياني إنفانتينو دافع عن الأسعار معتبرا أنها تعكس طبيعة سوق الترفيه الأمريكي، وسخر من تقارير تحدثت عن بيع بعض التذاكر في سوق إعادة البيع بمليوني دولار، قائلا أنه سيقدم بنفسه شطيرة ومشروب لمن يدفع هذا الرقم. في المقابل وجه أعضاء في الكونغرس الأمريكي اتهامات للفيفا بالخداع والتضليل، متهمين الاتحاد بالتلاعب بالعرض والطلب وفرض رسوم مرتفعة على عمليات إعادة البيع، وسط مطالب بتوضيحات رسمية حول آلية التسعير قبل انطلاق البطولة. من الأخبار أيضا الفنية، عاد النجم محمد رمضان بل قدم مؤتمر صحفي لفيلمه الجديد أسد بحضور أبطال العمل والمخرج محمد دياب، حيث وصف الفيلم بأنه أهم محطة في مسيرته السينمائية وبداية لمرحلة فنية مختلفة. أكد أن الفيلم يجمع بين الأكشن والدراما الإنسانية، يقدم شخصية رجل يتعرض للقهر وفقدان الحرية لكنه يحقق انتصار نفسي وإنساني رغم المعاناة، كما أشاد بطريقة إدارة محمد دياب للعمل ومنح مساحة للنقاش والتفاعل بين الممثلين. التحضير للفيلم استمر 6 سنوات بينما استغرق التنفيذ أكثر من 2 عامين، مؤكد أن جميع الديكورات والملابس ومواقع التصوير صممت خصيصا للفيلم لتقديم تجربة بصرية مختلفة. متحمسين صراحة نشوف الفيلم، بيعرض في السينما المصرية يوم 14 مايو والعالم العربي يوم 21 مايو. هم يقولوا أنه قصة ملحمية، القصة أنه سمحوا لي على هذه الكلمة، لكن كان هناك في سوق للعبيد يعني في العالم، فهو كان أظن عبد وبعدين يحب واحدة حرة وبعدين يصير أظن كأنه مثل الانقلاب على تصير ثورة وما أعرف إيش وكذا، يعني شوية شوية معقد. وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا لليوم، إن شاء الله قضيتوا معنا وقت حلو واستمتعتوا من رحلة التشافي، ونلقاكم بكرة في حلقة نهاية الأسبوع، حلقة الخميس الونيس من استديو 5. شكرا لمتابعتكم، كانت معكم أختكم ندى بنت عبد الله البلوشي والمخرج المنتصر بالله بن محمد العامري، وفي أمان الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غداً مختلفاً ونفتح آفاقاً لا حدود لها من الإبداع، معاً نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

يا مرحبا بك، والأكيد هذه ترى أخبار القصيد وأخبار فن وما تريد، كلها تجي في ليلة خميس. ليلة

يا مرحبا بك، والأكيد هذه ترى أخبار القصيد وأخبار فن وما تريد، كلها تجي في ليلة خميس.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق.
2: نبض الابتكار.
1: نبض الابتكار.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج نبض الابتكار عبر أثير إذاعة الشباب. مستمعينا، ننتقل بالابتكار من الفكرة إلى أثر ملموس يلامس حياة الإنسان ويعالج تحديات الواقع ويواكب تطلعات المستقبل. حلقة اليوم تأتي في قلب التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، طبعا في كثير من التحديات المرتبطة بعدة قطاعات وأيضا عدة

يعني التوجهات الحكومية التي وضعت الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي وتمكين الإنسان في صميم أولوياتها من خلال بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة وتحسين جودة الحياة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد ورفع جاهزية البنية الرقمية. حلقتنا اليوم إن شاء الله سنقدم نماذج عمانية تعكس هذا التوجه بشكل عملي من خلال تقديم حلول مبتكرة لمشكلات الحرارة واستهلاك الطاقة في المباني من خلال طبعا عدة حلول. اليوم سنركز على طلاء ذكي يعكس أشعة الشمس بدل امتصاصها في خطوة تساهم من تقليل فواتير الكهرباء وتدعم توجهات الاستدامة وكفاءة الطاقة وتحول تحديات البيئية مثل انتشار شجرة المسكيت إلى فرص اقتصادية ذات قيمة مضافة. أيضا سنركز أيضا على نموذج إنساني متكامل لتمكين الأشخاص من ذوي التوحد وأسرهم عبر حلول تجمع بين الدعم النفسي والتقني والتعليمي والاجتماعي في انسجام مع توجهات بناء مجتمع شامل يضمن جودة الحياة لكافة فئاته ويعزز مبدأ الإنسان أولا. أيضا راح نتحدث أيضا عن تقنية متخصصة في الأمن السيبراني يقودها أيضا مجموعة من الشباب تقدم حلا ذكيا لحماية المواقع والتطبيقات والشبكات باستخدام الذكاء الاصطناعي في وقت أصبحت فيه حماية البيانات والبنية الرقمية ركيزة أساسية لأي اقتصاد رقمي. إن شاء الله أيضا يميز لقاءاتنا اليوم مع الخبير يعني المعروف الأستاذ أسامة بدندي الذي سيأخذنا على بعد أعمق في كيفية أو كيف يمكن تحويل هذه الأفكار والمبادرات من مشاريع فردية إلى منظومات ابتكار مؤسسية مستدامة تقود التحول داخل الجهات الحكومية وأيضا الخاصة. رح نستفيد وأيضا المستمعين رح يستفيدوا كثير من هذه الأفكار وخبرة أيضا الأستاذ أسامة. مستمعين الأعزاء كونوا معنا في نبض الابتكار، سنطرح الكثير من الأفكار وأيضا نبحث عن عمن يحول هذه الأفكار إلى واقع. معكم في الإعداد والتقديم بدر بن أحمد الحبسي وفي الإخراج الزميل عمار البلوشي.

مستمعينا الأعزاء، بعد هذا الفاصل نرحب بكم من جديد في برنامج نبض الابتكار عبر أثير إذاعة الشباب. مثل ما تعودنا طبعا ننتقل مباشرة لفقرة الأسبوعية نفكر ونبتكر. هذه الفقرة التي نأخذكم فيها في جولة سريعة بين أبرز الابتكارات عالميا وإقليميا ومحليا، لنقرأ كيف تتحول التحديات إلى حلول وكيف تصنع القيمة من خلال الفكرة الذكية. أولا في الابتكارات عالميا، في استراليا تم تطوير طلاءات تبريد ذكية للمباني تعتمد على عكس أشعة الشمس وتقليل امتصاص الحرارة، ما يسهم في خفض درجات الحرارة داخل المباني وتقليل استهلاك الطاقة في توجه يتقاطع مع حلول التكيف مع التغير المناخي. أما في سنغافورة تستخدم أنظمة استشعار وإنترنت الأشياء لإدارة مواقف السيارات بشكل ذكي، حيث يتم توجيه السائقين مباشرة إلى المواقف المتاحة، مما يقلل الازدحام واستهلاك الوقود داخل المدن. في الولايات المتحدة تم تطوير أنظمة متقدمة في الأمن السبراني تعتمد على الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن الهجمات الإلكترونية وتحليل السلوكيات غير الطبيعية داخل الشبكات، مما يعزز حماية البيانات والبنية الرقمية. أما على المستوى الإقليمي في المملكة العربية السعودية، ضمن مشاريع نيوم يتم العمل على تطوير مواد بناء وتقنيات تبريد تقلل استهلاك الطاقة وتدعم الاستدامة في البيئات الصحراوية. طبعا هذا مثل هذه المشاريع صار كثير أيضا البحث والدراسات، يعني المهتمين في مجال البحوث التفكير أيضا في استخدام الموارد الطبيعية المتاحة في كل دولة لتقليل من استهلاك الطاقة. أما في دولة الإمارات العربية المتحدة تم إطلاق مبادرات متقدمة لدعم أصحاب الهمم، تشمل حلولا تقنية وتطبيقات ذكية لتعزيز جودة الحياة والاندماج المجتمعي. في قطر أيضا يجري توظيف الذكاء الاصطناعي في حماية البنية التحتية الرقمية، خاصة في القطاعات الحيوية لضمان أمن المعلومات واستمرارية الخدمات. أما على المستوى المحلي في سلطنة عمان تتنامل الحلول المرتبطة بكفاءة الطاقة في المباني مثل تقنيات العزل والتبريد الذكي لمواجهة تحديات المناخ وتقليل استهلاك الكهرباء. كما نشهد مبادرات نوعية لدعم وتمكين الأشخاص من ذوي التوحد من خلال برامج متكاملة تجمع بين الدعم النفسي والتقني والاجتماعي، بما يعزز جودة الحياة والاندماج. وفي مجال التحول الرقمي تتوسع الشركات العمانية في تطوير حلول الأمن السبراني باستخدام الذكاء الاصطناعي لحماية الأنظمة الرقمية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي انسجاما مع احتياجات وانسجاما أيضا مع كل ما يعني القطاعات وأيضا الاستراتيجيات الوطنية ومتطلبات هذه الاستراتيجيات. هكذا نرى أن الابتكار موجود في كل مكان دون آخر، وأيضا هو مسار عالمي مشترك يصنعه من يقرأ التحدي جيدا ويحوله إلى فرصة ذات أثر حقيقي. نلتقي فيكم مستمعينا بعد الفاصل مباشرة للتعرف على ضيوفنا في الاستوديو والحديث عن بعض هذه الأفكار وكيف استطاع الفريق تحويلها إلى منتج.

0: بعد هذا الفاصل مستمعينا الأعزاء نرحب بكم من جديد في برنامج نبض الابتكار عبر أثير إذاعة الشباب. طبعا في هذه الحلقة مثل ما ذكرنا في البداية راح نقترب كثيرا من نماذج عمانية في مجالات مختلفة من الاستدامة والتمكين المجتمعي والأمن السبراني، نماذج تؤكد أن هذه المنظومة متكاملة تعالج البيئة والإنسان والتقنية في آن واحد. يسعدنا أن نرحب بضيوفنا الكرام في الاستوديو، المعتصم البسعيدي رئيس تنفيذي لشركة لجة التي تقدم حلا مبتكرا لتقليل حرارة المباني عبر طلاء تبريد ذكي يعكس أشعة الشمس ويخفض أيضا استهلاك أو يخفض استهلاك الطاقة. المعتصم نرحب فيك، مشروع جميل واسم أيضا جميل، رح نتحدث طبعا عن تفاصيل هذا الاسم اللي تم اختياره. نرحب فيك في استوديو أثير إذاعة شباب في برنامج نبض الابتكار.
1: اهلا وسهلا استاذ بدر، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نبدا بسم الله ونفتتح بالحمد لله ونختتم بالصلاه والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ارحب بك بدايه، ارحب بالمستمعين، ارحب بالكواليس بهذه الابيات الشعريه. اهلا وسهلا والسلام عليكم وتحيه منا تزف اليكم احبابنا، ما اجمل اللقيا بكم، لن تقبح الدنيا وفيها انتم، والصلاه والسلام على اشرف خلق الله مجددا. حقيقة سعيد بهذه الاستضافة المباركة، وسعيد بأن إذاعة الشباب دائما تعطي هذه الفرص القيمة للشركات الطلابية الناشئة التي بإذن الله سبحانه وتعالى تكون قريبا في السوق العماني. فشكرا جزيلا على هذه الاستضافة الجميلة
0: استاذ. ونحن نشكرك على هذه الكلمات الجميلة، وإن شاء الله يعني الفواصل عمار فواصل بعدين عليه خلاص يعني. الله يعطيك العافية معتصم، ما شاء الله عليك، وأيضا مبدعين، ونرحب أيضا فريقك.
1: شكرا جزيلا.
0: اللي يسمعنا الآن اللي اشتغل معك فترة طويلة في إنتاج هذا المشروع وتعب أيضا الليل بالنهار للعمل وتنفيذ، وكل من ساعدكم طبعا من الأساتذة وغيرهم أيضا والأهل، فكل الشكر والتقدير لهم. أيضا عندنا في الاستوديو اليقين الزكوانية الرئيسة التنفيذية لشركة يسور التي تقدم برنامجا متكاملا لتمكين الأشخاص من ذوي التوحد وأسرهم عبر حلول نفسية وتقنية ومجتمعية، وشاهدنا الله يحفظها السيدة الجليلة أيضا في زيارتها للاهتمام بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا تمكينهم، وأيضا الاهتمام فيهم، وأيضا تسهيل وتسليط الضوء عليهم، لأنهم يمتلكوا أيضا مهارات وقدرات مختلفة في شتى المجالات. اليقين شكرا جزيلا لكم أيضا على هذا الاهتمام بهذه الفئة، وشكرا لفريقك، ونرحب فيك في الاستوديو.
2: شكرا لكم، شكرا استضافة.
0: الله يعطيك العافية،
2: شكرا استضافتكم، وإن شاء الله هذه الفئة نحن مستهدفينها، وإن شاء الله لهم هم الأحقية ونحن موفرين لهم كل احتياجاتهم إن شاء الله نفس ما حثت علينا السيدة الجليلة
0: بإذن الله تعالى. أيضا محمد بن عبد الرحمن الشحي المؤسس ورئيس تنفيذي لشركة متخصصة في الأمن السبراني تقدم حلولا ذكية لحماية المواقع والتطبيقات والشبكات باستخدام الذكاء الاصطناعي. محمد رحب فيك، وراح نعرف تفاصيل كثيرة حول هذه أو هذا المشروع. نرحب فيك في الاستوديو مرة ثانية.
3: مرحبا وسهلا بكم جميعا، جزاكم الله خير على هذه الدعوة الطيبة وعلى هذه الفرصة الكريمة اللي وفرتوا لنا إياها. نرحب بالمستمعين الأفاضل وجميع اللي كما يقولوا كان لهم بصمة كبيرة في تحقيق هذا الإنجاز.
0: الله يعطيك العافية محمد، ويعني نحن أول شيء فخورين فيكم، المستمعين أيضا فخور فيكم كشباب. طبعا دائما ينادي الجميع أن ما يقف هذا المشروع عند هذا الحد، يعني ما يقف فقط من أجل المشاركة في إنجاز عمان أو المسابقات الأخرى، يفترض أن المشروع يوصل لمرحلة أكبر، يفترض المشروع يذهب إلى مسار المطلوب أثره وقياس أثره في المجتمع، ويتحقق على أرض الواقع في واستخدامه أيضا من الفئة المستهدفة، وتستفيدوا أنتم أيضا بدل ما تبحثوا عن عمل تتحولوا إلى شركات ناشئة، وتوظفوا زملائكم أيضا لآخرين اللي يمتلك مهارات مختلفة في اللي يحتاجه طبعا المشروع مستقبلا. المعتصم، نبدأ معك مباشرة حول شركة لوجيا. أنا كثير شدني الاسم الشركة، وأكيد أكيد من أبياتك الشعرية طلعت هذا الاسم، لكن أكيد وراء أيضا كثير من المعلومات وارتباط بشكل مباشر بـ بـ بـ بالمشكلة. إيش كانت هي المشكلة؟ وأول شيء إيش هو، إيش يعني لجة، وإيش المشكلة اللي دفعتكم لتطوير هذا الحل؟
1: بداية نبدأ باسم لجة وفكرة لجة بشكل عام. اسم طبعا فريد من نوعه، أنا أعتبره من بين كل الشركات مع احترامي للجميع اسم عربي فريد من نوعه، جاي في الوسط كذا مختلف، يدل على البحر، يدل على حاجة معينة، مستخلص من آية من القرآن الكريم، من بحر اللجين يخشاه موج من فوقه موج. عفوا، فلجة استخلصنا لأنه إحنا المشروع مالنا يخص البحر، فلجة جاءت من البحر، فمشروع يخص البحر، ففي ارتباط عميق جدا داخل الموجات، يتراطم بين الموجات في عمق البحار. بشكل عام مشروع يتكلم عن الصدف، عن السيليكا، عن حاجة تخص البحر، لذلك سمي هذا المشروع باسم لجة، وهو يعالج مشكلة كبيرة اليوم في سلطنة عمان، تحقق رؤية عمان 2040، ألا وهي تحقق اللي هي الاستفادة العامة خاصة في فصل الصيف، حيث
0: ممتاز.
1: احنا نعالج سالفة الحرارة ما حرارة هذه من خلال عكس عملية التبريد في المنازل وفي الجدران كذلك. فكرة المشروع بشكل عام وعلى السريع وبشكل مختصر كذلك، ان احنا عبارة عن طلاء او عبارة عن صبغ معين نقوم بالعلاج من خلال انه هذا الطلاء يحتوي على مادة عاكسة لدرجة الحرارة، بحيث هي تمتص درجة الشمس القادمة وتعكس درجة البرودة داخل الغرفة او داخل البيئة المحيطة، بالتالي توفر برودة. توفير هذه البرودة يؤدي إلى تقليل من استهلاك درجة الكهرباء، وهذا اللي احنا نريد نحققه اليوم، اننا نستهلك كهرباء بشكل اقل، بالتالي الفاتورة في اخر الشهر بتجيك بشكل اقل. كذلك هذا الامر يحقق رؤية 2040 من خلال المواد المستخدمة في لجة. المواد المستخدمة في لجة اليوم هي مواد طبيعية 100%، وهذا الشيء اليوم احنا نريد نوصل له، اللي هي ما تسمى بين قوسين بالاستدامة. فالاستدامة اليوم إحدى الأهداف المهمة بالنسبة لي مشروع لجة. هذا بشكل مبدئي وتفصيلي تقريبا ما هو مشروع لجة، وبنبحث إن شاء الله وبنتعمق كثير في اللقاء فيما يخص مكونات لجة والاستفادة وماذا أو رؤية لجة المستقبلية بعون الله سبحانه وتعالى.
0: ممتاز معتصم، بس يمكن رحتوا انتو شوي لموضوع الصدف،
1: أيوة.
0: البحر، ليش رحتوا الصدف؟ يعني ايش كانت ايش علاقة الصدف بتخفيض درجة الحرارة في الطلاء؟
1: هو الصدف
0: هل في
1: هذا
0: ارتباط كان معين
1: اكيد
0: حتى رحتوا انتوا للصدف مباشرة؟
1: اكيد طبعا طبعا، هو لجة اساسا نوع من انواع الصدف او اسم من اسماء الصدف اساسا، فلجة فالصدف هو المشروع الاساسي، المكون الاساسي بالنسبة للمشروع بالكامل، هو اساس اللي يحقق مسألة التبريد، لانه يحتوي على مواد مثل السيليكا، الصوديوم، وهذه الاشياء هذه اللي تحقق البرودة وعكس البرودة داخل البيئة اللي احنا عملنا فيها الطلاء، فهذا العامل الاساسي يعتبر بالنسبة للمشروع وهو المحرك الاساسي للطلاء.
0: ممتاز. اليقين، شركة جسور، اليقين الزكواني، شركة الجسور او شركة جسور طبعا معنية بذوي التوحد وأسرهم وارتباطهم بالأسر. برنامج جسور وتوحد، إيش يعني جسور؟ هل هو عبارة عن جسر ما بين التوحد وما بين أسرهم، أو لا في ارتباط آخر؟
2: جسور نحو عالم أسهل لأسر التوحد، ليش سميناها جسور؟ جسور نحن الجسر اللي نربط بين العائلات واحتياجاتهم في منظومة شاملة متكاملة، اسميناها جسور، هي فكرة مشروعنا بشكل أساسي. منظومة شاملة داعمة تختص بالأشخاص المشخصين بطيف التوحد خاصة، اختصينا هذه الفئة نظرا نحن نفس ما درسنا الجو ودرسنا البيئة المحيطة بنا، شفنا أن هذه الفئة نوعا ما مظلومة، احتياجاتها قليلة أو هي متوفرة لكن العائلات ما تعرف عنها، فجاءت فكرة جسور من هذا المنطق، فهو الجسر الذي يربط العائلات باحتياجاتهم. نحن منظومتنا توفر لهم كل ما يحتاجوه في مكان واحد، نفس المراكز عندنا دليل شامل بالمراكز من مسندم إلى ظفار، عندنا الجلسات الاستشارية مسوين كولابريشن مع عدة مراكز وعدة أخصائيين تحت وزارة التنمية في موقعنا، جلسات أسرية تناقشية الأهالي يجتمعوا مع بعض ويتناقشوا، عندنا نافذة بيع منتجات مختصة تدعم الأشخاص اللي مشخصين طيف التوحد، بتقول لي منتجات هي متوفرة في كل مكان، لكن نحن نافذة البيع اللي عندنا توفرها بأسعار رمزية توصل لباب بيتك بكل أريحية وبكل سهولة. نحن تعتبر المنصة الأولى من نوعها في السلطنة لتضم كل احتياجاتهم في نافذة واحدة.
0: ممتاز. بس كيف قدرتوا، إيش كان أصعب يعني خطوة ممكن توصلوا للتوحد؟ لأن تعرف يعني مصابين التوحد في درجات كثيرة. هل أنتوا استطعتوا بالفعل من خلال جسور أنكم يعني توصلوا لكل هذه التحديات اللي تواجه كل مرحلة من مراحل المصابين بالتوحد؟
2: التوحد عالم وبحر كبير ما ممكن توصله بتشخيص أو جلسة أو نقاش. بس نحن ما نوفر في موقعنا احتياجات شاملة، يعني شاملة لكل هذه المراحل، نفس ما نقدر نقولها الأشياء الأساسية اللي يحتاجوها، نفس المراكز، الجلسات، الأدوات. لكن أنت إذا جيت بتفصل على كل حال التوحد أنت ما بتخلص، لأنه هو بحر وعالم كبير. فنحن هذه هي المنظومة توفر الأشياء الأساسية لتسهل حياتهم أو تسهل عليهم من نواحي المتعددة. فنحن نفس نقول منصة مخففة للأهالي من الضغط أو السترس اللي عندهم، خاصة إن توحد عالم كبير وبحر ما إلى منتجات، ما إلى مراكز معينة. مثل إذا أنت قلت داون، متلازمة داون هي معروفة من سنوات قبل. مثل إذا قلت تخلف عقلي، فيه لهم مراكز وفيه لهم أدوات وطريقة تعامل معهم. أما إذا قلت توحد هو بحر وعالم كبير، فأنت ما بتشخص 10 إلى 10,000 إلى 20,000، هو عدد لا تحصى ولا تعد، نفس الإحصائيات اللي عندنا في السلطنة، واحد من كل 100 طفل يشخص بطيف التوحد.
0: ما شاء الله. وكيف جلستوا مع المستهدفين سواء أسر أو
2: شوفوا، بدأت الفكرة جسور قبل نحن عايشنا هذه الحالات، فأكثر من فرد من فريق جسور عندهم حالات توحد في العائلة. فنحن كنا نسمع من قبل إيش الاحتياجات اللي هم يحتاجوها، إيش الأشياء اللي ما متوفرة عندهم أو صعب إنهم يوصلوا لها. فنحن من هنا جاءت فكرة جسور، فنحن كنا نشوف ونسمع العائلات إيش النقص اللي هم كانوا يحتاجوا له في هذه المنظومة، فوفرناها في منظومتنا جسور.
0: ممتاز ممتاز، عمل مميز اليقين، وأنت أيضا فريقك أتوقع أن بالفعل نحتاج كثير من البرامج والحلول اللي تسهل عملية التفاعل ما بين المجتمع والعوائل، وكثير طبعا من حتى الصم، كثير من العوائل وقفوا دراسة أبنائهم بسبب أنه يريدوا يعني يتعلموا لغة الإشارة على أساس يستطيعوا التعامل مع أخوانهم في البيت، وبالتالي راحت على فرص، وبالتالي التقنيات أتوقع أنها راح تساعد، ما تحتاج إلى أن أوقف دراسة أخوه أساس أن يكون هو يقدر يتعامل معاه في البيت، ويقدر بالتالي التقنيات هذه تساعد بشكل كبير أن نستطيع من خلالها التعامل معهم بشكل أفضل. محمد الشحي، يعني ركزتوا في المشروع على موضوع الأمن السبراني، ونعرف أن هذا بحر كبير وكثير من الدول بدأت وعملت اشتغلت على يعني تقنيات في الشبكات وفي أيضا الأنظمة حفاظا على الأمن البيانات وحفاظا على أمن التقنيات والأجهزة والبرامج اللي يمتلكوها. شو تفرق ما بين دولة ودولة؟ هل في فرق؟ هل تفرق على نظام البرمجة، برمجة الأنظمة، أو إيش بالضبط؟ إيش الفرق بين نظام ونظام في حمايته؟
3: لما نجي نتكلم عن أنظمة الحماية في مجال الأمن السبراني، فهي كما يقولوا بحر كبير جدا، يعتمد على من الشخص اللي برمج هذه الأنظمة، على أي أساس أو على أي بروتوكول تم يعني برمجة هذا النظام أو هذا السيستم. فالأمن السبراني بمعنى أصح يعني أتى لسد الثغرات الأمنية وحماية البيانات. يعني غالبا ما يحدث اختراقات بسبب خطأ في الكود البرمجي، أو أنه توجد ثغرة تم تجاهلها من قبل المبرمج، بحيث أنه كان يحسب أنه أنا بعدل على هذا الكود لاحقا ونساها. صح. بالإضافة إلى ذلك ما يعرف بالهندسة الاجتماعية، واللي هي عن طريق الهندسة الاجتماعية الشخص، أنا كشخص مخترق يراسل الشخص، يتواصل مع الشخص، وبالتالي ان الشخص يضغط على رابط، يضغط على اي جهه معينه عن طريق الهندسه الاجتماعيه، فليستطيع المخترق اختراقه بشكل مباشر. فهذا اغلب نقدر نقول الفروقات بين النظام والنظام الاخر.
0: ممتاز. وايش ابرز التحديات؟ يعني انتم لما رجيتوا تشتغلوا على هذا المشروع، هل هو من جانب تخصص او لا؟ والله شفتوا بعض التحديات اللي تواجه بعض المستخدمين مثلا او المؤسسات.
3: من جانبين نقدر نقول، من جانب هواية انا احب هذا المجال، مجال امن السيبراني. بالاضافة الى ذلك حصلنا فجوة كبيرة موجودة في السوق، واللي هي عدم قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على توفير حلول وتوفير فريق متكامل في مجال الأمن السيبراني. بالإضافة إلى ذلك غير قادرة على تحمل تكاليف في حال حصل لها يعني اختراق، وأيضا لحماية بياناتها أيضا. فوجدنا الحل، واللي هو عبارة عن جهاز وتطبيق يعمل كجدار حماية للشبكات والمواقع والتطبيقات بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي. فهذا الجهاز وهذا التطبيق عمل كوسيلة للشركات الصغيرة المتوسطة لسد هذه الثغرة الموجودة لديهم.
0: ممتاز. كمبرمجين موجودين ضمن الفريق؟
3: طبعا
0: متخصصين برمجة؟
3: طبعا، في البعض منهم خلاص ما يعني تخطوا مرحلة دراسية بالجامعية، في البعض منهم بخبرة تزيد عن 10 سنوات. فهذه الأشخاص اللي موجودين حاليا في الشركة حاليا.
0: ممتاز ممتاز. أيضا أرجع للمعتصم، شركة لجة، يعني كيف قدرتوا تعملوا من خلال الاطلاع على موضوع المباني؟ وهل استخدام هذا الطلاء، أو حتى ممكن تشرح لنا كيف يتم استخدام الطلاء؟ هل هو الطلاء نفس اللي موجودة في السوق العادية؟ أيوة. أو لا، له استخدام خاص؟ وفترة أيضا يعني قوة وجود في المباني، فترة زمنية المتوقعة أن يكون صامد على في ضوء يعني الصناعة، وفي ضوء أيضا طريقة صناعة هذا المنتج. نعم. وهل السعر أيضا راح يكون أعلى من السعر السوق الحالي للطلاء المستخدم حاليا؟
1: يعني خلينا نقول بنتكلم اليوم عن المميزات، مميزات الطلاء وما يقدمه الطلاء عن باقي الطلاءات الأخرى الموجودة اليوم في السوق العماني. بداية قصة لوجيا قصة عجيبة حقيقة الأمر. احنا بدينا في صناعة طلاء، يعني كنا بس فقط نحسب ان هذا الطلاء فقط بيمتد لمسابقة معينة وينتهي فيما بعد، لكن اليوم احنا قاسين نحقق انجازات كبيره. اليوم تقريبا الخطه اللي رسمناها ان على شهر ونص بندخل السوق العماني، ننافس بقيه الشركات الموجوده في السوق العماني وتختص بعمليات الطلاء. طيب ليش انت بتنافسها، او ايش هو المحقق انت عشان تنافس هذه الشركات بدايه؟ طبعا احنا حاليا نعمل على خطه عميقه جدا في تفصيل المنتج الخاص فينا بدخوله المختبرات والتعاون مع الشركات الطلائيه المختلفه، كذلك التعاون مع الشركات الألمانية برا ألمانيا عشان عملية الكفاءة وإلى آخره من هذه الأشياء. اللي يميز طلائنا عن بقية الطلاءات بداية للمكونات، المكونات المستخدمة في طلائنا مكونات طبيعية 100%، وبالضبط بركز على مكونين أساسيين، المسكيت وشجرة القاو. شجرة القاو استخدموها أبائنا مسبقا الله يرحمهم، أجدادنا السابقين، في عملية لصق الدفاتر وإلى آخره بسبب تكون مادة لاصقة في هذه النبتة، وحتى حاليا أتوقع فيها يأكلوها البعض فيها ثمرة معينة. فالمسكيت استخلصنا منه السليلوز، ضفناه في الطلاء لزيادة القوام. أما بالنسبة لشجرة القاو،
0: السليلوز مو موجود في
1: شجرة المسكيت؟ لا، السليلوز دائما يكون في المواد الخضراء اللي هي الشجر، والأبرز يكون في الورق بشكل كبير. فاستخلصنا من المسكيت لإضافة حاجة مستدامة اللي هي المسكيت، فاستخلصنا منه السليلوز.
0: واللون، الألوان؟
1: اللون ما له دخل، لأنه هو السليلوز أساسا مادة داخلية.
0: لا لا، الألوان من وين تجيبها؟
1: الألوان اللي داخل الطلاء حاليا، الطلاء باللون الأبيض فقط، مع تطورات القادمة بيكون بألوان أخرى، بس اللي مركزين عليه حاليا أنه يكون باللون الأبيض بالضبط. الأمر الآخر اللي هي شجرة القاو، شجرة القاو توفر لنا مادة لازقة. طيب معتصم، مادة لازقة ليش؟ اليوم في الشركات العادية اللي هي شركات جوتن، سدولين إلى آخره من هذه الشركات تستخدم مادة الأكريليك، هي مادة صمغية 100%. إحنا بدل ما نستخدم الأكريليك هذا بنجيب بديله شجرة القاو اللي هي المادة اللاصقة الموجودة في شجرة القاو، فهنا يكون حققنا استدامة عالية، نستخدمنا حاجة مستدامة بيئية طبيعية تحقق استفادة عالية للسلطنة بدل الأكريليك اللي هي مادة كيميائية أساسا إحنا ما محتاجينها اليوم. اليوم السلطنة، اليوم إحنا في رؤية 2040 سرنا وشفنا بنلاحظ شيء اسمه الاقتصاد الدائري. الاقتصاد الدائري يركز على الاقتصاد الأخضر. الاقتصاد الأخضر كيف نحقق من خلال استخدام المواد الطبيعية الموجودة في سلطنة عمان، بالتالي استخدام اليوم شجرة القاو المادة اللازقة مالها ونحاول بقدر المستطاع أن نستخدمها بديلة الأكريليك، هذه حاجة ونقطة تحول إيجابية في السوق العماني خاصة في موضوع الطلاءات العمانية. فأنا اليوم أنافس الشركات هذه في هذه الميزة العالية. بس ملاحظة بسيطة صغيرة تحت، تكون المشروع فيه ملكية فكرية كاملة، عشان كذا كان الآن بأريحية تامة أشرح الموضوع بشكل صريح بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: إن شاء الله المشروع يروح لمستوى أعلى
1: بإذن الله تعالى.
0: لكن يمكن نقول الصدف أو الحصول على الصدف شوي أيوة. صعب. المسكيت موجود كميات كبيرة
1: بالضبط.
0: أيضا شجرة القاو.
1: نعم.
0: أعتقد نسبتها بسيطة جدا في
1: عمان.
0: أنت الآن تريد تنتج كميات كبيرة، ما فكرتوا كيف طريقة الحصول على الخام؟ من وين؟ كم تكلفة؟
1: يعني الحفاظ على الخام والمكونات اللي احنا بنستخدمها طول المدة لهذه الطلاء. طبعا الخطة الأساسية بالنسبة للشركة حاليا كما قلت انه شجرة الغاف حاليا استاذ بدر ما متوفرة بشكل كبير معنا في السلطنة، لانه هي اساسا شجرة ضارة، فعشان كذا اللي هي شجرة الغاف، فعشان كذا احنا اليوم نتم عملية الاقتلاع بالنسبة لهيئة البيئة. فاحنا اليوم سرنا لهيئة البيئة تعطينا تصريح انه يا هيئة البيئة اليوم شجرة القاو وشجرة الغاف غير موجودات، فلا توفروا لنا مساحة معينة عشان احنا نحافظ على هذه الشجرتين، بالامكان احنا نحافظ على مشروعنا. طيب لو صار مثلا انه ما صارت موافقة على موضوع التصريح، موجود يعني خلنا نقول بدائل كثيرة بالنسبة لهذه المكونات. احنا مكون الاساس الصدف، فاحنا هنا مرتاحين من ناحية الصدف ان احنا دائما نحصله. في قاعدة مهمة تقريبا الاقل يعرفها، انه الصدف يموت احيانا، له حياة معينة ولها حياة خاصة، فيموت في اغلب الاحيان. فاحنا نستفيد من الصدف المائت هذا ونقوم بعملية الطحن، ما طحن ثم اضافته الى الطلاء بحيث يحقق الاستفادة العالية منه اللي هي عملية البرودة،
0: الاستفادة الكاملة بحيث يكون في استدامة.
1: أيوة
0: ايضا اكيد يعني راح نسأل بعد السؤال القادم لك حول موضوع يعني كيف تثقوا في أو كيف يثق المستخدم بهذا المنتج.
1: نعم.
0: في حالة أن المنتج جديد، في حالة المنتج ممكن يكون في مخاطر، هل هذا الطلاء أيضا يكون خارجي ولا داخلي؟
1: نعم.
0: هل تفضل يكون داخلي لأنه طبيعي وبالتالي ما راح يكون في أثار جانبية بيئية أو يعني الساكنين في البيت للعوائل، وبالتالي هذا راح يخدمكم بشكل كبير للتسويق. اليقين، نرجع مرة أخرى، ايش الادوات الحسيه في دعم المستخدمين وايش دورها بيكون بالضبط؟
2: الادوات الحسيه هي ادوات كثيره ومتعدده ولها اقسام معينه. ادوات حسيه، الاشخاص اللي عندهم طيف التوحد عندهم نقص حسي، نحن كاشخاص طبيعيين هذا النقص الحسي متكامل عندنا. مثلا موضوع الضغط، فهم يحسوا انهم يحتاجوا لهم ضغط معين من قبل شخص ثاني. ففي منتجات تساعد عندنا سترة الضغط. سترة الضغط تتكون من اجسام مثلا ما يقارب 5 الى 10 كيلو من الاجسام، معينه تصنع اجسام معينه تصنع من مواد طبيعيه تساعدهم على يكاملوا هذا الحس، حس الضغط. عندنا مثلا ملامس معينة، في أشخاص معينين يحبوا أنهم يلمسوا ملامس معينة، فعندنا مثلا كرات الأوربيز أو كرات القطن، كرات معينة، المواد طبيعية بشكل تام 100%، حيث أنه إذا كلوها أو صار خلل أو استخدموها بطريقة غير خاطئة، بطريقة خاطئة ما تأثر عليهم، لأن عندنا مثلا فئة معينة من الأطفال التوحد غير مدركين أو غير واعين أو النقص الإدراكي عندهم يعتبر أقل من عمرهم الطبيعي.
0: صحيح. وبالتالي هذا راح يساعدهم بشكل كبير. هل هذه الأدوات راح تكون تتناسب مع المراحل أو درجات الإصابة بالتوحد؟
2: لا، نفس ما قلنا نحن التوحد بحر كبير. فمثلا عندك أنت شخص عمره 20 سنة، لكن عمر الطبيعي أو عمر الإدراكي ما يقارب 5 سنوات، فعادي شيء طبيعي أنه هو يستخدم الأدوات، لأنها هي أدوات لكل الأعمار، لكل الفئات، ما في فئات معينة مثلا منتج لفئة معينة أو غير ذلك، يعني يختلف الدرجات.
0: وش التحديات الحالية بالضبط؟
2: التقبل ودمجهم في المجتمع. يعني في عندنا فئة معينة هي فئة منتجة تقدر تنتج، مثلا وزارة العمل توفر وظائف لهذه الفئة، لكنها ما متداركة عندنا، ما منتشرة عندنا بشكل عام. أن هذه الفئة دائما يقولوا عنها فئة ما منتجة، فئة ما تقدر ندمجها مع المجتمع، وهذه فكرة سائدة. حتى لو انتشرت توعيات والناس بدت تتفهم الموضوع، لكنها كفكرة سائدة بين العائلات والأسر. يعني يوم أنت بتتناقش عن الموضوع بيقولش أن هذه فئة ما منتجة، فئة يعني حدودها بسيطة نقدر صحيح. نقول أما هي فئة مبدعة، وفئة عندهم في منهم عندهم قدرات رهيبة ما شاء الله.
0: زي اليقين أكيد، ونحن طبعا نحييهم جميعا ونحيي أيضا كل عوائلهم. طبعا اليقين، نتخيل حاليا مشروعكم إن شاء الله بعد أسبوع راح يطلق. الأسرة حاليا قبل إطلاق البرنامج، والأسرة ما بعد إطلاق البرنامج، شو الأثر اللي راح يصير؟ إيش الحلول، أو إيش اللي يعني الجانب اللي يساعد الأسر على تقليل بعض التحديات اللي تواجههم حاليا متوقع بعد استخدامهم لهذا البرنامج؟
2: أول شيء الدعم النفسي، يعني بيكونوا مرتاحين نفسيا، لأن هي هذه نفس نقول رحلة، يعني تمدت من منذ الولادة أو منذ التشخيص إلى يعني إلى العمر الكبير. فبمجرد ما حصلت العائلة أو الأسرة حل أو شافت في موقع أو برنامج معين مهتم بهذه الحالة، بيصير الضغط النفسي بيقل بشكل كبير. كل ما قل الضغط النفسي، كل ما كان أريحية، كل ما بديوا في البروسس المعين، كل ما بديوا بالخطة العلاجية نفس ما نقول. إذا كان هو في توتر، ما عارف هو وين يروح، يمين ولا يسار، من وين يبدأ، نفس ما هو بيسمع من السوشيال ميديا، بيسمع كلام الأخصائيين، لكن ما في مرجع له نفس ما نقدر نقول، أو مكان هو بيحصل كل المعلومات أو كل احتياجاته بطريقة رسمية من تحت وزارة التنمية، هي الوزارة المسؤولة عن هذه المواضيع، نفس الكولابريشن مع المركز الوطني اللي يعتبر المركز الوطني الأول من نوعه بتوفير الاحتياجات. طيف التوحد يعني المركز الوحيد في السلطنة اللي كل بياناته وكل أشياءه تعتبر رسمية، وهو المركز الوحيد للتوحد اللي يعتبر تحت وزارة التنمية، ويعتبر
0: يعني متوفر فيه كل الإمكانيات
2: وسبل
0: الدعم والمساهمة في تقليل عبء الأسر وعبء أيضا المختصين خاصة في التعامل مع هذه الفئة. وأنا أتوقع أن برنامجكم راح يستفيدوا منه، وهناك الدكتورة نادية أيضا موجودة في مركز التوحد، المدير عام مركز التوحد، أيضا أكيد راح
2: كانت فينا مقابلة معها،
0: راح تساعدكم بشكل كبير. أنا أرجع لي عبد محمد قبل لا أطلع للفاصل. محمد، إيش الإضافة أو إيش الحل اللي طورتوه بالضبط؟ كثير من الحلول صارت في الأمن السبراني، بس إيش الحل اللي أنتوا تختلفوا فيه عن الآخرين؟ وأيضا كيف استخدمت الذكاء الاصطناعي فيه؟
3: طيب، بالنسبة للحل اللي طورناه وكيف نختلف عن الآخرين، فنحن طورنا الحل بحيث إنه بيكون شامل لجميع أو يعني كما يقولوا طرق الدفاع الممكنة. بالإضافة إلى ذلك، جعلنا في الجهاز طريقة اللي هي رول باك، في حال حدث أي عملية اختراق للجهاز يرجع مباشرة، أو نقدر نقول صار غلط في عملية التحديث يرجع مباشرة إلى آخر التحديث تم موافقة من طرفنا. بالإضافة إلى ذلك، إن الجهاز لما نجي نتكلم عن حجم الجهاز، حجمه بحجم اليد، ولكن لما نجي نشوف الميزات اللي يقدمها الجهاز، أغلب الشركات الكبيرة أو نقدر نقول نسبة 90% من الشركات الكبيرة تقدم نفس هذه الميزات، لكن بأحجام أجهزة كبيرة جدا وبأسعار كما نقول نحن فلكية. ولكن الجهاز اللي نحن طورناه جهاز بحجم اليد، ولكن يقدم حلول بتساوي أو تكافئ الشركات الكبيرة بأجهزتها المتكاملة الكبيرة. بالإضافة إلى ذلك نحن نتخيل وش بيصير للأجهزة إذا صار فيها عطل في أي جزء من الأجزاء، يعني مباشرة كما يقولوا السيستم والإنترنت في المؤسسة أو الشركة بتتوقف. ولكن عملنا كما يقولوا هو مسار آخر، في حال حصل أي عطل في الجهاز يوجد مسار آخر لمرور الشبكة محمي تلقائيا، يعمل تلقائيا
0: في الشبكات،
3: في الشبكات والمواقع يعني والتطبيقات، ثلاثة في واحد،
0: حتى التطبيقات،
3: التطبيقات والشبكات والمواقع. لا هو ما يتدخل في الهواتف،
0: ما يتدخل،
3: لكن يتدخل في الشبكات والمواقع والتطبيقات.
0: ممتاز ممتاز، الله يعطيك العافية أنت وفريقك محمد. بنرجع أيضا نتحدث عن تفاصيل أكثر. عمار، بنطلع إلى فاصل قصير ونعود أيضا لضيوفنا في الاستوديو، أيضا للاتصال مع الخبير بيكون معنا بعد الفاصل.

نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار.

0: أهلا وسهلا مستمعينا الأعزاء، نرحب بكم من جديد في برنامج نبض الابتكار عبر أثير إذاعة الشباب. طبعا مثل ما سمعتوا قبل الفاصل، ضيوفنا في الاستوديو كلهم من المعتصم بوسعيد الرئيس التنفيذي لشركة لجة، وأيضا اليقين الزكوانية الرئيسة التنفيذية لشركة يسور، ومحمد الشحي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة متخصصة في الأمن السبراني. أهلا وسهلا بكم جميعا في نبض الابتكار. نعود لك المعتصم، حديث أيضا جميل حول مشروع الطلاء. أنا كنت أريد أعرف مدى تقبل المستفيد من استخدام هذا الطلاء، وخاصة أنه طلاء جديد وأول مرة ينزل بالسوق. نعم. وهل تكلفته نفس يعني المنتجات اللي في السوق أو أعلى تكلفة؟
1: بداية بندخل في موضوع الأسعار، ما أسعار والأشياء اللي تميزنا بالنسبة لموضوع الأسعار. طبعا موضوع الأسعار هذا سبب لنا أزمة كبيرة، لأن الناس دائما تنتهي بختام هذا السؤال، الناس العادية والناس اللي المستثمرين وغيرهم يسألوا عن موضوع الأسعار والخطة المالية وإيش السعر وإيش اللي يميزكم عن باقي الشركات كسعر معين. حقيقة الأمر إحنا أسعارنا دائما مختلفة. ليش ولماذا؟ قبل ما أبدأ بطرح السعر، لأن إحنا موادنا طبيعية، الخام مالنا كله طبيعي، فطبيعي الأسعار ما تكون أقل من الأسعار الأصلية. على سبيل المثال، لتر معانا بريالين و800 بيسة، إذا حصلته في الشركات الأخرى بتحصلوا أضعاف هذه القيمة. كذلك بالنسبة للأسعار الأخرى، أو كذلك الطلاء كم يغطي أساسا؟ الطلاء يغطي 13 متر في 13 متر، فتتكلم عن مساحة كبيرة جدا ما يوفرها أي طلاء آخر موجود معانا في السوق. فهذا من الأشياء المتميزة بالنسبة لطلاء لجة. هذه الأشياء كلها مدروسة بدراسات دقيقة جدا، اجتمعنا كذلك مع أساتذة من المدارس، مع دكاترة من الجامعات، على وكذلك مهندسين في هذا المجال لدراسة هذا الموضوع، كم قد يغطي هذا الطلاء وكم المساحة المعروفة بالنسبة لهذا الطلاء. فلما أتكلم اليوم الأسعار، أقول بأن أسعارنا مميزة أضعاف أو أقل أضعاف من الأسعار الموجودة اليوم في السوق العماني.
0: ليش أقل؟
1: لأنه تحتوي على مواد طبيعية وخام طبيعي 100%، فالخام الطبيعي طبيعا توفيره بيكون بأسعار أقل.
0: حدث أن يقول الطبيعي أعلى من المصنع.
1: هذاك لما أنت أساسا تكون اعتمدت على شخص آخر في الاتيان بهذه المواد الطبيعية، لكن الشركة اليوم اعتمدت على نفسها بتحصيل هذه المواد الطبيعية. فإحنا نتكلم اليوم أنه بعض المواد الخام أساسا إحنا اكتسبناها بدون مبالغ مالية، فأكيد بيكون سعر الطلاء بشكل ما نقول رخيص، إنما هو يحدد قيمته بأنه طبيعي. فالناس ما بتصير للشيء الصناعي طبيعا، لأنه قد يحتوي على مواد لربما شوية كيماوية تضر في البعض، ولاحظ حتى حساسية، البعض عنده حساسية من روائح الطلاءات العادية هذه. فإحنا اليوم الطلاء مالنا التطورات الحالية اللي قاسين ندرسها إنه نوفر طلاء بريحة حسب طلب الزبون. ممكن نوفر بالريحان، ممكن نوفر بالعود، ممكن نوفر باللبان. في هذه الأشياء اللبان مادة صحية 100%، اليوم احنا استخدمنا اللبان كحاجة أساسية من مكونات الطلاء لعمل هذه الريحة المفيدة.
0: طلاء داخلي؟
1: طلاء حاليا خارجي، ونعمل على تطويره بحيث ينزل السوق خارجي وداخلي بإذن الله.
0: معناته لما تعمل لبان وطلاء خارجي ما راح تستفيد من الروائح؟
1: لا، تستفيد من الروائح من البداية، لأنه أساسا هو لما إذا هو أساسا الطلاء ما بيدخل الريحة اللبان داخل المنزل وداخل البيئة، كيف هو أساسا بيدخل البرودة داخل المنزل؟ فأكيد في مسامات معينة الطلاء يفتحها من نفسه أثناء العملية إضافته على الجدران، تمكنه من استخدام وتدخيل هذه الرائحة داخل البيئة اللي هو بيعكس فيها البرودة بحول الله سبحانه وتعالى.
0: عسى إن شاء الله. أكيد يعني، ولو فكرت بالفعل أن يكون هذا الطلاء داخلي يكون أفضل، إذا كان تم طلاء داخلي
1: بالضبط
0: ويحمي المنزل من درجات الحرارة الخارجية، أنا أشوف أنه أفضل بكثير. حتى يكون داخلي وخارجي يعني ما يمنع.
1: نعم.
0: لكن مع وجود النانو في في في إضافة هذا المنتج أو إضافة المنتجات اللبان ضمن المنتج ضمن الجودة، أنا أتوقع أنه راح يساهم بشكل كبير في أنكم تكونوا متميزين في الإنتاج وأيضا استخدام أو رغبة الناس في استخدام مثل هذا المنتج. أكيد
1: أكيد.
0: في تحديات المعتصم واجهتكم بشكل كبير في لأن دائما التعامل مع المواد الطبيعية دائما فيها تحديات كثيرة. إيش أبرز التحديات اللي واجهتكم حاليا في الفترة الأولى؟ أنا بعد أنا أعرف لازلتوا في بداية المشوار، أكيد في تحديات حاليا تواجهكم بشكل كبير.
1: بس استاذ لو توضح لنا، هل هي المشاكل خلنا نقول الداخلية بالنسبة للفريق أو بالنسبة للمواد وكيف جبنا

0: ويصححوها بعدين في الأشياء اللي حدثت في هذه التحديات. من ضمن التحديات اللي حقيقة واجهتنا اللي هي إنه كيف نحصل المختبر اللي ممكن نوفر فيه هذا الطلاء وتصنيع هذا الطلاء. كذلك من الأشياء اللي مثلا واجهناها إن نوفر هذه المكونات بالكامل بين شهر أو شهرين أو 3 أشهر، لأنه صراحة المكونات لربما شوية صعبة، تحتاج فترة لعملية الطلب وعملية الاتيان بها وإلى آخر من هذه الأشياء، كذلك التصريح من الوزارة وإلى آخر من هذه الأشياء. كذلك من التحديات
1: هل في
0: الحقيقة
1: تحديات الآن في التصريح؟
0: حاليا لا حقيقة، بحكم انه شوي المشروع توسع فصارت عندنا شوي نفوذ ولو نقول بشكل بسيط، سواء من الجامعة من الوزارات، فهذا الشيء فتح لنا ابواب كبيرة ان احنا اليوم نلتقي بيعني خلنا نقول وكلاء، ونلتقي كذلك بمسؤولين كبار في هذا المجال، مجال الطلاء، ونستشيرهم في عملية صناعة هذا الطلاء وكيفية الدخول الى السوق العماني باذن الله سبحانه
1: ممتاز
0: وتعالى في
1: ممتاز.
0: القادم يعني باذن الله.
1: وبالنسبة للتصنيع مختبرات وغيرها؟
0: بالنسبة للتصنيع طبعا حلينا المشكلة، كما قلت انه دائما هي دائما البداية تكون صعبة ويكون فيها مشاكل عديدة، لكن مع التوسع مع اجتهاد الأعضاء مع استمرارهم وشغفهم المستمر بأنه هذا المشروع يكون يعني مستقبله واضح وكبير جدا في السلطنة، وأعيد وأكرر يحقق رؤية 2040، أكيد بتوصل لهامات عليا. فنقول لكل مجتهد نصيب، وهذا ما يحققه الأعضاء اليوم، إنهم جالسين يشوفوا تعبهم وجهدهم جالس يتحقق خطوة بخطوة. اليوم احنا وقعنا عقد احتضان مع الجامعة، وقعنا عقد ملكية فكرية، وقعنا عقود لداعمين وسبونسر معانا، هذه كلها أشياء لربما لم تتحقق فقط هكذا، إنما تحققت بالجهد بالتعب بالسهر أحيانا حتى نسوي ميتنج الساعة 10 للساعة 12 بالليل في هذه الأشياء، لربما يعني تحديات عميقة
1: هذا
0: جدا،
1: ما يبقى من أثر يعني.
0: أكيد تحديات عميقة جدا يفهمها الأعضاء فقط وكيف أنهم عاشوها، وهم حاليا فرحانين بهذه النتيجة على تعبهم السابق، وهم يستحقوا الأفضل بإذن الله سبحانه وتعالى. ودائما حقيقة في أي اجتماع كان، في أي حاجة اجتمع فيهم، أنصحهم بالاستمرارية، وأنصحهم كذلك بعدم فقد الشغف، وإنه هذا المشروع إيماننا الكامل وهدفنا الواضح ورؤيتنا الواضحة لهذا المشروع إنه يكون منافس للشركات الموجودة اليوم معنا في سلطنة عمان.
1: يعني ما محتاجين شيء، فلوس عندكم وكل شيء عندكم وشركات عندكم ومؤسسات عندكم، أموركم طيبة كلها.
0: تقريبا بإذن الله، يعني ما نقول عاد أغنياء بصفة عالية، لكن إن شاء الله سبحانه وتعالى نطمح
1: إن شاء
0: لهذا
1: الله
0: الشيء
1: إن شاء الله
0: أكيد أستاذ بدر.
1: بإذن الله. اليقين أعتقد اليقين منصتكم أكيد فيها بيكون فيها موضوع الذكاء الاصطناعي وآلية استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، في أيضا اتخاذ قرار فيما يتعلق بتلافي بعض التحديات المستقبلية اللي ممكن تواجه هذه الفئة بالتحديد.
2: نفس ما قلت أهمية الذكاء الاصطناعي مع رؤية 2040، عندنا بورت معين اسمه سند مساعدنا الذكي، نحن نسميه سند. هو بورت معين يجاوب على كل ما يختص بالتوحد. نحن سوينا في داتابيس معينة بس فيه
1: وغذيته بالبيانات
2: البيانات اللي تختص التوحد فقط. شيء ثاني إنه تجاوب على كل ما يخص قسور بشكل عام، مثلا نافذة البيع، طريقة حجز الجلسات عندنا. هو بطبيعة الحال ترابورت معين، فبيوقف عند نقطة معينة، بيجي لهم رسالة للمستخدم اللي يستخدم الموقع إنه تواصل مع الأخصائي الفلاني، يحدد البورت عن طريق الأسئلة اللي هو سألها قبل، أو إذا كان بيسأل عن منتجات معينة أو طريقة حجز، أو إنه صار له خلل في الموقع، بتجي رسالة تواصل مع فريق الدعم بس، وإن شاء الله بيرد عليه.
1: تشات بوت هذا عبارة عن كتابي أو مع حتى الصور؟
2: كتابي للحين، وإن شاء الله نطوره في الأيام القادمة.
1: بالنسبة لهذه الفئة تستطيع القراءة بشكل جيد؟
2: نحن منصتنا تدعم الأهالي، نفسنا نقول يعني كفئة أساسية هي الأهالي. مثلا الأم واجهت موقف معين مع ولدها اليوم، فهي بتدخل الشات بتكتب الموقف بيجاوبها يعني بطريقة التعامل لهذيك النقطة المعينة، لما بتحجز جلسة
1: كيف تتعامل مع
2: الموقف اللي صار لها اليوم مثلا. أما في حالات مثلا في أهالي ما بتقول إن ما بتدفع لجلسة معينة، هي ما تعرف كيف الأثر اللي بيكون، فبتستخدم الشات بوكس إنها بتجاوب. أول شيء بتسأل السؤال أو الموقف، أو تكتب لها الموقف اللي صار لها اليوم، وتحصل الحل. لكن ترى هو في النهاية ترى AI، ما بيوصل لك نفس الأخصائي أو المعالج، ففي نهاية الموقف لازم هي بعدين بتروح للأخصائي أو المعالج.

0: ممكن يكون هذا هذه الاستشارات تكون أونلاين.
1: أيوة نحن عندنا خانة في موقعنا جلسات استشارية، مثلا عندك الأخصائي اللي أنت شفته في مواقع التواصل الاجتماعي في مسقط، لكن أنت الشخص أو أنت كأسرة في صلالة، فنحن من خلال موقعنا نسوي ميتنج بيتقابلوا فيه الأسرة مثلا والأخصائي ويتناقشوا في الموضوع، هل إذا كان كل أمورهم تمام واتفقوا على السعر وطريقة الجلسات وكل هذه الأمور، فيقدر الأخصائي يجي بدل ما يجي من مسقط إلى صلالة وهو يعني ما عارف وش بيصير، بيخسر وقت وجهد ومال.
0: حتى ممكن بعدين هذه المنصة تجمع كل المستشارين لهذه الفئة سواء من عمان أو خارج عمان، وبالتالي يكون نوع حتى من بالمقابل طبعا المنصة تستفيد وهو يستفيد.
1: أيوة نفس نحن ما شغالين عليه الحين مثلا عن طريق اشتراكات عندنا أسبوعية شهرية حتى دفع لجلسة واحدة.
0: ممتاز، وأنا أتوقع أن هذا المشروع راح يعني ساند أسر وهذه الفئة بشكل كبير جدا، وهذا بالفعل هذا اللي نريده من حلول، هذا نريده من أفكار، ونابعة من وين؟ نابعة من تحدي موجود بشكل مباشر. مستمعينا نروح لضيف مميز في مجال الابتكار وصناعة الأفكار، سعيد صراحة جدا أن ألتقي فيه اليوم عبر إذاعة أثير إذاعة شباب نبض الابتكار، وأتحدث معه بشكل مباشر حتى أيضا المستمعين يستفيدوا من هذا أيضا الحوار واللقاء مع الأستاذ أسامة بنندي، خبير الابتكار والتفكير الإبداعي، الرئيس التنفيذي لشركة سباقات الابتكار ومدير الابتكار في إنفولوجيا، وخبير في الابتكار والتفكير الإبداعي وتطوير القدرات المؤسسية. طبعا يمتلك خبرة واسعة في تصميم وقيادة البرامج والمشاريع الابتكارية. يقود طبعا أستاذ أسامة مبادرات متخصصة في التفكير التصميمي وتطوير الحلول وبناء معامل الابتكار وتمكين القيادات والفرق من تبني ممارسات والفرق من تبني ممارسات الابتكارية فعالة تسهم في رفع الكفاءة وصناعة الأثر. أستاذ أسامة نرحب فيك جميعا هنا في الاستوديو، ونرحب أيضا نيابة عن كل مستمعين نبض الابتكار.
2: الله يحييك والله يسعدكم، مساء الخير جميعا على كل من يسمع لنا ويستمع لنا اليوم في نبض الابتكار. شكرا جزيلا على هذه الدعوة أن أكون معكم اليوم، وشرف لي والله كثيرا كثيرا.
0: الله يعطيك العافية. نروح مباشرة نستغل هذه الفرصة معك أستاذ أسامة للحديث عن، نريد نبسط مفهوم للمستمع معنى الابتكار.
2: طيب، يعني صراحة هذا موضوع دائما نركز عليه، أنه الكثير يخلط ما بين مفهوم الإبداع ومفهوم الابتكار، وهذه فرصة نقدر كل من يستمع لنا اليوم. الإبداع هو عملية، فقط عملية نظرية، عملية معرفية تدخل وتخرج من الدماغ، وفقط الإتيان بما هو بفكرة جديدة قابلة للتطبيق. الآن الابتكار هو تطبيق هذه الأفكار، خلق الأثر والقيمة من هذه الأفكار، تجير هذه الأفكار. وعندما نتكلم ونتحدث عن موضوع القيمة، إن نحن نتكلم عن القيمة المالية أو غير المالية أو المجتمعية. لهذا السبب نريد أن نؤكد على نقطة مهمة جدا، إن اليوم كثير من المنظمات وكثير من الجهات والأفراد أيضا يعتقدون أن فكرتي هي فكرة عظيمة. صحيح هي فكرة عظيمة، ولكن هذه الفكرة إن لم تحدث وتصبح وتتحول إلى فكرة قائمة لا ذات أثر تصل للمستخدم، وأنا أكد على كلمة المستخدم، هنا نتحدث عن مفهوم انتشار الأفكار أو انتشار الابتكار. فكثير مهم أنه إحنا نعرف أن الابتكار هو تحويل الأفكار الإبداعية إلى فكرة منفذة على أرض الواقع قابلة ومطبقة وخلقت الأثر وتأثر فيها المجتمع، من فرد صاحب الفكرة أو صاحب المؤسسة، والمجتمع بكليته استفاد من هذا وتأثر به. هذا المفهوم اللي دائما احنا نأكد عليه ونحاول أنه نوصل هذا المفهوم.
0: ممتاز أستاذ أسامة. أيضا يعني مفهوم أيضا يقول لك موجود الابتكار في حياتنا بشكل دائم، بس يعني كيف يكتشف هذا الابتكار؟ كيف يبدأ في الفكرة الجديدة ومنين يبدأ؟
2: جميل، سؤال جميل. لأن كثير أنا أعلم كل من يستمعني يقول طب أنا كيف يمكن أبتكر، كيف يمكن أن أخلق قيمة؟ الآن في البداية والمهم جدا اليوم نرفع ثقة البداية بأفكارنا، ونعرف أن هذه الفكرة فكرة، كل فكرة ليس بالضرورة أن تكون فكرة عظيمة. يعني كثير من الناس كان عندهم أفكار ولم يطبقوا، وأنا أعلم كل من يسمع الآن أنه ربما في يوم ما فكر بفكرة إبداعية ولم ترى النور، ولكن بعد فترة من الزمن وجدها على أرض الواقع، فيحدث نفسه ومن يحدثهم بين والله هذه الفكرة أنا فكرت فيها من قبل، فلماذا لم أحولها، أو لماذا لم يعني يتم تحويلها على أرض الواقع. هنا يكمن الفرق، ليس المهم أن تكون عندك فكرة، هذا جزء أساسي، ولكن الجزء الأصعب هو عملية تحويل هذه الفكرة إلى أرض الواقع. خلينا أضرب مثال سريع لقصة كل من نعرفها، أكيد كل من نعرف السوينج ماشين اللي هي الآلة الخياطة اللي هي المفهومة سينجر. سينجر هو الشخص الذي نشر آلة الخياطة هذه، ولكن ليس هو المخترع. المخترع هو شخص اسمه إلياس هاو. إلياس هاو هو من ابتكر ومن اخترع وسجل هذه براءة الاختراع في أمريكا، انتقل إلى بريطانيا من أجل أن يبحث عن التمويل. شوفوا المصادفة يعني، والصراحة وكيف القدر، عاد إلى أمريكا، وجد إنه هذا البيتنت اللي هي المخترع الذي يمتلكه قد تم نشره والاستفادة منه. ثم بعد ذلك قام إلياس هاو برفع قضية على سينجر، وبالفعل أخذ كامل حقوقه من هذا المنتج. لأن نسأل أنفسنا ما قيمة الفكرة والمخترع إن لم يطبق على أرض الواقع؟ لأن اليوم من نحن نعرف، بمن نتكلم، من الذي خلق وخلق الأثر؟ سينجر هو الذي خلق الأثر، سينجر هو الذي حول هذا المخترع والفكرة إلى أرض الواقع. لذلك نقول لكل من يسمعنا، فكر ليس فقط في الفكرة. الفكرة اليوم صارت very cheap. أنا بالنسبة لي أرى الأفكار سهلة، من يريد أي فكرة في الواقع سهل جدا أنك اليوم يعني تجد فكرة إبداعية، ولكن الأصعب أنك تتأكد من احتياج هذه الفكرة، هذا واحد. اثنين، أنك تتأكد من كيفية تنفيذ هذه الفكرة. هنا تكون العملية صعبة صراحة، وتحتاج كثير من فرق العمل. لهذا نقول دائما العملية الابتكار عملية جماعية وليس عملية فردية.
0: ومن يحتاج لهذا الابتكار؟
2: بالضبط.
0: طبعا
2: قصدك تقصد من يحتاج، أتسألني أم تعلق؟
0: لا أضيف عليه، ومن يحتاج لهذا الابتكار، اتساع الفئة بالزبط المستهدفة لهذا الابتكار.
2: بالضبط بالضبط.
0: أي أيضا أستاذ أسامة، هل نحن يعني هل الكثير من الناس تقول والله نحن الآن محتاجين للابتكار من أي وقت سابق، ولا كان أصلا الابتكار موجود يعني بمستويات سابقا بنفس المستوى، ولا الآن تحديات أصبحت أكثر، تحديات بيئية، تحديات اجتماعية، تحديات اقتصادية، والآن أصبح أن مع وجود التقنيات الحديثة أصبح أن نحن محتاجين إلى الابتكار بشكل أفضل الآن؟ ليش لغة الابتكار أصبحت الآن مسوقة بشكل أكبر؟ هل ما كانت موجودة سابقا؟
2: موجودة، كانت موجودة، كان الاحتياج إليها أقل. التغييرات اللي قاعدة تصير اليوم في العالم، عالم الفوكا، عالم هذا المتغير المضطرب سريع التغير الذي لا يمكن التوقع والتنبؤ فيه، كل هذه أثرت وزادت الاحتياج لحلول. اليوم احنا نحتاج أصحاب العقول، نحتاج أصحاب هؤلاء المبتكرين الذين يقدموا حلول لاحتياجاتنا. هذا من جانب. الجانب الآخر، أيقنت كثير من الدول وكثير من الأمم أن اليوم الابتكار يخلق لها قيمة ويسرع في النمو. لذلك نقول أن اليوم احنا نعيش في عالم الاقتصاد الابتكار. يقول أحد الفلاسفة الذين يتحدثون عن بناء الحضارات، أن الحضارات تبنيها سلة من المبدعين، ويقصد بذلك أننا نحتاج هذه العقول، هذه العقول الخلاقة، هذه العقول هي التي صنعت تاريخ وأثر وتاريخ اليابان. هذه العقول هي التي دفعت بأمريكا أن تصبح أرضا للأحلام. هذه فاليوم احنا اليوم في وطننا العربي نحلم والسلطنة أنا أتابع صراحة كثير من الحراك الرائع الموجود الذي نفتخر فيه. وأنا شخصيا قدمت يعني عدد دورات احترافية وشهادات احترافية في الماء في السلطنة. كل هذا يؤشر ومؤشرات كثيرة على أنه هنالك دعم كبير للابتكار، والابتكار الذي يخلق القيمة ويخلق ويدفع بالاتجاه خلق الوظائف وبالتالي دفع عجلة النمو. نرجع ونؤكد أن هذا الاضطراب اللي قاعد بيصير والاحتياج الكبير لهذه العقول وأيضا طبيعة المشكلات اللي قاعدة تواجهنا، كل هذه صارت عوامل ضغط على الأمم، عوامل ضغط على المجتمعات أن تبتكر وأن تبدع وأن تقدم القيمة.
0: ممتاز أستاذ أسامة. هل كل شخص حاليا ممكن أن يكون مبتكر، أو هي خاصة موهبة يمتلكها بعض البشر عن غيرهم في تحويل الأفكار؟ دائما يقولون والله الفكرة مثل الطير، تيجي على رأسك إذا ما استغليتها على طول تروح لرأس آخر وهكذا.
2: والله شوف، أنا من أشد المدافعين عن فكرة أن كلنا مبدع إلا من أبى، كلنا مبتكر إلا من أبى. هذه ما ينقصنا ليس العقول المبدعة وإنما الثقة الإبداعية كلها بصراحة. وأنا أستذكر الآن معك أستاذ غنيلي وصديقي أن في كتاب مشهور لتوم كيري وان ديفيد كيري عن الكرياتيف كونفيدنس، الثقة الإبداعية، أن الإنسان قبل أن يعني أنا في كتابي أصلا المنشور أولى الخطوات من أجل أن نصبح مبدعين وأن نمتلك الإيمان بأننا مبدعين. لذلك لكل من يسمعني إن صابك شك بأنك غير مبدع، تأكد أقول لك أن الإبداع موجود في كل شخص منا. ثقتك الإبداعية هذه أولى الخطوات، ممارستك للإبداع وأخذ خطوة الإقدام والممارسة ومحاولة تحويل هذه الفكرة والبدء وحتى ببدايات بسيطة، هذه أولى الخطوات. لذلك يعني أنا أستذكر الآن كتاب شهير يمكن تسمعونه وأسمعتم فيه متفارغا من كل الأفكار من كل الأحلام. لا تجعل هذه الفكرة حديثة أفكارك تذهب معك إلى ملاذنا الأخير، كلنا إلى هذا الاتجاه. لذلك فكر وحاول، لما لا نجرب، لما لا نفشل؟ الأساس أنه نحن يعني لازلنا في ثقافاتنا تحارب الفشل، نريد أن نخلق فشلا بسيطا سريعا بأقل التكاليف. لهذا ندفع باتجاه أنه اليوم إحنا في مشكلة في منظماتنا، نريد مساحة حتى في مدارسنا، مساحة للفشل، مساحة أن نجرب، مساحة أن نخطأ.
0: صحيح.
2: كلما ازدادت هذه المساحة كلما جربنا أكثر وبالتالي تعلمنا أكثر. لذلك لكل من يسمعني وأقول وأجيب على سؤالك، كلنا مبدع إلا من يأبى أن يكون مبدع، كلنا مبتكر إلا من يأبى أن يجرب ويحاول ويفشل. ليس الفشل الكبير كما فعلت أنا في مرة من المرات وخسرت مبلغا كبيرا، وإنما الفشل البسيط تعلمت من هذه التجربة وثقلتني، جعلتني يعني ساعدتني أن أنجح في تجارب الأخرى. لذلك أنا أنصح كل من يسمعني أن يجرب ويبدأ، ولكن ابدأ بخطوات وإيدة بسيطة ثم قدم هذه اعرض أفكارك، قدمها ولا تجعلها حديثة الذهن والعقول، إنما اعرضها بأقل التكاليف بنموذج صغير بسيط. تختبر هذه التجربة، تختبر هذه الفكرة، ولا تقع في عشقها ولا تحبها، وإنما رشق المشكلة وحاول أن تجد حلا لها.
0: ما شاء الله عليك أستاذ أسامة. أيضا في سؤال جدا مهم، وأكيد أنت ما شاء الله على اطلاعك وكخبير في مجال الابتكار والتقيت بكثير من الفئات والدول والمؤتمرات، إيش أبرز المجالات اليوم اللي تحتاج إلى ابتكارات جديدة حتى أيضا المستمع يحاول، لأن فيها مجال للإبداع، مجال لأفاق اقتصادية مستقبلية، أفاق أيضا يعني الابتعاد عن البحث عن وظيفة وإيجاد نفسه في في في في تحويل هذه الأفكار إلى منتجات وإلى مؤسسات صغيرة ومن ثم متوسطة ومن ثم كبرى.
2: شوف يعني أنا أرى إنه الابتكار في كل الأسواق محتاجين في كلها، ولكن هنالك بعض الاحتياجات من القطاع الصحي على سبيل المثال صراحة حاجة ماسة، قطاع الزراعة اليوم حاجة ماسة. طبعا لا ننسى أيضا إنه يجب أن تفكر استراتيجيا ونربط توجهات شبابنا باستراتيجية الدولة وين الموارد. لأن اليوم الدولة وأنا أعلم أنه السلطنة عندها يعني طامحة وعندها استراتيجية طامحة ورؤية طامحة. لذلك خلينا ندرس ونوجه الشباب بما يتوائم مع هذه الاستراتيجية. نشوف وين نقاط القوة، نشوف وين إحنا متوجهين سياحيا علاجيا. أنا أرى ربطها ومؤامتها راح يكون أكثر قوة، لأنه إحنا لما نبتكر لا نبتكر في منطقة فارغة، وإنما نبتكر من أجل أن نحقق أفكار ورؤية وتطلعات دولتنا وسلطنتنا العظيمة إن شاء الله. ولذلك ندفع بهذا الاتجاه. القطاعات كلها ذات أهمية، وأنا أجزم بأن جودة الحياة من ضمن الرؤية، القطاع الصحي والزراعي والسياحي كلها تحتاج حلول وتحديات. لا ننسى، وأنا أنصح دوما بأن نبدأ بالنفس، نبدأ بأن نشوف التجارب ونطلع على التجارب أخرى، نبدأ بخطوات صغيرة ثم نطور ونحسن. يعني لا أجد فيها إنه إحنا نشوف وين في حلول موجودة في خارج السلطنة ونبدأ نتبناها ونحاول نستنسخها ونعمل تخصيص لها بطريقة أو بأخرى.
0: يعني هل نقول إن الذكاء الاصطناعي الآن فرصة والبعض يعتبره وايد تحدي؟ هل بالفعل نحتاج أن يعني هل بالفعل أن الذكاء الاصطناعي الآن هو من يتحكم، أو لا يفترض أن نحن نتحكم كمبتكرين، نتحكم بمسار هذا الذكاء الاصطناعي واستخدامه بطريقة أفضل؟
2: والله شوف صديقي، يعني بالنسبة لكل شيء جديد نظرة الإنسان والرؤية التي ينظر إليها إذا كانت يشوفه، يعني إحنا نقول دائما انظر للمشكلة لأنها فرصة، فما بالك بتكنولوجيا حديثة جديدة. فإن نظرت لأنها مشكلة فسوف أتعامل معها كمشكلة، وستبقى يعني مشكلة لي عالة رهب وخوف. لكن إذا نظرت لها كفرصة فأقترب منها وسوف أبدأ باستكتشافها، بل أتبناها. هذه العقلية المبتكر، عقلية التبني، عقلية أن لا نخشى الشيء ونخافه خوفا أنه يفرقنا. ثم بعد ذلك لو نشوف إحنا الأدابشن كيرف، وهو عملية التبني ومنحنى التبني لكل الشيء الجديد، دائما ما يبدأ بالأشخاص المبتكرين، أشخاص اللي عندهم حس المغامرة. هؤلاء الذي يتأخرون ونسميه الماجوريتي، الليت ماجوريتي والإيرلي ماجوريتي، المبكرة أو الغالبية المبكرة، للأسف يفوتهم الكثير. هذا ينطبق على الأفراد، فربما وأكاد أجزم أنه ينطبق على الدول أيضا والمجتمعات أيضا وعلى القطاعات أيضا. فإذا خفنا يعني ترددنا في تبني الجديد سوف يكون صراحة إشكالية كبيرة عندما يعني يفوتنا الفوت ونرى انه احنا والله تاخرنا مقارنه بالدول اللي قاعده تتبنى الذكاء الاصطناعي بشكل كبير. واتوقع جيران يعني من جيراننا من الدول العربيه كلها تتبنى وبتتجه بالذكاء الاصطناعي بطريقه جميله وبطريقه يعني وشجاعه، وهذا الشيء اتوقع انه يعني ممكن يساعدنا انه احنا نرى انه في توجه ولا بد ان نتبع هذا التوجه.
0: انا اعرف استاذ اسامه يمكن انت عندك ارتباط مسبق، بس ما اعرف هل لا زال في وقت بسيط ممكن ناخذ سؤالين معك.
2: ممكن ناخذ سؤال؟ عشان انا والله لازم في انتظار، ولكني والله سعيد بالحديث معكم وان شاء الله يكون لنا يعني حديث اخرى. فتفضل.
0: يعني نحتاج بالفعل ان نركز بشكل كبير على الاطفال في بناء يعني الابتكار، بناء أفكار الابتكاري عند النشأ على الإبداع والتفكير المختلف. كيف يمكن للأسر أن تتبنى ذلك، أن تحط من ضمن الأولويات تربية الأبناء داخل البيت، داخل المنزل، في منظومة الابتكار والتفكير خارج الصندوق في إيجاد حلول لكثير من التحديات؟ كيف يتم تطبيقه؟
2: يعني أنا أرى يعني الأطفال هم الجيل اليوم. التركيز على المعلم أشوف أمر ضروري. يعني اليوم قاعدين ندرب المنظمات كجهات وموظفين على كيفية إدارة الابتكار، فلماذا لا ندرب معلمين على هذا الشيء، لماذا لا ننصحهم وندفعهم بهذا الاتجاه من أجل أنهم يعرفوا لما أهمية الابتكار. للأسف كثير من يعني أنا أستذكر اليوم، وأنا آسف أني أنا أقول هذه الكلمة، أنه يعني سير كين بريطاني سأل مرة سؤال في مقال منشور معروف: Does school kill creativity؟ هل المدرسة قتلت الإبداع؟ للأسف اليوم بشكلها الطبيعي هي تقتل الإبداع، ولكن هل إحنا نريد أن نتخلص من المدرسة؟ لا، ليس هذا الشأن. اليوم المدرسة أصبحت من يعني صار من الممكن اليوم أن تصبح مساحة للتجربة، مساحة ليس فقط لدروس وكراسي موجودة من أجل أن نعلم الطفل الذي نبذل كل جهدنا من أجل أن نعلمه كيف يقف وكيف يمشي وكيف يتحرك، ثم إن جاء إلى السنة الخامسة نعلمه كيف يقف وكيف يجلس وكيف أن لا يتحرك. هذا تناقض كبير صراحة ما بين لابد أن نخلق تجربة مختلفة. يعني للأسف التركيز على المعرفة هو ديدا كثير من الجهات التعليمية، سواء على مستوى الأطفال وحتى على مستوى الكبار. اليوم الطفل للأسف المدرسة في أحد الدراسات، إنه يعني أنا مؤخرا في أحد البودكاست يعني تكلمت على هذا الأمر، إنه يعني المدرسة تسهم في قتل الإبداع للأسف. لذلك نريد أن نعيد تشكيل المدرسة، لا نريد أن نتخلص منها، لا نريد أن ننفيها. يعني أنا شخصيا كأب أقول يعني أنا لو خيرت ما بين التعليم وبين أن يكون ابني في المدرسة عنده الراحة النفسية وعنده الأمان النفسي، أنا سأختار الأمان النفسي، لأنه قديش من المعلومات الكثيرة للأسف نعلمها واكتشفنا لاحقا أن هذه المعلومات لم تفدنا بشيء ولم تضف لنا. إذا كانت يقول لي أحدهم إذا كانت الهدف من الشيء أنه ينمي العقل أو يجعل العقل مرن، طب نستطيع أن أجعل العقل مرنا بطرق مختلفة وأكثر بساطة وأكثر متعة. صحيح. فهذا رأيي يعني، وهذا أرى من نظرتي إلى المدرسة وكيف المدرسة تسهم.
0: صحيح، المدرسة يعني لها دور كبير، وأيضا الأسرة لها دور أيضا أكبر في غرس وتمكين الأطفال في يعني موضوع الابتكار وغرس هذه القيم بشكل أيضا أفضل. أستاذ أسامة، عندي ضيف المعتصم المسعيدي يريد يسألك سؤال سريع.
3: أهلا وسهلا أستاذ أسامة.
2: يا هلا،
3: يا مرحبا. بس لو تفضلت عندي سؤال بسيط. انت ذكرت في ما يخص المبتكرين ونشأتهم والى اخر من هذه الاشياء، فعشان ما اطول عليك، بس نلاحظ انه اليوم المبتكرين في اتجاهين: اتجاه المبتكر اللي يفكر انه انشأ ابتكاره لمسابقة معينة، واتجاه المبتكر اللي انشأ ابتكاره ما فقط لمسابقة، ان انا استهدف اني ادخل اليوم السوق سواء اي سوق في العالم. فحقيقة الامر ما رأيك في هذا الموضوع، وما تشوف في هذا الامر يعني بالنسبة للمبتكرين؟
2: قصدك المسابقات الهاكاثونات؟
3: ايوه بالضبط، في بعض الشركات تؤسس لهذا المنطق بدون رؤية مستقبلية بالنسبة للسوق العماني ودخول السوق العماني والمنافسة.
0: يقصد يعني المعتصم أنه في كثير من وهذا طبعا يعني موجود في عدد كبير من الشباب، يعني بس يعملوا المشاريع من أجل المسابقة وينتهي إلى انتهاء المسابقة، وبالتالي يعني خلاص يبقى في الأدراج وينتهي بانتهاء هذه المسابقات.
2: وصلت. أنا أقول له إنه الإبداع الابتكار لا يسمى ابتكارا إلا إذا نفذ ووضع على أرض الواقع. ولذلك لا بد أن تربط هذه الهاكاثونات ومخرجات هذه الهاكاثونات والمسابقات، لا بد أن تربط بمرحلة لاحقة، ولا أرى ذلك كثيرا. ولعلني لست الشخص المناسب للإجابة على هذا السؤال، لأنني أمتلك شركة متخصصة في فعاليات الابتكار وخصوصا الهاكاثونات، وإن أجبت فسأكون متحيزا لشركتي ولنفسي. لذلك أقول يعني صراحة يجب أن نأخذ ما بعد الابتكار، ما بعد هذه الهاكاثون، يجب أن يكون هناك خطة لتنفيذها والاستفادة منها، لأن الأفكار التي تخرج من الهاكاثونات سواء الداخلية يجب أن تخضع للتحكيم مرة أخرى، أو خلينا نحكي للمعايير التي موجودة ضمن المنظمة، حتى لا تكون فقط شكلا يعني كثير من الافكار ممكن لا تنفذ اصلا حتى وان فازت في الهاكاثون.
4: صح،
2: هذا رايي بصراحه.
0: جزاك الله خير استاذ اسامه، اريد نصيحتك الاخيره للشباب اللي يمتلكوا الافكار وما قادرين ايضا يوصلوا الى السوق، نريد نصيحه لكل هؤلاء الشباب اللي يستمعوا لنا حاليا.
2: جرب، افشل باسهل طريقه ممكنه، ليس بهدر للموارد وانما بتجريب التعلم. المرحله ليست، ما في منتج يخلق مره واحده، وانما يخلق مع الوقت، يخلق مع التدريج، مع الخطوات الاولى والتطوير المستمر وبناء نموذج اولي بسيط باقل التكاليف. اليوم الذكاء الاصطناعي قاعد يعطينا هاي المساحه. صحيح. ان نبني نموذج اول لتطبيق بخطوه بالفايب كودينج على سبيل المثال. فجرب سريعا، لكن لا تهتر الموارد ولا وتكون يعني يكون تاخذ الريسك المحوس يعني المحسوب وليس الريسك المبالغ فيه. هذا رايي بشكل شخصي.
0: جزاك الله خير استاذ اسامه، ودنا نطول معك الحديث، جميل وشيق معك، ان شاء الله تزور السلطنه قريبا ونستضيفك هنا في الاستوديو. الاستاذ اسامه بدندي، شكرا جزيلا لك، خبير الابتكار والتفكير الابداعي ورئيس التنفيذ لشركة سباقات الابتكار، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لكم، شكرا.
0: عمار، نطلع لفاصل قصير ونعود لضيوفنا في الاستوديو.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نرحب بكم من جديد في برنامج نبض الابتكار عبر أثير إذاعة الشباب مع ضيوفنا في الاستوديو، كل من المعتصم البوسعيدي واليقين الزكواني وأيضا محمد الشحي. نبدأ معك المعتصم، الرسالة اللي أريد توجهها للمستمعين عبر أثير إذاعة الشباب، كونك ما شاء الله رئيس تنفيذي لهذه الشركة وأيضا جهودكم واضحة في هذا المنتج، ونتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق.
1: أكيد أكيد أستاذ بدر، حقيقة الأمر بداية أحب أشكر الأعضاء، أعضاء لجة الأفاضل، إذا كميت بالأسماء ما بخلص، ما شاء الله 9 أعضاء معانا مجتهدين مثابرين، حقيقة الأمر جاهدوا من بداية هذا المشروع وحاولوا إيصال فكرة هذا المشروع بطريقة مميزة وبطريقة كذلك رائعة وبطريقة في نفس الوقت فريدة من نوعها، وخلنا نقول بين قوسين حصرية وجميلة. أكن لهم كامل الشكر والتوفيق والنجاح كذلك، وأتمنى حقيقة أن يستمروا على هذا الشغف وعلى هذا الجهد وعلى هذا الحماس لأن نصل إلى الهدف المطلوب بإذن الله سبحانه وتعالى. حقيقة من بعض القصص اللي صادفتنا والصعوبات اللي صادفت الشركة كذلك من بينها والكثير والكثير، انه في يوم من الايام كان عندنا مختبر معين فلاحظنا فيه صعوبة انه بعضهم في عملية التنقل من مكان الى اخر واستئذان اولياء الامور والى اخر من هذه الاشياء، لانه في الوقت الحالي استئذان اولياء الامور صاير اصعب من عذر الدكتور بالنفس. فالحمد لله رب العالمين قدرنا نحل هذه المشكلة، ان احنا كادارة شركة لقة دخلنا مع اولياء الامور، فهمناهم الفكرة، فهمناهم مجال الابتكار، فهمناهم وين احنا اليوم قادرين نوصل باذن الله سبحانه وتعالى من هذا المشروع. جلسنا معاهم واتضحت لهم الفكرة واتضح لهم شعاع هذه الفكرة وأين بإذن الله سبحانه وتعالى ستكون في المستقبل الواعد، فسهلت هذا عديد من الأشياء. فحب صراحة أوجه كلمة شكر إلى أولياء أمور هؤلاء الأعضاء وكذلك الأعضاء بالذات منهم مساعد منهم كذلك المسؤولين وإلى آخر، وأتمنى وأعيد وأكرر اجتهادهم وحرصهم على تطوير المنتج فيما هو قادم بإذن الله تعالى، وكذلك الداعمين من مختلف المجالات. وجه حقيقة رسالتي إلى الوزارات، إلى كبار الشخصيات بأن يروا هذه الشركات الطلابية، بأن يروا هذه المشاريع، لأن حقيقة المشاريع تستحق أن ترى الضوء الأخضر وأكثر من الضوء الأخضر اليوم معنا في سلطنة عمان، لأنهم أول حاجة إذا كان الشركات العمانية الطلابية اليوم كلها من أبناء السلطنة، كلها من قلوب السلطنة، بالتالي اليوم تحفيزهم والجلوس معهم واستحداث ما يريدون تحقيقه في المستقبل، هذا هو الهدف الأسمى لرؤية عمان 2040، أن ترى شبابها العمانيين اليوم جالسين يحققوا إنجازات عديدة، جالسين يفتحوا شركات عمانية، جالسين وهذا تحقق فكرة اللي هي الوظائف المتعددة والمتاحة وتوفير وظائف أكثر للشباب الموجودين معنا اليوم في سلطنة عمان. كذلك أوجه رسالتي إلى شركات الأصباغ، منها جوتن، منها كذلك سدولين، بدعم الشركة بين جميع النواحي، وتمنياتي حقيقة للجميع من هنا في الاستوديو والكواليس والمستمعين بالتوفيق والنجاح بإذن الله تعالى.
0: الله يعطيك العافية، نتمنى إن شاء الله لكم كل التوفيق المعتصم ولفريق العمل.
1: آمين يا رب.
0: معك اليقين زكواني، إيش تقولي بعد؟
2: نحن نوجه كفريق اتفقنا أن نوجه رسالة من خلال هذه الإذاعة، ورسالة إلى وزارة، رسالة إلى السيدة الجليلة حفظه الله ورعاها، نتمنى منهم بكامل فريقهم وجلالتهم وحفظهم بتبني فكرتنا ومشروعها، خاصة مع رؤيتنا مع 2040 باهتمامها بهذه الفئة المعينة كما رأيناها ظهورها في آخر الأيام. وأوجه رسالة إلى وزارة التنمية بتسهيل معاملاتنا، عندنا نحن الكولابريشن مع وزارة التنمية، فكل تعاملاتنا معهم فالموضوع يطول إلى أشهر، فأتمنى من خلال هذه المنصة بتسهيل أمورنا. أتوجه بالشكر لجميع أعضاء فريق قسور واحد واحد، إذا ذكرناهم ما بنخلص. أتوجه بالشكر خاصة لحور الحسني نائبة الرئيس التنفيذية، نسمع نقول المساعدة وشركة النكاح.
0: جزاك الله خير، شكرا. أكيد معالي الدكتورة ليلى النجار وفريق العمل في وزارة التنمية الاجتماعية إن شاء الله ما راح يقصروا معاكم، داعمين بشكل كبير للشباب في توفير البيانات اللازمة لمثل هذه المشاريع، وإن شاء الله أكيد مشروعكم إن شاء الله راح يلاقي كل الاهتمام بإذن الله تعالى. محمد الشحي، رسالتك الأخيرة لمن توجهها؟
3: طبعا أول شيء حبيت أول شيء نشكركم قناة إذاعة الشباب على توفير هذه الفرصة المميزة والمتميزة لنا لتوفير يعني أو نعرض لكم آخر تطورات والمستجدات اللي وصلنا لها مؤخرا. طبعا هذه الفرصة قيمة، كما أوجه الشكر الجزيل لجميع أعضاء الفريق وأهلي بالذات لدعمهم في البداية لي. بالإضافة إلى ذلك، لما نتكلم نحن عن الأمن السبراني، مع التحول الرقمي اللي تشهده السلطنة ورؤية عمان 2040، ركزت بالتحديد على التحول الرقمي بالإضافة إلى الاستدامة، وطبعا بدلالة ذلك توجيه جلالة السلطان هيثم المعظم على بناء مدينة الذكاء الاصطناعي، فأصبح من الضروري جدا الحصول على مؤسسات وشركات تدعم قطاع الأمن السيبراني يعني لحماية هذه البيانات والمعلومات. فنحتاج نحن طبعا من الجهات المعنية الحصول على بعض التسهيلات القانونية من التراخيص بمختلف أشكالها، بالإضافة إلى ذلك الحصول على الدعم المادي بحيث أنه نكون قادرين على تحقيق النتائج بأسرع صورة ممكنة. كما نشكر يعني كما نقول نحن نريد نوصل إلى أفضل صورة ممكنة خلال فترة وجيزة، واللي هي خلال بإذن الله خلال شهر إلى شهر ونص بإذن الله نكون قادرين على إنجاز المشروع بشكل كامل ودخول إلى السوق. طبعا كل هذا ما بتحقق إلا بالقيادة الرشيدة
0: وأيضا دعم المؤسسات طبعًا لكم طبعًا. ووزارة النقل والاتصالات أيضا قائمة بدور كبير جدا، وفيها كثير من البرامج تحتاج أنكم تروحوا وتجلسوا معهم، ما راح يقصروا معاكم إن شاء الله، وراح يرشدوكم ويوجهوكم بالشكل الصحيح. أيضا جامعاتكم وكلياتكم والأساتذة ومن عمداء الجامعات والكليات إلى الأساتذة وأيضا مشرفين لهم كل التحية والتقدير. المعتصم ومحمد أيضا واليقين، شكرا جزيلا لكم تواجدكم اليوم في برنامج نبض الابتكار عبر أثير إذاعة الشباب.
1: تسلم.
0: إن شاء الله يعني نسمع عنكم كل خير، نسمع عنكم أيضا من تألق النجاح الدائم بإذن الله تعالى. مستمعين الأعزاء أيضا شكرا لكم على حسن المتابعة، عسى إن شاء الله أنكم أيضا استمتعتوا وأيضا استفدتوا من هذا اللقاءات. نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة لنواصل معا استكشاف جديد وإبداع وابتكار. دمتم بخير وإبداع، وإلى اللقاء. معكم في الإعداد والتقديم بدر بن أحمد الحبسي، وفي الإخراج الزميل عمار البلوشي. شكرا جزيلا لكم.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان مستمرون كما ينبغي.
2: إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
3: التاجر الصغير، التاجر الصغير، لأن النجاح يبدأ مبكرا. برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم:
4: كتبت قصة القرار الصائب، وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
3: إبداع:
5: فكرت وفكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
3: ابتكار:
6: فأنا سويت الفكرة أن حط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا مياه من الطاقة الشمسية.
3: تدام:
7: بالنسبة للعملات الورقية يعني كنت صراحة أود أني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
3: واستمرار:
8: فقررت أصنع كرات الشوكولاتة أصنعها لأهلي، بعدين جيت بعلي فكرة وقررت أعرضها للبيع.
3: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة، وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير، وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير، إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج محمد بن راشد الشمالي.
9: رجعنا لكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم التاجر الصغير. بعض التجارب ما تبدأ بفكرة بشكل مفاجئ، لكن تبدأ من الطفولة، تبدأ من السوق، تبدأ من الملاحظة اليومية. طفل ينزل مع الكبار، يشوف البيع، يسمع الحوار، يتعلم بدون ما يعرف معنى المسؤولية. لكن مع الوقت الهواية تصير خبرة، والتجربة تصير مشروع حقيقي. ضيفنا اليوم شاب في الصف 11، تعلم التجارة من أرض الواقع، خاض تجارب عديدة من لما كان صغير لين ما وصل اليوم لإدارة مشروع قائم يخدم السياحة والهوية. معنا زيد بن إسحاق الشرياني اللي يدير مشروع دكان تاتون التابع لنزل الدار، أحد البيوت التي أعيد تشغيلها بروح سياحية وتحافظ على المكان وتمنح حياة جديدة. السلام عليكم زيد.
10: عليكم السلام ورحمة.
9: كيف حالك زيد؟
10: الحمد
9: أخبارك؟
10: لله نشكر الله. طيب
9: زيد، اللي أعرفه أن زيد من لما كان صغير عنده قصص مختلفة مع السوق، وعنده قصص وتجارب مختلفة في عملية البيع والشراء. ودنا أنك تأخذ المستمع زيد لما كان صغير، كيف كان يتعامل أبوك معك في مسألة أنك تنزل للسوق، يعطيك مبلغ معين تشتري أي شيء، تبيع أي شيء، أو تفهم فكرة البيع والشراء في السوق؟
10: طبعا هو كان يعطيني مثلا مبلغ معين، أنا أنزل السوق في يوم الجمعة، فأنزل هناك مثلا أروح سوق الأغنام، مرة سوق الطيور، مرة سوق الخضروات والفواكه. فأنا أكثر شيء كنت مايل حال سوق الطيور، أنا أشتري من هناك وأبيع. فيعني هي البداية كان معطني مبلغ اشتريت منه، جبت الطيور البيت.
9: كم تقريبا المبلغ؟
10: تقريبا 5 ريالات كده.
9: حلو.
10: رحت البيت شليت الطيور.
9: كم طير اشتريت؟
10: اشتريت طيرين.
9: حلو.
10: انزين نتقلي أكثر من طير زيادة. بعدين استويت كذا تجارة
9: وصرت تبيعهم.
10: هي نعم.
9: حلو، هذه كانت البداية.
10: هذه البداية
9: وأكيد شكلت كذا رؤية مختلفة لزيد. بعدها مارست بيع بعض الأشياء المختلفة ولا استمريت في الطيور؟
10: هو أغلبه في الطيور.
9: في الطيور.
10: هي نعم.
9: طيب خبرنا كيف أثرت هذه التجارب المبكرة على شخصية زيد اللي نشوفه اليوم؟
10: طبعا يعني انت اول يوم تكون صغير يجيك مبلغ تفرح، تحاول باكثر من طريقه تضاعفه. فانا يعني لما شفت الموضوع مربح قلت هذه تجاره حلوه. بعدين مع الايام كبرت، ابوي قرر انه يسوي الدكان. هذا المكان كان مثل المخزن. طبعا ابوي فكر يسوي الدكان، فكر يسوي النزل، فكر يسوي الدختر. هي الفكره كانت من دكان تتم من الاساس. أول مشروع فتح كان دكان تاتون، بعدها فتح نزل الدار، بعدها الدختر. دكان تاتون الحمد لله تلقى إقبال واسع وانتشر. يعني
9: إيش اللي يميز دكان تاتون؟
10: دكان تاتون يتميز يعني بالأغراض القديمة، الأغراض اللي ما تحصلها في أي مكان، تحصلها بس في دكان تاتون. يعني في واجد أشياء،
9: يعني في ريحة زمن الطيبين.
10: ريحة زمن الطيبين بالضبط.
9: لما إحنا نروح دائما ندور على الأشياء القديمة نلقاها بدكان تتون.
10: نعم.
9: ودكان تتون طبعا متواجد وموجود في قلب سوق العقار في دزل الدار. كلمنا عن هذا المشروع اللي أنت تديره اليوم واللي يخدم السياحة العمانية، أكيد تحظى بكثير من الناس اللي يزورون المكان، وأنت الحين فترة دراسة، وكيف يكون وقتك هنا في العمل في دكان تتون؟ متى تتواجد وكيف تقسم وقتك أيضا؟
10: والله أنا في أيام الأسبوع أركز أكثر على الدراسة، إذا مثلا قررت أجي الدكان أجي فترة العصر كذا المغرب بعدين أرجع البيت. في الإجازة أنا أداوم هنا أغلب الوقت، أجلس أشوف الوضع، أشوف الزباين، أشوف انطباعهم، فيعني الحمد لله متلقي إقباله الدكان.
9: الحمد لله.
10: الحمد لله. وفي هو أكثر شيء مشهور بالدكان هو الطوي.
9: أيوة. طبعًا الطوي اللي في وسط الدكان نفسه.
10: هذا الطوي يعني كان في نفس المكان، فإحنا قررنا ما ندمه ولا شيء، قررنا نستفيد منه كمعلم. فحطيناه هنا و. طبعا تلقى اقبال واسع، في الناس اللي يحبوه في الناس اللي يخافوه، مع ان اللي يخافوه اكثر من اللي يحبوه.
9: طيب
10: زين،
9: والناس تتعنى علشان تجي تصور.
10: هي كثير، هذا الطوي تقريبا عمقه من 20 ل 25 متر، وهذه الزقاقه اللي فوقه تتحمل فوق ال 500 كيلو، يعني اللي يجي يقول انا امشي واطيح.
9: ايوه.
10: اقول له لا تتحمل فوق 500 كيلو، ما تطيحك انت وحدك، حتى لو كلكم تجلسوا فوقها ما بتطيح.
3: التاجر الصغير. التاجر الصغير.
9: هل واجهت تحديات في إدارة دكان تتون؟
10: هو كان في البداية في مرحلة التسويق، لكن الحمد لله الناس ساعدونا، جايوا يصوروا يعني يجوا يشوفوا شيء جديد يصوروا الحمد لله،
9: ويعملوا لكم منشن، فكانت التسويق والترويج من الناس نفسها.
10: هي نعم.
9: فهالشيء سهل عليك أنت مسألة التسويق.
10: أيوه.
9: وركزت على مسألة إدارة دكان تتون
10: كذا. أيوه.
9: جميل. موقف صار لك، موقف سمعته، شعار أو شخص قدوة تحب أنك تصير مثله؟
10: طبعا هو القدوة أبوي الله يحفظه، وهو كان دائما يقول مقولة: علينا أن نسعى وليس علينا إدراك النجاح. طبعا هذه المقولة ألهمتني كثير، خاصة الحين يعني لما كبرت وفهمتها وإيش تعني. فالحمد لله يعني هو كان يدعمني كثير.
9: جميل. كيف تشوف مستقبل دكان تتون؟
10: إن شاء الله في توسع.
9: إن شاء الله.
10: إن شاء الله
9: بإذن الله. إحنا قاعدين نشوف ما شاء الله أيضا داخل في أكثر من.
10: هيك هو كان تتون.
9: أيوة.
10: الحين كبر.
9: كان تتون الحين كبر. معنى تتون خلينا نخبر الناس أيضا بها، وإحنا الكل أتوقع يعرف معنى
10: تتون. هي المقصودة بالشخص
9: الصغير.
10: الصغير اللي يجي يشتري من الدكان.
9: أيوة. أيوة. دكان تتون. إيش النصيحة اللي تقدمها للشباب اللي يحبوا يدخلوا مجال التجارة؟
10: طبعا لا تيأس، وحاول انك تستمر، لو فشلت مرة مرتين ثلاث بعد حاول انك تستمر، لانه يعني ما في شخص ناجح ما فشل.
9: الله يوفقك ان شاء الله يا رب.
10: إن شاء الله.
9: زيد مستمعينا يمثل نموذج جميل لشاب تعلم من الواقع، اختصر الطريق بالتجربة، وحمل هذه المسؤولية بكل ثقة. في التاجر الصغير نفخر بقصص تربط الجيل الجديد بالجذور، وتحول البيوت القديمة إلى مشاريع حية، وتثبت أن التجارة ليست عمراً ولكنها وعياً. نتمنى لك كل التوفيق زيد، والمزيد من النجاح في مسيرتك القادمة. شكراً لك، وشكراً لكل من آمن بأن التعليم الحقيقي يبدأ من الحياة نفسها. بارك الله فيك.
10: شكراً. بارك الله فيك.
9: نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج التاجر الصغير.
3: التاجر الصغير. التاجر الصغير. لأن النجاح يبدأ مبكرا، برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم.
4: كتبت قصة القرار الصائب، وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
3: إبداع.
5: فكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
3: ابتكار.
6: فأنا سويت الفكرة أن حط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا مياه من الطاقة الشمسية.
3: تداوم.
7: بالنسبة للعملات الورقية يعني كنت صراحة أود أني أحصل على النصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
3: واستمرار.
8: قررت أصنع كرات الشوكولاتة أصنعها لأهلي، بعدين جيت بعد فكرة قررت أعرضها للبيع.
3: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة، وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير. إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج محمد بن راشد الشمالي.
11: يا مرحبا بك، والأكيد هذه ترى أخبار القصيد.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: بالحدايد في يلا بوبي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
1: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
0: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال
1: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسيارات لأجل سلامتنا
1: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
1: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
1: والمخرج
0: جلال خويطري

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب في
1: جبل القمر بمحافظة ظفار على التردد 102.3 ميجا هرتز، لشويمية 94.9 ميجا هرتز، ولاية المزيونة 90.6 ميجا هرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بو علي، جعلان بني بو حسن، والكامل والوافي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: أكشن.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: في ولاية عبري وما جاورها. بإمكانكم التقاط إذاعة الشباب على التردد 89.5 ميجا هيرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: ادك
1: امامية المحاولة خطيرة.
2: تجوال اسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل ابرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
1: الله على العماني.
2: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند الخامسة من مساء كل سبت.

نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

يا مرحبا بك، والأكيد هذه ترى أخبار القصيد وأخبار فن وما تريد، كلها تجي في ليلة خميس.

يا مرحبا بك، والأكيد هذه ترى أخبار القصيد وأخبار فن وما تريد، كلها تجي في ليلة خميس.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد يا
0: في المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.
2: في المرمى. في المرمى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غداً مختلفاً ونفتح آفاقاً لا حدود لها من الإبداع، معاً نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج نبض الابتكار عبر أثير إذاعة الشباب. مستمعينا، ننتقل بالابتكار من الفكرة إلى أثر ملموس يلامس حياة الإنسان ويعالج تحديات الواقع ويواكب تطلعات المستقبل. حلقة اليوم تأتي في قلب التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، طبعا في كثير من التحديات المرتبطة بعدة قطاعات وأيضا عدة أبعاد. تحديات بيئية تتعلق بارتفاع درجات الحرارة واستهلاك الطاقة، وأيضا تحديات اجتماعية تتطلب تمكين جميع فئات المجتمع وتعزيز جودة حياتهم، وأيضا تحديات تقنية تفرض علينا بناء منظومات رقمية آمنة وقادرة على حماية البيانات والأنظمة. طبعا مستمعينا، في هذا السياق كثير ترتبط هذه التحديات والحلول لهذه التحديات مع كثير من يعني التوجهات الحكومية التي وضعت الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي وتمكين الإنسان في صميم أولوياتها من خلال بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة وتحسين جودة الحياة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد ورفع جاهزية البنية الرقمية. حلقتنا اليوم إن شاء الله سنقدم نماذج عمانية تعكس هذا التوجه بشكل عملي من خلال تقديم حلول مبتكرة لمشكلات الحرارة واستهلاك الطاقة في المباني من خلال طبعا عدة حلول. اليوم سنركز على طلاء ذكي يعكس أشعة الشمس بدل امتصاصها، في خطوة تساهم من تقليل فواتير الكهرباء وتدعم توجهات الاستدامة وكفاءة الطاقة، وتحول تحديات البيئية مثل انتشار شجرة المسكيت إلى فرص اقتصادية ذات قيمة مضافة. أيضا سنركز أيضا على نموذج إنساني متكامل لتمكين الأشخاص من ذوي التوحد وأسرهم عبر حلول تجمع بين الدعم النفسي والتقني والتعليمي والاجتماعي في انسجام مع توجهات بناء مجتمع شامل يضمن جودة الحياة لكافة فئاته ويعزز مبدأ الإنسان أولا. أيضا راح نتحدث أيضا عن تقنية متخصصة في الأمن السيبراني يقودها أيضا مجموعة من الشباب، تقدم حلا ذكيا لحماية المواقع والتطبيقات والشبكات باستخدام الذكاء الاصطناعي في وقت أصبحت فيه حماية البيانات والبنية الرقمية ركيزة أساسية لأي اقتصاد رقمي. إن شاء الله أيضا يميز لقاءاتنا اليوم مع الخبير يعني المعروف الأستاذ أسامة بدندي الذي سيأخذنا على بعد أعمق في كيفية أو كيف يمكن تحويل هذه الأفكار والمبادرات من مشاريع فردية إلى منظومات ابتكار مؤسسية مستدامة تقود التحول داخل الجهات الحكومية وأيضا الخاصة. رح نستفيد وأيضا المستمعين راح يستفيدوا كثير من هذه الأفكار وخبرة أيضا الأستاذ أسامة. مستمعين الأعزاء كونوا معنا في نبض الابتكار، سنطرح الكثير من الأفكار وأيضا نبحث عن يحول هذه الأفكار إلى واقع. معكم في الإعداد والتقديم بدر بن أحمد الحبسي، وفي الإخراج الزميل عمار البلوشي.

مستمعينا الأعزاء، بعد هذا الفاصل نرحب بكم من جديد في برنامج نبض الابتكار عبر أثير إذاعة الشباب. مثل ما تعودنا طبعا ننتقل مباشرة لفقرة الأسبوعية نفكر ونبتكر. هذه الفقرة التي نأخذكم فيها في جولة سريعة بين أبرز الابتكارات عالميا وإقليميا ومحليا، لنقرأ كيف تتحول التحديات إلى حلول وكيف تصنع القيمة من خلال الفكرة الذكية. أولا في الابتكارات عالميا، في استراليا تم تطوير طلاءات تبريد ذكية للمباني تعتمد على عكس أشعة الشمس وتقليل امتصاص الحرارة، ما يسهم في خفض درجات الحرارة داخل المباني وتقليل استهلاك الطاقة في توجه يتقاطع مع حلول التكيف مع التغير المناخي. أما في سنغافورة تستخدم أنظمة استشعار وإنترنت الأشياء لإدارة مواقف السيارات بشكل ذكي، حيث يتم توجيه السائقين مباشرة إلى المواقف المتاحة، مما يقلل الازدحام واستهلاك الوقود داخل المدن. في الولايات المتحدة تم تطوير أنظمة متقدمة في الأمن السبراني تعتمد على الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن الهجمات الإلكترونية وتحليل السلوكيات غير الطبيعية داخل الشبكات، مما يعزز حماية البيانات والبنية الرقمية. أما على المستوى الإقليمي في المملكة العربية السعودية، ضمن مشاريع نيوم يتم العمل على تطوير مواد بناء وتقنيات تبريد تقلل استهلاك الطاقة وتدعم الاستدامة في البيئات الصحراوية. طبعا هذا مثل

القطاعات الحيوية لضمان أمن المعلومات واستمرارية الخدمات. أما على المستوى المحلي في سلطنة عمان تتنامل الحلول المرتبطة بكفاءة الطاقة في المباني مثل تقنيات العزل والتبريد الذكي لمواجهة تحديات المناخ وتقليل استهلاك الكهرباء. كما نشهد مبادرات نوعية لدعم وتمكين الأشخاص من ذوي التوحد من خلال برامج متكاملة تجمع بين الدعم النفسي والتقني والاجتماعي بما يعزز جودة الحياة والاندماج. وفي مجال التحول الرقمي تتوسع الشركات العمانية في تطوير حلول الأمن السبراني باستخدام الذكاء الاصطناعي لحماية الأنظمة الرقمية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي انسجاما مع احتياجات وانسجاما أيضا مع كل ما يعني القطاعات وأيضا الاستراتيجيات الوطنية ومتطلبات هذه الاستراتيجيات. هكذا نرى أن الابتكار موجود في كل مكان دون آخر، وأيضا هو مسار عالمي مشترك يصنعه من يقرأ التحدي جيدا ويحوله إلى فرصة ذات أثر حقيقي. نلتقي فيكم مستمعينا بعد الفاصل مباشرة للتعرف على ضيوفنا في الاستوديو والحديث عن بعض هذه الأفكار وكيف استطاع الفريق تحويلها إلى منتج.

0: بعد هذا الفاصل مستمعينا الأعزاء نرحب بكم من جديد في برنامج نبض الابتكار عبر أثير إذاعة الشباب. طبعا في هذه الحلقة مثل ما ذكرنا في البداية راح نقترب كثيرا من نماذج عمانية في مجالات مختلفة من الاستدامة والتمكين المجتمعي والأمن السبراني، نماذج تؤكد أن هذه المنظومة متكاملة تعالج البيئة والإنسان والتقنية في آن واحد. يسعدنا أن نرحب بضيوفنا الكرام في الاستوديو، المعتصم البوسعيدي رئيس تنفيذي لشركة لجة التي تقدم حلا مبتكرا لتقليل حرارة المباني عبر طلاء تبريد ذكي يعكس أشعة الشمس ويخفض أيضا استهلاك أو يخفض استهلاك الطاقة. المعتصم نرحب فيك، مشروع جميل واسم أيضا جميل، رح نتحدث طبعا عن تفاصيل هذا الاسم اللي تم اختياره. نرحب فيك في استوديو أثير إذاعة شباب في برنامج نبض الابتكار.
1: أهلا وسهلا أستاذ بدر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ بسم الله ونفتتح بالحمد لله ونختتم بالصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بك بداية، أرحب بالمستمعين، أرحب بالكواليس بهذه الأبيات الشعرية. أهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تزف إليكم أحبابنا، ما أجمل اللقيا بكم، لن تقبح الدنيا وفيها أنتم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله مجددا. حقيقة سعيد بهذه الاستضافة المباركة، وسعيد بأن إذاعة الشباب دائما تعطي هذه الفرص القيمة للشركات الطلابية الناشئة التي بإذن الله سبحانه وتعالى تكون قريبا في السوق العماني. فشكرا جزيلا على هذه الاستضافة الجميلة
0: استاذ. ونحن نشكرك على هذه الكلمات الجميلة، وإن شاء الله يعني الفواصل عمار الفواصل بعدين عليه خلاص يعني. الله يعطيك العافية معتصم، ما شاء الله عليك، وأيضا مبدعين، ونرحب أيضا فريقك.
1: شكرا جزيلا.
0: اللي يسمعنا الآن اللي اشتغل معك فترة طويلة في إنتاج هذا المشروع وتعب أيضا الليل بالنهار للعمل وتنفيذ، وكل من ساعدكم طبعا من الأساتذة وغيرهم أيضا والأهل، فكل الشكر والتقدير لهم. أيضا عندنا في الاستوديو اليقين الزكوانية الرئيسة التنفيذية لشركة يسور التي تقدم برنامجا متكاملا لتمكين الأشخاص من ذوي التوحد وأسرهم عبر حلول نفسية وتقنية ومجتمعية، وشاهدنا الله يحفظها سيد الجليلة أيضا في زيارتها للاهتمام بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا تمكينهم، وأيضا الاهتمام فيهم، وأيضا تسهيل وتسليط الضوء عليهم، لأنهم يمتلكوا أيضا مهارات وقدرات مختلفة في شتى المجالات. اليقين شكرا جزيلا لكم أيضا على هذا الاهتمام بهذه الفئة، وشكرا لفريقك، ونرحب فيك في الاستوديو.
2: شكرا لكم، شكرا لاستضافة.
0: الله يعطيك العافية،
2: شكرا لاستضافتكم، وإن شاء الله هذه الفئة نحن مستهدفينها، وإن شاء الله لهم هم الأحقية، ونحن موفرين لهم كل احتياجاتهم إن شاء الله نفس ما حثت علينا السيدة الجليلة
0: بإذن الله تعالى. أيضا محمد بن عبد الرحمن الشحي المؤسس ورئيس تنفيذي لشركة متخصصة في الأمن السبراني تقدم حلولا ذكية لحماية المواقع والتطبيقات والشبكات باستخدام الذكاء الاصطناعي. محمد رحب فيك، وراح نعرف تفاصيل كثيرة حول هذه أو هذا المشروع. نرحب فيك في الاستوديو مرة ثانية.
3: مرحبا وسهلا بكم جميعا، جزاكم الله خير على هذه الدعوة الطيبة وعلى هذه الفرصة الكريمة اللي وفرتونا إياها. نرحب بالمستمعين الأفاضل وجميع اللي كما يقولوا كان لهم بصمة كبيرة في تحقيق هذا الإنجاز.
0: الله يعطيك العافية محمد، ويعني احنا اول شيء فخورين فيكم، المستمعين ايضا فخور فيكم كشباب. طبعا دائما ينادي الجميع ان ما يقف هذا المشروع عند هذا الحد، يعني ما يقف فقط من اجل المشاركة في انجاز عمان او المسابقات الاخرى، يفترض ان المشروع يوصل لمرحلة اكبر، يفترض المشروع يذهب الى مسار المطلوب أثره وقياس أثره في المجتمع، ويتحقق على أرض الواقع في واستخدامه أيضا من الفئة المستهدفة، وتستفيدوا أنتوا أيضا بدل ما تبحثوا عن عمل تتحولوا إلى شركات ناشئة، وتوظفوا زملائكم أيضا الآخرين اللي يمتلك مهارات مختلفة في اللي يحتاجه طبعا المشروع مستقبلا. المعتصم نبدأ معك مباشرة حول شركة لجة. أنا كثير شدني الاسم الشركة وأكيد أكيد من أبياتك الشعرية طلعت هذا الاسم، لكن أكيد وراء أيضا كثير من المعلومات وارتباط بشكل مباشر بـ بـ بـ بالمشكلة. إيش كانت هي المشكلة، وأول شيء إيش هو إيش يعني لجة، وإيش المشكلة اللي دفعتكم لتطوير هذا الحل؟
1: بداية نبدأ باسم لجة وفكرة لجة بشكل عام. اسم طبعا فريد من نوعه، أنا أعتبره من بين كل الشركات مع احترام للجميع، اسم عربي فريد من نوعه، جاي في الوسط كذا مختلف، يدل على البحر، يدل على حاجة معينة، مستخلص من آية من القرآن الكريم، من بحر اللجين يخشى موج من فوقه موج، عفوا. فلقة استخلصنا لأنه إحنا المشروع مالنا يخص البحر، فلقة جاءت من البحر، فمشروع يخص البحر، ففي ارتباط عميق جدا داخل الموجات، يتراطم بين الموجات في عمق البحار. بشكل عام مشروع يتكلم عن الصدف، عن السيليكا، عن حاجة تخص البحر، لذلك سمي هذا المشروع باسم لجة، وهو يعالج مشكلة كبيرة اليوم في سلطنة عمان، تحقق رؤية عمان 2040، لا وهي تحقق اللي هي الاستفادة العامة خاصة في فصل الصيف، حيث احنا نعالج سالفة الحرارة ما حرارة هذه من خلال عكس عملية التبريد في المنازل وفي الجدران كذلك. فكرة المشروع بشكل عام وعلى السريع وبشكل مختصر كذلك، ان احنا عبارة عن طلاء او عبارة عن صبغ معين نقوم بالعلاج من خلال انه هذا الطلاء يحتوي على مادة عاكسة لدرجة الحرارة، بحيث هي تمتص درجة الشمس القادمة وتعكس درجة البرودة داخل الغرفة او داخل البيئة المحيطة، بالتالي توفر برودة. توفير هذه البرودة يؤدي الى تقليل من استهلاك درجة الكهرباء، وهذا اللي احنا نريد نحققه اليوم، ان نستهلك كهرباء بشكل اقل، بالتالي الفاتورة في اخر الشهر بتجيك بشكل اقل. كذلك هذا الامر يحقق رؤية 2040 من خلال المواد المستخدمة في لجة. المواد المستخدمة في لجة اليوم هي مواد طبيعية 100%، وهذا الشيء اليوم احنا نريد نوصله، اللي هي ما تسمى بين قوسين بالاستدامة. فالاستدامة اليوم احدى الاهداف المهمة بالنسبة لي مشروع لجة. هذا بشكل مبدئي وتفصيلي تقريبا ما هو مشروع لجة، وبنبحث ان شاء الله وبنتعمق كثير في اللقاء فيما يخص مكونات لجة والاستفادة وماذا او رؤية لجة المستقبلية بعون الله سبحانه وتعالى.
0: ممتاز معتصم، بس يمكن رحتوا انتو شوي لموضوع الصدف. أيوة. البحر، ليش رحتوا الصدف؟ يعني ايش كانت ايش علاقة الصدف بتخفيض درجة الحرارة في الطلاء؟
1: هو الصدف
0: هل في ارتباط كان معين حتى رحتوا تول الصدف مباشرة؟
1: اكيد طبعا. طبعا هو لجة اساسا نوع من انواع الصدف او اسم اسماء الصدف اساسا، فلجة فالصدف هو المشروع الاساسي، المكون الاساسي بالنسبة للمشروع بالكامل، هو أساس اللي يحقق مسألة التبريد، لأنه يحتوي على مواد مثل السيليكا، الصوديوم، وهذه الأشياء هذه اللي تحقق البرودة وعكس البرودة داخل البيئة اللي إحنا عملنا فيها الطلاء. فهذا العامل الأساسي يعتبر بالنسبة للمشروع، وهو المحرك الأساسي للطلاء.
0: ممتاز. اليقين شركة جسور، اليقين الزكواني، شركة الجسور أو شركة جسور طبعا معنية بذوي التوحد وأسرهم وارتباطهم بالأسر، برنامج جسور وتوحد. إيش يعني جسور؟ هل هو عبارة عن جسر ما بين التوحد وما بين أسرهم، أو لا في ارتباط آخر؟
2: جسور نحو عالم أسهل لأسر التوحد. ليش سميناها جسور؟ جسور نحن الجسر اللي نربط بين العائلات واحتياجاتهم في منظومة شاملة متكاملة، اسميناها جسور، هي فكرة مشروعنا بشكل أساسي. منظومة شاملة داعمة تختص بالأشخاص المشخصين بطيف التوحد خاصة. اختصينا هذه الفئة نظرا نحن نفس ما درسنا الجو ودرسنا البيئة المحيطة بنا، شفنا أن هذه الفئة نوعا ما مظلومة، احتياجاتها قليلة أو هي متوفرة لكن العائلات ما تعرف عنها، فجاءت فكرة جسور من هذا المنطق، فهو الجسر الذي يربط العائلات باحتياجاتهم. نحن منظومتنا توفر لهم كل ما يحتاجوه في مكان واحد، نفس المراكز عندنا دليل شامل بالمراكز من مسندم إلى ظفار، عندنا الجلسات الاستشارية مسوين كولابريشن مع عدة مراكز وعدة أخصائيين تحت وزارة التنمية في موقعنا، جلسات أسرية تناقشية الأهالي يجتمعوا مع بعض ويتناقشوا، عندنا نافذة بيع منتجات مختصة تدعم الأشخاص اللي مشخصين طيف التوحد. بتقول لي منتجات هي متوفرة في كل مكان، لكن نحن نافذة البيع اللي عندنا توفرها بأسعار رمزية توصل لباب بيتك بكل أريحية وبكل سهولة. نحن تعتبر المنصة الأولى من نوعها في السلطنة لتضم كل احتياجاتهم في نافذة واحدة.
0: ممتاز. بس الـ كيف قدرتوا، إيش كان أصعب يعني خطوة ممكن توصلوا للتوحد؟ لأن تعرف يعني مصابين التوحد في درجات كثيرة. هل أنتوا استطعتوا بالفعل من خلال جسور أنكم يعني توصلوا لكل هذه التحديات اللي تواجه كل مرحلة من مراحل المصابين بالتوحد؟
2: التوحد عالم وبحر كبير ما ممكن توصله بتشخيص أو جلسة أو نقاش. نفس نحن ما نوفر في موقعنا احتياجات شاملة، يعني شاملة لكل هذه المراحل. نفس ما نقدر نقولها الأشياء الأساسية اللي يحتاجوها نفس المراكز، الجلسات، الأدوات، لكن أنت إذا جيت بتفصل على كل حال التوحد أنت ما بتخلص، لأنه هو بحر وعالم كبير. فنحن هذه هي المنظومة توفر الأشياء الأساسية لتسهل حياتهم أو تسهل عليهم من ناحية من نواحي متعددة. فنحن نفس نقول منصة مخففة للأهالي من الضغط أو السترس اللي عندهم، خاصة إن توحد عالم كبير وبحر ما إلى منتجات، ما إلى مراكز معينة. مثل إذا أنت قلت داون، متلازمة داون هي معروفة من سنوات قبل. مثل إذا قلت تخلف عقلي فيه لهم مراكز وفيه لهم أدواتهم وطريقة التعامل معهم. أما إذا قلت توحد هو بحر وعالم كبير، فأنت ما بتشخص 10 إلى 10,000 إلى 20,000، هو أعداد لا تحصى ولا تعد، نفس الإحصائيات اللي عندنا في السلطنة، واحد من كل 100 طفل يشخص بطيف التوحد.
0: ما شاء الله. وكيف جلستوا مع المستهدفين سواء أسر أو
2: شوفوا، بدأت الفكرة جسور قبل نحن عايشنا هذه الحالات، فأكثر من فرد من فريق جسور عندهم حالات توحد في العائلة. فنحن كنا نسمع من قبل إيش الاحتياجات اللي هم يحتاجوها، إيش الأشياء اللي ما متوفرة عندهم أو صعب إنهم يوصلوا لها. فنحن من هنا جاءت فكرة جسور، فنحن كنا نشوف ونسمع العائلات إيش النقص اللي هم كانوا يحتاجوه له في هذه المنظومة، فوفرناها في منظومتنا جسور.
0: ممتاز ممتاز، عمل مميز اليقين، وأنت أيضا فريقك أتوقع أن بالفعل نحتاج كثير من البرامج والحلول اللي تسهل عملية التفاعل ما بين المجتمع والعوائل، وكثير طبعا من حتى الصم كثير من العوائل وقفوا دراسة أبنائهم بسبب أنه يريدوا يعني يتعلموا لغة الإشارة على أساس يستطيعوا التعامل مع أخوانهم في البيت، وبالتالي راحت على فرص، وبالتالي التقنيات أتوقع أنها راح تساعد، ما تحتاج إلى أن أوقف دراسة أخوه أساس أن يكون هو يقدر يتعامل معاه في البيت، ويقدر بالتالي التقنيات هذه تساعد بشكل كبير أن نستطيع من خلالها التعامل معهم بشكل أفضل. محمد الشحري، يعني ركزتوا في المشروع على موضوع الأمن السبراني، ونعرف أن هذا بحر كبير وكثير من الدول بدأت وعملت اشتغلت على يعني تقنيات في الشبكات وفي أيضا الأنظمة حفاظا على الأمن البيانات وحفاظا على أمن التقنيات والأجهزة والبرامج اللي يمتلكوها. شو تفرق ما بين دولة ودولة؟ هل في فرق؟ هل تفرق على نظام البرمجة، برمجة الأنظمة، أو إيش بالضبط؟ إيش الفرق بين نظام ونظام في حمايته؟
3: لما نجي نتكلم عن أنظمة الحماية في مجال الأمن السبراني، فهي كما يقولوا بحر كبير جدا، يعتمد على من الشخص اللي برمج هذه الأنظمة، على أي أساس أو على أي بروتوكول تم يعني برمجة هذا النظام أو هذا السيستم. فالأمن السبراني بمعنى أصح يعني أتى لسد الثغرات الأمنية وحماية البيانات. يعني غالبا ما يحدث اختراقات بسبب خطأ في الكود البرمجي، أو أنه توجد ثغرة تم تجاهلها من قبل المبرمج، بحيث أنه كان يحسب أنه أنا بعدل على هذا الكود لاحقا ونساها. صح. بالإضافة إلى ذلك ما يعرف بالهندسة الاجتماعية، واللي هي عن طريق الهندسة الاجتماعية الشخص، أنا كشخص مخترق يراسل الشخص، يتواصل مع الشخص، وبالتالي ان الشخص يضغط على رابط، يضغط على اي جهة معينة عن طريق الهندسة الاجتماعية، فليستطيع المخترق اختراقه بشكل مباشر. فهذا اغلب نقدر نقول الفروقات بين النظام والنظام الاخر.
0: ممتاز. وايش ابرز التحديات؟ يعني انتوا لما رجيتوا تشتغلوا على هذا المشروع، هل هو من جانب تخصص او لا والله شفتوا بعض التحديات اللي تواجه بعض المستخدمين مثلا او المؤسسات؟
3: من جانبين نقدر نقول، من جانب هواية انا احب هذا المجال، مجال امن السيبراني. بالاضافة الى ذلك حصلنا فجوة كبيرة موجودة في السوق، واللي هي عدم قدرة الشركات الصغيرة المتوسطة على توفير حلول وتوفير فريق متكامل في مجال الامن السيبراني. بالاضافة الى ذلك غير قادرة على تحمل تكاليف في حال حصل لها يعني اختراق، وايضا لحماية بياناتها ايضا. فوجدنا الحل، واللي هو عبارة عن جهاز وتطبيق يعمل كجدار حماية للشبكات والمواقع والتطبيقات بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي. فهذا الجهاز وهذا التطبيق عمل كوسيلة للشركات الصغيرة المتوسطة لسد هذه الثغرة الموجودة لديهم.
0: ممتاز. كمبرمجين موجودين ضمن الفريق؟
3: طبعا
0: متخصصين
3: طبعا.
0: برمجة
3: طبعا، في البعض منهم خلاص ما يعني تخطوا مرحلة دراسية في الجامعية، في البعض منهم بخبرة تزيد عن 10 سنوات. فهذه الأشخاص الموجودين حاليا في الشركة حاليا.
0: ممتاز ممتاز. أيضا أرجع للمعتصم، شركة لجة، يعني كيف قدرتوا تعملوا من خلال الاطلاع على موضوع المباني، وهل استخدام هذا الطلاء، أو حتى ممكن تشرح لنا كيف يتم استخدام الطلاء؟ هل هو الطلاء نفس اللي موجودة في السوق العادية؟ أيوة. أو لا، له استخدام خاص، وفترة أيضا يعني قوة وجود في المباني، فترة زمنية المتوقعة أن يكون صامد على في ضوء يعني الصناعة، وفي ضوء أيضا طريقة صناعة هذا المنتج. نعم. وهل السعر أيضا راح يكون أعلى من السعر السوق الحالي للطلاء المستخدم حاليا؟
1: يعني خلنا نقول بنتكلم اليوم عن المميزات، مميزات الطلاء وما يقدمه الطلاء عن باقي الطلاءات الأخرى الموجودة اليوم في السوق العماني. بداية قصة لوجيا قصة عجيبة حقيقة الأمر. إحنا بدينا في صناعة طلاء، يعني كنا بس فقط نحسب أن هذا الطلاء فقط بيمتد لمسابقة معينة وينتهي فيما بعد، لكن اليوم إحنا قاسين نحقق إنجازات كبيرة. اليوم تقريبا الخطة اللي رسمناها أن على شهر ونص بندخل السوق العماني، ننافس بقية الشركات الموجودة في السوق العماني وتختص بعمليات الطلاء. طيب ليش أنت بتنافسها، أو إيش هو المحقق أنت عشان تنافس هذه الشركات بداية؟ طبعا إحنا حاليا نعمل على خطة عميقة جدا في تفصيل المنتج الخاص فينا بدخوله المختبرات والتعاون مع الشركات الطلائية المختلفة، كذلك التعاون مع الشركات الألمانية برا ألمانيا عشان عملية الكفاءة وإلى آخره من هذه الأشياء. اللي ميز طلائنا عن بقية الطلاءات بداية للمكونات، المكونات المستخدمة في طلائنا مكونات طبيعية 100%، وبالضبط بركز على مكونين أساسيين، المسكيت وشجرة القاو. شجرة القاو استخدموها أبائنا مسبقا الله يرحمهم، أجدادنا السابقين، في عملية لصق الدفاتر وإلى آخره بسبب تكون مادة لاصقة في هذه النبتة، وحتى حاليا أتوقع فيها يأكلوها البعض، فيها ثمرة معينة. فالمسكيت استخلصنا منه السليلوز وضفناه في الطلاء لزيادة القوام. أما بالنسبة لشجرة القاو،
0: السليلوز مو موجود في
1: شجرة المسكيت؟ لا، السليلوز دائما يكون في المواد الخضراء اللي هي الشجر، والأبرز يكون في الورق بشكل كبير. فاستخلصنا من المسكيت لإضافة حاجة مستدامة اللي هي المسكيت، فاستخلصنا منه السليلوز.
0: واللون، الألوان؟
1: اللون ما له دخل، لأنه هو السليلوز أساسا مادة داخلية.
0: لا لا، الألوان من وين تجيبها؟
1: الألوان اللي داخل الطلاء حاليا، الطلاء باللون الأبيض فقط، مع تطورات القالب بيكون بألوان أخرى، بس اللي مركزين عليه حاليا أنه يكون باللون الأبيض بالضبط. الأمر الآخر اللي هي شجرة القاو، شجرة القاو توفر لنا مادة لازقة. طيب معتصم، مادة لازقة ليش؟ اليوم في الشركات العادية اللي هي شركات جوتن، سيدولين إلى آخره من هذه الشركات، تستخدم مادة الأكريليك، هي مادة صمغية 100%. احنا بدل ما نستخدم الأكريليك هذا بنجيب بديله شجرة القاو اللي هي المادة اللاصقة الموجودة في شجرة القاو، فهنا يكون حققنا استدامة عالية، نستخدمنا حاجة مستدامة بيئية طبيعية تحقق استفادة عالية للسلطنة بدل الأكريليك اللي هي مادة كيميائية أساسا احنا ما محتاجينها اليوم. اليوم السلطنة، اليوم احنا في رؤية 2040 إذا سرنا وشفنا بنلاحظ شيء اسمه الاقتصاد الدائري. الاقتصاد الدائري يركز على الاقتصاد الأخضر. الاقتصاد الأخضر كيف نحقق؟ من خلال استخدام المواد الطبيعية الموجودة في سلطنة عمان. بالتالي استخدام اليوم شجرة القاو المادة اللازقة مالها ونحاول بقدر المستطاع أن نستخدمها بديلة الأكريليك، هذه حاجة ونقطة تحول إيجابية في السوق العماني، خاصة في موضوع الطلاءات العمانية. فأنا اليوم أنافس الشركات هذه في هذه الميزة العالية. بس ملاحظة بسيطة صغيرة تحت، تكون المشروع فيه ملكية فكرية كاملة، عشان كذا كان الآن بأريحية تامة أشرح الموضوع بشكل صريح بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: إن شاء الله المشروع يروح لمستوى أعلى
1: بإذن الله تعالى.
0: لكن يمكن نقول الصدف أو الحصول على الصدف شوي أيوة. صعب. المسكيت موجود كميات كبيرة
1: بالضبط.
0: أيضا شجرة القاو.
1: نعم.
0: أعتقد نسبتها بسيطة جدا في
1: تقريبا.
0: عمان. أنت الآن تريد تنتج كميات كبيرة، ما فكرتوا كيف طريقة الحصول على الخام؟ من وين؟ كم تكلفة؟
1: يعني الحفاظ على الخام والمكونات اللي احنا بنستخدمها طول المدة لهذه الطلاء. طبعا الخطة الأساسية بالنسبة للشركة حاليا كما قلت انه شجرة الغاف حاليا استاذ حمد استاذ بدر عفوا ما متوفرة بشكل كبير معنا في السلطنة، لانه هي اساسا شجرة ضارة، فعشان كذا اللي هي شجرة الغاف، فعشان كذا احنا اليوم نتم عملية الاقتلاع بالنسبة لهيئة البيئة. فاحنا اليوم سرنا لهيئة البيئة تعطينا تصريح انه يا هيئة البيئة اليوم شجرة القاو وشجرة الغاف غير موجودات، فلا توفروا لنا مساحة معينة عشان احنا نحافظ على هذه الشجرتين، بالامكان احنا نحافظ على مشروعنا. طيب لو صار مثلا انه ما صارت موافقة على موضوع التصريح، موجود يعني خلنا نقول بدائل كثيرة بالنسبة لهذه المكونات. احنا مكون الاساس الصدف، فاحنا هنا مرتاحين من ناحية الصدف ان احنا دائما نحصله. في قاعدة مهمة تقريبا الاقل يعرفها، انه الصدف يموت احيانا، له حياة معينة ولها حياة خاصة، فيموت في اغلب الاحيان. فإحنا نستفيد من الصرف المائت هذا ونقوم بعملية الطحن، ما طحن ثم إضافته إلى الطلاء بحيث يحقق الاستفادة العالية منه اللي هي عملية البرودة،
0: الاستفادة الكاملة بحيث يكون في استدامة.
1: أيوة بالضبط.
0: أيضا أكيد يعني راح نسأل بعد السؤال القادم لك حول موضوع يعني كيف تثقوا في أو كيف يثق المستخدم بهذا المنتج.
1: نعم.
0: في حالة أن المنتج جديد، في حالة المنتج ممكن يكون في مخاطر، هل هذا الطلاء أيضا يكون خارجي ولا داخلي؟
1: نعم.
0: هل تفضل يكون داخلي لأنه طبيعي وبالتالي ما راح يكون في أثار جانبية بيئية أو يعني الساكنين في البيت للعوائل، وبالتالي هذا راح يخدمكم بشكل كبير للتسويق. اليقين، نرجع مرة أخرى، ايش الادوات الحسيه في دعم المستخدمين وايش دورها بيكون بالضبط؟
2: الادوات الحسيه هي ادوات كثيره ومتعدده ولها اقسام معينه. ادوات حسيه، الاشخاص اللي عندهم طيف التوحد عندهم نقص حسي، نحن كاشخاص طبيعيين هذا النقص الحسي متكامل عندنا. مثلا موضوع الضغط، فهم يحسوا انهم يحتاجوا لهم ضغط معين من قبل شخص ثاني. ففي منتجات تساعد عندنا سترة الضغط. سترة الضغط تتكون من اجسام مثلا ما يقارب 5 الى 10 كيلو من الاجسام معينة، تصنع اجسام معينة تصنع من مواد طبيعية تساعدهم على يكاملوا هذا الحس، حس الضغط. عندنا مثلا ملامس معينة، في أشخاص معينين يحبوا أنهم يلمسوا ملامس معينة، فعندنا مثلا كرات الأوربيز أو كرات القطن، كرات معينة، المواد طبيعية بشكل تام 100%، حيث أنه إذا كلوها أو صار خلل أو استخدموها بطريقة خاطئة ما تأثر عليهم، لأن عندنا مثلا فئة معينة من الأطفال التوحد غير مدركين أو غير واعين، أو النقص الإدراكي عندهم يعتبر أقل من عمرهم الطبيعي.
0: صحيح. وبالتالي هذا راح يساعدهم بشكل كبير. هل هذه الأدوات راح تكون تتناسب مع المراحل أو درجات الإصابة بالتوحد؟
2: لا، نفس ما قلنا نحن التوحد بحر كبير. فمثلا عندك أنت شخص عمره 20 سنة، لكن عمر الطبيعي أو عمر الإدراكي ما يقارب 5 سنوات، فعادي شيء طبيعي أنه هو يستخدم الأدوات، لأنها هي أدوات لكل الأعمار، لكل الفئات، ما في فئات معينة مثلا منتج لفئة معينة أو غير ذلك، يعني يختلف الدرجات.
0: وش التحديات الحالية بالضبط؟
2: التقبل ودمجهم في المجتمع. يعني في عندنا فئة معينة هي فئة منتجة تقدر تنتج، مثلا وزارة العمل توفر وظائف لهذه الفئة، لكنها ما متداركة عندنا، ما منتشرة عندنا بشكل عام. أن هذه الفئة دائما يقولوا عنها فئة ما منتجة، فئة ما تقدر ندمجها مع المجتمع، وهذه فكرة سائدة. حتى لو انتشرت توعيات والناس بدت تتفهم الموضوع، لكنها كفكرة سائدة بين العائلات والأسر. يعني يوم أنت بتتناقش عن الموضوع بيقولش أن هذه فئة ما منتجة، فئة يعني حدودها بسيطة نقدر نقول. أما هي فئة مبدعة وفئة عندهم في منهم عندهم قدرات رهيبة ما شاء الله.
0: زي اليقين أكيد، ونحن طبعا نحييهم جميعا ونحيي أيضا كل عوائلهم. طبعا اليقين، نتخيل حاليا مشروعكم إن شاء الله بعد أسبوع راح يطلق. الأسرة حاليا قبل إطلاق البرنامج، والأسرة ما بعد إطلاق البرنامج، شو الأثر اللي راح يصير؟ إيش الحلول أو إيش اللي يعني الجانب اللي يساعد الأسر على تقليل بعض التحديات اللي تواجههم حاليا متوقع بعد استخدامهم لهذا البرنامج؟
2: أول شيء الدعم النفسي، يعني بيكونوا مرتاحين نفسيا، لأن هي هذه نفس نقول رحلة، يعني تمدد من منذ الولادة أو منذ التشخيص إلى يعني إلى العمر الكبير. فبمجرد ما حصلت العائلة أو الأسرة حل أو شافت في موقع أو برنامج معين مهتم بهذه الحالة، بيصير الضغط النفسي بيقل بشكل كبير. كل ما قل الضغط النفسي كل ما كان أريحية، كل ما بديوا في البروسس المعين، كل ما بديوا بالخطة العلاجية نفس ما نقول. إذا كان هو في توتر ما عارف هو وين يروح، يمين ولا يسار، من وين يبدأ، نفس ما هو بيسمع من السوشيال ميديا، بيسمع كلام الأخصائيين، لكن ما في مرجع له نفس ما نقدر نقول، أو مكان هو بيحصل كل المعلومات أو كل احتياجاته بطريقة رسمية من تحت وزارة التنمية، هي الوزارة المسؤولة عن هذه المواضيع، نفس الكولابريشن مع المركز الوطني اللي يعتبر المركز الوطني الأول من نوعه بتوفير الاحتياجات. طيف التوحد يعني المركز الوحيد في السلطنة اللي كل بياناته وكل أشياءه تعتبر رسمية، وهو المركز الوحيد للتوحد اللي يعتبر تحت وزارة التنمية، ويعتبر
0: يعني متوفر فيه كل الإمكانيات
2: الدعم
0: والمساهمة في تقليل عبء الأسر وعبء أيضا المختصين خاصة في التعامل مع هذه الفئة. وأنا أتوقع أن برنامجكم راح يستفيدوا منه، وهناك الدكتورة نادية أيضا موجودة في مركز التوحد، المدير عام مركز التوحد أيضا أكيد راح تساعدكم،
2: كانت فينا مقابلة معها
0: راح تساعدكم بشكل كبير. أنا أرجع لي عبد محمد قبل لا أطلع للفاصل. محمد، إيش الإضافة أو إيش الحل اللي طورتوه بالضبط؟ كثير من الحلول صارت في الأمن السبراني، بس إيش الحل اللي أنتوا تختلفوا فيه عن الآخرين؟ وأيضا كيف استخدمت الذكاء الاصطناعي فيه؟
3: طيب، بالنسبة للحل اللي طورناه واللي كيف نختلف عن الآخرين، فنحن طورنا الحل بحيث إنه بيكون شامل لجميع أو يعني كما يقولوا طرق الدفاع الممكنة. بالإضافة إلى ذلك قعدنا في الجهاز طريقة اللي هي رول باك، في حال حدث أي عملية اختراق للجهاز يرجع مباشرة، أو نقدر نقول صار غلط في عملية التحديث يرجع مباشرة إلى آخر التحديث تم موافقة من طرفنا. بالإضافة إلى ذلك إن الجهاز لما نجي نتكلم عن حجم الجهاز، حجمه بحجم اليد، ولكن لما نجي نشوف الميزات اللي يقدمها الجهاز، أغلب الشركات الكبيرة أو نقدر نقول نسبة 90% من الشركات الكبيرة تقدم نفس هذه الميزات، لكن بأحجام أجهزة كبيرة جدا وبأسعار كما نقول نحن فلكية. ولكن الجهاز اللي نحن طورناه جهاز بحجم اليد، ولكن يقدم حلول بتساوي أو تكافئ الشركات الكبيرة بأجهزتها المتكاملة الكبيرة. بالإضافة إلى ذلك نحن نتخيل وش بيصير للأجهزة إذا صار فيها عطل في أي جزء من الأجزاء، يعني مباشرة كما يقولوا السيستم والإنترنت في المؤسسة أو الشركة بتتوقف، ولكن عملنا كما يقولوا هو مسار آخر في حال حصل أي عطل في الجهاز، يوجد مسار آخر لمرور الشبكة محمي تلقائيا، يعمل تلقائيا
0: في الشبكات،
3: في الشبكات والمواقع يعني والتطبيقات، ثلاثة في واحد،
0: حتى التطبيقات،
3: التطبيقات والشبكات والمواقع. لا هو ما يتدخل في الهواتف،
0: ما يتدخل،
3: لكن يتدخل في الشبكات والمواقع والتطبيقات.
0: ممتاز ممتاز، الله يعطيك العافية أنت وفريقك محمد. بنرجع أيضا نتحدث عن تفاصيل أكثر. عمار، بنطلع إلى فاصل قصير ونعود أيضا لضيوفنا في الاستوديو، أيضا للاتصال مع الخبير بيكون معنا بعد الفاصل.

نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار.

0: أهلا وسهلا مستمعينا الأعزاء، نرحب بكم من جديد في برنامج نبض الابتكار عبر أثير إذاعة الشباب. طبعا مثل ما سمعتوا قبل الفاصل، ضيوفنا في الاستوديو كلهم من المعتصم البوسعيدي رئيس تنفيذي لشركة لجة، وأيضا اليقين الزكوانية رئيسة تنفيذية لشركة يسور، ومحمد الشحي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة متخصصة في الأمن السبراني. أهلا وسهلا بكم جميعا في نبض الابتكار. نعود لك المعتصم، حديث أيضا جميل حول مشروع الطلاء. أنا كنت أريد أعرف مدى تقبل المستفيد من استخدام هذا الطلاء، وخاصة أنه طلاء جديد وأول مرة ينزل بالسوق. نعم. وهل تكلفته نفس يعني المنتجات اللي في السوق أو أعلى تكلفة؟
1: بداية بندخل في موضوع الأسعار، ما أسعار والأشياء اللي تميزنا بالنسبة لموضوع الأسعار. طبعا موضوع الأسعار هذا سبب لنا أزمة كبيرة، لأن الناس دائما تنتهي بختام هذا السؤال، الناس العادية والناس اللي المستثمرين وغيرهم يسألوا عن موضوع الأسعار والخطة المالية، وإيش السعر وإيش اللي يميزكم عن باقي الشركات كسعر معين. حقيقة الأمر إحنا أسعارنا دائما مختلفة. ليش ولماذا؟ قبل ما أبدأ بطرح السعر، لأن إحنا موادنا طبيعية، الخام مالنا كله طبيعي، فطبيعي الأسعار ما تكون أقل من الأسعار الأصلية. على سبيل المثال، لتر معانا بريالين و800 بيسة، إذا حصلته في الشركات الأخرى بتحصلوا أضعاف هذه القيمة. كذلك بالنسبة للأسعار الأخرى، أو كذلك الطلاء كم يغطي أساساً؟ الطلاء يغطي 13 متر في 13 متر، فتتكلم عن مساحة كبيرة جداً ما يوفرها أي طلاء آخر موجود معانا في السوق. فهذا من الأشياء المتميزة بالنسبة لطلاء اللجة. هذه الأشياء كلها مدروسة بدراسات دقيقة جداً، اجتمعنا كذلك مع أساتذة من المدارس، مع دكاترة من الجامعات، على وكذلك مهندسين في هذا المجال لدراسة هذا الموضوع، كم قد يغطي هذا الطلاء وكم المساحة المعروفة بالنسبة لهذا الطلاء. فلما أتكلم اليوم الأسعار، أقول بأن أسعارنا مميزة أضعاف أو أقل أضعاف من الأسعار الموجودة اليوم في السوق العماني.
0: ليش أقل؟
1: لأنه تحتوي على مواد طبيعية وخام طبيعي 100%، فالخام الطبيعي طبيعا توفيره بيكون بأسعار أقل.
0: حدث أن يقول الطبيعي أعلى من المصنع.
1: هذاك لما أنت أساسا تكون اعتمدت على شخص آخر في الاتيان بهذه المواد الطبيعية، لكن الشركة اليوم اعتمدت على نفسها بتحصيل هذه المواد الطبيعية. فإحنا نتكلم اليوم أنه بعض المواد الخام أساسا إحنا اكتسبناها بدون مبالغ مالية، فأكيد بيكون سعر الطلاء بشكل ما نقول رخيص، إنما هو يحدد قيمته بأنه طبيعي. فالناس ما بتصير للشيء الصناعي طبيعا، لأنه قد يحتوي على مواد لربما شوية كيماوية تضر في البعض، ولاحظ حتى حساسية، البعض عنده حساسية من روائح الطلاءات العادية هذه. فإحنا اليوم الطلاء مالنا التطورات الحالية اللي قاسين ندرسها إنه نوفر طلاء بريحة حسب طلب الزبون. ممكن نوفر بالريحان، ممكن نوفر بالعود، ممكن نوفر باللبان. في هذه الأشياء اللبان المادة صحية 100%. اليوم احنا استخدمنا اللبان كحاجة أساسية من مكونات الطلاء لعمل هذه الريحة المفيدة.
0: طلاء داخلي؟
1: طلاء حاليا خارجي، ونعمل على تطويره بحيث ينزل السوق خارجي وداخلي بإذن الله.
0: معناته لما تعمل لبان وطلاء خارجي ما راح تستفيد من الروائح؟
1: لا، تستفيد من الروائح من البداية، لأنه أساسا هو لما إذا هو أساسا الطلاء ما بيدخل الريحة اللبان داخل المنزل وداخل البيئة، كيف هو أساسا بيدخل البرودة داخل المنزل؟ فأكيد في مسامات معينة الطلاء يفتحها من نفسه أثناء العملية إضافته على الجدران، تمكنه من استخدام وتدخيل هذه الرائحة داخل البيئة اللي هو بيعكس فيها البرودة بحول الله سبحانه وتعالى.
0: عسى إن شاء الله. أكيد يعني، ولو فكرت بالفعل أن يكون هذا الطلاء داخلي يكون أفضل، إذا كان تم طلاء داخلي
1: بالضبط
0: ويحمي المنزل من درجات الحرارة الخارجية، أنا أشوف أنه أفضل كثير. حتى يكون داخلي وخارجي يعني ما يمنع.
1: نعم.
0: لكن مع وجود النانو في في في إضافة هذا المنتج أو إضافة المنتجات اللبان ضمن المنتج ضمن الجودة، أنا أتوقع أنه راح يساهم بشكل كبير في أنكم تكونوا متميزين في الإنتاج وأيضا استخدام أو رغبة الناس في استخدام مثل هذا المنتج. أكيد في تحديات المعتصم واجهتكم بشكل كبير في لأن دائما التعامل مع المواد الطبيعية دائما فيها تحديات كثيرة. إيش أبرز التحديات اللي واجهتكم حاليا في الفترة الأولى؟ نحن بعد أنا أعرف لازلتوا في بداية المشوار، أكيد في تحديات حاليا تواجهكم بشكل كبير.
1: بس استاذ بدر لو توضح لنا، هل هي المشاكل خلنا نقول الداخلية بالنسبة للفريق أو بالنسبة للمواد، وكيف جبنا المواد وكيف أساسا قدرنا نجيب هذه المكونات؟ وايش بالضبط تريد تحديدا؟ لأنه هو في جهتين
0: أكيد أكيد في تحديات، يا أما في توفر المواد الخام، نعم، أو في التصنيع أو في مراحل التصنيع، أكيد في تحديات هنا وهنا.
1: نعم خلاص فهمتك. طيب
0: عشان تعرف أنت أكيد قيمتوا قبل لا تشتغلوا في المشروع، أكيد قيمتوا هذه المخاطر
1: أكيد
0: اللي ممكن تهدد المشروع. هذه تعتبر تحديات، وأكيد فكرتوا حتى في حلول لها يعني.
1: نعم والله هي التحديات حقيقة لا تنتهي، وبدون هذه التحديات أساسا المنتج ما ممكن يتطور وما ممكن يروح بعيد بدون هذه التحديات، لأن هذه التحديات دائما تعلم الشركة وتعلم الأفراد بالأشياء اللي هم ممكن يتعلموها ويصححوها بعدين في الأشياء اللي حدثت في هذه التحديات. من ضمن التحديات اللي حقيقة واجهتنا اللي هي إنه كيف نحصل المختبر اللي ممكن نوفر فيه هذا الطلاء وتصنيع هذا الطلاء، كذلك من الأشياء اللي مثلا واجهناها إن نوفر هذه المكونات بالكامل بين شهر أو شهرين أو ثلاث أشهر، لأنه صراحة المكونات لربما شوية صعبة، تحتاج فترة لعملية الطلب وعملية الاتيان بها وإلى آخر من هذه الأشياء، كذلك التصريح من الوزارة وإلى آخر من هذه الأشياء. كذلك من التحديات
0: هل في تحديات الآن في التصريح؟
1: حاليا لا حقيقة، بحكم انه شوية المشروع توسع فصارت عندنا شوية نفوذ، ولو نقول بشكل بسيط سواء من الجامعة من الوزارات، فهذا الشيء فتح لنا ابواب كبيرة ان احنا اليوم نلتقي بيعني خلنا نقول وكلاء، ونلتقي كذلك بمسؤولين كبار في هذا المجال، مجال الطلاء، ونستشيرهم في عملية صناعة هذا الطلاء وكيفية الدخول الى السوق العماني بإذن الله سبحانه وتعالى القادم يعني بإذن الله.
0: وبالنسبة للتصنيع مختبرات وغيرها؟
1: بالنسبة للتصنيع طبعا حلينا المشكلة، كما قلت انه دائما هي دائما البداية تكون صعبة ويكون فيها مشاكل عديدة، لكن مع التوسع مع اجتهاد الاعضاء مع استمرارهم وشغفهم المستمر بانه هذا المشروع يكون يعني مستقبله واضح وكبير جدا في السلطنة، واعيد واكرر يحقق رؤية 2040، اكيد بتوصل لهامات عليا. فنقول لكل مجتهد النصيب، وهذا ما يحقق الاعضاء اليوم انهم قاسين يشوفوا تعبهم وجهدهم جالس يتحقق خطوة بخطوة. اليوم احنا وقعنا عقد احتضان مع الجامعة، وقعنا عقد ملكية فكرية، وقعنا عقود لداعمين وسبونسر معانا، هذه كلها اشياء لربما لم تتحقق فقط هكذا، انما تحققت بالجهد بالتعب بالسهر احيانا حتى نسوي ميتنج الساعة 10 للساعة 12 بالليل في هذه الاشياء، لربما يعني تحديات عميقة جدا.
0: هذا ما يبقى من اثر يعني.
1: اكيد تحديات عميقة جدا يفهمها الاعضاء فقط وكيف انهم عاشوها، وهم حاليا فرحانين بهذه النتيجة على تعبهم السابق، وهم يستحقوا الافضل باذن الله سبحانه وتعالى. ودائما حقيقة في اي اجتماع كان، في اي حاجة اجتمع فيهم، انصحهم بالاستمرارية، وانصحهم كذلك بعدم فقد الشغف، وانه هذا المشروع ايماننا الكامل وهدفنا الواضح ورؤيتنا الواضحة لهذا المشروع انه يكون منافس للشركات الموجودة اليوم معنا في سلطنة عمان.
0: يعني ما محتاجين شيء، فلوس عندكم وكل شيء عندكم وشركات عندكم مؤسسات عندكم، أموركم طيبة
1: تقريبا كلها. بإذن يعني ما نقول عاد أغنياء بصفة عالية، لكن إن شاء الله سبحانه وتعالى نطمح لهذا الشيء أكيد أستاذ بدر.
0: بإذن الله اليقين، أعتقد اليقين منصتكم أكيد فيها بيكون فيها موضوع الذكاء الاصطناعي وآلية استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، في أيضا اتخاذ قرار فيما يتعلق بتلافي بعض التحديات المستقبلية اللي ممكن تواجه هذه الفئة بالتحديد.
2: نفس ما قلت أهمية الذكاء الاصطناعي مع رؤية 2040، عندنا بورت معين اسمه سند مساعدنا الذكي، نسمى نحن نسميه سند، هو بورت معين يجاوب على كل ما يختص بالتوحد. نحن سوينا داتابيس معينة بس
0: وغذيتوا بالبيانات
2: البيانات اللي تختص التوحد فقط. شيء ثاني ان تجاوب على كل ما يخص قصور بشكل عام، مثلا نافذة البيع، طريقة حجز الجلسات عندنا. هو بطبيعة الحال ترابورت معين، فبيوقف عند نقطة معينة، بيجي لهم رسالة للمستخدم اللي يستخدم الموقع ان تواصل مع الاخصائي الفلاني، يحدد البورت عن طريق الأسئلة اللي هو سألها قبل، أو إذا كان بيسأل عن منتجات معينة أو طريقة حجز أو إنه صار له خلل في الموقع، بتجي رسالة تواصل مع فريق الدعم وإن شاء الله بيرد عليه.
0: تشات بوت هذا عبارة عن كتابي أو مع حتى الصور؟
2: كتابي للحين، وإن شاء الله نطوره في الأيام القادمة.
0: بالنسبة لهذه الفئة تستطيع القراءة بشكل جيد؟
2: نحن منصتنا تدعم الأهالي، نفسنا نقول يعني كفئة أساسية هي الأهالي. مثلا الأم واجهت موقف معين مع ولدها اليوم، فهي بتدخل الشات بتكتب الموقف، بيجاوبها يعني بطريقة التعامل لهذيك النقطة المعينة لما بتحجز جلسة،
0: التعامل مع
2: الموقف اللي صار لها اليوم مثلا. أما في حالات مثلا في أهالي ما بتقول إن ما بتدفع لجلسة معينة، هي ما تعرف كيف الأثر اللي بيكون، فبتستخدم الشات بوكس إنها بتجاوب. أول شيء بتسأل السؤال أو الموقف أو تكتب لها الموقف اللي صار لها اليوم، وتحصل الحل. لكن ترى هو في النهاية ترى AI، ما بيوصل لك نفس الأخصائي أو المعالج، ففي نهاية الموقف لازم هي بعدين بتروح للأخصائي أو المعالج.
0: وهل ممكن يكون هذا هذه الاستشارات تكون أونلاين؟
2: أيوة، نحن عندنا خانة في موقعنا جلسات استشارية. مثلا عندك الأخصائي اللي أنت شفته في مواقع التواصل الاجتماعي في مسقط، لكن أنت الشخص أو أنت كأسرة في صلالة، فنحن من خلال موقعنا نسوي ميتنج بيتقابلوا فيه الأسرة مثلا والأخصائي، ويتناقشوا في الموضوع. هل إذا كان كل أمورهم تمام واتفقوا على السعر وطريقة الجلسات وكل هذه الأمور، فيقدر الأخصائي يجي بدل ما يجي من مسقط إلى صلالة وهو يعني ما عارف وش بيصير، بيخسر وقت وجهد ومال.
0: حتى ممكن بعدين هذه المنصة تجمع كل المستشارين لهذه الفئة سواء من عمان أو خارج عمان، وبالتالي يكون نوع حتى من بالمقابل طبعا المنصة تستفيد وهو يستفيد.
2: أيوة، نفس نحن ما شغالين عليه الحين مثلا عن طريق اشتراكات عندنا أسبوعية شهرية حتى دفع لجلسة واحدة.
0: ممتاز، وأنا أتوقع أن هذا المشروع راح يعني ساند أسر وهذه الفئة بشكل كبير جدا، وهذا بالفعل هذا اللي نريده من حلول، هذا نريده من أفكار، ونابعة من وين؟ نابعة من تحدي موجود بشكل مباشر. مستمعينا، نروح لضيف مميز في مجال الابتكار وصناعة الأفكار. سعيد صراحة جدا أن ألتقي فيه اليوم عبر إذاعة أثير إذاعة شباب نبض الابتكار، وأتحدث معه بشكل مباشر حتى أيضا المستمعين يستفيدوا من هذا أيضا الحوار واللقاء مع الأستاذ أسامة بنندي، خبير الابتكار والتفكير الإبداعي، الرئيس التنفيذي لشركة سباقات الابتكار ومدير الابتكار في إنفولوجيا، وخبير في الابتكار والتفكير الإبداعي وتطوير القدرات المؤسسية. طبعا يمتلك خبرة واسعة في تصميم وقيادة البرامج والمشاريع الابتكارية. يقود طبعا أستاذ أسامة مبادرات متخصصة في التفكير التصميمي وتطوير الحلول وبناء معامل الابتكار وتمكين القيادات والفرق من تبني ممارسات والفرق من تبني ممارسات الابتكارية فعالة تسهم في رفع الكفاءة وصناعة الأثر. أستاذ أسامة، نرحب فيك جميعا هنا في الاستوديو، ونرحب أيضا نيابة عن كل مستمعين نبض الابتكار.
3: الله يحييك والله يسعدكم، مساء الخير جميعا على كل من يسمع لنا ويستمع لنا اليوم في نبض الابتكار. شكرا جزيلا على هذه الدعوة أن أكون معكم اليوم، وشرف لي والله كثيرا كثيرا.
0: الله يعطيك العافية. نروح مباشرة نستغل هذه الفرصة معك أستاذ أسامة للحديث عن، نريد نبسط مفهوم للمستمع معنى الابتكار.
3: طيب، يعني صراحة هذا موضوع دائما نحن نركز عليه، أنه الكثير يخلط ما بين مفهوم الإبداع ومفهوم الابتكار. وهذه فرصة نخبر كل من يستمع لنا اليوم. الإبداع هو عملية فقط عملية نظرية، عملية معرفية تدخل وتخرج من الدماغ، وفقط الإتيان بما هو بفكرة جديدة قابلة للتطبيق. الآن الابتكار هو تطبيق هذه الأفكار، خلق الأثر والقيمة من هذه الأفكار، تجير هذه الأفكار. وعندما نتكلم ونتحدث عن موضوع القيمة، إن نحن نتكلم عن القيمة المالية أو غير المالية أو المجتمعية. لهذا السبب نريد أن نؤكد على نقطة مهمة جدا، أن اليوم كثير من المنظمات وكثير من الجهات والأفراد أيضا يعتقدون أن فكرتي هي فكرة عظيمة. صحيح هي فكرة عظيمة، ولكن هذه الفكرة إن لم تحدث وتصبح وتتحول إلى فكرة قائمة لا ذات أثر تصل للمستخدم، وأنا أكد على كلمة المستخدم، هنا نتحدث عن مفهوم انتشار الأفكار أو انتشار الابتكار. فكثير مهم أنه إحنا نعرف أن الابتكار هو تحويل الأفكار الإبداعية إلى فكرة منفذة على أرض الواقع قابلة ومطبقة وخلقت الأثر وتأثر فيها المجتمع من فرد صاحب الفكرة

0: ناس القيمة. الآن في البداية والمهم جدا لأن اليوم نرفع ثقة بداية بأفكارنا ونعرف أن هذه الفكرة فكرة، كل فكرة ليس بالضرورة أن تكون فكرة عظيمة. يعني كثير من الناس كان عندهم أفكار ولم يطبقوا، وأنا أعلم كل من يسمع الآن أنه ربما في يوم ما فكر بفكرة إبداعية ولم ترى النور، ولكن بعد فترة من الزمن وجدها على أرض الواقع، فيحدث نفسه ومن يحدثهم بأن والله هذه الفكرة أنا فكرت فيها من قبل، فلماذا لم أحولها، أو لماذا لم يعني يتم تحويلها على أرض الواقع. هنا يكمن الفرق، ليس المهم أن تكون عندك فكرة، هذا جزء أساسي، ولكن الجزء الأصعب هو عملية تحويل هذه الفكرة إلى أرض الواقع. خلينا أضرب مثال سريع لقصة كل من نعرفها، أكيد كل من نعرف السوينج ماشين اللي هي الآلة الخياطة اللي هي المفهومة سينجر. سينجر هو الشخص الذي نشر آلة الخياطة هذه، ولكن ليس هو المخترع. المخترع هو شخص اسمه إلياس هاو. إلياس هاو هو من ابتكر ومن اخترع وسجل هذه براءه الاختراع في امريكا، انتقل الى بريطانيا من اجل ان يبحث عن التمويل. شوفوا المصادفه يعني والصراحه وكيف القدر. عاد الى امريكا، وجد انه هذا البيتنت اللي هي المخترع الذي يمتلكه قد تم نشره والاستفاده منه. ثم بعد ذلك قام إلياس هاو برفع قضية على سينجر، وبالفعل أخذ كامل حقوقه من هذا المنتج. لأن نسأل أنفسنا ما قيمة الفكرة والمخترع إن لم يطبق على أرض الواقع؟ الآن اليوم من نحن نعرف؟ بمن نتكلم؟ من الذي خلق أو خلق الأثر؟ سينجر هو الذي خلق الأثر، سينجر هو الذي حول هذا المخترع والفكرة إلى أرض الواقع. لذلك نقول لكل من يسمعنا، فكر ليس فقط في الفكرة. الفكرة اليوم صارت very cheap. أنا بالنسبة لي أرى الأفكار سهلة، من يريد أي فكرة في الواقع سهل جدا أنك اليوم يعني تجد فكرة إبداعية، ولكن الأصعب أنك تتأكد من احتياج هذه الفكرة، هذا واحد. اثنين، أنك تتأكد من كيفية تنفيذ هذه الفكرة. هنا تكون العملية صعبة صراحة، وتحتاج كثير من فرق العمل. لهذا نقول دائما العملية الابتكار عملية جماعية وليس عملية فردية.
1: ومن يحتاج لهذا الابتكار؟
0: بالضبط.
1: طبعا
0: قصدك تقصد من يحتاج، أتسألني أم تعلق؟
1: لا أضيف عليه، ومن يحتاج لهذا الابتكار، اتساع الفئة بالزبط المستهدفة لهذا الابتكار.
0: بالضبط بالضبط.
1: أيضا أستاذ أسامة، هل نحن يعني هل الكثير من الناس تقول والله نحن الآن محتاجين للابتكار من أي وقت سابق، ولا كان أصلا الابتكار موجود يعني بمستويات سابقا بنفس المستوى، ولا الآن تحديات أصبحت أكثر، تحديات بيئية، تحديات اجتماعية، تحديات اقتصادية، والآن أصبح أن مع وجود التقنيات الحديثة أصبح أن نحن محتاجين إلى الابتكار بشكل أفضل الآن؟ ليش لغة الابتكار أصبحت الآن مسوقة بشكل أكبر؟ هل ما كانت موجودة سابقا؟
0: موجودة، كانت موجودة، كان الاحتياج إليها أقل. التغييرات اللي قاعدة تصير اليوم في العالم، عالم الفوكا عالم هذا المتغير المضطرب سريع التغير الذي لا يمكن التوقع والتنبؤ فيه، كل هذه أثرت وزادت الاحتياج لحلول. اليوم احنا نحتاج أصحاب العقول، نحتاج أصحاب هؤلاء المبتكرين الذين يقدموا حلول لاحتياجاتنا. هذا من جانب. الجانب الآخر، أيقنت كثير من الدول وكثير من الأمم أن اليوم الابتكار يخلق لها قيمة ويسرع في النمو. لذلك نقول أن اليوم احنا نعيش في عالم الاقتصاد الابتكار. يقول أحد الفلاسفة الذين يتحدثون عن بناء الحضارات، أن الحضارات تبنيها سلة من المبدعين، ويقصد بذلك أننا نحتاجها، هذه العقول، هذه العقول الخلاقة، هذه العقول هي التي صنعت تاريخ وأثر وتاريخ اليابان. هذه العقول هي التي دفعت بأمريكا أن تصبح أرضا للأحلام. هذه فاليوم إحنا اليوم في وطننا العربي نحلم، والسلطنة أنا أتابع صراحة كثير من الحراك الرائع الموجود الذي نفتخر فيه، وأنا شخصيا قدمت يعني عدد دورات احترافية وشهادات احترافية في السلطنة. كل هذا يؤشر ومؤشرات كثيرة على أنه هنالك دعم كبير للابتكار، والابتكار الذي يخلق القيمة ويدفع بالاتجاه

0: خلق الوظائف وبالتالي دفع عجلة النمو. نرجع ونؤكد أن هذا الاضطراب اللي قاعد يصير والاحتياج الكبير لهذه العقول وأيضا طبيعة المشكلات اللي قاعدة تواجهنا، كل هذه صارت عوامل ضغط على الأمم، عوامل ضغط على المجتمعات أن تبتكر وأن تبدع وأن تقدم القيمة.
1: ممتاز أستاذ أسامة. هل كل شخص حاليا ممكن أن يكون مبتكر، أو هي خاصة موهبة يمتلكها بعض البشر عن غيرهم في تحويل الأفكار؟ دائما يقولون والله الفكرة مثل الطير، تجي على رأسك، إذا ما استغليتها على طول تروح لرأس آخر وهكذا.
0: والله شوف، أنا من أشد المدافعين عن فكرة أن كلنا مبدع إلا من أبى، كلنا مبتكر إلا من أبى. هذه ما ينقصنا ليس العقول المبدعة وإنما الثقة الإبداعية كلها بصراحة. وأنا أستذكر الآن معك أستاذ زميلي وصديقي أن في كتاب مشهور لتوم كيلي وأن ديفيد كيلي عن الكرييتيف كونفيدنس، الثقة الإبداعية، أن الإنسان قبل أن يعني أنا في كتابي أصلا المنشور أولى الخطوات من أجل أن نصبح مبدعين هو أن نمتلك الإيمان بأننا مبدعين. لذلك لكل من يسمعني، إن صابك شك بأنك غير مبدع، تأكد أقول لك أن الإبداع موجود في كل شخص منا. ثقتك الإبداعية هذه أولى الخطوات، ممارستك للإبداع وأخذ خطوة الإقدام والممارسة ومحاولة تحويل هذه الفكرة والبدء وحتى ببدايات بسيطة، هذه أولى الخطوات. لذلك يعني أنا أستذكر الآن كتاب شهير يمكن تسمعونه وأسمعتم فيه متفارغا من كل الأفكار، من كل الأحلام. لا تجعل هذه الفكرة حديثة أفكارك تذهب معك إلى الملاذ من الأخير، كلنا إلى هذا الاتجاه. لذلك فكر وحاول، لما لا نجرب، لما لا نفشل؟ الأساس أنه نحن يعني لازلنا في ثقافاتنا تحارب الفشل، نريد أن نخلق فشلا بسيطا سريعا بأقل التكاليف. لهذا ندفع باتجاه أنه اليوم إحنا في مشكلة في منظماتنا، نريد مساحة حتى في مدارسنا، مساحة للفشل، مساحة أن نجرب، مساحة أن نخطأ.
1: صحيح،
0: كلما ازدادت هذه المساحة كلما جربنا أكثر وبالتالي تعلمنا أكثر. لذلك لكل من اسمعني وأخوي وأجيب على سؤالك، كلنا مبدع إلا من يأبى أن يكون مبدع، كلنا مبتكر إلا من يأبى أن يجرب ويحاول ويفشل. ليس الفشل الكبير كما فعلت أنا في مرة من المرات وخسرت مبلغا كبيرا، وإنما الفشل البسيط. تعلمت من هذه التجربة وثقلتني، جعلتني يعني ساعدتني أن أنجح في التجارب الأخرى. لذلك أنا أنصح كل من يسمعني أن يجرب ويبدأ، ولكن ابدأ بخطوات وإيدة بسيطة، ثم قدم هذه اعرض أفكارك، قدمها ولا تجعلها حديثة الذهن والعقول، إنما اعرضها بأقل التكاليف بنموذج صغير بسيط. تختبر هذه التجربة، تختبر هذه الفكرة، ولا تقع في عشقها ولا تحبها، وإنما أنا شق المشكلة وحاول أن تجد حلا لها.
1: ما شاء الله عليك أستاذ أسامة. أيضا في سؤال جدا مهم، وأكيد أنت ما شاء الله على اطلاعك وكخبير في مجال الابتكار، والتقيت بكثير من الفئات والدول والمؤتمرات، إيش أبرز المجالات اليوم اللي تحتاج إلى ابتكارات جديدة، حتى أيضا المستمع يحاول أنه، لأن فيها مجال للإبداع، مجال لأفاق اقتصادية مستقبلية، أفاق أيضا يعني الابتعاد عن البحث عن وظيفة وإيجاد نفسه في تحويل هذه الأفكار إلى منتجات وإلى مؤسسات صغيرة ومن ثم متوسطة ومن ثم كبرى.
0: شوف يعني أنا أرى إنه الابتكار في كل الأسواق محتاجين في كلها، ولكن هنالك بعض الاحتياجات من القطاع الصحي على سبيل المثال، صراحة حاجة ماسة. قطاع الزراعي اليوم حاجة ماسة. طبعا لا ننسى أيضا إنه يجب أن نفكر استراتيجيا ونربط توجهات شبابنا باستراتيجية الدولة وين الموارد. لأن اليوم الدولة، وأنا أعلم إنه السلطنة عندها يعني طامحة وعندها استراتيجية طامحة ورؤية طامحة، لذلك خلينا ندرس ونوجه الشباب بما يتوائم مع هذه الاستراتيجية. نشوف وين نقاط القوة، نشوف وين احنا متوجهين سياحيا علاجيا، فأنا أرى ربطها وموائمتها راح يكون أكثر قوة، لأنه إحنا لما نبتكر لا نبتكر في منطقة فارغة، وإنما نبتكر من أجل أن نحقق أفكار ورؤية وتطلعات دولتنا وسلطتنا العظيمة إن شاء الله. ولذلك ندفع بهذا الاتجاه، القطاعات كلها ذات أهمية، وأنا أجزم بأن جودة الحياة من ضمن الرؤية القطاع الصحي والزراعي والسياحي كلها تحتاج حلول وتحديات. لا ننسى، وأنا أنصح دوما بأن نبدأ بالنفس، نبدأ بأن نشوف التجارب ونطلع على تجارب أخرى، نبدأ بخطوات صغيرة ثم نطور ونحسن. يعني لا أجد فيها إنه إحنا نشوف وين في حلول موجودة في خارج السلطنة ونبدأ نتبناها ونحاول نستنسخها ونعمل تخصيص لها بطريقة أو بأخرى.
1: يعني هل نقول إن الذكاء الاصطناعي الآن فرصة والبعض يعتبره وايد تحدي؟ هل بالفعل نحتاج أن يعني هل بالفعل أن الذكاء الاصطناعي الآن هو من يتحكم، أو لا يفترض أن نحن نتحكم كمبتكرين، نتحكم بمسار هذا الذكاء الاصطناعي واستخدامه بطريقة أفضل؟
0: والله شوف صديقي، يعني بالنسبة لكل شيء جديد نظرة الإنسان والرؤية اللي ينظر إليها إذا كانت يشوفه، يعني إحنا نقول دائما انظر للمشكلة لأنها فرصة، فما بالك بتكنولوجيا حديثة جديدة؟ فإن نظرت لأنها مشكلة فسوف أتعامل معها كمشكلة، وستبقى يعني مشكلة لي عالة رهب وخوف، لكن إذا نظرت لها كفرصة فأقترب منها وسوف أبدأ باستكشافها بل أتبناها. هذه العقلية المبتكر، عقلية التبني، عقلية أن لا نخشى الشيء ونخافه خوفا أنه يفترقنا. ثم بعد ذلك لو نشوف إحنا الأدابشن كير وهو عملية التبني ومنحنى التبني لكل الشيء الجديد، دائما ما يبدأ بالأشخاص المبتكرين، أشخاص اللي عندهم حس المغامرة. هؤلاء الذي يتأخرون ونسميه الماجوريتي، الليت ماجوريتي والإيرلي ماجوريتي، المبكرة أو الغالبية المبكرة، للأسف يفوتهم الكثير. هذا ينطبق على الأفراد، فربما وأكاد أجزم أنه ينطبق على الدول أيضا والمجتمعات أيضا وعلى القطاعات أيضا. فإذا خفنا يعني ترددنا في تبني الجديد سوف يكون صراحة إشكالية كبيرة عندما يعني يفوتنا الفوت ونرى أنه إحنا والله تأخرنا مقارنة بالدول اللي قاعدة تتبنى الذكاء الاصطناعي بشكل كبير. وأتوقع جيران يعني من جيراننا من الدول العربية كلها تتبنى وبتجه بالذكاء الاصطناعي بطريقة جميلة وبطريقة يعني وشجاعة، وهذا الشيء أتوقع أنه يعني ممكن يساعدنا أن إحنا نرى أنه في توجه ولا بد أن نتبع هذا التوجه.
1: أنا أعرف أستاذ أسامة يمكن أنت عندك ارتباط مسبق، بس ما أعرف هل لا زال في وقت بسيط ممكن نأخذ سؤالين معك؟
0: ممكن نأخذ سؤال، عشان أنا والله لازم في انتظار، ولكني والله سعيد بالحديث معكم وإن شاء الله يكون لنا يعني حديث أخرى، فتفضل.
1: يعني نحتاج بالفعل أن نركز بشكل كبير على الأطفال في بناء يعني الابتكار، بناء أفكار الابتكاري عند النشأ على الإبداع والتفكير المختلف. كيف يمكن للأسر أن تتبنى ذلك، أن تحط من ضمن الأولويات تربية الأبناء داخل البيت، داخل المنزل، في منظومة الابتكار والتفكير خارج الصندوق في إيجاد حلول لكثير من التحديات؟ كيف يتم تطبيقه؟
0: أنا أرى يعني الأطفال هم الجيل اليوم. التركيز على المعلم أشوف أمر ضروري. يعني اليوم قاعدين ندرب المنظمات كجهات وموظفين على كيفية إدارة الابتكار، فلماذا لا ندرب معلمين على هذا الشيء؟ لماذا لا ندفعهم وندفعهم بهذا الاتجاه من أجل أنهم يعرفوا أهمية الابتكار؟ للأسف كثير من يعني أنا أستذكر اليوم، وأنا آسف أني أنا أقول هذه الكلمة، أنه يعني سير كين بريطاني سأل مرة سؤال في مقال منشور ومعروف Does the school kill creativity؟ هل المدرسة قتلت الإبداع؟ للأسف اليوم بشكلها الطبيعي هي تقتل الإبداع، ولكن هل إحنا نريد أن نتخلص من المدرسة؟ لا، ليس هذا الشأن. اليوم المدرسة أصبحت من يعني صار من ممكن اليوم أن تصبح مساحة للتجربة، مساحة ليس فقط لدروس وكراسي موجودة من أجل أن نعلم الطفل الذي نبذل كل جهدنا من أجل أن نعلمه كيف يقف وكيف يمشي وكيف يتحرك، ثم إن جاء للسنة الخامسة نعلمه كيف يقف وكيف يجلس وكيف أن لا يتحرك. هذا تناقض كبير صراحة ما بين لابد أن نخلق تجربة مختلفة. يعني للأسف التركيز على المعرفة هو ديدا كثير من يعني من الجهات التعليمية، سواء على مستوى الأطفال وحتى على مستوى الكبار. اليوم الطفل للأسف المدرسة في يعني في أحد الدراسات إنه يعني أنا مؤخرا في أحد البودكاست يعني تكلمت على هذا الأمر إنه يعني المدرسة تسهم في قتل الإبداع للأسف. لذلك نريد أن نعيد تشكيل المدرسة، لا نريد أن نتخلص منها، لا نريد أن ننفيها. يعني أنا شخصيا كأب أقول يعني أنا لو خيرت ما بين التعليم وبين أن يكون ابني في المدرسة عنده الراحة النفسية وعنده الأمان النفسي، أنا سأختار الأمان النفسي. لأنه قديش من المعلومات الكثيرة للأسف نعلمها واكتشفنا لاحقا أن هذه المعلومات لم تفدنا بشيء ولم تضف لنا. إذا كانت يقول لي أحدهم إذا كانت الهدف من الشيء أنه ينمي العقل أو يجعل العقل مرن، طب نستطيع أن أجعل العقل مرنا بطرق مختلفة وأكثر بساطة وأكثر متعة. صحيح. هذا رأيي يعني، وهذا أرى من نظرتي إلى المدرسة وكيف المدرسة تسهم.
1: صحيح، والمدرسة يعني لها دور كبير، وأيضا الأسرة لها دور أيضا أكبر في غرس وتمكين الأطفال في يعني موضوع الابتكار وغرس هذه القيم بشكل أيضا أفضل. أستاذ أسامة، عندي ضيف المعتصم البوسعيدي يريد يسألك سؤال سريع.
2: أهلا وسهلا أستاذ أسامة.
0: يا هلا.
2: يا مرحبا، بس لو تفضلت عندي سؤال بسيط. انت ذكرت في ما يخص المبتكرين ونشأتهم والى اخر من هذه الاشياء، فعشان ما اطول عليك بس نلاحظ انه اليوم المبتكرين في اتجاهين، اتجاه المبتكر اللي يفكر انه انشأ ابتكاره لمسابقة معينة، واتجاه المبتكر اللي انشأ ابتكاره ما فقط لمسابقة، ان انا استهدف اني ادخل اليوم السوق سواء اي سوق في العالم. فحقيقة الامر ما رأيك في هذا الموضوع وما تشوف في هذا الامر يعني بالنسبة للمبتكرين؟
0: قصدك المسابقات الهاكاثونات؟
2: ايوه بالضبط، في بعض الشركات تؤسس لهذا المنطق بدون رؤية مستقبلية بالنسبة للسوق العماني ودخول السوق العماني والمنافسة.
1: يقصد يعني المعتصم ان في كثير من وهذا طبعا يعني موجود في عدد كبير من الشباب، يعني بس يعملوا المشاريع من اجل المسابقه وينتهي الى انتهاء المسابقه، وبالتالي يعني خلاص يبقى في الادراج وينتهي بانتهاء هذه المسابقات.
0: وصلت. أنا أقول له إنه الإبداع الابتكار لا يسمى ابتكارا إلا إذا نفذ ووضع على أرض الواقع. ولذلك لا بد أن تربط هذه الهكثنات ومخرجات هذه الهكثنات والمسابقات، لا بد أن تربط بمرحلة لاحقة، ولا أرى ذلك كثيرا. ولعلني لست الشخص المناسب للإجابة على هذا السؤال، لأنني أمتلك شركة متخصصة في فعاليات الابتكار وخصوصا الهكثنات، وإن أجبت فسأكون متحيزا لشركتي ولنفسي. لذلك أنا أقول يعني صراحة يجب أن نأخذ ما بعد الابتكار، ما بعد هذه الهاكاثون يجب أن يكون هناك خطة لتنفيذها والاستفادة منها، لأن الأفكار التي تخرج من الهاكاثونات سواء الداخلية يجب أن تخضع للتحكيم مرة أخرى، أو خلينا نحكي للمعايير التي موجودة ضمن المنظمة حتى لا تكون فقط شكلا. و يعني كثير من الأفكار ممكن لا تنفذ أصلا حتى وإن فازت في الهاكاثون. هذا رأيي بصراحة.
1: جزاك الله خير سيد أسامة، أريد نصيحتك الأخيرة للشباب اللي يمتلكوا الأفكار وما قادرين أيضا يوصلوا إلى السوق، نريد نصيحة لكل هؤلاء الشباب اللي يستمعوا لنا حاليا.
0: جرب، افشل بأسهل طريقة ممكنة، ليس بهدر للموارد وإنما لتدريب التعلم. المرحلة ليست ما في منتج يخلق مرة واحدة، وإنما يخلق مع الوقت، يخلق مع التدريج، مع الخطوات الأولى والتطوير المستمر وبناء نموذج أولي بسيط بأقل التكلفة. اليوم الذكاء الاصطناعي قاعد يعطينا هاي المساحة. صحيح. أن نبني نموذج أول لتطبيق بخطوة بالفايب كودينج على سبيل المثال. فجرب سريعا، لكن لا تحتر الموارد ولا وتكون يعني يكون تأخذ الريسك المحوسة يعني المحسوب وليس الريسك المبالغ فيه. هذا رأيي بشكل شخصي.
1: جزاك الله خير أستاذ أسامة، ودنا نطول معك الحديث، جميل وشيق معك. إن شاء الله زور السلطنة قريبا ونستضيفك هنا في الاستوديو. الأستاذ أسامة بدندي، شكرا جزيلا لك، خبير الابتكار والتفكير الإبداعي ورئيس التنفيذي لشركة سباقات الابتكار. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم. شكرا. الله شكرا.
1: عمار، نطلع لفاصل قصير ونعود لضيوفنا في الاستوديو.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نرحب بكم من جديد في برنامج نبض الابتكار عبر أثير إذاعة الشباب مع ضيوفنا في الاستوديو، كل من المعتصم البوسعيدي واليقين الزكواني وأيضا محمد الشحي. نبدأ معك المعتصم، رسالة اللي يريد توجهها للمستمعين عبر أثير إذاعة الشباب، كونك ما شاء الله رئيس تنفيذي لهذه الشركة وأيضا جهودكم واضحة في هذا المنتج، ونتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق.
1: أكيد أكيد أستاذ بدر، حقيقة الأمر بداية أحب أشكر الأعضاء، أعضاء لجة الأفاضل، إذا كميت بالأسماء ما بخلص، ما شاء الله 9 أعضاء معانا مجتهدين مثابرين، حقيقة الأمر جاهدوا من بداية هذا المشروع وحاولوا إيصال فكرة هذا المشروع بطريقة مميزة وبطريقة كذلك رائعة وبطريقة في نفس الوقت فريدة من نوعها، وخلنا نقول بين قوسين حصرية وجميلة. أكن لهم كامل الشكر والتوفيق والنجاح كذلك، وأتمنى حقيقة أن يستمروا على هذا الشغف وعلى هذا الجهد وعلى هذا الحماس لأن نصل إلى الهدف المطلوب بإذن الله سبحانه وتعالى. حقيقة من بعض القصص اللي صادفتنا والصعوبات اللي صادفت الشركة كذلك من بينها والكثير والكثير، انه في يوم من الايام كان عندنا مختبر معين فلاحظنا فيه صعوبة انه بعضهم في عملية التنقل من مكان الى اخر واستئذان اولياء الامور والى اخر من هذه الاشياء، لانه في الوقت الحالي استئذان اولياء الامور صاير اصعب من عذر الدكتور بالنفس. فالحمد لله رب العالمين قدرنا نحل هذه المشكلة، ان احنا كادارة شركة لقة دخلنا مع اولياء الامور، فهمناهم الفكرة، فهمناهم مجال الابتكار، فهمناهم وين احنا اليوم قادرين نوصل باذن الله سبحانه وتعالى من هذا المشروع. جلسنا معاهم واتضحت لهم الفكرة واتضح لهم شعاع هذه الفكرة وأين بإذن الله سبحانه وتعالى ستكون في المستقبل الواعد، فسهلت هذا عديد من الأشياء. فحب صراحة أوجه كلمة شكر إلى أولياء أمور هؤلاء الأعضاء وكذلك الأعضاء بالذات منهم مساعد منهم كذلك المسؤولين وإلى آخر، وأتمنى وأعيد وأكرر اجتهادهم وحرصهم على تطوير المنتج فيما هو قادم بإذن الله تعالى، وكذلك الداعمين من مختلف المجالات. وجه حقيقة رسالتي إلى الوزارات، إلى كبار الشخصيات بأن يروا هذه الشركات الطلابية، بأن يروا هذه المشاريع، لأن حقيقة المشاريع تستحق أن ترى الضوء الأخضر وأكثر من الضوء الأخضر اليوم معنا في سلطنة عمان، لأنهم أول حاجة إذا كان الشركات العمانية الطلابية اليوم كلها من أبناء السلطنة، كلها من قلوب السلطنة، بالتالي اليوم تحفيزهم والجلوس معهم واستحداث ما يريدون تحقيقه في المستقبل، هذا هو الهدف الأسمى لرؤية عمان 2040، أن ترى شبابها العمانيين اليوم جالسين يحققوا إنجازات عديدة، جالسين يفتحوا شركات عمانية، جالسين وهذا تحقق فكرة اللي هي الوظائف المتعددة والمتاحة وتوفير وظائف أكثر للشباب الموجودين معنا اليوم في سلطنة عمان. كذلك أوجه رسالتي لشركات الأصباغ، منها جوتن، منها كذلك سدولين، بدعم الشركة بين جميع النواحي، وتمنياتي حقيقة للجميع من هنا في الاستوديو والكواليس والمستمعين بالتوفيق والنجاح بإذن الله تعالى.
0: الله يعطيك العافية، نتمنى إن شاء الله لكم كل التوفيق المعتصم ولفريق العمل.
1: أمين يا رب.
0: معك اليقين زكواني، إيش تقولي بعد؟
2: نحن نوجه كفريق اتفقنا أن نوجه رسالة من خلال هذه الإذاعة، ورسالة إلى وزارة، رسالة إلى السيدة الجليلة حفظ الله ورعاها، نتمنى منهم بكامل فريقهم وجلالتهم وحفظهم بتبني فكرتنا ومشروعها، خاصة مع رؤيتنا مع 2040 باهتمام بها بهذه الفئة المعينة كما رأيناها ظهورها في آخر الأيام. وأوجه رسالة إلى وزارة التنمية بتسهيل معاملاتنا، عندنا نحن الكولابريشن مع وزارة التنمية، فكل تعاملاتنا معهم فالموضوع يطول إلى أشهر، فأتمنى من خلال هذه المنصة بتسهيل أمورنا. أتوجه بالشكر لجميع أعضاء فريق قسور واحد واحد، إذا ذكرناهم ما بنخلص. أتوجه بالشكر خاصة لحور الحسني نائبة الرئيسة التنفيذية، نسمع نقول المساعدة وشركة النكاح.
0: جزاك الله خير، شكرا. أكيد معالي الدكتورة ليلى النجار وفريق العمل في وزارة التنمية الاجتماعية إن شاء الله ما راح يقصروا معاكم، داعمين بشكل كبير للشباب في توفير البيانات اللازمة لمثل هذه المشاريع، وإن شاء الله أكيد مشروعكم إن شاء الله راح يلاقي كل الاهتمام بإذن الله تعالى. محمد الشحي، رسالتك الأخيرة لمن توجهها؟
3: طبعا أول شيء حبيت أول شيء نشكركم قناة إذاعة الشباب على توفير هذه الفرصة المميزة والمتميزة لنا لتوفير يعني أو نعرض لكم آخر تطورات والمستجدات اللي وصلنا لها مؤخرا. طبعا هذه الفرصة قيمة، كما أوجه الشكر الجزيل لجميع أعضاء الفريق وأهلي بالذات لدعمهم في البداية لي. بالإضافة إلى ذلك، لما نتكلم نحن عن الأمن السبراني، مع التحول الرقمي اللي تشهده السلطنة ورؤية عمان 2040، ركزت بالتحديد على التحول الرقمي بالإضافة إلى الاستدامة، وطبعا بدلالة ذلك توجيه جلالة السلطان هيثم المعظم على بناء مدينة الذكاء الاصطناعي، فأصبح من الضروري جدا الحصول على مؤسسات وشركات تدعم قطاع الأمن السيبراني لحماية هذه البيانات والمعلومات. فنحتاج نحن طبعا من الجهات المعنية الحصول على بعض التسهيلات القانونية من التراخيص بمختلف أشكالها، بالإضافة إلى ذلك الحصول على الدعم المادي بحيث أنه نكون قادرين على تحقيق النتائج بأسرع صورة ممكنة. كما نشكر يعني كما نقول نحن نريد نوصل إلى أفضل صورة ممكنة خلال فترة وجيزة، واللي هي خلال بإذن الله خلال شهر إلى شهر ونص بإذن الله نكون قادرين على إنجاز المشروع بشكل كامل ودخول إلى السوق. طبعا كل هذا ما تتحقق إلا بالقيادة الرشيدة
0: أيضا دعم المؤسسات طبعا لكم طبعا. وزارة النقل والاتصالات أيضا قائمة بدور كبير جدا، وفيها كثير من البرامج تحتاج أنكم تروحوا وتجلسوا معهم، ما راح يقصروا معاكم إن شاء الله، وراح يرشدوكم ويوجهوكم بالشكل الصحيح. أيضا جامعاتكم وكلياتكم والأساتذة ومن عمداء الجامعات والكليات إلى الأساتذة وأيضا مشرفين لهم كل التحية والتقدير. المعتصم ومحمد أيضا واليقين، شكرا جزيلا لكم تواجدكم اليوم في برنامج نبض الابتكار عبر أثير إذاعة الشباب.
1: تسلم.
0: إن شاء الله يعني نسمع عنكم كل خير، نسمع عنكم أيضا من تألق والنجاح دائم بإذن الله تعالى. مستمعينا الأعزاء أيضا شكرا لكم على حسن المتابعة، عسى إن شاء الله أنكم أيضا استمتعتوا وأيضا استفدتوا من هذه اللقاءات. نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة لنواصل معا استكشاف جديد وإبداع وابتكار. دمتم بخير وإبداع، وإلى اللقاء. معكم في الإعداد والتقديم بدر بن أحمد الحبسي، وفي الإخراج الزميل عمار البلوشي. شكرا جزيلا لكم.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
1: مالك بن نبي شاهد القرن وفيلسوف مشكلات الحضارة، تأتيكم هذه الحلقة من الإذاعة الجزائرية، إعداد وتقديم علياء عبد الله، إخراج سعيد عكوش.
2: رائد من رواد الإصلاح في العالم العربي والإسلامي، صاحب مشروع فكري متكامل في النهوض والإقلاع الحضاري، وهب حياته لمعالجة مشكلات الحضارة وأزمات الهوية والتنمية والتطور في المجتمعات العربية والمسلمة. أفكاره كانت سابقة لعصره، ولا تزال محط دراسات في جامعات عربية وغربية. يؤمن أنه إذا تحرك الإنسان تحرك المجتمع والتاريخ. الفيلسوف والمفكر الجزائري مالك بن نبي. الدكتور عبد القادر بعرفة أستاذ الفلسفة بجامعة وهران وصاحب مؤلفات عدة ناقشت فكرة مالك بن نبي، يقدم لنا لمحة تعريفية عن الفيلسوف والمفكر الكبير.
3: يعد مالك بن نبي مفكرا جزائريا عالميا معاصرا بامتياز، ترك أثرا عميقا في الفكر الإسلامي والعالمي بشكل عام. هو مالك بن عمر، ولد في 28 جانفي سنة 1905 بقسنطينة. من أهم مؤلفاته الظاهرة القرآنية شروط النهضة، وجهة العالم الإسلامي، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي في مهب المعركة، الفكرة الأفرو أسيوية، تأملات، مشكلة الثقافة، القضايا الكبرى، ميلاد مجتمع بين التيه والرشاد، المسلم في عالم الاقتصاد، وكتابه المميز شاهد القرن. توفي بالجزائر العاصمة يوم 31 أكتوبر سنة 1973 بعد سنين من النضال والكفاح. مالك بن نبي تناول مختلف جوانب الحضارة عبر الرؤية الشاملة من الزوايا الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، أوردها ضمن سلسلة مشكلات الحضارة. اعتمد على المنهج العلمي في تحليله للمشاكل الحضارية مستخدما مختلف المعارف والعلوم، ولا سيما المناهج الرياضية التحليلية التركيبية، كما استفاد من المعادلات الكيميائية والفيزيائية. جمع بين الأصالة والإسلامية والمعاصرة العالمية، مما جعله مفكرا فريدا ومجددا ومصلحا اجتماعيا.
2: التعرف على فكر مالك بن نبي لابد أن يسبقه التعرف على المفكر، على تاريخه والعوامل التي ساهمت في تكون شخصيته. فما هي أبرز تلك العوامل؟ الدكتور عمر نقيب الباحث في نظرية التربية عند مالك بن نبي.
4: من هو مالك بن نبي بشكل آخر؟ أولا، مالك بن نبي هو ابن المستعمرات، بمعنى أنه إنسان مسلم عندما ولد وجد نفسه يعيش في بقعة أرضية تخضع للاستعمار، وبالتالي فإن هذا الوضع الأول بمجرد أن يكبر الإنسان وينمو عقله ويصبح قادرا على التمييز، فإذا به يكتشف أنه يعيش في بيئة غير طبيعية، بيئة استثنائية بالنسبة إليه في تشكيل كثير من أفكاره، في تشكيل كثير من مواقفه ومن اتجاهاته نحو نفسه، نحو الحياة، نحو هؤلاء الذين يستعمرون ويحتلون بلاده، نحو الحياة بكل بشكل عام. هذه مسألة أولى ينبغي أن ننتبه إليها، مسألة أنه ابن المستعمرات. ثانيا، أن مالك بن نبي إذا ما طرحنا سؤالا آخر نقول أنه مثقف مسلم عاش في ظروف استثنائية من تاريخ الأمة الإسلامية، وطبعا أن الظرف الاستثنائي هو الذي يوجد التفكير الاستثنائي. مالك بن نبي كان مفكرا استثنائيا بامتياز، كان يفكر انطلاقا من متغيرات المعادلة التاريخية التي كانت سائدة، فهذه الظروف كلها بالنسبة إليه ظرف استثنائي بالأصل في الأمة الإسلامية هي أن تكون قائدة للأمم، فهو عاش ظرفا استثنائيا عندما كانت الأمة قد خسرت كل معنى من معاني ريادة للبشرية، فكان ينظر إلى هذه الوضعية التاريخية غير العادية، وهي الوضعية التي شغلته، وهو السؤال الثالث: من هو مالك بن نبي؟ والمثقف المسلم الذي أدرك طبيعة الأزمة التي تعيشها الأمة ووقعت فيها، فنذر حياته من أجل أن يفهمها وأن يعين أمته على الخروج منها.
2: تأثر مالك بن نبي بابن خلدون الذي يعد مؤسس علم الاجتماع وأحد أوائل المفكرين الذين تناولوا عوامل قيام الحضارات وسقوطها، لكن مالك بن نبي وإن تأثر بابن خلدون فهو لا ينظر فقط في أسباب الصعود والسقوط الحضاري من منظور تاريخي واجتماعي، بل يتناول أيضا البنية العقلية والفكرية التي تقود إلى ذلك، مؤسسا بذلك رؤية فكرية تعتمد على إدراك الأبعاد النفسية والثقافية في البناء الحضاري. ويبدو جليا أيضا تأثر مالك بن نبي بأفكار العالم الجزائري مولود بن المهوب وبالفلسفة الألمانية، يقول الدكتور بشير جلاتي صاحب كتاب ما بعد مالك بن نبي.
5: فكر مالك بن نبي طبعا أنا أعتبره شخصيا هو ابن خلدون معاصرا، طبعا هو اطلع على هذه مقدمة ابن خلدون مبكرا وعجب بها، وطبعا أخذ بأفكارها ومنهجها، لم يأخذها هكذا، وإنما طبعا أخذا تحليليا ناقدا، لأنه فيما بعد انتقد ابن خلدون في كثير من أفكاره. مالك بن نبي رحمه الله أيضا من ضمن الذين تأثر بهم فكريا هو أستاذه مولود بن المهوب. الشيخ مولود بن المهوب كان له أيضا رؤية حضارية مبكرة، فمالك بن نبي أيضا يذكر أن المولود بن المهوب كان ينبه طلبته في ذلك الوقت حول الحضارة وحقيقة الحضارة، وكان يوجههم إلى سبر أغوار عمق الحضارة. الحضارة هي أخلاق وسلوك قبل أن تكون مظاهر وأشكال، يعني بمعنى آخر لا ينبغي أن ينبهروا بأشياء الحضارة الغربية، ولكن عليهم أن يدرسوا أفكارها وتوجهاتها الثقافية. وطبعا لا أنفي تأثر أيضا تأثره بالفكر الغربي في من هذه الناحية، وخاصة الفلسفة الألمانية، اطلع على فكر نيتشه، ديكارت، فيختا، كانت، خاصة كانت، لأنه أيضا في فكرة ما يسمى بفكرة الواجب، أداء الواجب، فإذا أديت واجبك فإنك تحصل على حقك، لأن ما هو واجب عليك هو حق لغيرك، وما هو حق لك فهو واجب على غيرك. ولهذا هو في هذا الإطار كان شديد الإعجاب بنموذج الياباني.
2: يعتقد ضيفنا بشير كردوسي أستاذ مقارنة الأديان أن كتاب مالك بن نبي الظاهرة القرآنية يعكس تأثره الواضح بالفلسفة الألمانية، ففي هذا الكتاب سعى بن نبي إلى دراسة القرآن كظاهرة فريدة في تاريخ الإنسانية، مركزاً على قوة الرسالة القرآنية في إعادة تشكيل العقلية والفكر في المجتمعات الإسلامية، جامعاً بين الأصالة والمعاصرة في طرحه وتحليله.
6: تأثر مالك بن نبي بالفلسفة الألمانية وعمالقة الفكر الألماني الفلسفي، وهنا أدلل على هذا بكتابه الظاهرة القرآنية. الظاهرة القرآنية هي قراءة جديدة لمالك بن نبي للقرآن. مالك بن نبي هو أول واحد سمى هذه المسألة بالظاهرة، وهذا في حد ذاته تأثر بالفكر التنويري الغربي. فمالك بن نبي حاول دراسة القرآن الكريم دراسة جديدة، وهذا تأثرا بالدراسات الغربية التي درست النص الديني في أوروبا لكي تعطيه فهما جديدا. فمالك بن نبي درس القرآن الكريم انطلاقا من أن مالك بن نبي يعتبر أن مشكلات العالم الإسلامي أحد محاورها الكبرى هي مسألة الفهم، فهم الدين الإسلامي. وعندما نقول فهم الدين الإسلامي يعني فهم القرآن، لأن القرآن هو المؤسس الأول للمنظومة الإسلامية ككل، فإذا لم نفهم القرآن فهما صحيحا لا يمكن أن ننطلق انطلاقة صحيحة. ولهذا مالك بن نبي كتب كتابا حول القرآن الكريم، وأعده من المحاور الكبرى لفكر مالك بن نبي، لأن مالك بن نبي طبعا أنه اشتغل وفق منظومة متكاملة فكرية للبحث عن مشكلات، وهو سماها كل كتبه تسمى أو تدخل تحت عنوان مشكلات الحضارة، فاعتبر أن الفهم هو بداية هذه المشكلات، لأن إذا لم نفهم جوهر هذه المشكلات لا يمكن أن ندخل إلى عوارض هذه المشكلات.
2: يقسم مالك بن نبي الحضارة إلى ثلاث مراحل: مرحلة الروح، مرحلة العقل، ومرحلة الغريزة. وتناول مالك بن نبي الفكرة الدينية بوصفها عنصرا جوهريا في بناء الحضارة

0: هي مشكلة أفكار وليست مشكلة وسائل. على هذا الأساس قام بتحليل مراحل التاريخ وسير الحضارة وتطورها من مرحلة الروح إلى مرحلة العقل إلى مرحلة الشهوات. نجده في كتابه ميلاد مجتمع يقوم بتحليل العوالم الثلاثة التي يتكون منها كل مجتمع: عالم الأشياء، عالم الأشخاص، عالم الأفكار، وتوقف عند العلاقات الاجتماعية في أبعادها النفسية والتاريخية والجغرافية. في كتابه الصراع الفكري في البلدان المستعمرة يوضح الصراع الدائر في عالم الأفكار الذي كانت تصنعه الدوائر الاستعمارية، وهو في ذلك يستخدم منهج علم النفس التحليلي في تحليل نفسية الاستعمار وفهم أساليبه في الهيمنة. كان مالك بن نبي يؤمن إيمانا قويا بقوة العلاقة السببية بين الثقافة والتربية كوحدة مسؤولة عن أفكار المجتمع في النهاية. إيمانه بقوة الفكرة الدينية في قدرتها على تحقيق الضبط الاجتماعي والانبعاث الحضاري. والفكرة الدينية في نظر مالك بن نبي ليست فكرة مغلقة، وإنما هي فكرة تتواصل مع مختلف أوجه الحياة، غير أن الفكرة الدينية ملزمة بإجراء تصفية للأفكار الميتة والمميتة التي شوهت صورة وحقيقة الفكرة الدينية وحاولت تجريدها من أبعادها الحضارية والجمالية. يركز مالك بن نبي في تحليله الحضاري على إنسان ما بعد الموحدين. تناول أيضا مالك بن نبي الفكر الاقتصادي، لكنه لم يطرح نظرية اقتصادية أو مذهبا اقتصاديا، ولم يناقش تلك النظريات في جزئياتها وتفاصيلها، وإنما حاول طرح قاعدة منهجية لتأسيس فكر اقتصادي إسلامي ينبعث من التوحيد، أخذا بعين الاعتبار للتغيرات الدولية لمعرفة أسباب التخلف الاقتصادي للبلدان الإسلامية، حيث وضع شروط الإقلاع الاقتصادي القائمة على توجيه العمل وتوجيه رأس المال.
1: يقول مالك بن نبي: على أنني حينما أرى في حركة التاريخ حركة الإنسان وفي ركوده ركود الإنسان، فإن ذلك يضعني أمام مشكلة تصنف تحت عنوان الفعالية، فعالية الإنسان في التاريخ. ويؤكد ضيفنا الدكتور عمر نقيب أن قراءة بن نبي للتاريخ ليست مجرد استعراض للأحداث، بل هي وسيلة لفهم البنية العقلية والنفسية والاجتماعية التي تشكل وعي الأمم. في نظره التاريخ هو سلسلة من التجارب الإنسانية التي يجب تحليلها وفهم قوانينها لاستخلاص الدروس التي تساعد على بناء المستقبل.
2: يقول الباحثون الذين درسوه، ومن ضمنهم الباحثة الباكستانية فوزية برياء والباحثة الليبية أسماء رشي، بدلا من أن يجد أن التاريخ قصصا تتلى، فوجد أن التاريخ قوانين تحكم في هذه الأحداث، وبالتالي غير مساره. عوضا على أن يتم برواية القصة التاريخية، بدأ ينبهنا إلى القوانين التي تحكم في التاريخ. ولهذا قال في كتابه شروط النهضة: من الملاحظات الاجتماعية أن للتاريخ سننا، ويقصد بالسنن هنا القوانين التي تحكم في التاريخ، بحيث أن لا يمكننا أن نفهم أحداث التاريخ والوضع الذي نعيشه أولا إلا إذا عدنا إلى التاريخ. وعلى هذا الأساس إن أي باحث، بل إن أي أمة لا تفهم تاريخها وفقا لهذه القوانين لن يكتب لها أبدا بأن تبني مستقبلها. ولذلك فإذا ما عدنا إلى مختلف الكتب أو المؤلفات أو الأعمال التي أشرها، فنجده أنه عندما وضع لنا هذا المنهج رجع بنا مرة أخرى إلى تاريخنا وطبق عليه هذا المنهج، فأفهمنا من أين انطلقنا وكيف كان مسارنا وإلى أين وصلنا ولماذا سقطنا وكيف يمكننا أن نعود مرة أخرى إلى هذا التاريخ. هذا الذي ذكره في كتابه وجهة العالم الإسلامي، بحيث أن نجده ذكرنا كل مراحل التاريخ الذي كتبته الحضارة الإسلامية، وبعد أن بيّن لنا نقطة السقوط وكيف سقطنا وأين وصلنا في عمقنا لهذا السقوط، ختم كتابه بفصل سماه بواكير، وقال لنا: على الرغم من كل ذلك فإننا لازلنا نملك، ما دمنا نعرف هذه القوانين لازلنا نملك إمكانية

0: الانطلاق مرة أخرى، فزرع فينا الأمل أن العودة إلى التاريخ ممكنة ما دمنا ليس نفهم قصص التاريخ وإنما نفهم القوانين التي تتحكم في التاريخ. فقد قال ذلك في كتابه مد المجتمع مستدلا بقول الإمام مالك رضي الله عنه عندما قال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وهو يريد أن يشير إلى أن ذات القوانين التي قامت عليها حضارتنا أول مرة هي نفسها التي يمكن أن نقيم بها حضارتنا من جديد.
1: من المحاور الكبرى لفكر مالك بن نبي محور الإنسان، الإنسان بوصفه الركيزة الأساسية لبناء الحضارة، مثل ما يؤكد الدكتور بشير كردوسي.
2: من المحاور الكبرى لمالك بن نبي الإنسان، لأن الإنسان هو الأداة الأولى التي يعول عليها للإقلاع ولبناء الحضارة وللفهم. فلماذا هذا الإنسان العربي المسلم؟ وهنا مالك بن نبي لم يكن جهويا أو قوميا أو شعبويا، بل كان إنسان عالمي يريد البحث عن مشكلات العالم الإسلامي ككل. وقد قسم العالم إلى قسمين، واشتغل خاصة على القسم الأول وسماه بمحور جاكرتا طنجة. فإذا كان إنسانا يريد أن يهتم بالعالم الإسلامي، ولماذا هذا العالم الإسلامي متخلف مقابل العالم الغربي الذي نهض؟ مالك بن نبي اعتبر أن الإنسان لا بد من إعادة قراءته ولا بد من فهمه. ثم المحور الثاني وهي مسألة الأفكار، هذه الأفكار التي عشعشت في رأس هذا الإنسان كيف هي؟ هذه التي يسميها هو بالأفكار الميتة والمعطلة للإقلاع الحضاري. ولهذا مالك بن نبي درس جيدا التاريخ الإسلامي بدءا من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصره، وتحدث كثيرا عن عصر الموحدين. لماذا؟ لأنه يريد أن يعرف مسار هذه الأفكار الميتة وكيف فعلت بالإنسان المسلم وجعلته فعلا ميتا عاطلا راكدا عن غيره من العالم.
1: في فكر مالك بن نبي يحتل عالم الأفكار مكانة أساسية في تفسير صعود الحضارات وانحدارها، ويقسم مالك بن نبي الأفكار إلى أفكار ميتة وأفكار قاتلة. فما هي هذه الأفكار وأيها أشد تعطيلا للإقلاع الحضاري؟ يجيبنا الدكتور بشير جلاتي أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر.
3: هو عنده مفهومين الحضارة، كين مفهوم تركيبي ومفهوم وظيفي. تركيبي يقول حضارة هي في معادلة الحضارية معروفة المشهورة عند مالك بن نبي، حضارة تساوي إنسان زي التراب زي الزمن. طبعا التراب هنا نقصد به المادة في إطار تركيب، وهو الفكرة الدينية لأن الإنسان هو أساس الحضارة. ثم المفهوم الوظيفي هو ما تقوم به الحضارة، الحضارة هي شروط المادية والمعنوية التي توفر الضمانة الاجتماعية للفرد منذ ميلاده إلى تتبع مراحل مع مراحل نموه. مالك بن نبي الفكرة الأساسية لأنه هو درس مشكلة الحضارة. هنا مشكلة الحضارة يقول هو مشكلة كل شعب مشكلة حضارته، يعني بمعنى مشكلة تخلفه. هذا التخلف يتعلق بعالم أفكاره قبل عالم أشيائه، لأن هذا الجهل والمرض والاستعمار هذه أعراض المرض اللي هو مشكلة التخلف الحضاري. لا يمكننا أبدا أن نفهم المجتمع إلا إذا درسنا التاريخ والحضاري، سيرورته الحضارية. ومن هنا جاء دراسة التاريخ الإسلامي عبر الرسم المشهور عنده، مرحلة الروح ومرحلة العقل ثم مرحلة الغريزة ثم السقوط. طبعا هو يدرس هذه الأمور المتعلقة أصلا بالأفكار. هنا في تحليله لعالم الأفكار، هذا أيضا تحليل يعني فريد من نوعه وتحليل دقيق، يذكر ما يسمى بالأفكار الميتة والأفكار القاتلة، حيث أن المجتمع أو إنسان ما بعد الموحدين كما يقول وقع ضحية أفكار ميتة أنتجها، ما زلنا مع الأسف نرثها جيلا بعد جيل. أفكار ميتة، هذه الأفكار الميتة التي هي تشكل ما يسميه بالقابلية للاستعمار، إضافة إلى، وهذا مفهوم مهم وخطير والكثيرون أساءوا فهمه واستخدامه، المفهوم الأفكار الميتة هي أفكار من إنتاج محلي، يعني نحن الذين أنتجناها، أفكار خرافة، أفكار سلبية القدرية العمياء التي فعلا تشكل يعني رصيدا هائلا من التخلف، إضافة إلى الأفكار القاتلة التي تأتينا من عند الآخر. هذه الأفكار التي أنتجتها ثقافة غربية ثقافة الآخر، هذه الأفكار تأتينا لتصبح قاتلة في ثقافتنا، وتجتمع الأفكار الميتة مع الأفكار القاتلة لتصنع هزيمتنا الحضارية مع الأسف. لكن هو يركز على أن الأفكار الميتة أخطر بكثير من الأفكار القاتلة. لماذا؟ لأن الأفكار الميتة ينتج محلي، يعني الجهاز الداخلي هو الذي ينتجها، وبالتالي فإنها تخدع جهاز المناعة الاجتماعي. هنا لأن الاستعمار يتمكن منك، لأنك جهاز مناعتك المدافع آليا هذا يضعف، يكون ضعيف.
1: نذر المفكر والفيلسوف الكبير مالك بن نبي حياته كلها للإجابة عن سؤال واحد، هو
4: لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ هذا هو.
1: فهل استطاع مالك بن نبي الإجابة عن هذا السؤال؟ الدكتور عمر نقيب.
0: الذي يهمنا ما الذي فعله الأستاذ مالك بن نبي من أجل أن يجيب عن هذا السؤال؟ ولعل هذا السؤال هو دائما كان يذكره في محاضراته وفي كتبه، يكرر السؤال الذي طرحه الأمير شكيب أرسلان عندما قال في عنوان كتابه لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم. على هذا الأساس نظر حياته من أجل أن يجيب عن هذا السؤال. قد يبدو للكثير عندما يستمع إلينا يقول هل يكرس حياته من أجل الإجابة عن سؤال واحد؟ نقول لهم أولا ينبغي أن نفهم طبيعة السؤال وحجم السؤال بأبعاده النفسية والتاريخية والحضارية الاجتماعية والسياسية وغيرها. سؤال ليس كسائر الأسئلة، ولهذا هو في الحقيقة نظر حياته من أجل أن يجيب عن السؤال، بل إن الإجابة عن السؤال هذا السؤال قد استغرقت حياته كلها ولم يتم عمله. على هذا الأساس يبدو لنا أن السؤال الذي طرحه مالك بن نبي كان سؤالا خطيرا جدا جدا من الناحية الفكرية ومن ناحية المنهجية أيضا. أعني بالناحية من ناحية الفكرية بمعنى فهم الوضع الذي نحن عليه ومن أين أتى، ومن ناحية المنهجية كيف ينبغي أن نتناول هذا الوضع نستطيع أن نفهمه فهما صحيحا. إن كثير من المحاولات التي سبقته أو عاصرته أو جاءت بعده حاولت أن تجيب عن السؤال ولكنها لم تستطيع أن تقدم الإجابة الصحيحة. لماذا؟ لأنها من الناحية المنهجية لم توفق كما وفق الأستاذ مالك بن نبي. وقد نشير إلى بعض المحددات المنهجية التي اعتمد عليها مالك بن نبي في طرحه للسؤال، والتي مكنته أيضا من أن يفهم المشكلة فهما صحيحا.
1: ترك مالك بن نبي أثرا عميقا على الفكر العربي والإسلامي والعالمي، واستطاع حسب الدكتور عبد القادر بعرفة أستاذ الفلسفة أن يلهم أجيالا من المفكرين وصناع السياسات في العالم الإسلامي، وهو الذي ترجمت كتبه لعديد اللغات.
5: أثرت أفكار بن نبي على العديد من المفكرين والحركات الفكرية والإسلامية في العالم عبر ثلاث قراءات، أولها القراءة التأييدية، ثانيها القراءة التسديدية، ثالثها القراءة النقدية. ومن أهم هذه التأثيرات نجدها أولا في العالم الإسلامي، حيث ساهم مالك بن نبي في تنمية الوعي الحضاري لدى المسلمين، وأثر تأثيرا قويا في عدة مفكرين لا سيما غازي توبة، محمد العبدة، زكي الميلاد، عمار طلبي وغيرهم كثير، وألهم العديد من الحركات الإسلامية النهضوية، كما أثر في العديد من الساسة بفلسفته لا سيما الرئيس جمال عبد الناصر الذي استقبله بمكتبه بعد صدور كتابه الفكرة الأفرو أسيوية، وأيضا استقبل من طرف ماو تسي تونغ، ولقيت أفكاره رواجا كثيرا في ماليزيا لا سيما مع مهاتير محمد وبعض ساسة تركيا وأبرزهم أحمد داود أوغلو. وأثر في الحركة النقدية الفلسفية العربية ولا سيما حسن حنفي، محمد عابد الجابري، محمد أركون، وهناك الكثير. في العالم الغربي بدأت أفكار بن نبي تلقى اهتماما متزايدا في الغرب في السنوات الأخيرة، حيث اختارت بعض الجامعات تدريس نظرياته في الحضارة ضمن البرامج التعليمية الجامعية، نذكر على سبيل المثال أمريكا وألمانيا، وترجمت بعض مؤلفاته إلى عدة لغات عالمية، وقد أثر على بعض المفكرين الغربيين مثل فرانسيس فوكوياما وسموائيل وجيل كيبل. ومن أهم أفكار مالك بن نبي التي أثرت على الفكر العالمي هي نظرية الحضارة التي قدمها مالك بن نبي في نسق متكامل وأعطى لها اهتماما بالغا. إن أبرز نقطة في فكرة مالك بن نبي هي التغيير الإيجابي، حيث شدد بالنبي على أهمية التغيير كضرورة لنهوض أي حضارة، وأن التغيير الإيجابي يمس الجانب النفسي والاجتماعي والتغيير والروحي. وعليه قدم نظريات حول كيفية إحداث هذا التغيير الإيجابي ممثلة في مايلي: واحد، نظرية الفراغ الكوني، نظرية التوتر، نظرية الطاقة الحيوية، نظرية التقدم نحو الكمال الحضاري، ونظرية الإمكان الحضاري أو ما نسميه بشروط الحضارة. ونهاية القول أن مالك بن نبي أكد على أن الإيمان يلعب دورا محوريا في بناء الحضارة، وأن الفكرة الدينية هي أساس قيام الحضارة والدولة، وأن الإنسان هو صانع الحضارة، وأن الحضارة الإسلامية هي النموذج الحضاري المثالي المعتدل، وأنها ستشهد عالميتها الثانية، ومن الممكن إذن الاستفادة من أفكاره لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
1: أسس مالك بن نبي لرؤية فكرية تتجاوز الحلول الجزئية والسطحية لمشكلات الحضارة، وتدعو إلى إحياء دور الإنسان العربي والمسلم كفاعل أساسي في بناء مجتمعه ونهضته، وتجدد الأمل في قدرته على استعادة مكانته داخل التاريخ. أفكار مالك بن نبي حول الحضارة، الاستعمار والنهضة الفكرية لا تنحصر في زمنه فقط، بل تستمر عبر الأجيال المتعاقبة لتشكل منارة للباحثين عن التغيير الإيجابي نحو مستقبل أفضل للإنسانية بأسرها. فهم مالك بن نبي كان على الدوام هو الإنسان.
6: قدمنا لكم من إنتاج الإذاعة الجزائرية وبالشراكة مع اتحاد الإذاعات العربية والكوبيام حلقة مالك بن نبي شاهد القرن وفيلسوف مشكلات الحضارة، ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون. إعداد وتقديم علياء عبد الله، إخراج سعيد عكوش.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ هل تعلم أنك تعيش بين حدين دقيقين جداً؟ نسبة الأكسجين في غلافنا الجوي هي 21% تماماً، لا أكثر ولا أقل. لكن ماذا لو اختل هذا التوازن الإلهي؟ ماذا لو زادت نسبة الأكسجين لتصبح 30% أو حتى 50%؟ هل سنصبح كائنات خارقة تملك طاقة لا تنتهي؟ أم أن كوكبنا الأزرق سيتحول إلى كرة من اللهب التي لا تنطفئ؟
2: في الأيام الأولى ستشعر بقوة لم تعهدها من قبل، ستزداد طاقتك وسيقل شعورك بالتعب، وستتحسن ذاكرتك وتركيزك بشكل مذهل، ستشعر وكأنك بطل خارق يتنفس الوقود النقي. ولكن ليس البشر وحدهم من يتأثر، النباتات ستنمو بأحجام عملاقة والأشجار ستطاول السحاب.
1: والأكثر إثارة للرعب هي الحشرات. في العصور القديمة عندما كان الأكسجين أعلى نسبة، كانت الفراشات بحجم الصقور والعناكب بحجم قطط صغيرة. تخيل أنك تمشي في حديقتك لتجد نحلة بحجم كف يدك. زيادة الأكسجين ستعيد عصر الحشرات العملاقة ليهدد سيادة الإنسان.
2: لكن الثمن سيكون باهظاً جداً. الأكسجين ليس فقط غازاً للحياة، بل هو غاز الاحتراق. إذا زادت نسبته ستصبح أبسط شرارة كارثة عالمية. صاعقة واحدة في غابة ستشعل حريقاً لا يمكن إطفاؤه.
1: حتى النباتات الخضراء الرطبة ستحترق بسهولة. ستصبح الحرائق جزءاً دائماً من مشهد الأرض. سيكون من شبه المستحيل إشعال موقد في المنزل دون أن ينفجر المكان. ستتحول الغابات إلى رماد، وسيغطي الدخان وجه الشمس. الأرض التي كانت تزهو بالخضرة ستصبح ساحة للهب الأبدي.
0: ماذا لو؟
2: وعلى المستوى البيولوجي سنواجه خطراً يدعوه العلماء التسمم الأكسجيني. زيادة هذا الغاز ستؤدي إلى تلف الأنسجة والرئتين. ستزداد الجذور الحرة في أجسادنا، وهي الجزيئات التي تسبب الشيخوخة المبكرة وتلف الخلايا. سنحرم سريعا جدا.
1: الشاب في 20 سيبدو وكأنه في 60 من عمره. عيوننا ستتأذى وأعصابنا ستتهالك تحت وطأة الأكسجين الزائد. سنكتشف أن ما ظنناه أكسيرا للحياة هو في الحقيقة سم بطيء يحرق خلايانا من الداخل، تماماً كما يصدأ الحديد بسبب التأكسد. ستصدأ أجسادنا وتنهار.
2: في نهاية هذه الرحلة ندرك عظم هذا الرقم 21%. إنه ليس مجرد مصادفة كونية، بل هو تصميم إلهي غاية في الدقة. هي النسبة التي تسمح لنا بالتنفس دون تلف وبإشعال النار دون دمار. لو زاد الأكسجين قليلاً لاحترقنا، ولو نقص قليلاً لاختنقنا. سبحان من خلق كل شيء فقدره تقديراً.
1: أشكر الله على كل شهيق وزفير، وتذكروا أن في هذا الهواء الذي يحيط بنا سراً لا يعلمه إلا الخالق. كنتم مع برنامج ماذا لو؟ نلتقي في الحلقة القادمة مع سؤال جديد.
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما
2: بانوراما
1: بانوراما
2: بانوراما
1: رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث.
2: بانوراما
1: بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان.
2: بانوراما
1: بانوراما
3: إذاعة سلطنة عمان تقدم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كلمات ومعاني من القرآن الكريم. كلمات ومعاني من القرآن الكريم، حديث يكتبه ويقدمه للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء،

كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.

بِأَنفُسِهِمْ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ.

فوقهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم

0: صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الآيات تتضمن مقالة فاحشة تفوه بها اليهود، تطولوا فيها على الذات الإلهية، كما تتضمن الرد عليهم. وتتحدث الآيات عن أن العمل بما جاء في كتب الله ومنها التوراة والإنجيل هو سبيل السعادة في الدارين وطريق الفوز في الحياتين. ونبدأ اللقاء بمعاني بعض ما جاء ذكره في هذه الآيات الكريمة من مفردات. والمفردات موضوع لقاء اليوم، هي مغلولة مبسوطتان، أوقدوا أطفأها، أقاموا مقتصدة. الكلمة الأولى مغلولة. الغل هو وضع اليد أو العنق في الغل، والغل طوق من حديد أو جلد يجعل في عنق الأسير أو المجرم أو في أيديهما. وغل اليد تعبير يعبر به مجازا عن البخل، يقال فلان مغلول اليد، أي بخيل لا يجود بشيء، كأن يده مقيدة. وفي قول اليهود يد الله مغلولة ذم لله بالبخل، وهو قول مرفوض ومردود. وكيف لا يكون مرفوضا والله صاحب الطول والكرم والجود؟ وقد جاء من مادة غلة في القرآن الكريم عدة معان، منها الأغلال جمع غل بمعنى الشدائد، كما قال الله تعالى في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فمن صفات رسول الله التي وجدها أهل الكتاب في كتبهم أنه يضع عنهم التكاليف الشاقة الثقيلة التي كانوا قد كلفوا بها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بالحنيفية السمحاء، من سماتها البارزة وصفاتها الواضحة اليسر وعدم العسر، والتبشير وعدم التنفير. ومن مادة غلة جاءت أيضا الأغلال بمعنى أطواق الحديد، كما قال تعالى في سورة غافر: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. إن من أنواع العذاب التي يعذب بها من كذب بالكتب السماوية وكذب بما يوحى به إلى الرسل وضع أطواق الحديد في أعناق هؤلاء المكذبين ثم جرهم إلى الحميم بالسلاسل ثم من الحميم إلى النار ليكونوا وقودا لها. ومن مادة غل في القرآن الكريم جاء الغل بمعنى الإمساك، كما جاء في التلاوة الكريمة، وكما في قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وهو نهي عن الإمساك والبخل بالنفقة. ومنها أيضا جاء الفعل يغل بمعنى يخون، قال تعالى: وما كان لنبي أن يغل، والمقصود تبرئة النبي من الغلول، وهو السرقة من الغنائم. لقد افتقد المسلمون قطيفة حمراء من الغنائم يوم بدر، فقال بعضهم: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الوبرة من ظهر البعير من المغنم ثم يقول: ما لي فيه أي في المغنم إلا مثل أحدكم، إياكم والغلول، فإن الغلول خزي على صاحبه يوم القيامة. أدوا الخياط والمخيط وما فوق ذلك. ومنها جاء الغل بكسر الغين بمعنى البغض والحسد، كما قال تعالى في شأن أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل، أن ينزع الله ما في قلوب أهل الجنة الحقد الكامن في الصدور كما ينزع من قلوبهم الحسد. ففي الجنة لا يحقد أحد على أحد ولا يحسد أحد أحدا، لأن في وجود الحقد والحسد ما ينغص نعيم الجنة، ونعيم الجنة صاف لا كدر فيه، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وقد ورد أن أهل الجنة إذا سيقوا إلى الجنة وجدوا عند بابها شجرة في أصل ساقها عينان، فشربوا من إحداهما فينزع ما في صدورهم من غل، فهو الشراب الطهور، واغتسلوا من الأخرى فجرت عليهم نظرة النعيم، فلم يشعثوا ولم يشحبوا بعدها أبدا. الكلمة الثانية مبسوطتان، البسط هو النشر وبسط اليد أو الذراع فرشها، ويعبر مجازا عن كثرة العطاء ببسط اليد. وقول الله تعالى بل يداه مبسوطتان معناه أنه سبحانه في غاية ما يكون من الجود، وهل في السماوات والأرض من النعم وما في الوجود إلا من أثر هذا الجود. الكلمة الثالثة أوقدوا أي أشعلوا، فوقد النار اشتعالها. الكلمة الرابعة أطفأها، إطفاء النار إخمادها وإسكان لهيبها. ومعنى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أي كلما جمعوا للحرب جمعا وأعدوا لها عدة بإثارة الفتن وتشتيت الكلمة وتأليب العدو، كلما فعلوا هذا شتت الله جمعهم وذهب بريحهم وأبطل عملهم، فلم يظفروا بطائل ولا عادوا بفائدة. والتعبير بكلما دليل على أن ذلك تكرر منهم أكثر من مرة، وأبطل الله كيدهم في كل مرة. الكلمة الخامسة أقاموا، إقامة الشيء الاستدامة عليه وتوفيته حقه. ومعنى أقاموا التوراة والإنجيل في قول الله تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، أي لو عملوا بما فيهما من الأحكام على أتم وجه وأكمله، ومن جملتها الإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لتيسرت أسباب الرزق لهم وتعددت أنواعها من رزق نازل من السماء متمثل في المطر، ورزق خارج من الأرض متمثل في النبات. الكلمة السادسة مقتصدة، الاقتصاد هو الاعتدال والتوسط دون إفراط أو تفريط، وهذا يدل على أن الاعتدال في كل الأمور هو خير الأمور، وكما قيل خير الأمور أوسطها، فوسط الشيء محمي دائما بجانبيه محفوظ ومحروس بطرفيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم أيها الإخوة الكرام مع كلمات ومعاني من القرآن الكريم، كتبه وأعده للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري، نفذه عبد الله بن سعيد الرشيدي.